الاحصائيين. هذا كله كما قلنا ان شاء الله نحكيوا مع بعضنا في ملا كرة بعد شوية مع فاخر فهمي وحمودة بن سليم وأيضا مهدي عبيد. لحظات ونبدأ معاكم في أولى فقرات الحصة.

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour. Malakura.
2: ومنذ لحظات البرتغال يسجل الهدف الثالث. فيتينيا هو اللي مارك البونتو. التقدم بالنسبة للبرتغال، جورجي جيسوس المدرب البرتغالي اللي تمازال كيف خذ انذار شوية مشادة كلامية مع الحكم، مباراة في الدقيقة 69. نرجو تاول الاستوديو نتاعنا مالا كورة. فاخر فهمي مرحبا بيك.
3: مرحبا مالك بحمودة، وان شاء الله مهدي زادك كيف
2: ان شاء الله. المان اخير مهدي عبيد نستناو فيه، تليفونه مسكر، من المفروض انه يكون حاضر معنا. ان شاء الله المان اخير بالنسبة لمهدوش اللي تعرف يجينا من حمامات، ان شاء الله فما كان الخير. حمودة بن سليم مرحبا بيك. نقربوا شوية للميكرو كالعادة.
4: إن شاء الله إن شاء الله مهدي يجي على خطر ينقصنا لا جونا يعني أنا تعودت تعودت كي مهدي يجي يعطينا البلوس على خطر
2: أكيد
4: الليمان اللي أنا جلستين بوكو مهدي. إن شاء الله يكون حاضر شوية
2: إن شاء الله. إن شاء الله
4: إن شاء الله الحصة
2: تعالى. المهم إن شاء الله هو لباس، هذاك هي أهم أهم حاجة. باهي نمشي كما العادة مع الفقرة الأولى، كلمة حرة.
1: كلمة حرة.
2: هاي فخر.
3: باهي كلمة حرة هي الأكتواليتي بتاع الأيامات اللي قاعد يصير. ونحب نحكي شوية على رول دي بارون، ضيعوا شوية لي جينيراسيون، تبدلوا في لي جون. قلنا نحكيوا على جينيراسيون زيد، مي ديما نحملوا مسؤولية للصغار، وقت اللي هي المسؤولية

0: فرونسيي هكا هاو دونك ليلى واش كان انه باش يوفر كل ما يلزم ماليا للعائله نيدي للبارونات يعاودوا يراجعوا رواحهم هما المسؤولين الاولانيين على اي جينيراسيون موجوده هما مسؤولين زاد اجتماعيا على اي حاجه موجوده باش تلقى مجتمع متحضر لي بارون هما الباز لي بارون هما الفامي هي اللي تعطي سورس نتاع نتاع الكومبورتمون ونتاع التربيه نقولوا نحن نتاع الصغيرات دونك نصيحه نقول دو كوتشينغ شويه هكا لي بارون كي تروحوا من الخدمه حاولوا تاخذوا شويه وقت باش نتوما تريكيبيريو ومن بعد تعطيو شويه وقت لاولادكم مش الوقت كله للقرايه راهو مش لازم بوراج دو كران راهو الصغير بين 45 دقيقه و 60 دقيقه هذاك الماكسيموم نتاعو سورتو نحكيو بعد القرايه انه هو باش ينجم يكون عنده لاسيميلاسيون يفهم دو كوا سي ساجي كو سوا دروس مراجعه ولا انت تحب تزيد ترونفونسي في حاجه باخي كل حاول تاخذ وقتك معاه
1: كيما الكبير انا ديما نحب نقولها معناتها المعادله هذه انت بعد نهار كامل خدمه كيو على كبيره نهار كامل خدمه تحب شكون يسلك اش خدمت واش عملت وعندك زيد خدمه شويه اخر في الدار
0: اي والمشكله اللي هو البارون ما ريكوبيريش وديريكت يمشي بالستريس نتاع الخدمه ويمشي لصغيره اللي هو مازال ما ريكوبيريش زاد كيف كيف صغيره ويولي هو فما مشاده يولي هو متغش عليه من بعد يلقاو الحل الساهل اللي هي لي سمارت فون يشد البارون سمارت فون يشد صغير سمارت فون لهنا كل واحد فيهم يمشي في عالم اخر ولهنا ما فماش احاطه يريكوبيري البارون يريكوبيري الصغير حتى كان باش يقرا ولا البارون باش يشوف اموره كذا ياخذوا ديما فما اوقات نتاع راحه ما بين القرايه ما بين العائله ما بين لي كورس اللي عندهم وكذا حتى كان الوقت قصير نحكيو ما بين السته والتسعه نتاع الليل ثلاثه سوايع هذوك محاول اموا كيفاش تقسمهم بيناتك انت وصغيرك وحاول تحكي اكثر مع صغيرك لي بارون لهنا توجه ميساج احكي اكثر مع صغيرك اسمع منه شوفوا شنو يحب كذا راهو كان صغير يولي ملهم بك الديسكور هذاك اللي موجود ما عادش باش يمشي للسوشيال ميديا ما عادش في لوج
1: انا باش يقعد
0: ديزافي فوالا لازمك توسع بالك
1: وسع بالك وادرس وشوف ما يصيرش على خاطر صغيرك افهم حاول تسال اهل الاختصاص خاطر يختلف هو زاد راهو في الاعمار
0: بيان سور ما بين
1: مش كيما
0: بوبرتي ولا ادوليسونس وكذا لازم قاعده مع المراحل الكل.
1: من قال انه معناتها ما فماش تعب في تربيه الصغار منين معناتها جاتنا الفكره
0: ما علاش تجيب صغار كان ما فماش تعب
1: بس ما عارف بيننا ونعاود
0: مسؤوليتك عمل مسؤوليتك النتيجه ليماج نتاع صغيرك ليماج نتاعك انت في صغيرك ساقاه في الدار كومبورتمون نتاعو في الدار ولا برا من الدار اي حاجه هذيك ليماج نتاعك انت دونك فيقوا شويه فيقوا شويه راهو
1: بالضروره
0: لي جينيراسيون فيقوا شويه لي جينيراسيون باش يضيعوا هكايا جرت لي بارون احنا انا بارون زاد كيف انا مسؤول لازمني نلقى وقت ولازمني نحكي مع صغيري ولازمني نلعب معاه ولازمني نفدلك معاه ما لازمنيش نخليه هو يمشي العالم نتاعو هو وانا العالم نتاعي
2: صراحة ستفين دو بلوز اون بلوز ديفيسيل تربية الصغار لعدة أسباب
1: ربي معهم حتى الأولياء ربي معهم
2: والله بالحق فريمون راهو اسمع كي ليا انديفيرونس ما بين ولدك في وسط الدار وقداش يقضي لك زاد برا في المكتب
1: صحيح
2: وقت اللي تلقى أنت أكثر مشتر نتاع الوقت نتاعو سي سي با دو تيير من الوقت نتاعو يعديه افيك دي جون أسافوار عليهم نقطة استفهام دون لو بون ولا الموفي سونس
1: صاحب
2: باش ياخذ بيان سور باش ياخذ صغير
1: هذاك والله ساعات لي بارون يخدموا في خدمة جبارة
2: تلقاه تهلك في الماء
1: كل شيء تهلك في الماء
2: هذه دان كوتي دو دو كي انت تلقى كل وليدات صغار الناس الكل بالبورتابلت نتاعهم مي كي لامبيش باش ما يدخلش الحاجات خايبه دونك باش يزيد يدخل معناها راهو لا فاسون اللي تربينا بها احنا واحنا صغار وتوا نون سولمون تو سكي هذايا السوشيال ميديا راهو اثر تاثير سلبي جدا على صغارنا واثنين على مستواهم في القرايه قبل احنا انا با معناش اوتر كو ماتش كوره والا باش تتفرج حكايه فارغه نتاع مسلسل والباقي كلها والا تمشي تكو والباقي الكل والباقي الكل والباقي الكل
0: والباقي
1: الكل ما كانش فما لا ديفياسيون كانت موجوده شنو
2: ما كانتش كيما تو ما كانتش كيما تو
1: خاطر ما فماش سوشيال ميديا ملي توريها
2: انا قلت لك السوشيال ميديا
1: لا لا ما كانتش فما حاجات توري برشا لا كانت فما الجرائم وكان فما القتل وكانت فما المخدرات وكانت فما لي ديفياسيون توا اكثر متفاهمين ما ردوش عالم الموصل نتاع افلاطون
2: ما كانش في جن اتندي اتندي لي وقت اللي ترى لا فاسون كيفاش تتكلم الصغار دون لو طون وكيفاش يتكلموا توا اللغه تبدلت الاسلوب المعناه راك تسمع كلام اللي ما تتصوروش اللي انت تتاثر انت وقت اللي تشوف كيفاش يتكلموا صغار تقول ميرد وين وصلنا شنو

0: للنيفو هذا مش مقبول جمله.
1: انت تتالف صغار. نو نو انت تتالف صغار باش يتكلموا كلام هذا وانت هكا تو قلتها بالفرنسيه يعني.
0: لا لا لا الكلمه الكلمه هذه سحقا معناها كريمون للشيء اللي وصلنا له كريمون وضعيه خايبه
2: والله هذه برشا بالكلام العربي الفصحى والله كلمه
0: اي ليه خايبه الشيء اللي وصلنا له راه شيء فريمون الواحد كي يتبع يمشي وكان يبدا يصور في دي فيديو ويسمع الكلام يقول على الدنيا السلام.
2: نفس الحاجة إذاعة الشباب ذكرني برشا حاجات اللي زادها هي كانت فما في الإحاطة هذه موجودة حتى من الدولة كان فما دور الشباب وكان فما نادي الشباب
0: صحيح
2: هذا نادي الأطفال موجود كان موجود وكان دور الشباب هذوما حاجات زادها انقرضوا ما عادش موجودين إن شاء الله زادة يعودوا يرجعوا هذوما وما يعملوا شوية إحاطة معناها
0: دور الشباب كانوا مؤثرين إيجابيا ميم حتى على سير البلون سبورتيف تلقى الفوت وتلقى الهوند وتلقى الباسكيت وتلقى التنس
1: هذاك علاش كان فما حاجة تعاون شوية
0: معناها أونيتي دي جران أماتور
2: توا صغير زادة راه ما تلقاش وين باش تهزو حاول تحكي معاه حاول تلعب معاه حاول تعمل له أكتيفيتي
0: مي بون اللي باش تشوف الكورب طالعه معناها الوقت يمر دونك كل شيء ساميليور دون لو بون سونس مالوريزمون مش كان في تونس راه دون لو موند اونتي معناها كل شيء
1: لانه
0: الكورب هابطه اللوطه
1: لانه علاش؟ لانه المنظومه اثبتت فشلها مش عارفش احنا عايشين هكا وقابلين انه نعيشوا بالطريقه هذه بالمنظومه التعليميه هذه باش انك تخرج 8 نتاع الصباح الصغير ولا 6 نتاع الصباح يزمو يفيق باش يمشي يروح 6 نتاع العشيه ولا 7 لماذا نقبل هذه المنظومه بورش دوكران والله العظيم معناتها ساكادو صدقني ممكن توزنها تلقاها وحدها ارزن من التلميذ معناتها راهو شيء غريب واحنا قابلين الشيء هذا يقول لك اصلاح التعليم والى جانب برشا حاجات والاصلاح القيامي والازمه الاخلاقيه واليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه وثانيا فما حاجه فيما يهم سيرش انا باش ناخذ بلاصه مهدي اليوم باش نعمل انا كلمه حر ربي سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سمعنا شنو اللي صار مؤخرا مع الطفله يقين واليوم طلعت دوتر فيرسيون وقاعده فما ابحاث اخرى وفما كلام اخر يا اخي ما يسالش نسكتوا في بعض الاحيان ما تعطيش رايك
2: يفو با بارتاجي زاد
1: راي متعلق
2: الراي الاخر تفهمين الراي الاخر اذا بارتاجيته راك كونفيرميتو زاد مشكله
1: ما تعطيش رايك ما نعرفوش شنو اللي صار ما نعرفوش شنو اللي صار فما شكون فما شكون حطوا له تصويره هو معناتها كان شاب وطلع في معناتها في
2: الفيسبوك
1: يقول لك انا راهو هذاك انا وانا مانيش مش انا معناتها الشخص هذاك وناس تبارتاجي وناس تحط في تعليقات
2: ولا.
1: تعليقات من طلب منك باش تعطي رايك ولا تهبط ستاتيو في بعض الاحيان نسكتوا ميسالش نسكتوا اقعد شوف اوكي فما حاجه في قلبك ما تعجبكش ولكن اسكت لانه ما نعرفوش شو الابحاث وين ماشيه شكون الغالط شو اللي صار بالمجد شو اللي مثلا هاو اليوم ظهرت اللي فما حاجات اخرى اي هاو اليوم الابحاث قالت اللي فما حاجات اخرى وانه وجزء كبير ربما انه يتحملوه كما قلت انت الاولياء اكثر من ما نعرفوش شنو صار دونك نلتزموا الصمت بارتاجي بارتاجي بارتاجي هذا سنسالوا عنه يوم اخر ساعه اول حاجه لو باش تسال الكومنتير اللي احنا ما نعطيوش قيمه راهم باش نسألوا عليه وقداش من انسان مظلوم جرة السوشيال ميديا يلقى روحه في فاسق يتكلم على اخبار واشاعات جرة معناتها الناس هذوما تحطمت نفسانيا وفما شكون وصل مات من اجل الظلم هذا.
2: باش نقول لك في السياق هذا يظل لي في جابون يظل لي صارت خلي يسمعوها العباد زاد باش يفهموا الامباكت تاع الحكايه ساعات تقتل عبد بكومنتير راهو. اللي صار في جابان فما بلوغوز مشات الحفله كما نقولوا كذا وكما نقولوا حبت تدخل مع الفنان اللي موجود وكذا والفنان تقلق شويه دونك هبط من الناس الكل اللي جاوا قلقوه اللي ما كانوش منظمين باش ياخذوا معاه انترفيو ولا باش يقعدوا معاه باش يتصوروا معاه ولا حاجه هكا صارت كي صارت هذه بويسك هي بلوغوز دونك عندها جماهيرها وكذا جماهيرها هجموها ونعطوها برشا حاجات اللي هي كيما نقولوا ما اونتر بارونتيز مش متربيه مش متحضره ما تعرفش تتصرف كذا نزلوا عليها وراو واحد كيبدا عنده مليون فان راو 500,000 كومنتير ولا 500,000 واحد يهاجموه راو يتمش نفسانيا دخلت في كآبه وانتحرت على المباشر شوف وين وصلت جرت لي كومنتير اللي تحكي فيهم
0: مالك انا
2: حاجه
0: نزلت الحاجه اللي انت عشتها في قطر سي لا لو كومبارابل تي كومبار انت لا سيتياسيون تاع صغار في قطر بالسيتياسيون الموجوده لنا لنا انا على خاطر
1: الجيل على اي مستوى
0: على الاحاطه طريقة التربية، طريقة التعليم، برشا اشياء انا على خاطر جي لي فيكو بوندون ان موا وجلبت انتباهي بما طريقة قاعدين يحضروا في صغارهم، بان فريمون جيتي كنت فريمون حاجة شدت اعجابي بكل صدق ولا للمقارنة بالموجود عندنا واللي موجود عندنا، ما تقوليش امور مادية وامكانيات ولا مجرة، با دي تو، لو فات وانك تبدا تحوس
1: فيها امور
0: لا مادية. لا, لا. كي تحوس في الشارع وتقعد شهر ما تسمعش كلمة زايدة، ماهيش فلوس هذيا، ماكش عندك فلوس ولا ما عندكش.
1: فما دولة لأنه فما دولة موجودة فما ولأنه فما قوانين تطبق بصرامة
0: القانون وكل شيء تيليفيزي وك لي كاميرا اون كاو انك تقوم بغلطة لا سبيل إليها راهم ما يسامحوكش وبي امبورت شنو نوعية الغلطة.
1: مرة أخرى ميسالش ونعاود ميسالش والله بالحق معناتها نقولها مش لازم تعطي رأيك ليس بالضرورة أنت في فيسبوك باش تعطي رأيك على موضوع ما عندكش الجوانب نتاعو الكل معناتها سيروا جرائم أو حاجات ما تنجمش تعرف
2: إذا ما تمتلكش المعلومة
1: إذا القضاء مازال ما صمت مازال ما عطاش كلمته
2: متهم بريء حتى تضغط
1: إيديه ولينا احنا فما محاكمات على السوشيال ميديا للأسف بون هذا بالنسبة لكم انتوما كلمة حرة في مالا كورة بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا شوية على المنتخب الوطني التونسي باش نحكيوا أيضا على الكورة العالمية باش نحكيوا على لين برشا زادة قاعد يتقال ودي كومنتير على كريستيانو رونالدو مع
2: النصر السعودي
1: الأحداث لا مع المنتخب البرتغالي المنتخب البرتغالي
2: على النصر السعودي زادة فما مشاكل زادة
1: لكن مشاكل مع المدرب ربما
2: الجماهير زادة
1: أكثر أكيد والجماهير فاخر على كل حال باش نسمعوا بعد شوية على كريستيانو رونالدو نرجع لك بعد شوية حمودة على كلمة حرة لكن تو كما قلنا وقاية الأخبار موجز الأخبار 9:30 وراجعين شوية آخر

0: كوتو بافار. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: ما الكرة. ملا كورة
3: كملين معاكم في ملا كورة. رجعنا بعد الأخبار وغنية إليسا. كما قلنا نحكي شوية على دوري أمم الأوروبية. نتائج الآنية زاد الرابع المنتخب البرتغالي نلعبه في الوقت الإضافي بعد 90 دقيقة تعديت 4 دقائق زادهم الحكم. ألمانيا تفوز على صربيا 2-0. اليونان هولندا 2-2. ويلز ربح النرويج. انتهت المباراة 2-1. زوز مباريات قادوا اليونان وهولندا 2-2 والدنمارك والبرتغال 4-2 للبرتغال. في الدنمارك نتيجة كبيرة. أحباء رونالدو قالك ماذا بينا تخسر البرتغال. اليوهاي ربحت. بالنسبة لتصفية مؤهلة كأس أمم أفريقيا غينيا ربحت هدف مقابل 0. حمودة قلت لي الدخلة متاعي ما تنساش ما نسيتكش.
4: حبيت نرجع لشوية فما نحكي ولا حاجة ملاعبي فينومين وكي دي فينومين نقولوا رونالدو البرازيليان. أنا بالنسبة لنا الفينومين سي زندين زيدان. كيفاش زندين زيدان؟ كي دي زندين زيدان يذكرنا بالبونتو الماركيه كونتر ليفركوزن في الفينال لا شامبيونز ليغ اللي خذاه مع ريال مدريد بالزوز بونتو كونتر البرازيل واللي خذاه به كوب دي موند بالبونتو البينالتي اللي ما تتنساش كونتر ليتالي وبالنطحه زاد
3: بوفون
4: كونتر بوفون والنطحه زاد نتاع فك الفينال هذاك اللي قاعد التاريخ. لكن طلع جديده المره هذه اي سيتي كونتر لا بلجيك جو كروا سي كونتر لبلجيك بعد البونتو نتاع
3: اوليزي
4: الفرحه نتاعو معناها يظهر لي ماريتش اونترور فرح بالفرحه هذيك لدرجه انه قال جو مسوي سونتي ريديكول معناها عمل ديكلاراسيون بار طرع في الاخر قال جو مسوي سونتي ريديكول كي تصرفت هكاك قالوا لي المعلق نتاع تيفيزان قالوا ماكش ريديكول بليتو اون جامي فيو ان اونترور اللي تبع الكوره مع الملاعبي ومركة هو الاخر ماركه البونتو في الشبكه اوليزي منه وهو ماركه لقى كوره بكل رابيديتي راهو كي تتفرج فيه والناس الكل اكيد تفرجوا فيه في الفيسبوك والا
3: صوره حلوه
4: ياسر من
3: يودي بالكوستيم الكحله مع الوسط
4: الى رابيديتي وتير كيسكو سا وراها برشا اشياء
5: يحب لي
4: جيستيك مش هذه مشكلته
5: الرياض راهو كان في الرياض حتى في الرياض بونتو بدا يعمل هكا
4: زين
5: بونتو يتفاعل برشا مع بونتو عنده لي زيموسيون تاع
4: جوار زين زيدان سي لو تروزيام اونترنور بعد ايميجيكي إيميجاكي بلس أنري ميشيل. أنري ميشيل 84 وإيميجاكي 1994 اللي يعمل دو فيكتوار دو سويت كوم سي بالشوطة هذيك وكالفرحة نتاعو هذيك. أولا إلا في حاجة اللي ما وقعتش دوبوي 1994 سيتادير قبل 30 سنة باش أنترنور يعمل دو فيكتوار دو سويت في أول مرة يشد هو منتخب فرنسا. اثنين كوم سي ديزي نسيتو كتروا شامبيونز ليغ اللي انا الوحيد اللي عملتهم دو سويت راني راجع لكم جو ريفيان بور لا فرانس اي بور رومبورتي بوتيتر. انا ناكد لك اللي باش يرجع من فرنسا بوتيتر خسرت الفينال وخسرت ما مشاش ما خدتش حتى تروزيام بلاس في المونديال نتاع امريكا افيك زيدان يظهر لي ça se sent اللي زيدان سوبر موتيفي مع ليكيب نتاعو وعايش معاهم. نتمنى انا لي زونترنور يعيشوا مع عاشو زيدان معناها راهو ستريس اكسبليكاتيف وقت اللي تشوف ملاعبي منا يمشي وزيدان فريمون حاجه اكسبسيونيل.
3: انطباعاتك ديما عاطفيه هما انت اكثر منهم هما نستناو ونشوفوا مع زيدان شنو نجم يعمل المنتخب الفرنسي. هو مدرب
4: ما قلتش ما قلت راهو زيدان
3: مع ريال مدريد كما قلت فاز بالتشامبيونز ليغ
4: اي سي لو سول كي غاني ترو شامبيونز ليغ دو سويت
3: ولكن شوفوا مع المنتخب
4: خربي تنساه راهو في المده هذه راهو دوبوي 2018 فو با اوبلي
5: بون الناس تقول فما بوادر اوكي الناس تقول معاك شوف خاطر انك تلعب في ايكيب مش كيما تلعب في سيليكسيون راهو
4: بور لا بروميير زاد عنده هو
5: زاد ليزوبجيكتيف زاد يتبدلوا
3: درب يعني
5: برشا حاجه اي بيان سور راهي فورم اخرى راه فورم دونترينمون دو بريباراسيون وفيها تعب اكثر برشا تعب مونتال برشا راه خاطر تخدم برشا قبل ما تجيك السيليكسيون فك الوقت القصير ويزم كومبيتيسيون ويزم تحط فيها حاجه اون بلاس راه مش كيف اللي يخدم ايكيب عاديه اللي هي كيب سيفين نقولوا نحن مش كيما يخدم كيب ناسيونال راهو اصعب برشا كيب ناسيونال
4: حاجه ما وقعتش
5: من النواحي الكل
4: حاجه ما وقعتش دوبوي
5: ما عندكش 94
4: برشا دي فو با يجي يا خويا كيب ناسيونال دو لا فرانس
5: اي هو بيه كديبار بريمير
4: كديبار دوبوي 30 ولا قديش
5: اما هذايا ما عنده حتى معنى وما هيش حتى بيه حتى تيتر حاجه باهيه في الارقام
4: لا لا
5: في الارقام كديبار
4: نحكيو لو كومبورتمون دان انترنور فيزافي مع الملاعب يعاش وياه نفس هو السيناريو
5: كيف هو زيتان
4: هل انا شفنا برشا دي زونترنور يعيشوا كيما هكا بالطريقه هذه
5: هو زيتان
4: واحد القاعه تنرفز واحد انا اللي طلع واحد فرح واحد
3: شوفوا نشوفوا نشوفوا شوفوا يورجن كلوب مثلا شوفوا مورينيو يتفاعلوا تفاعلوا مع
5: تاتليتيكو تاع اتليتيكو زاد
4: سيميوني زاد كونتي فيردي ولا شو
3: اسمه انطونيو كونتي
4: انطونيو كونتي كونتي ذاك الى مركبون
5: اما اونترين تقايا يجيب شي شوت جوار هو يشوت حاجه
4: شات معناها شات كوره من السونتر حتى في الشبكه بتنرفيزا فهمت
5: سي مون ديبار ان شاء الله
3: بنت احنا نحكيو على نحكيو على زين الدين زيدان هي تمشي مباشره للكره العالميه
6: الكره العالميه الكره العالميه
3: بين نحكيو على كريستيانو رونالدو نهارين اللي فاتوا نعرفوا شنو اللي صار مع كريستيانو كان محل حديث كبير في مختلف وسائل الإعلام في العالم مغادرته لتربص المنتخب البرتغالي اللي توا بالضبط مازال كيف كمل المباراة نتاعو ضد الدنمارك فوز 4 أهداف مقابل هدفين هات نسمو واحدة متلافز العالمية ليكيب تحكي على كريستيانو رونالدو شنو اللي صار بالضبط مع المنتخب البرتغالي
7: au final demain il y aura bien une conférence de presse avec le sélectionneur et un joueur mais dans un premier temps l'info comme quoi il y aurait pas de joueur en conf de presse finalement a été démenti par la propre fédé qui a fait un communiqué en l'expliquant
8: okay.
7: juste pour te refaire un peu le fil là de l'histoire donc là au moment où on se parle le président de la fédé portugaise est parti en urgence à Copenhague où le Portugal affronte demain le Danemark
8: ouais.
7: pour régler le psychodrame qui est en train de se produire entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus Ronaldo aujourd'hui Il y avait 15 minutes d'entraînement ouvert à la presse. Il s'est présenté au centre d'entraînement. Il ne s'est pas entraîné. La Fédé a communiqué en disant qu'il est rentré à l'hôtel pour s'entraîner à l'hôtel parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire au stade pour qu'il puisse s'entraîner dans le gymnase.
8: C'est ce et que alors, raconte Régis Dupont. Voilà, voilà. Il y avait et pas alors, le
7: juste que vous sachiez l'origine finalement de l'agacement de Ronaldo, c'est que Cristiano Ronaldo aurait fait savoir qu'il voulait arrêter sa carrière internationale après la Coupe du Monde.
8: Il aurait fait savoir.
7: Bah, c'est ce que les médias portugais racontent aujourd'hui okay. dans leur ensemble. Le président de la Fédé, Jorge Jesus, le nouveau sélectionneur, sont allés le voir pour lui demander de continuer au sein de la sélection portugaise. Et là, ils se seraient mis d'accord pour que Ronaldo joue sur ses 4 matchs de Ligue des Nations, le premier et le dernier match. Entre-temps, Jorge Jesus a dit à Cristiano Ronaldo, tu vas jouer une demi-heure le deuxième match donc face à la Norvège qui a eu lieu là. Il a demandé à Ronaldo de s'échauffer. Ronaldo n'est pas rentré en cours de jeu. On a vu la scène à la fin du match où Ronaldo rentre directement dans le vestiaire au coup de sifflet final. Il fait une petite story sur Insta où il salue la victoire de ses coéquipiers. Entre-temps, il n'est pas allé saluer le public portugais qui était présent à Oslo pour le match avec ses coéquipiers. La question a été posée à Jesus en disant, bon, il n'a pas salué le public, il a dit, je veux lui en parler, on n'est pas en club, on est en sélection, etc. Il aurait mal vécu le fait que Jorge Jesus lui ait demandé de s'échauffer et qu'il n'ait pas joué. Et surtout, il est vexé que, bah, en gros, vous m'avez demandé de rester et finalement, bah, vous ne m'utilisez pas alors que vous m'avez demandé de jouer là-dessus. Il y a une espèce de tension et d'incompréhension qui est en train de se nourrir pour que le président de la Fédé portugaise... Il se barre en urgence alors que...
8: Il y a le feu.
7: Juste, il était aux Açores pour regarder le match des Espoirs qui vont jouer une qualif pour l'Euro Espoir face à Gibraltar.
8: Ah,
7: donc, là,
8: temps,
7: là. Donc c'est que là, il y a quand même un truc qui se passe. Moi, il y a quand même un truc, c'est que Jesus n'a de cesse de parler de la symbolique qui est pour lui que d'être sélectionneur du Portugal, lui en tant que Portugais, du symbole national qui est Cristiano Ronaldo. Enfin là, puisqu'on est dans le symbole, Là, tous les médias sont en train de reprendre le fait qu'il y a une réunion d'urgence. Enfin, le symbole, il est quand même fort là
8: donc
7: aussi.
8: C'est, hein. la crise, c'est la pétaudière terrible.
7: Voilà les dernières infos qu'on a sur ce psychodrame entre Ronaldo, Jesus et le président de la Fédé portugaise, un billard à 3 bandes bah, qui est en train de partir en queue, c'est le cas de le dire. Ouais. Bon.
3: Ben voilà, smana, smana, juz, hadé, millisar, bin Ronaldo, l'moudarb, Jesus, comment je connais Kollok هذا اسمه كريستيانو رونالدو العين عمرها ما طالع الحاجب ولا فما شكون يقول لك لا المدرب هو اللي عنده القرار النهائي حتى في المؤتمر الصحفي ما قبل مباراة الدنمارك جيسوس قال انه راهو من قبل حكينا مع رونالدو قال رونالدو اللي المدرب يقرر انا معه كسوا نلعب ما نلعبش نلعب 30 دقيقة أنا نلتزم بقرارة المدرب ولكن الواقع كان مختلف.
4: أنا يظهر لي ils ont maltraité l'accueil l'entraîneur. L'entraîneur Cristiano c'est Cristiano. Ronaldo c'est pas n'importe quel joueur. أعطيه قدره وإلا خليه يخرج par la grande porte. مش بالطريقة هذه وأنك تقزمه وإلا تطيح له القيمة متاعه ها باش نعطيك نص ساعة ها وبرا قوم سخن ومن بعد ما تلعبش شوز كي ني با لوجيك سي با نمبورت كيل جوار سي با دو سيت فاسون سي كونتريت لو ميور جوار جوار ما نقولش دو طول طون مي على الأقل لو ميور جوار أن بارمي لي جوار دي ميور جوار دو موند على الأقل أعطيه قيمته ما تنساش اش عامل تاريخه شنو جيت هكا برا سخن برا عامل درجين تو نلعبك تو ما نلعبكش يقول لهم الاول تو نا با دو بلاس مون امي وراهو انت كبرت شويه وصلت تا ديباسي الكارونتين وفو ميو كان نعملوا لك مقابله معناها توديعيه اي ساسوري ميار يظهر لي ميو كو انك تو مش انت قارن بربي قارن لا شوز لهنا ان بو لو كومبارابل سيتادير ميسي شو ميسي اش عملوا معاه استاد مليان و 100,000 سبيكتاتور وانت تقزم في كريستيانو واللي هو بريسك ما نقولكش ليكيفالون مي بريسك
3: يعني انت مع رونالدو اللي عامله
4: مي بيان سور انا رونالدو مهما كان تصيفه عمري اللي كنت من احباء رونالدو لكن جيم با كيل سوا سو تريتي بكل صدق لون مال تريتي وما يسحقش هذا الكل وابريتو هو اش عمل هذايا لونترنور نتاعو تاريخه اش عمل الاورو الاورو معاه مو ساعتها كي خذيته
3: لا مش هو
4: مش هو دونك
3: هل
4: من مقارنه
3: سانتوس
4: لا لا خلينا نقارنوا خلينا
3: نقارنوا
4: بيان سور بيان سور فما اسم وفما اسم راه الفو
3: كومباري مقارنه باش نكونوا واضحين استنى راهو الجدال هذا راهو جدال عالمي فما شكون يقول لك راهو في الاخر في الاخر
5: المدرب
3: هو اللي يقرر وفما فما شو
4: لي قال لك هو يقرر دال باسونس
3: انا باش قال لك انا قررت باش نلعب فهمت لحظه قال لك فهمت انا مع الملاعبي باش نلعبك 30 دقيقه من بعد خلال المباراه ريت انك ما تستحقش انك تدخل كيك نحكي ولكن فما شكون يقول لك هذا اسمه كريستيانو رونالدو مش اي ملاعب هل انه كما قال حموده هنا المنتخب الارجنتيني كان يتعامل هكا مع ميسي
4: جامي
5: شوف اسمع بالنسبه لي انا جيسوس ماهوش غلط في حتى شيء دو ان جيسوس وقت اللي عيط له حط له كل شيء اون بلاس معناها راهو انت باش تلعب كان باش تلعب راهو في الاوقات هذوما في المباريات هذوما اذا انا هبطوا ليشوفمون يلزمو يقبل قرار اول حاجه ساعه فما الايجو نتاع كريستيانو رونالدو هو اللي خليه يعمل رياكسيون ونجم يكون غلط كان كريستيانو على خاطر مس الصوره نتاعو هو ككريستيانو كايدول كمثال يحتذى به في الكومبورتمون نتاعو هو سورتو سور تيران اونفير الشعب نتاع البرتغال والجمهور اللي موجود حتى كان انت متغشش على الانترونير نتاعك انت عندك شعب يعتبرك انت اسطوره تمشي تحييه الشعب هذاك وانت حتى متغشش على الاخر ما لازمكش تخرج ليغو نتاعك انت وتعمل رياكسيون على الانترونير نجم بعد الماتش تبرد تمشي تقعد مع الانترونير اذا انت والانترونير ما لقيتوش تيران دونتونت نجم تشكيت لوحدك كذا وما يصيرش بروباغاندا معناها هو سبب وكان نجم ياثر حتى على نتيجه المباراه اوكي ربحت توا 4-2 اما كان جيت اجج الوضع خاطر فيستير او المنتخب راهو فيستير طبعا تعداو لتونس اما المنتخب راهو فيستير قوه فيستير هنكمل ما يسالش الفكره سي حمود بالنسبه لكريستيانو بالنسبه لي انا نجم عمل برشا حاجات صحاح واجتهد في برشا حاجات نحكي اور كوره اما الاجتهاد اللي ما عملوش نتصوره هو البيلون نتاعو هو على الكوب دي موند اي انسان يشوف كريستيانو ويشوف البيلون نتاعو هو شنو عمل في الكوب دي موند خاطر هو ما عمل شيء يقول شنو عمل ما عمل شيء دونك يعرف اللي هو ما عادش نجم يضيف في المنتخب هو حتى في كلوب مازال بعيد برشا انه مش يعاود يمكن عنده دي زوبجيكتيف عنده نومبر دو بوت حاب يخلط له اوكي انا معاك اما يزمك تفهم اللي انت فما حاجات ما عادش تجاوب فما متطلبات في الكره الحديثه زاد هو عنده دي زوبجيكتيف الممرن زاد راه ما نجمش انت جرت لي زوبجيكتيف ترضي كريستيانو بعد تخسر الماتش شكون مش يعذرك انت من بعد موجيبو سيليكسيونير اخر في بلاستيك ولا في كلوب اذا انت كان مش تهبطوا ديما 90 دقيقه وهم مش يعطيك كان 20 دقيقه وهذا كان عطاهم لك من ال 20 دقيقه الاولانيه ومن بعد انت في الشانجمون كي تخرج باش تغش عليك لهنا يشوف الممرن هو اللي عنده لا بريزوما هو عنده لا ديسيزيون هو كاستوره يقبل
3: فما شكون حموده فما خمسيرش انت فعله فما شكون مع الكلام هذا وقرار هكا شويه ديسيبلين معناتها انضباط لازم يكون من اللاعب حتى كان اسمه ميسي ولا كريستيانو رونالدو. فما شكون ضد؟ فما شكون قالك من المفروض المدرب هذا يهز تليفون ويكلم زين الدين زيدان يقول له بلي كيفاش جريت رونالدو واللي ستار هذوما كي كنت في ريال مدريد.
4: انا باش نعطيك ان بون اكزامبل ينجم يكون قريب للشيء هذا. غوارديولا سالوه على ميسي قالوا له اش تعطي الميسي كونكونسيلي؟ قال لهم انا ما نعطيش ناخذ من عنده. ركدي بيان معناه كي انسان يطلع لك من لاعبي يعطيه الفالور نتاعو باش يطلع هو الفالور نتاعو اون فونكسيون.
5: انا اللي ميسي روتابل
4: انا نعطيك دي نو نعطيك دي نو وقتلهمش الواقع هذه بولي وقتلوش لاكي هذه مارادونا
5: عمره 50 سنه
4: مثلا رونالدينو فان باستن رونالد كومن هذم
3: سيسون مارادونا شنو مارادونا مارادونا كاريرو كل عمايل معناتها
4: ما تحلوش قدره ما تحلوش قدره باللغه بلغتنا احنا الشعبيه قد بقدره مالجري اللي هو يعمل في اعمال اخي برشا من من من رونالدو. انا رونالدو مهما كانت الصفه خليه اسو نيفو قول له فو ميو تقول له نعمل لك مقابله توديعيه وتتفق اني والجامعه بتاعك
5: اش انت تقولها له وهو يخدم ياخذ القرار
4: لا لا مش هو يا اخو ما تعرفش ربي ما معنى تجيب ملاعبي اللي الكاريير نتاعو تساوي اقوى من الكاريير نتاع ليكيب ناسيونال نتاعو وتجي وتحط في نفس الوقت
5: لا ما نجموش قالوا كيك علاش زاد هو ما عندوش خضار زاد لونترونور
4: شكون لونترونور هو بربي لونترونور
5: شكون هو
4: ليش تعطيني
5: هو مادام عطاو
4: السيكيور مادام كان نتاعو تحطوا دلع
5: على كاريرو
4: في بالانس لا مقارنه
3: فاخر انت مع مدرسه الانضباط والا تعامل بسوبليس سورتو كي يبدا فما نجوم كبار ما انت كمدرب نحكي بطبيعه الحال شنو النظره نتاعك مثلا نشوفوا يورغن كروب ملي شد منتخب الالماني الى انستوري قوانين صارمه جدا مثلا التليفون كان في اوقات معينه الحجامه حتى الحجامه تتحجم قبل ما تمشي للمعسكر وتربص وتعدي ليامات وفما حجامات معينه غير مقبوله او معناتها هذين نحكي على المنتخب الالماني في بلاد معناتها متفتحه ما بين ظفرين تفتح هذاك ما نحبوش ولكن بالنسبه ليهم هما يقول لك انا نفرض الانضباط في مجموعه باش تعطيني نتيجه على ارضيه
5: فما المالين. اوقات نتاع انضباط وفما اوقات نتاع سوبليس وفما اوقات نتاع فير نقولوا نحن فير ديتوندر لي جوور اش معناها تو يورغن كلوب تفرج فيه في لي زونترينمون نتاعو هو في السيليكسيون نتاع المانيا راهو فما دي زيكزرسيس فهم شويه موتيفاسيون مي هو راهو تشوف الضحكه نتاعو هو كيفاش يضحك مع جوارات راهو اللي ديتوندو على الاخر en même temps بعد هو يفاش ترانسفيرمي في سيتوياسيون تكتيك يفا تيتر ديسيبليني على الاخر دونك الممرن يزمو يعرف يتاقلم على اوقات ويعرف وقتاش يكون فما انضباط يعرف وقتاش النجم يفادلك زاده مع يلزمو يفادلك يلزمو يطيح التونسيون كما نقولوا نحن فما اوقات
3: هو يكون مش نحكيو كان فقط في التدريبات راهو فما راهو نحكيو
5: في الوحده حاجه من الحاجات عطيتك اكزامبل اللي هو سو ديتون شويه مع الجوارات مي سيرمون سيرمون مش كل بروفيل باش تعمل معاه كيما البروفيل الاخر اش معناها كي يبدا عندك مثلا جوار فوديت وكي يبدا عندك جوار اللي هو نيرفو كي يبدا عندك جوار اللي هو باريسو اللي هو بخيل وكي يبدا عندك جوار اللي هو يحب يعمل كان اللي في مخه لهنا يدخلوا دي زونتروتيان فما معاملات تولي فرديه كي يبدا عندك مشكله في كومبارتيمون مثلا عندك ان تريونغل اللي هو اي فونكسيون با تعمل لونتروتيان ا 3 دونك راهي كومونيكاسيون قويه برشا فما كومونيكاسيون امبليسيت و اكسبليسيت تسمى معناها امبليسيت معناها اللي ما تظهرش اللي هي سي بون بالاوتوماتيزم فهموا بعضهم وفما الاكسبليسيت اللي هي الفوكال كسوا وحده ولا وحده فما جوارات مازمكش تحكي معاهم ولا تعمل لهم حاجات ملاحظات قدام صحابهم سلون البروفيل وذاك علاش خرجوا لي بريباراتور مونتو باش يخدموا الحكايه هذوما باش نجموا يشوفوا لي بروفيل باش هو يعرف يتعامل والا لونترونور يكون عنده تكوين زاد هو باش نجم يعرف يتعامل اما راه ما فماش واحد ديسيبليني 100% ما فماش واحد سوبل 100% وما فماش واحد اللي هو مسيب 100% لازم يكون عندك انتو
4: انا نتصوروا ان انترونور اللي كان فريمون عنده شخصيته اني با كومبلكسي دوفون لي فيدات على خاطر موجودين فما دي زونترونور كي فيل اتر هما لي فيدات دو ليكيب موجودين فهمني ياخذوا بعين الاعتبار النجوميه نتاع الميور جوار نتاعهم ولا لافوديت كي ديباس النورمال فهمتني تلك انا ناخذ انزيفليك وقالوا زوز وقعات اي بورتون سي تام مسيو كوريكت ولا لا اي بورتون وقعت له نبذه هو لامينيامال ونقعت له نبذه مع رافينيا كومون ايل سي كومبورتي عرف كيفاش يتصرف عرف كيف تصرف وحطهم في الجيب يل ديفيان عباره اقرب الناس لي لا دونك
3: لا لانه مستحقهم
4: بالضبط من غيره من غيره
5: اكزامبل
4: ميسي
3: لان رونالدو ما عادش كيما قبل ما يزم يعطيش ما عادش يعطي
4: اتندي اتندي
3: كيما قبل
4: ناخذ انا ليكزامبل دو ميسي ميسي ها برسك لو ميم اج قريب شويه لرونالدو زعما يتصرفوا معاه كيما يتصرفوا مع كيما تصرف السيد هذا تي هاو تيتولير في المونديال برسك تيتولير في الماتش الكل عليه شنو السبب لانه عنده نو سولمون الى سا فالور على ميسي عنده تاريخه لا عنده تاريخه مش عنده الفالور
5: شوف التاريخ به اوكي تحكي اما نحكيو على الحاضر والمستقبل
3: الفالور موجوده
5: الحاضر والمستقبل بالنسبه لميسي مثلا الناس الكل تاكدوا اللي ميسي مازال ينجم يعطي في الكوب دي مون مي ميسي هو اللي خلاه ما تهزش الكوب دي مون خاطر ميسي كان جاي معناها ما عندوش ليغو زاد هو خاطر هذوما زوج جوات عندهم ليغو طالع برشا كان ينجم يطلب شانجمون على خاطر هو الجوار الوحيد اللي واقف في الارجنتين وكي يقف ميسي مونتالمون يقفوا جواراتي معاه هاو مثلا
4: هاك جاوبت
5: هاو مثلا
4: هاك جاوبت سامحني لونترونور لهنا اسكو لا
5: لونترونور خسر كوب دي موند خسر كوب دي موند على خاطر خاف من ليغو نتاع ميسي خسر كوب دي موند هي انا انا انا كونترونور
4: في نار هذاك هذاك في نار
5: نخسر في نار كوب دي موند على خاطر انا متاكد اللي ميسي ما نجمش يخرجوا شبيه ما عرفش يتعامل معاه هاو انترنور هزكو دي مونت قبلها ومع ميسي
4: وشكون وصل شوي الارجنتين
5: كيفاش يعيط له هو للتوش يقول له ميسي راك انت ماكش قاعد تعمل فيها حتى شيء
3: علاش ديما فما المقارنه ميسي رونالدو ديما موجوده مهما كان
5: نحكي على لي فيديت وكا هاو
3: معناها باهي من الكره العالميه خلينا نمشيو لكورتنا باش نحكيو شويه زاد على تونس وكرة القدم التونسيه
9: كورتنا كورتنا
3: باش نسلك سؤال هنا يا فاخر توا في اوروبا يظل الفرق نتصور عندها عين نتاع انتدابات خاصة نحكيو على مستوى الصغار والشبان توافقني الراي ولا
5: بيان سور عندها ايكيب دو سكاوتينغ تقاها موجودة
3: كيفاش تفسر مثلا هنا كي نحكيو على برشا لاعبين كيما بيدري كيما رودري كيما هاري كين اللي عندهم قصص نتاع انه ما تقبلوش من الاول ترفضوا من الاول مثلا واحد كيما هاري كين كان معناتها بصحته ورفضته مثلا ارسنال وصل حتى معناتها يلعب في المستوى الاول وكانوا مدافعين معناتها يقولوا له انت ما عندك وين باش توصل ايضا بيدري كان حشين برشا وما قبلوش من الاول يظل في مدريد ما قبلوش وبعد وصل بيدري يلعب اليوم مع نجوم ترسانه من نجوم في في في في البرسا كان وصل الحشام معناتها يعمل روحه يربط في صباطه قدام الفيستير خاطر ما نجمش يدخل على ملاعبيه اللي كان يتفرج فيها ولكن من الاول رفضوه مثلا في مدريد ايضا يظل كان ذكر زاد كيف رودري اللي ما قبلوش في الاتليتيكو مدريد يعني هذو ما يعرفوش ما يعرفوش
5: لا مش ما يعرفوش
3: والا خلك سؤال والا في الكونتكست نتاع وقتها فوالا عندهم الحق
5: ليتا اكتويل هو اللي يحكم على الكشاف شنو باش يشوف انا نشوف فيك
3: ما ينجمش يتوقع
5: انا نشوف فيك انت اتاكون وزيد بوا وما فماش فيتيس وفيفاسيتي وما فماش لي دريبل اللي انت تنجم تو ديباس افيك لا فيتيس افيك بالون تو دريبل وتتعدى تمشي للكاش
3: هوني ما يلزمكش تقرا حساب اللي انت فما ما يسمى البيك نتاع الجوار تكون مأخر شويه في بعض الاحيان كيما هاري كين مثلا اللي جات في عمر متقدم شويه مقارنه باللي موجود توا في 18 و19
5: يزم جوارات من اللي هما صغار يعرفوا اللي هما عندهم مراحل فما مراحل نتاع تطور فما مراحل اللي فيهم تغييرات جذريه
3: صغير ما يعرفش
5: يقولوا لهم الصغار يقولوا لهم لازم يقولوا لهم يلزم في كل فيدباك نتاع سيونس ولا نتاع ماتش ولا كذا ولا حتى مع لي بارون ولا اللي هما يعرفوا والناس معناها يثقفوا فيهم الحكايه هذوما الكشافين اسكو فما عمر معين باش نسالك انا سؤال باش تزيد تفهم بيه شنو نقصد فما عمر معين تكتشف فيه الجوار ما فماش نجم تكتشف الجوار في 12 سنه نجم تكتشفه في 14 وتنجم تكتشفه في 16 وتنجم في 18 وتنجم في مرحلة معينة اللي هي فاتت الانورم جملة كما اللي لعب وهز البريمير ليج اللي لعب في
3: مانشستر
5: مع ليستر سيتي اللي هز
3: فاردي جيمي فاردي
5: فوالا معناها مخر برشا فما دي جوار اللي كانوا يخدموا في خدم اخرين ويلعبوا بعد صارت البيك الكلمه اللي قلتها اللي هي اقوى كلمه في هذيك البيك نتاع الجوار مع الكشاف هي اللي تخليه بعد ينجم يورونتي معناه انت ما تلومش انه هما ما خذاوكش وقت اللي انت زيد بوا وقت اللي انت ماكش قاعد تخدم على روحك وقت اللي انت عندك لي كاليتي مي بخلي وما تحبش تخدم فيزيكمون والا انت فيزيكمون قوي ما تحبش حاسب روحك تكنيك وتكتيك دونك لهنا جور يزم يعرف فما مرحلة وقت اللي انت في الانفونس نجم تكون فيها في البيك نتاعك
3: بيه.
5: من بعد تعدى من الفوتانوف
3: علاش انا نحكي كذا علاش انا خلينا السؤال اللي طرحناه هل تونس عاجزة على انتاج لاعبين تاع كرة قدم ولا ما عندهمش الصبر مثلا على ملاعبية اليوم شوف خلي انت تعرف فاخر نحكيه على مستوى صغار مثلا هما يكبشوا حتى كان يرفضوهم الاول يقولوا انت فما شكون يقولوا انت ما تصلحش باش تلعب كرة قدم ويكبش نحكي في اوروبا ويحاول ويمشي ويوصل وتولي معناتها قصته ساكس ستوري في تونس يسلم يقول له انت ما تصلحش باش تكون لاعبي وربما يكون عنده الحق وقتها يسلموا وتلقى ممكن ربما ما يتعدى على معناتها الجوارات معناتها يتعدى بجنب كارير كانت نجم تكون كبيره
5: مشكله في تونس كيفاش
3: تو اشوف شوف كي احنا كي نمشيو اونترينمون نشوفوا الصغار تعرف شكون اللاعبي تعرف شكون التكنيس تشوف البالوبيي كيفاش تنجم تفهم فما شكون اللي تقاه مويه ولكن في الأخير الكرة علمتنا اللي نجم لمويان بالديسيبلين هذيك يوصل أنه يلعب في مراحل متقدمة والتكنيس هذيك اللي يدريب له إلى آخرين بعد ما ينفعش هذيك في, في, في مستوى متقدم وما يوصلش
5: باش نعطيك بالضبط في تونس كومون سا فونكسيون المواهب موجوده والجوالات الباهين
3: مواهب موجوده في تونس
5: والجوالات الباهين موجوده واللي تحب فما كونسنتراسيون دي كونسنتراسيون معناها بلاصه مركزه فيها برشا جوارات من المواهب وفما بلاصة ما تنجمش تكون فيها مركزة فيها المواهب ما ترقى فيها المواهب يمشيوا البلاصة المركزة نعطيك دي زيكزامبل مثلا نجبد بارمي لي غران كلوب باش ما نظلمش لي كلوب مثلا لسبيرانس كلوب وصفاقس وليتوال هذوما لي كات بول كبار مثلا ومازالوا فهم برشا اخرين مثلا اللي هما يستقطبوا الجوارات والمواهب ويجيوا عندهم في لي جون ووقت اللي يلقاو دي جون يلعبوا كونترهم ولا يسمعوا بهم ولا كشافين نتاعهم يقولوا لهم عليهم ولا ما عارفهم ولا كذا يزيدوا يجيبهم وقت اللي يجيب انت عندك مثلا 30 موهبه باش تخدم عليهم ومن بعد تسمع اللي فما 10 مواهب موجودين في تونس الكبرى مثلا ولا سخرين وتجيبهم تستقطبهم دونك تجيب 10 تنحي 10 هك ال 10 هذوك تمسوا ديجا نجم تشوفها كاريرهم وقتها المشكله فيش اللي يتعداو في لي كات غران كلوب هذوما مش قاعدين يطلعوا سينيور علاش خاطر لي بيزوان تاع السينيور دي بيزوان ديورجونس معناها يبدا عندك مواهب تخليها وما تقمرش بها بلغتنا نحن في الكوره وما تاخذش الريسك والله الكلمه ما تاخذش الريسك باش تلعب سينيور ويلعب سينيور معناها هو تكون في في في كلوب كبير اما لعبش سينيور في كلوب كبير باش يمشي اعاره والا باش يمشي اور ليست وشوف انت نفسانيا الرياكت نتاعو هو اش هو باش يكبش باش يلعب ولا لا وبعد تلقاه يمشي للليغ 2 في الليغ 2 مثلا يقول لك انا استابل هناخذ في شاريتي بريم دو روندمون كذا وما نجمش ناخذ الريسك باش نعاود نطلع وفما المواهب اللي تنجم تلقاها ساعه ساعه موجوده مغموره في ماتش كوب ويمشي لوحدين كيما نتاع منوبه مشى للبقلاوه كيما زياد العلوي انا نعرفه في كلوب افريكا وكان برناك ما كانش تيتولير ومن بعد هي الى بيرسيستي باش يخدم على روحه ومن بعد جاته الفرصه اللي تنجم تصير مره في العمر في ماتش كوب
3: انت هوني مشي. تحكي انت هوني تحكي على مستوى فرق انا نحكي لك على ليكيب ناسيونال هل انه صحيح انا ما عنديش
5: اذا ما طلعوش ليكيب برو لحظه برك جوست اذا ما طلعوش ليكيب برو وما لعبوش في ليكيب برو ما عادش تعرف ما تقام في ليكيب ناسيونال تو نحن نحكيو على يو 23 المواهب تاع يو 23 هل فما شكون ياخذ الريسك باش يلعب بهم في ليكيب برو في الاولى في ليكيب ناسيونال نحن مشكلتنا هي الاراده والبريز دو ريسك
3: هذا يحكي عليه بوجه البيان
5: هذوما ماهمش
3: لازمهم طون جو هذوما
5: طون جو مش باش نعطيهم طون جو نحن عندنا نخافوا نحن سميتك دي غران كلوب ويخافوا و ميم طون لي كلوب اللي هما اونتر بارونتيز صغار ولا في ديفيزيون 2 ولا في 3 ولا في كذا تجي 10 ملايين ولا 5 ملايين في جوار اللي اوبليجي بارابور البارون اللي باش يعمل له ارسلمون باش صغير يزمو يمشي لك الكلوب الكبير و ميم طون اللي اوبليجي باش ياخذ شويه ماتيريال ولا ياخذ 10 ملايين 5 ملايين ما تجيش في قيمه الجوار هذاك اللي نجم من بعد كاريرو تتبدل جمله دونك كانت فما دي كونسنتراسيون
3: هنا قيس العوني سلموا عليه قاعد يتبع فينا قال يزم خلق مناخ من الثقه محيط ايجابي للاعبين الايذاء النفسي هو الاكثر تداول اثر على تطوير اللاعب في مرحله تكوينه يلزم تكوين المربين والمسؤولين المحيطين باللاعبين حمود
4: انا باش نقول يظهر لي يظهر لي متاكد انا متاكد اللي عندنا ان بروبليم نتاع احنا اللي الناس اللي يشدوا الصغار هما ديجا ناقصين كي كومون اورينتي لي جون هذوما.
3: هذا اللي حكيت قيس العون
4: بالضبط. انا كي ناخذ ليكزامبل عندي ان اكزامبل خاطر كيما اتيري لاتونسيون لانتونسيون اللي هو المدرب نتاع الماروك ويفا سيتي لو ديريكتور تكنيك اللي شد الكلوب افريكان جو دي سو نو جو ميكسكوز دو نو اما هو نفسه اللي كان شد لي جون نتاع الكلوب افريكان فهمتني
5: دانييل
4: حاجه شنو هو
3: جوبلي مش مشكله اي
4: مي جوبلي سو نو السيد هذايا اسكو فو زافي فيو كومون الماروك
3: بالعربي شويه
4: هل انكم ريتوا الماروك كيفاش الكره تدور عندها المغرب الدور عنده لوكازيون الاخرانيه اللي من
5: ما نحن نحكيوا على المواهب والكشافين ما حكيناش على التكوين التكوين
4: المواهب هذوما المواهب هذوما كيفاش وصلوا يلعبوا في الاو 20 كيفاش وصلوا جرس كي جرس بفضل الناس تفهم كره معناها انا نشوف فيك عندك لي توش نتاع كوارجي نختارك اي جو تيان بون شد فيك صحيح
5: اي هذوما قاعدين يمشيوا المدارس تكوين كبار هذه هو المشكل راه كي نحكي على المواهب والكشافين مانيش نحكي على التكوين طبعا نرجع على التكوين
4: ريت بربي سامحني انت جبت موضوع انا مقتنع بيه
5: كي يمشيوا لمركز تكوين نتاع جمعيه كبيره اللي هي فيها كفاءات وحتى في لي جون فيها كفاءات من بعدها هي راهو
4: من بعدها هي نجي نشوفهم ما وصلوش للسينيور
5: مش ما وصلوش فما بارير ما بين لي جون وما بين السينيور وهو هذاك كان قاعد في الجمعيه نتاعو في الليك 2 ولا في الليك ا اللي هي متوسطه ولا ضعيفه ولا حتى تلعب على تفادي النزول وتطلع وتهبط هذاك كان خيرلو اللي هو باش يطلع نحكيو على المواهب اذا باش نحكيو على التكوين نحكيو على التكوين راهو الناس الكل ناقصين تكوين كل مسؤولين كل مدربين كل واحد مش مشكل التكوين اعطيني ظروف نتاع التكوين
4: دي جران كلوب دي جران كلوب في العالم يمنوا بالصغار نتاعهم ويلعبوا بهم ويوصلوا يولوا الدومين الفوتبول
5: افهم هذا
4: انت يا اخو لا ماسيا نتاع البرسا ولا
3: لا ما نقارنوش ما نحبوش المقارنه هذه لانه تونس واقعنا مختلف تماما
4: واقعنا مختلف عندنا ما يمنوش بصغارنا
3: لا جوستوم تونس تعيش
4: بالمواهب انا في ايفا
5: لا موجوده
4: فما
3: بلا ما نشوف ايفا انا لاعب 12 سنه لاعب 12 سنه 13 سنه في تونس شنو هو يختلف على لاعب اوروبي عمره 12-13 سنه حتى يتصعب في بعض المباريات الوديه ولا اللي تورنوا
5: ننتصر عليها ما
3: نربحوهم شنو هي الاربع سنين خمسة سنين هذوكم اللي من بعد شنو هي الحلقه المفقوده
5: البريز دو ريسك نتاع لي زيكيب سينيور ما يلعبوش فيهم سينيور وقت اللي يدخل التشبيب ويزينا من لي ريكروتمون وجيب منا وهز منا وتسمسير وقت اللي يطلعوا لي جون ويكوروا وياخذوا فرصهم وكيغلطوا نزيد ندزوا معاهم ونزيد نصلحوا لهم وقتها النجم نقدموا كورتنا ابار هذاك
3: ماهمش
5: نقعدوا ديما نلوجوا على
3: لي ريكروتمون ماهمش قابلين للتصدير اللاعب الشاب الصغير
5: كيفاش يراو
3: ماهوش لا مش قابل للتصدير
5: برا شفتي انت تو توندونس جديده في جوار كادي والا بريمير اني جونيور يمشي يعمل تيست كما صار مع جوارات من الكلوب افريكا من الستاتيونيزيا من الاسبيرونس يمشيوا يعملوا تيست البرة في الأوروب ويقبلوهم ويعديهم معسكر وكذا ودرشون وينجموا حتى يورينتيوهم كالكشافين يقولوا مثلا أنت ماكش نيفو البايرن أما تنجم تلعب في ليفركوزن مثلا جودينا بورتكوا تنجم تلعب في ليفركوزن تلعب في التروزيم ديفيزيون بعد راك تطلع
3: لازم فلوس
5: تنجم تخلط وكذا علاش هما قاعدين هما يقيموا فيهم كي نحن نمشيو لهم علاش ما عادش يجيونا خاطر جواريت ما عادش يكاوروا في الآ ما عادش في ليكيب آ اللي هي السينيور ما عادش يكاوروا اذا ما عندناش البريز دو ريسك والاراده هذه ومشكله فيش اللي نحن ما عندناش لي مويان فينانسي مي نقعدوا مديونين ونجيبوا ديريكتومون و اون ميم طون عندنا سيكسيون جون قاعده يصير فيها التكوين حتى انت كان انت تبازي روحك على التكوين باش نعطيك شيفر جو دي نامبورت كوا مشيو للاسبيرونس مثلا اللي هي لا دوميني توا سنين الاخرانيين في لي تيتر ولا في الافريك ولا اللي هو بالنسبه لتونس وتمثل تونس باش تلقى الريكروتمون نتاعها هي في 10 مليار دويت في العام انت كان تحط مليار تنفيستي فيه في لي جون وتطلع منه دو تروا جون كل عام انت شوف قداش رابح بارابور اللي قاعد تصرف فيه مي الاراده والبريز دو ريسك ماهيش موجود والجمهور يحب يتفرج في طفل صغير يطلع ويكون نقولوا نحن جيعان كره ويحب يلعب وعنده مواهب وعنده كذا نسقلها ونحن ما مثلا نعطي اكزامبل العياري العياري خطره الدريبلور ويشد كره اكثر من لازم
3: خلي العياري
5: خلي العياري نحيوه لا ما نصلحوش نحيوه معناها بي اس جي كي خذيته مو في بالها عندها الموهبه هذيك وفي بالها اللي هو ناقص سينو راه وقعت في بي اس جي ولا يعرف سينيور بي اس جي مي اورينتيتو مشيت لجمعيه اخرى. مشكلتنا نحن ما نصبروش ونلوجوا على الحل السهل، والحل السهل يكلف ونقعد مديون اما ما نخدمش على الحل اللي هو ماهوش صعيب اللي هو ديورابل. هذه هي مشكلتنا.
4: مثل هذا زاد اللي الفوتبول التونسي من وقتاش طاح دوبوي كي لي غران كلوب اللي كنت تذكر فيهم اللي هما سي اس اس كلوب افريكان اسبيرانس اي اتوال ولاو ما يعاولوش على اولادهم ولاو يجي برز ملاعبي في ليكيب هذيك يجيبوا
3: أيوة. ولكن في نفس الوقت المنتخب الوطني التونسي قاعد ياخذ في الملاعبيه الاكثر اللي يلعبوا فيها.
4: اتندي ليه عاد خلينا ما نحكيش على البريد هذه ما نحكيش
3: كذا لا حتى قبل حتى قبل
4: قبل كي تاخذ انت من كان يعاولوا على ليكيب ناسيونال
3: من 2000
5: ومن موين داج شوف موين داج تاع ليكيب ناسيونال تو تفهم اللي نحن بعيد برشا على حاجه اسمها شبان هو مواهب. المواهب راهي تبدا من 17 18 19 20 نجم يكبر سينيور معناها سي بون ومن بعد هو نجم يمشي.
3: خلينا نحكي شويه احنا على كيما ديما نحكيو على ليكيب ناسيونال اليوم المنتخب الوطني التونسي الصوره نتاعو تمست بسبب النتائج فقط حموده
4: توتالما
3: كان النتائج
4: سورتو انا كنت وقت اللي حضرت للماتش نتاع بوتسوانا وتونس عديت قداش من اوكازيون دو بوت جات ليكيب ناسيونال التونسيان 14 اوكازيون دو بوت عندي مكتوبين بالمينوت بالمينوت 14 اوكازيون خلينا نخدم فيه طرح 14 اوكازيون كونتر قومية ثلاثة اوكازيونات البوتسوان ماركي منهم زوز واحنا نماركيو زوز
3: واحدة
4: بربي هل يعقل لهنا اللي كان توصل 14 اوكازيون دو بوت نت وانت متسرع مانك دو على اعصابك ما نعرفش انا ما عندكش نجاعه قدام الشبكه علاش ما عندكش صفر قدام الشبكه هذا يا اخي لونترنور اللي باش يعطي ماركي بونتويت سي با افير دو لونترنور لهنا سي افير ملاعبي عنده كل شيء وفي الاخر ظهر ما عنده شيء لانه متسرع قدام الشبكه.
3: باهي ديما هذايا شكون جاي قبل الدجاجه ولا العظمه؟
4: مش انا عظمه
3: مش
4: شنو.
3: مش المدرب مو المدرب اللي يختار
4: جلس
3: شكون اللي يختار هو الملاعبيه؟ مو المدرب في الاخير. باهي انا هنا السؤال نتاعي السؤال نتاعي صوره المنتخب الوطني التونسي اللي معناتها وصل حتى كلام على مستوى الميديا في العالم على مستوى حتى اتحادات شفنا الاتحاد مالي لكرة القدم بسبب النتائج فقط ولا فما زاد الدور الجامعة التونسية لكرة القدم فاخر؟
5: هو سيتانتو شوف وقت اللي يصيروا لي كريز ولا فما دي جينيراسيون لازمهم يتبدلوا الوحيدين اللي في الافريك في العرب في العالم اللي نحن ما نبنوش انه لازمنا نعملوا شونجمون راديكال ديما نرقعوا نحي شويه زيد شويه نحي شويه زيد شويه بحذانا جارتنا الجزائر ديما عندها جينيراسيون لازم تبدلها ويصير التشبيب ويطلعوا ولاد صغار ويلعبوا في ليكيب ناسيونال مصر مغرب اللي تحب انت ديما فما دي جينيراسيون لازم يجيروا نحنا ما عندناش كونشونمون راديكال صارت لنا كاتاستروف تاع كوب دي مون نورمالمون بعدها هي ما عادش فما مجال الا انك تعمل شونجمون راديكال اللي صار شنو ترقيع خلينا شويه من الكوب دي مون جبنا شويه من المظلومين اللي ما مشاوش الكوب دي مون وحاطينهم مع بعضهم وقت اللي هما هذوما وقت اللي جاوا عباره تو ريكومبونس انت راك ما عملت حتى شيء وعملت فضيحه والاخر انت على خاطر ما مشيتش دونك كان باش نرجعك ومع جماعه اللي عملوا فضيحه راهو مشكله راهو مشكله كبيره راهو اذا باش يصير على الاقل على الاقل نورمالمون راهو فما 10 12 جوار جدد منهم 6 5 جوارات يلعبوا كاريمون باش نجموا كذا هذايا مربوط بالجامعه
3: هات نسمع مع بعضنا رئيس الجامعة التونسية لكرة قدم معز الناصري اليوم كانت فما ملتقى على التنديد بالعنف يعني في الملاعب تطرح عليه سؤال بالنسبة للمناخ اللي موجود في المنتخب الوطني التونسي هديش بنياني زميلنا كان حاضر في الملتقى هذا هات نسمع مع بعض
10: عندي ما نوضح منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا الملاعبية قدمت ما عليها النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج إن شاء الله
11: على الأقل المناخ الحالي
10: لا لا مناخ نظيف راهو ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا مناخ نظيف لاعبين مسؤولين إطار فني كفء ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس أكفاء الكرة ما مشاتش فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة إن شاء الله يا ربي الايامات القادمه تكون خير للمنتخب والكره القدم التونسيه ان شاء الله.
12: ضيع سمح لي ضيع المباراه الوديه كونتر مالي، هي فرصه ضيعناها كنا نجم نحسنوا بها الترتيب.
10: والله فما ظروف شاف الاطار الفني والاطار الاداري للمنتخب اني من مصلحه المنتخب ما يجيش المقابله هذه باعتبار وجود اصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الاسباب الحقيقيه. ان شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الايامات وان شاء الله ان شاء الله القادم خير، نقولوا لكره القدم التونسيه وان شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
3: باهي هذا تصريح تاع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم. الكره ما مشيتش، هذه اكثر كلمه تعاودت. هل يعني تصريح في مستوى رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم يقول الكره ما مشيتش؟
5: اولا خطا اتصالي كبير زاد انك رئيس جامعه تخرج وتحكي في حاجة ما يشتبع الإيفينمون اللي انت موجود فيه. والخطأ الاتصالي اللي قبله
3: منتظر
5: خطأ الاتصالي اللي قبله. إذا انت عملت أنيولاسيون تاع ماتش أميكال مع مالي في قيمة الحدث هذايا، أول حاجة تعملها ندوة صحفية ويجي ناطق رسمي ولا تجي انت كرئيس جامعة وتقول علاش وكيفاش وشنو صار بالضبط، مش تخر لي الوقت للتأويلات وبالزهر يجينا اليوم العالمي.
3: هي ندوة صحفية ما صارتش بعد كأس العالم
5: صحيح
3: بصير على مباراة مالي
4: هذوما.
5: نعم مش مباراة الودية، لانيولاسيون الغاء المباراة الودية والتأويلات اللي خارجة معاها
4: بلاس. بربي حط روحك في بلاسته سامحني، دقيقة انت حط روحك في بلاست رئيس الجامعة او المورن الوطني، ايكيب كي باس بار ان فيد تعمل لك نيول اول ونيول ثاني وقدام معناها مورالمون طايحة، مش
5: تقف في اعذار
4: فوميو با نحذر ليكيب هذه ونحذرها سورتو لي بلان اي فيزيك اي مورال اي تو.
5: لا ماكش تحذر، لا ماكش تحذر بالطريقه هذه، ماكش
4: تجيبها زيد تاكل. انا حتى انا زيرو خساره بواحد بلاش سورتو كل مالي.
5: شكون قال
4: لو مالي انوزاتو
3: يس ما نتكلموش على بعض
4: تاريخيا.
3: مالي يعني ورينا نحكيو على منتخب وطني
4: مالي
3: حمودة. مالي انا مش جا... نحكيو في لعبه في بطحره.
4: لا لا
3: منتخب وطني تونسي
4: بالمعقول
3: معناتها يلغي المباراه
4: نلغي لكن انا بزيد تعطيني نتيجه سلبيه اللي تنجم تاثر لي على المستقبل نتاع ابريتو. مازال انا خاسر عندي زوز بونت من سته خذيتهم في في
3: ماتش اميكال هذا نحكي
4: لكن انا نزيد نخسر معناها نزيد نطيح مورال على الاقل خليني نرجع لها المورال نتاعها ومن بعد اي بوركو با اي فيزيكمون اي مورالمون. انا مشكلتي في الماتش قلت تاع بوتسوانا انا هذه كلمه الكره ما مشيتش معنا
5: في فيريتي تفكير انهزامي بالنسبه لي. انا هاوش فسر لك علاش اول حاجه ساعه الكاتاستروف اللي صارت لنا في كوب دي مونت ماهيش باش تصير لنا اكثر منها هي حتى كان
4: على عوالي وخلاص. تي لابي دي قلتها
5: اوكي باهي خلينا نكمل لك
4: ما عملوا الكونفرنس
5: خلينا نكمل لك عاد ان نعملوا الحادثه هذيه ويخرجوا تاويلات ويصير الغاء نتاع مباراه وديه اول مره تصير بالطريقه هذيه وانا ما نخرجوش ونوضحوا الامور نعملوا ندوة صحفيه ونخليوا العباد تتكلم ومن بعد بالزهر يتعدى شكون في ايفينمون اخر ونهار اخر صارت فيه حاجه ننظموها باش نجاوب عليه سي دو نامبورت كوا. لا انا خطا اتصال امور كوميونيكاسيون حكم حكم الفكره
4: بربي دقيقه
5: لا خليك عمك تمشي لك لونترونور تحب انت
4: يا اخي بربي تو
5: لا لا لا لا تقش تعذر
4: نهارش لعبت تونس بربي نهارش لعبت الماتش الاخراني
3: نهار الاثنين
4: ونهار السبت سي تدير قداش من نهار خمس ايام ما بينات معناها ايكيب لعبت طرح قبل وزدت طرح اثنين وما بيناتهم خمس ايام نزيدها طرح اخر ممكن
5: علاش نغطيهم
4: في ريزلتا ومن بعد نقول والله
5: علاش نغطيهم في عين الشمس بالغربات اول حاجه ساعه اول حاجه ساعه نحن ما عملناش انيولاسيون للماتش هكا نحن اون انيولي لو ستاج كومبلي كان انت كيب ناسيونال تحب تعمل
3: أيه ستاج هنا يطرح علاش التربص يلغى زاد
5: التربص يلغى خلينا نكمل بالله جوست الفكره على خاطر بالرسمي راهو ياسر نغطيو في عين الشمس بالغربات الجامعه غلطه اتصاليا والجامعه ما عندها حتى استراتيجي ومعين ماشي كما نقولوا في الاقدام في جره الاغلاط هذي الكاتاستروف اللي صارت هذي ومهما صار انا ما نعرفش شنو اللي صار وما عنديش انا الاحداث باش نجم نتكلم عليها ولا نحكم عليها.

0: لي اميكال ولا لا اي فينالمون كلينا 4 و5 و3 دونك شنو اللي تقول لي يلزمنا نعمله هكا عملناها قبل وكلينا
1: ما عملناش دي شانجمون فيها راديكال
0: بربي انا قبل المونديال عملنا اللازم ولا لا
2: ما عادش نلعبوا
0: ليه
2: ما عادش نلعبوا خسرت
0: يلزمنا ان دو بونسي فما اخطاء الاخطاء هذه شنو
3: كو سوا صار ماشي
2: سامحني المباراه المباريات الوديه يا اخي جعلت باش تربحها
0: وجعلت باش تزيدني مشكله علاش مشكله لوجيك إذا كيف أنا بش أنا عمل دو سكور خايبين
2: يا أخي مش مباراة تقييمية هي أين الإشكال أنك
0: يا عملها أميكال تنجم تاخذ حتى إيكيب تعمل حتى كونتر أن كلوب في تونس
3: نجم نخسروا مع
0: علاش علاش لو مالي بالذات لو مالي راهي ستون بيت نوار أنو ذا توجور أمبيتي تقلق بالحق
2: من الأول ما تختار
0: على خاطر وقت اختارها اختارها وعلى أمل باش يربح ماتش ويت وفي الزوز يلعب فين في رادس
3: وحتى
0: كي جاو جاو دو شوك زوز حاجات
3: خايبين جاه ربي جاوبني على سؤال انت حتى كان ربحت لي دو ماتش اللي هما معناها ماهمش كاليبر كبير هذوم انت كنت حاطط امال كبير انك باش تربح مالي مثلا في الماتش اميكال تي باقي انت حاطط العقليه
0: شوف احنا مالي في ماتش اميكال انا زيرو شو
3: ليه ما ربحناش احكي فيها شوف مش اسمع الجينيراسيون اللي عندنا نحن الجينيراسيون اللي عندنا وفات هذه حاجة ينسلم يلزمنا نعرفها جينيراسيون فات سي يلزم تجيب 7 8 10 صغار من اللي موجودين يلعبوا في كيباتهم يلعبوا البرة يلعبوا كذا حتى اللي بي ناسيونو جيب صغار جيب عباد مغروبة تحب تلعب
0: سؤال انا
3: يزين
0: بربي لو انها البوش لي زوكازيون راتي بار دوفون لو بوت كونتر بوتسواني كانت ربحنا 5 نولو اون غارد سيت ايكيب والا لا
3: ولا ما كيستيون انا بوتسوانا
0: انا بالنسبه
3: انا ليكيب
0: على كاربيري
2: مش بعض لحظه بركه لحظه بركه مرة أخرى ميسيلش حمودة نعرف اللي هذيك طريقة خطابك ولكن حاول أنك تتكلم بالتونسي
0: معقول معقول سامحني أما أنا نقول أنا ليكيب ناسيونال على بيان جوي خلقت أصيدك برشا لعبت بالباهي وخلقت برشا فرص لكن الكرة الكونكريتيزاسيون اللي هي اللي نقصت قدام الشبكة
2: دي مش هذي الموضوع هذي خليك انك ما تلعبش مباراة ودية
0: ليه
3: عبارة سبور ترافاي في اللحظة
0: وقعت فما اشكاليات وقعت ما في المستير وما بين ملاعبي وانترنار بتاتر انه حبوا
2: يحلوا المشاكل تصير عادي تصير عادي لكن انك ما تلعبش ولا تلغي التربص علاش ما توصل انك ما تلعبش مباراة مباراة ودية في الاخر
0: انا اللي في بالي بي حاجة اخرى
3: العب مع الـ U23 اخوي العب مع الـ U23 عندنا جينيراسيون U23 وفيها انترنور باهي نجم نعمل لك اوبوزيسيون باهي
0: بربي سامحني مثلا اللي سمعت هو ان لو مالي طالبت باشياء طالبت بفلوس لدرجة وليت معناها تتشرط قالوا لها سي با لا
3: مستحيل
0: دونك
2: هذا الصفحه الرسميه نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم قالت بالتشاور مع
3: المنتخب
2: الوطني
0: لا سي با لا باش نخسر عليه فلوس
2: لا كان تنجم تقول ان المنتخب المالي شرط شروط مجحفه
0: انا اللي سمعت هكرا
2: باهي على كل حال
3: ونلغي بها طرابلس زاد هذيك باهي المالية طلبت علينا 10000 مليار
0: علاش نرجعوا منه قضية تربص فين عملنا تربص قبل المونديال ولعبنا كونتر بلجيكا ولعبنا وخسرنا ومن بعد مشينا دون الموفيسونس انا راهو تربص كي تلغيه ماهوش باش يحل المشكلة او باش يسكرها نو ينجم يكون سيت ان شوا من لونترونور يقول لك انا جو في كالمي بي الجو دو ريزولتا
3: لونترونور راهو ضحية في هذا الكل راهو لا
2: والله حمودة ميسيرش لحظة من المفروض أنا مانيش كرونيكور كي تقول لي مورالمون والله مش لغة شعبوية معناتها تحكي معناتها تحكي على ملاعبية في مستوى معين ما شاء الله اللي يلعب في أوروبا اللي موجود في تونس ناس معناتها مستوى عايش الحمد لله ناس تجري في حظوظهم مدلك كيني في وتلة مورالمون تحكي لي على إنسان يخطف الكار ومش خالط على الشهرية نتاعه باش معاش حبوا نسموها الكلام
0: هذا
2: والله ذكرت كابتن خالد حسني معاش تحكيني على ضغط بالنسبة للعب
0: لا مش ضغط انا فسر لي كيفاش نخسروا الكوب عرب كيفاش في الكوب في الكان نخرجوا بار لابتيت بورت كيفاش في المونديال ناكلوا قديش من بوتو
3: خمس هزائم
0: كيفاش هذا كل
2: مش على هذي نحكي لك انا احكي لك على زوج مباريات ضد اوغندا وضد بوتسوانا باش تلعب مباراة ودية تكون تقييمية تنجم كما قلت عندك برشا حلول ما تلغيش تربص تقول لي مورالمون
0: انا النجم ما نلعبش كونتر لو مالي وليكزومبل اني قلت لك تلعب كونتر ان كلوب والو مال
3: باش نجاوبك بحاجات بريف تو بريف شوي بشوي اول حاجه انت قلت نحن لعبنا بجنيع عملنا 14 اوكازيون معناها نحن في التوب فورم تاعنا مشيتش معنا كره وخسرنا عملنا اغلاط دفاعيه اللي هي معناها نحن عندنا

0: ليكيب باهيه على حسب كلامك.
1: على حسب كلامي جي في اون ايكيب
0: باهيه. ليكيب هذيك ما نجمش تلعب، وشكون اللي ينقص منها؟
1: مين النتيجه اللي خلت
0: شكون اللي عندنا فودات؟ شو مدخل النتيجه اخي نخسر ماتش كاليفيكاسيون ما نعرفش ماتش
1: كيما هو الحكايه نتاع هذا الماتش كونتر اوغندا
0: اللي فما حاجات اخرين اكثر من
2: هكاك. علاش متسنجين
1: فما جينيراسيون؟ انا علاش ما عادش تخلينا نتكلم واللي تحب تتكلم لا خليك تتكلم تكلم. انا علاش لي بوان كونتر اوغندا هي كي اكري البروبليم هم باش يتحسن
2: ريت مشاكل منتخب
1: من غديك بدات النقطة
2: تخلي تشنج حتى معناتها في
0: اي نحن نحكي على منتخب نورمال
1: ريت حكيت ماتش اوغندا وقت باش تحسب اميكال ماهوش متحسب لي بوا وكل حكاية وكل خرج واحد من الجامعة وتكلم وقالها والناس مشات في بالها بالحق شوز كيني با لوجيك بالكل حتى العاقل ما يقبلهاش هذيك خلقت مشكلة
0: لطول عرفت
1: ديجا خلقت شكون
0: لطول عرفت وين المشكل المشكل ظاهر المشكل ظاهر هيكلة كاملة غالطة وجينيراسيون كاملة زادة كيف تاع اللي جوار غالطة يودي لازم فما راهو ديما نقول عندنا مشكلتنا مشكلة نتاع بريز دو ريسك هانا بديناها من المواهب للمنتخبات خذ الريسك شنو اللي باش يصير لك اتعس من اللي صار لك
1: راك في بالك اللي تحكي معايا هكا
0: راك جبت انت ثلاثة خايبات سي حمودة خايبة كأس العرب خايبة كأس افريقيا خايبة كأس العالم وكأس العالم صارت فيه كارثة كارثة ما نجموش ناخذوا سكور
1: اكثر من ثلاثة خايبات هذوما
0: خليني نحكي لك على ثلاثة خايبات متتالية فيها نفس
1: اليوم الليست... تاريخنا بكله في ان سول تيتر
0: اسمعني انا شنو نقول
1: سي لا كان دو
0: فيها نفس الليست الارجي نتاع لي جوار يفو شونجي لي جوار افون دو شونجي لونترونور يفو شونجي لا جينيراسيون بدل معين كان باش يخدم مع دي جوار موتيفي وجون
1: معين
0: وعباد مازالوا
1: فيرس كنا نشكر فيه ولا دقيقه معين كنا نشكر فيه قلنا سي لو بون شوا ولا لا سا
0: إلي توجور لو بون شوا
1: إلي توجور لو بون شوا كي شكون اللي فرض عليه باش يختار الملاعبية هذا الجامعه جاوب
0: الله اعلم
1: انا ما جبتش بلاصه لا اسكو الجامعه والا
0: انا نعرفه لا انا كشخص هو نعرفه لا
2: بشرجو نحكيو عليك بشرجو نحكيو على معين الشعباني فما الأخبار العشرة ونص وراجعين شوية آخر في ملا كرة
3: ملا كرة ملا كورة
2: أهلا وسهلا بكم من جديد كان خلطوا علينا تو أنتم تسمعوا في راديو جون ملا كورة مكملين معاكم تقريبا نص ساعة أخرى لحداش غير ربع متعلين نحكيوا على الكرة التونسية إلى أين تتجه الكرة التونسية قلتوا لي اللي المنتخب الوطني التونسي وتونس تعج بالمواهب ينجم منتخب الوطني التونسي يكون عنده برشا ملاعبية جدد تغيير كامل لجيل قلتوا لي برشا حاجات على تونس اللي مش قاعدين نشوفوا فيها احنا اليوم احنا قاعدين نحكيوا نظريا ولكن على ارض الواقع حاجة اخرى قبل الاخبار حمودة حكيت على النقاط نتاع مباراة اوغندا وكان حكينا فيه الموضوع من قبل ومعناتها كيما سمعتوا تقريبا من نهارين ثلاثة ايام على انه موضوع النقاط هذا نتاع مباراة اوغندا اثرت حتى في اختيارات المدرب معين الشعباني تطرح ايضا الموضوع هذا لمعز الناصري رئيس جامعة تونسية لكرة القدم هات نسمعوا مع بعض.
4: الاتحاد الافريقي كان عليه ان يعلم الجامعات باعتبار وانه فما ثلاثه وضعيات تهم ثلاثه بلدان اللي ينظموا كاس افريقيا كان على الاتحاد الافريقي اعلام الفرق والمنتخبات الوطنيه اللي فيهم الفرق المنظمه بكيفيه الاحتساب قوانين ما باش نكون معك اوضح
5: فما تحرك دونك اليوم الجامعه ضد القرار هذا
4: بطبيعه الحال فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش لانه ولو انه القوانين المنظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا يعني نجم تكون مس من مصداقية اللعبة باش ندافع على المبدأ لأنه مبدأ صحيح باش ندافع عليه إن شاء الله شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي، هاني قلت راو نظام المسابقة ما في حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الافريقي انه يتخذ او يعلم بانه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية، باعتباره اني اول مرة تصير ثلاثة بلدان تنظم كاس افريقيا.
5: وممكنش يكون على الاتحاد التونسي انه يثبت من المعلومه ذي قبل ما تمشي المدرب المنتخب وتقال قدام العبيد في كونفرنس دو بريس ما كانتش باهيه برشا العمليه الحقيقه.
4: كان صارت هذه نتحملوا مسؤوليتنا.
5: هي صارت.
4: كان صارت وفصار تقصير من الاتحاد التونسي فانا نتحملوا مسؤوليتنا.
5: ميرسي.
6: سي معز الغاء التربص والغاء مباراه مالي يعني لشكون يرجع؟ حنكملوا بالنقطه
4: هذه. هذه ترضى على الاطار الفني والاطار الاداري المشرف على المنتخب، يعني مصلحه المنتخب قبل كل شيء.
6: من ناحية المصلحة بالضبط؟
4: مصلحة تقتضي كونه كان عندك لاعبين مصابين، كان عندك جاهزية لاعبين نقصت، كان كذا، فأنه ما هم يقروا بالحق، هم يقروا.
6: الجو مش مشحون داخل؟
4: لا لا لا مش مشحون، هذا نأكده لكم أنه الجو مش مشحون.
2: بي سمعنا مع بعضنا تصريح رئيس جامعة التونسية لكرة قدم، شكرا للزملاء في الإذاعة الوطنية. سمعنا شهير كيفي أيضا، زميل العزيز هادي جبنياني كان على الاتحاد الافريقي لكره القدم باش يوضح حسب ما سمعنا من السيد معز ناصري.
0: اول حاجه خلينا نبدا من الاخر، انا ما نبداش من الاول. اوغندا ربحت ليبيا راهو.
2: لا تعادلت مالي.
0: لا لا اوغندا ربحت.
2: المباراه الاي اي اوغندا نحكي على بوتسوانا.
0: بلد منظم بلد منظمه واربع بونت. انك باش تلوج المعلومه ما تقوليش بعد ما تصير الغلطه تقول راهو كان ينجم يكون. انت تستفسر من الاول. قبل ما تبدا تلعب في التصفيات تبعث للكاف تقول لها فسر لي شنو الوضعيه بالضبط، بويسك انا عندي بلد منظم موجود في الكروبات. اذا هي جاوبتك وقتها قالت لك ما نعرفش، تحمل مسؤوليتها. اذا جاوبتك قالت لك ما تحتسبش، تحمل مسؤوليتها. اذا جاوبت اللي هي تحتسب، تحمل مسؤوليتها. اما انت تحكي من بعد لوفيت اللي صار، عاد انت تساؤل هذا في الشارع الرياضي تقال قبل ما تبدا الكاليفيكاسيون.
2: خطأ إداري هذا؟
0: حسن رمال خطأ إداري صار الموضوع هذا، الجدال صار في اللي بلاتو، الناس الكل جبدت عليه قبل ما يبدأوا التصفيات. حتى قبل ب 48 ساعة نقولوا نحن أنت سمعت برشا دي بلاتو يجبدوا في الموضوع، ما عندكش أنت لا إجابة وما عندكش حاجة كذا، وما تبنيش أنها ما كلمتكش الكاف، أنها كذا ما كلمتكش راه لا تحتسب. أنت ما عندكش الإجابة، مش الكاف خطك لا تحتسب بعد بدلت رأيها، هذا هو المشكل. انت ما تنجمش تبعث لها مراسله، ما تنجمش تثبت قبل ما تبدا انت التصفيات نتاعك وتثبت فيها، خطا اداري بحت.
2: حمود انت حبيت تحكي لي الموضوع هذا؟
1: انا والله جي لي فيو ابسورد اكثر منه قمه في
0: المبالاه.
1: معناه ابسورد فسرها بالعربي بربي، ما قول لي ديما تكلم بالعربي.
2: قالك حاجه تافهه.
1: تافهه جدا. هل يعقل انك انت عندك ان جروب تلعب معناها ايكيب كونتر ايكيب وفي الاخر فما واحد ما يتحسبلوش الماتش لي ريزلتا نتاعو؟ راهو فما حاله واحده بالمنطق.
2: احنا نحكيو على المعلومه. يا
1: المعلومه خويا انا هالمعلومه هذه من
2: معلومه يعني. كيفاش انت تكون ما عندكش كجامعه تونسيه لكره قدم؟ هي معلومه، مجرد معلومه، مش معلومه معناتها نتاع حاجه سريه جدا.
1: المعلومه نون نيسيسير، جمله نون نيسيسير، جمله. لانك انت لو انك عندك معقوليه نتاع انسان يفهم كوره ويتبع كوره، اون برانسيب فوز دون ان جروب بربي كلاسيفيكاسيون الكلاسمون تاع الفيفا كيفاش شوالي، لكن المقابله ما تتحسبش. كيف تلعب وتربح ماتشوات والا تربح ماتشوات بربي كيفاش تحسب
0: الكلاسمون في اللوجيك. اما نحن اللوجيك ماهوش
2: بابراس اداري. اسال
1: يودي من غير ما تسال، من غير ما تسال لازم يتحسب.
2: شوني خاسر انت؟
1: انت يا سيدي نمشي معاك اكثر من هذا يا سيدي، ماكش لا سالت ولا جاوبوك. عندك ماتش اميكال كونتر ليكيب اورجانيزاتور هكا ولا لا؟ ما يسالش ولا اورجانيزاتريس يا سيدي ما يسالش، اربح الطرح نتاعك واعتبروا. علاش عاملوا كانه ما يتحسبش؟ معناها كي يولي ما يتحسبش ما تربحوش، والا لقيت اكسكيوز باش تخبي روحك وراها على خاطرك ما ربحتش الطرح. يا سي اقرب حاجه للمنطق وانك انت تخبيت تحت النتيجه نتاع النول باش تقول راهو السبب انا كاف. الكاف اعطيني ما يثبت، اعطيني ورقه بر. انا ها عندي انا ارتيكل وبعثته لك يظهر لي في الاثباتات وانها بها هو لي ريزولتا دي تروا بي اوت كينيا تنزانيا اي اوغندا سون بيلي بيان كونتابيليزي دون لور جروب ريسبكتيف دون ليزيميناتور دو لاكان. منين جا الارتيكل هذا بربي؟ انا جاني وانت ما عندكش كرئيس جامعه سانتيام بادبو، دونك انا يظهر لي راهو حتى بالمعقول ما تتحسب ما يتحسبش هذايا لو انك هذه اوغندا مع ليزيكيب الاخرين الكل تعمل نفس النتيجه بنفس السكور اما رابحه واحد بليش ولا متعادله واحد واحد نفس السكور ساعتها يولي ما تحسبش بالحق وساعتها الكلاسي الدوزيام هي كي باس مع اوغندا ويوكر تينتي كفيدر كواحد بربي هاوس وقال هنا ما تروح خي اوغندا ما تنجمش هي اللي تقرشكم يستعدى معاها نجم ولا ما تنجمش هي تنجم انت
2: اذا انت تربح ماتشواتك ليه ما تقررش اربح انت ماتشواتك
0: لا لا هو يقصد قرر
1: هي قرر معناها تقرر معناها تولي فما
2: تلاعب
1: يولي تلاعب تولي بيع وشري تروح
0: لا يولي عنده دي شوية يقول لك انا ماتش هذايا عاجبني كونتر تونس باش نلعب ليكيب تيب الماتش الاخر مش عاجبني نلعب
1: بالدوزيام كيف تقبلها اللعبه هذيا يودي ماك انت بي اورجانيزاتور بي اورجانيزاتور اقعد روحك اورجانيزاتور واقعد اعمل دي ماتش اميكو دي ماتش اميكو سيسا مع دوتر ايكيب وخليني انا الجروب ثلاثه من الناس هذوما ثلاثه ايكيبات كل ما يرجعني ويطلعوا عايد يطلعوا حيد برك ما يطلعوش زوز وكاو حلت المشكلة علاش البروبليم هذا ما تطرحش وما تناقش
2: باهي واضح هذا فيما يخص احتساب النقاط اليوم الكاف واضحة قالت لك راهو باش يتحسبوا النقاط المباراة هذه فما التربص الجاي باش يكون في شهر نوفمبر في آخر شو لازم يصير مع المنتخب الوطني التونسي معين شعبيني شو لازم يلعب خاصة عندك مباراة ضد منتخب ليبي اللي طمع فيك اليوم تحكي الصحافة الليبية اللي راهو معناتها المنتخب التونسي في المتناول
0: حتى واحد ما خسر جوسكا بريزون بالنسبة لي أنا معين شعبيني جاي من بعد ما عمل كارير باهية يتوج بها أنه يدخل ليكيب ناسيونال اللي هي ليكيب ناسيونال تعطي فالور للونترونور حتى في كارير من بعد معين شعبيني مش كيما دي زونترونور أخرين وتعداو حتى بالمنتخب توينسا ولا دي زيترونجي انه يجي ليكيب ناسيونال باش تعمل بيه تعمل له اسم وتعمل له كارير خاطر هو اذا تعدى بالمرحله نتاع المنتخب الوطني تحلوا برشا بيبان اذا انت جيت ورفضت مرتين وفي المره الثالثه حبيت تاخذ ليكيب ناسيونال سيكو جيت عندك اقتناع اللي انت توا يلزمك الوقت هذا تاخذ فيه وتعمل فيه شانجمون راديكال تعمل فيه تغيير جذري للي قاعد يصير الكل وانت شفت البيلون تاع الكوب دو موند موجود عندك جيت عملت غلطه بوتيتر انك انت فما حاجات ما خديتش فيها من ريسك ديما كلمه بريز دو ريسك كيما تبدا موجوده سورتو كي نحكيو على جينيراسيون زعما تبدا اللي راه انا معين شعبيني قدام فرصه تاريخيه باش يوريهم الناس الكل اللي ابار كومبيتونس نتاعو اللي حتى حد ما شكك فيها اللي في شخصيته هو اللي نعرفوها وهو شخصيته قويه انه يتجرأ المره هذيا والكونفوكاسيون نتاعو تنحي برشا الكبار العمر في الكورة أنا ونحكيه مش في السن بركة اللي ما هوش يعطيه بلوس اللي صارت برشا خايبات وتعدوا بها وما عادش باش ينفعوا تونس ويستدعي دي جوار جدد إذا ما لقاش حتى بناسيونو جدد اللي يحبوا يجيوا ليكيب ناسيونال يعطيه بلوس النجم يعمل على الـ U23 يعمل على
2: جوار يسحقوا يغامر ضد منتخب الليبي
0: مش مغامر مش مغامر سي با لا فان دو موند انا جو لو دي بيان هذا راي يخصني ماهيش نهايه العالم ان ما نترشحوش كوب دافريك
2: ماهيش كارثه كرويه
0: ماهيش كارثه مع اللي صار ماهوش كارثه ونحن
2: الرقم القياسي اللي عند المنتخب التونسي في المشاركه
0: الرقم اسمعني
1: بالعكس هذول كارثه فرد مستوى نتاع الخسائر
0: هذا راي شخصي باش نفسر انا بالنسبه لي انا اذا انا ما عملتش تغيير جذري اللي باش نبني عليها للجينيراسيون ترشح ما نترشحش هذيك حاجه اخرى انا ما نحبش نمشي لكوب دافريك باش نعمل بريمير تور ولا في الدوزيام تور نخرج من بعد جوست في الهويتيام دو فينال
2: هذا مش يتعارض مع كلامك كيما مباراه مالي الوديه مع تدي تقول من شيرة يلزمنا نشاركوا ما نهربوش ونلعبوا ضد منتخب مالي
0: ونشاركوا كونتر ليبيا مش
2: من شيرة تقول اذا انا باش نمشي لكوب دافريك
0: شوف انا وقت اللي نلعب كونتر ليبيا ونعيط الكونفوكاسيون ساعه اللي باش نجيبهم ماهمش ما يعرفوش يلعبوا كوره راهم ولا الاخرين طايرين بهم تيران ولا فما دو فيدات باش نحيها لا لا لا بالعكس انت باش تجيب عباد اللي هم موتيفي يحبوا يلعبوا كوره وجينيراسيون جديده
2: كان جاي معاهم الترشح كي معاك على الترشح كاس
0: كان جاي معاهم الترشح الكاس الافريقي فيكو راهو نحن جاتنا اوبورتونيتي انا باش نخدموا اكثر جينيراسيون باش نجربوها في كوب دافريك اذا ما صارتش راهو نحن باقي باش نبنيو على جينيراسيون جديده وباش نترشحوا كوب دافريك ونلعبوا على المراتب الاولى علاش نقول لك الكلام هذا خاطر نحن حتى كان ترشحنا بالافكتيف اللي موجود باللي كونفوكي هذوما في الكوب دافريك ما عندنا حتى اوبورتونيتي باش نعملوا حاجه في الكوب دافريك باش نلعبوها. علاش ماشي كوب دافريك وانا ما عنديش فكره جديده وروح جديده ولاعبين جدد وعباد تحب تلعب، علاش نمشي لمجرد المشاركه؟
2: من لاعب
0: الرقم القياسي اللي حكيت عليه في المشاركه وليس في الالقاب وليس في نصف النهائي.
2: صحيح صحيح صحيح. قداش من لاعب لازم يتغير بالنسبه لك انت في المنتخب الوطني التونسي معناتها مقارنه بالزوز مباريات الاخيره اللي لعبها المنتخب؟
0: مش بار بوست، مش بار بوست، مش ناحيه كيب مثلا بريمير ناحيه ولا لي رومبلاسون. فما 18 جوالات لازم تنحاو، ضخ نتاع 18 جوالات جدد يبداش يفهم 3 4 تيتولير، اما فما ضخ دماء جديده يلزمها تصير، فما جينيراسيون يلزمها تتبنى من توا، واللي قالوا وليد الجدي يلزم يبدا يخدموا من توا من الاو 23 ويخدم على الاو 20 زاده كيف كيف، واللي جينيراسيون باش تطلعهم هما اللي باش يجيو مع هذوما وقت اللي هذوما سي بون تمرسوا وكانوا في كريم وكذا، وكان يعملوها رانا باش نقدموا برشا في الكره في تونس حتى في العقليه نتاع البريز دو ريسك حتى في ليزيكيب سينيور، وماذا بينا الجامعه زاده كيف كيف تشجع ليزيكيب سينيور اللي هما قاعدين يلعبوا في الليغ 1 نتاعنا ليغ 1 نتاع تونس انهم يشاركوا جوارات الصغار، يزينا من جوارات اللي هما وافين كرويا، يزينا من جوارات اللي هما متوسطين، يزينا من جوارات اللي هما حتى كي يبداوا لبرا ما همش دي كاليبر كبار، يبش نجيب حاجه تستحق ولا لا؟ صدقني كان نعملوها نحن الثوره هذه تصير في الكوره، ياما الجينيراسيون اللي موجودين اللي بين ناسيونو من 2011 اللي يحكيوا عليها اللي حبوا يخدموا عليها جينيراسيون 2011 حتى من الاو 23 حتى ل 2011 اللي موجودين في الاوروب كلهم باش يكونوا موتيفي باش يجيو، باش يكونوا في نفس العقليه ونفس الكاليتي واحسن من اسماعيل الغربي ومن حنابع المجبري اللي هما parmi les deux piliers اللي تنجم تبني عليهم جينيراسيون جديده، وهم جاو صغار وهم ils sont imposés. واسماعيل الغربي اللي جراه هو واللي عمله هو في ماتش بوتسوانا ما عمله حتى واحد اللي يحكي بكاريره في المنتخب التونسي، واللي موجودين كلهم حتى واحد فيهم لهز كوب دافريك ولا تعدى الدوزيام تور نتاع كوب دي موند ولا هز كوب اراب ولا عمل حتى شيء. يعطيهم الصحه اللي عمل حاجه يعطيه الصحه، اللي عمل حاجه مش باهي يعطيه الصحه.
7: انا مانيش باش ناخذ مع فاخر برشا، اما باش نقول حاجه بتتر اخرى اللي معين قاعد يلعب باسمه، يا اما فريمون انت ما وصلت للتوب وليت تاخذ دي تيتر سور لو بلان افريكان وعيطوا لك المره الاولى ومره ثانيه ورفضت، المره هذه كي جيت بار لا غراند بورت، بار لا غراند بورت تي دوا تيمبوزي اي بار لا غراند بورت زاد تختار اللي لازم يكون موجود في ليكيب ناسيونال اي كي ميريت باش يتواجد في ليكيب هذيا وعلى ذوق، وعندك الاو 20 والاو 23 تختار منهم اللي ميار جوار، وشفنا ملاعبيه مزيانين برشا في كسوا في نعطيك دوز اكزامبل، انا زوز ملاعبيه اللي جو لي فوا بلاصتهم في ليكيب ناسيونال، لوليد الويت نتاع الاو 20 شو اسمه ستروتس واحد، والجارديان دو بيت الجارديان تبارك الله عليه العسكري من
2: بوتويت
7: بوعسكر بلوتو جو ميكسكو بوعسكر مي ان جران جارديان. كيفاش احنا عندنا جارديان كيما ذاك وما يكونش هو موجود في ليكيب ناسيونال مثلا؟ بتيتر في الايفنت رواز يلعبش وزير. انا نقول من اجل اسمك اللي انت بليتو
2: راهو من وقتاش نجمو نعملوا تقييم للناخب الوطني لعب زوز مباريات هالنجم؟
7: مانيش نعمله في تقييم، انا نقول له راه فما ناس
2: مالك تقول له تلعب باسمك.
7: لا لا لا لا باش نقول لك انا علاش، فما ناس تعودوا بالهزائم، تعودوا معناها ولاو ما عادش تقلقها من الهزيمه، يخسر لك كوبارا
2: يعطيني ما كانش النجم انا من ناخب الوطن
7: ابارتي من تو من لي بروشين ماتش يبدل ليست نتاعو يا اخي هو بون جو سي با سكي بو او با زاد خاطر لا بريزونتي لا ليست بور لا كوب دافريك.
0: شوف
7: ما عنده اشكاليه راه اخرى
0: لازم تترشح الكوب دافريك فهمت
7: بعد لازم يترشح
2: اولي في الكوب دافريك ما نتكلموش مع بعضنا
7: لازم يترشح باش ينجم يبدل الملاعبيه بيتيتر اما توا الليست هي
2: شو ما ليه نجم يبدل الليست شوف في المعسكر الجاي في المباريات الجايين
7: اذا
2: في المنتخب الليبي نجم يبدل
7: اي انا هذه مانيش متاكد منها على خاطر المعلومه ما نحبش جدينا بروتوكول اما اذا ينجم يا خويا انت شفت ليكيب نتاعك فما ما نقولكش انا فما كعبات موجودين في ليكيب ناسيونال كي سون فالابل انا مثلا شفت حازم مثلا
2: سيلافون
7: سونتر مستوري اللي تبارك الله عليه دو بوت كان ينجم ماركي اكثر الغربي اوسي سي لو جوار
2: حازم مستوري يعرفش معناتها انك توصل للنيفو هذاك قصه معناتها كفاح كبيره
7: كفاح برشا بالقدية تبارك الله عليه ما اخرج من اخرج ونوصل فهمتني دونك الولاد الغربي زاد اوسي تونكتي ما نعرفش اسكو زاد اوسي لي فالابل فما عندك ملاعبيه مي اللي باش تخلي نفس ليكيب اللي ماكله قديش من بونتو في خمسه ماتشوات اكبر اخي بسكور دوبوي كيستيون دو 20 ans même plus ما نتصوركش انت ما نتصورش وانك انت باش تعمل حاجه كبيره راك باش تلعب نو سولمون ناس عايشه على اعصابها وواثقه راه واثقه هي وقت اللي جاها الناس كل فرحت اللي شعبين يجي لا بيرسوناليتي عنده ريوسيت زاد نجح سو لو بلون افريكان وخذا ان تيتر افريكان وقدم كره مزيانه في المغرب وتالق وخذا دي تيتر ايبا خلي ما تسمع حتى كلام حتى حد اسمع كلامك انت وبس نحي الفيدراسيون تقعد امورها الاداريه لا تدخل في الامور التكنيك تاعو هو فهمتني انا متاكد البوش راترابي مازال البوش راترابي لكن يل دو كروار اون سوا ميم هو اتاكد وقالت له مشاكل راه مع ليكيب هذا وشاف لانديسيبلين تاع شو قاع هو
8: عاشوري
7: عاشوري دونك لهنا
8: لا هذا معلن معلن
7: معروف هذه
9: تعرف شو الافونتاج اللي عنده
7: انا نتمناه المره هذه سامحني يا فاخر نتمناه بكل صدق يمن بروحه كيما من بروحه اير ويمشي يخدم من اجل تونس ومن اجل اسمه ازوز افوا يحطوا يمشيوا اون باراليل الفاريوسي انا جي كونفيونس اون لوي مي مالوريزمون نقولها الكلمه راهو سي فري ما مشيتش معاه في الماتش الاخير كنت بتشوف سي اون فيريتي
8: معناتها انت ولا
7: لا لا لا لا موافق انا موافق اللي ما مشيتش انا كري 14 اوكازيون دو بوت دوفون شبكه راهو فارغه معناها الكره ما تحطش كره وبتسرع لهنا الملاعب هذا يا خويا لكنه هو قدام الشبكه ما نجمش يماركي وقتاش تحبوا يماركي
9: رب ضاره النافعه احنا نقولوا على خاطر زاد الربح اللي غطي زاد راهو مشكل قلنا ديجا قلت قبيله راهو المنتخب الوطني اصعب من الجمعيات اما شنو الافونتاج نتاع المنتخب الوطني بارابور الجمعيات الجمعيه مربوطه بكونتراتويت تاع جواريت وما تنجمش تبدل افكتيف ما تنجمش تبدل 28 جواريت في شهر ولا في شهر ونص ان شاء الله اما جا ميركاتو ولا جا حاجه هكايا اونكور حتى النومبر كبير نحكيو على ريكروتمون الافونتاج تاع ليكيب ناسيونال تنجم تبدل
7: لو عندك اكثر من جمعيه تختار منها زاده
9: تنجم تبدل كان لازم تبدلهم كل ما عندك حتى مشكل كونفوكاسيون سي بون ليكيب ناسيونال نجم يجي الكارثه هذه اللي تنجم تصير اللي نحن مش نخمو فيها كان نخليه نفس الجوارات اللي جاو ولعبوا دو ماتش كاليفيكاسيون يلعبوا كونتر ليبيا وما نتعداوش الكاليفيكاسيون ما نتعداوش كوب دافريك
7: وليبيا مش
9: شكون باش يهزها وقت وشكون باش يهزها وقت واحد برك معين شعبين هذاك علاش انا معين شعبين قلت انا هو قدام فرصه تاريخيه لو الشعب التونسي يلقى 18 جوارات جدد وجن وما نترشحوش لا قدر الله ما نترشحوش الكوب دافريك مي فما شانجمون فما حاجة جديدة قاعدة تتعمل وفما واحد خذا الجرأة وخذا الريسك انه هو باش يبدل جينيراسيون ويتبعوه الناس ومش مشكل تو نتعداو وش بها مصر ما تعدتش قداش مرة ما ترشحش الكوب دافريك وقداش مرة ما ترشحش كوب ديمون والمغرب قداش مرة ما ترشحش كوب دافريك وقداش مرة ما ترشحش كوب ديمون وش عملنا بها الأرقام القياسية نتاع الكوب ديمون نتاع الكوب دافريك المشاركة لمجرد المشاركة ويا ليتها وقفت غاديكا
7: لا
9: المشاركه الاخرانيه المشاركه الاخرانيه
7: فلوس
9: صارت فلوس فلوس ما ريناهاش فلوس ما فيناهاش وكل واحد يذكر فعله ينجم يكون عنده حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه مي في وقت وديع الجليل الفلوس كنت تشوفها وكانت ميزانيه موجوده وكانت فما حاجه تتعمل متى مش موجوده ومو خذوا الحاجات الباهين اللي تخدم تقبل في الجامعه وخدموها تو يا خويا كي ما نجمش نعمل حاجه جديده ومو ناخذ الباهي اللي في القديم ونخدمه نجم نتخالف معاه في 20,000 حاجه انا ودي الجيري اما في حاجات في التسيير ما نتخالفش معاه اما راهو انت كان ماكش تبدل جينيراسيون وماكش تعدى كوب دافريك راهي كارثه اخرى بعد الكارثه نتاع الكوب دي موندو غادي ما عادش نقف على ساقينا وكان انت ما تبدلش الجينيراسيون هذيا وتمشي كوب دافريك وتترشح الكوب دافريك وتمشي كوب دافريك باش تعمل فضيحه اخرى راهي كارثه اخرى وغاديك ما عادش اخي على شغل ما
7: بشيزا
9: كي
7: تترشح بشيزا كي تترشح انت افيك لا ميم ايكيب هذيا دور الكره وتترشح افيك ميم ايكيب هذيا اللي عامل دو فودول
9: باهي باهي تترشح انت باهي تترشح انا معاك
7: يعني
9: انا رشحت
7: انا نمشي تترشح انا فجر فريد ونعمل تغييرات
9: مشكله
7: تدعم لاعبيه اخرين الصغيرات يدخلوا في وسط الليكيب الموجوده تو وينقص
8: شوف
7: نيجاتيف
8: فما بيلون لازم يتعمل هذا ما صارش تحسوا انه مش واضح انه ما صارش فما بيلون لازم يصير في المنتخب الوطني التونسي عندك كونستا واضح كي تاكل خمسه ضد بلجيكا في مباراه وديه قبل كاس العالم خمسه ضد السويد أربعة ضد اليابان، ثلاثة ضد هولندا، خيبة في كأس أفريقيا، خيبة أيضا في كأس العرب،
7: خسارة كونتر سوريا صحيبي،
8: مشاكل وفضائح قدام العالم أجمع مع مدرب صبري لموشي هو ولده، ثم ما يجي للمدرب المنتخب كوت ديفوار إيرفي رونار كليم،
9: وعلاش هرب رونار؟
8: وقالها هو قال انه قالوا لازم شانتي كبير بالنسبه
9: للكرة القدم التونسية، وشانتي كبير ما يساعدهمش.
7: لا لا زاد فما حاجه اسمع باش نبدا واضحين، زاد فما حاجه ما نخبيوهاش بالشمس بعين الكربال، راهو ما عندكش ملاعبيه اللي ينجموا يعملوا الفارق ويعملوا لك فريمون.
9: هذا كلامك ما عاودش يرجع.
7: لا لا لا باش نبدا واضحين، راهي مشكلتنا، راهي مشكلتنا مشكلتنا اي دوبوي اي دوبوي من وقت اللي ما عدناش نعاولوا على الصغار، راهو اسمع ليسبيرونس في الكلوب ليتوال وليسبيرونس وقت اللي كانت عندنا ايكيب بي ناسيونال بي كانوا عندنا خي عيد حمروني وفوزي رويس وجينيراسيون تاع فوزي رويس وتاع عيد حمروني وطارق ثابت سي اون جينيراسيون تعشق، ما عندك حتى ملاعبي عندك ليكيفالون تاع ان جوار لا في ليكيب ناسيونال، رغم ما عملناش حاجه كبيره بهم راهو ما خذينا بهم حتى تيتر. اما انا في اون ايكيب ناسيونال اللي مشات لجوهانسبورغ تاع بن سليمان
9: وزبير بيو،
7: مش اتليل هذه، مش اتليل هذه عملت على الصغار نتاع ليكيب
9: نتاعي 30 سنه تالي. شوف شوف
7: اخي نطول سويت اكوا سويت اكوا
9: سي حموده، انت راك اقوى واحد في التاريخ في الاحصائيات، هذاك علاش ما نجمش نغلبك فيهم. اما نحب نسالك حاجه، انا ما نحبش نغزل تالي، انا نغزل الحاضر والمستقبل. انا مش كنت انا في الحاضر في لي جران كلوب اللي قاعدين يلعبوا في تونس، اعطيني جوار منهم البرودوي نتاع الجمعيه
7: قاعد يلعب في الجامعه غلطت لي كلوب اللي قاعدين ما بيان سور
9: سي بيده هي
7: انت الكلوب افريكان والاسبيرانس والليتوال والسي اس اس ما عندهاش دي جران جوار، سي با لا فوت الجامعه، سي لا فوت دي كلوب
9: باهي
7: اللي ماهيش معامله الصغار ما قاعده تطلع فيه.
8: باهي ما انت تفرض قوانين هنا، ما انت فما تشريعات،
9: مش حتى قوانين. ليه
8: ما انت تفرض باش تطلع
9: انت كجامعه، انت كمنتخب، انت كمنتخب، انت بيدك ما تحبش تلعب الصغار، انت تعطي في ليكزومبل للجمعيات، انت كي تعمل شونجمون راديكال وتدخل لي جون وتعمل جينيراسيون يو 23 و يو 20 و يو 19 وتعمل بها جينيراسيون جديده وتاخذ بها الريسك وتطلع وتهبط وماكش تعمل كوارث اكثر من اللي قاعدين يصيروا هذوما. تو هما بيدهم هذوكم لي جون اخي، هذوكم الاو 23 والاو 20 90% منهم، فما 10 80% منهم ماهم يلعبوا في تونس ويلعبوا في السينيور بي، وساعه ساعه يبدا بناك ولا ياخذ طون جو شويه في ليكيب نتاعو بريمير هكا ولا هي. من بعد انت كي باش يمشي لك فما جوار في الاو 23 يمشي للسيليكسيون ناسيونال ايكيب ا ويرجع لجامعيته ويقعد بناك ما بشو اللي كاور ولا بشو اللي انت بشوي بشوي دخل عقلية نتاع صغير، لازم ياخذ وقته، لازم تاخذ ريسك، لازم تدخل لي جينيراسيون، لازم تطلع صغار انت تحت ليكزامبل ناسيونال.
8: لكن الفرق ما تصبرش، ما تصبرش على الجوارات هذه، حلقه مفرغه
9: تقعد ولا تنبوزي غير ليكزامبل سهل، ليكزامبل سهل مالك في الاو 23 يلعب في ايكيب اكس تلعب على الشامبيونا في الاو 23 مش قاعد يلعب ياخذ طون جو 15 مينوت 10 مينوت وساعات يبدا اورليت وساعات يبدا موجود بارابور لي زترونجي انسي دو سويت في الاو 23 يكور والله مشرفنا يلعب في الاو 23 مالك من الاو 23 مشى للايكيب ا بريمير تاع المنتخب الوطني الاول
7: تفرض
9: يلعب انا تفرضه هو سيد تفرض في الايكيب اكس هذيك تفرض انه يكون تيتولير فما واحد يجي من جمعيه يمشي من الاو 23 للايكيب بريمير في الايكيب ناسيونال يرجع لجامعته ما يلعبش تيتولير ما هذيك تخليك تفرض عليك اللي انت راهو عندك
7: اذا عندك
9: راهو انت راهو
7: تنجم
8: معناتها نقلبوها
7: اذا عندك
8: معناتها عاده الناخب الوطني ياخذ اللي يبدا جاهز في الفريق نتاعو
9: نقلبوا شو مشكل شو غلط
8: معناتها اللي يلعب في الايكيب ناسيونال هو اللي يتفرض في الفريق
9: علاش نقلبوا نحن هاو علاش نقلبوا نحن هو المعمول به يبدا عندنا دي جوار جون وفيديت في جمعيات ويمشي لك ناسيونال وهذا ما عادش موجود دونك نوليو نقلبوا نحن عندنا دي فيديت مخبين ومش يلعبوا في جمعياتهم ويلعبوا في المنتخبات الوطنيه نهزهم يلعبوا في المنتخب الاول يولي هما دي فيديت يرجعوا غاديك يولي انت اي جوار يبدا هو في السيليكسيون تاع الاو 19 والاو 20 والاو 23 في جمعيته اول حاجه يعملها انه يلعبوا في البريمير علاش يلعبوا في البريمير خاطر الفالور مارشوند نتاعهم بعد انت كان ما تعملوش كونترا ويبدا محمي وفلوس وكذا وعنده كلوز ليبراتوار من بعد نجم تخسروا الجوار وتبيعوا باقل فلوس
8: خلينا نختموا مع المنتخب الوطني التونسي
7: بربي كلمة حمود
9: تاريخي
7: كحل
8: اي بسرعة
7: انا نقول لك علاش ما تكونش هالليكيب 23 ولا
8: هي اللي تلعب
7: تلعب في الشامبيونات دي تونيزي وتولي عندها كره في ساقها. وعملناها ان سارتان مومون
9: فنان تلعب في الليغ 2 هذيك كانت
7: يودي تلعب في الليغ 2 في الليغ
8: 2 إيه؟ الاقتراحات هذه تحسهم اقتراحات غير واقعيه. به حموده تاريخيا كنت طرحته انا قبل السؤال هذا، هل احنا اون ناسيون دو فوتبول؟ هل تونس وصلت اليوم الى نتيجه انه عمرها ما وصلت قبل؟ كما قلت منتخب تونسي ما عادش منتخب مهاب على مستوى القاري، وما حتى بعض المنتخبات الاوروبيه اللي كانت تجي تلعب في تونس وتلقى صعوبات مع اللعب تاع المنتخب الوطني التونسي حتى في المباريات الوديه. اليوم ولينا نخافوا باش نلعبوا مباراه وديه.
9: برافو.
8: المنتخب الوطني التونسي النتيجه اللي وصل لها اليوم تراكمات صحيح نتاع سنوات لكن قادر على تجاوزها. علاش احنا كورتنا اصبحت هكا؟ معناتها كل مره نقولوا ماناش نوصلوا اكثر من اللي وصلنا له، ماناش نوصلوا اتعس.
7: ما عندناش اوداس، ما عندناش كوراج، ما عندناش جرأه. هذه مشكلتنا وان نمشيو بالاسامي، نمشيو بالمحبات، نمشيو فهذه الاسباب اللي خلات الكره تمشي بالطريقه هذه. لو ان انا علاش قلت المعين بربي حط راسك، حط مخك اللي انت راهو يلعبوا بك انت كشخص. فوزيت اون جو، معناها باللغه اخرى اما تنجح تونس وتنجح انت، والا راك اللي خدمته وكل طيحته في الماء راك بتجي انت على بر. دونك كي يلزم يكون عنده شخصيته وبور دومون ينجم
8: معين عنده عصا سحريه تو
7: احنا نجم عصا سحريه اما ينجم يخرج من النتائج الخايبه هذه. راه ما ينجمش نوصل تو انت بربي 18 بونتو في خمسه ماتشوات قابلين. كي تاخذ ليكيب ناسيونال في مده 10 سنين يظهر لي ما قبلتش 18 بونتو. شنو فرنسا وانجلترا والمانيا شكون لي زيكيب الكبار اللي ما عملناش معاهم دي بون ريزولتا؟ زعما كانوا عندنا جينيراسيون وتو ما عادش راهو ما عادش عندنا فوتبول. راهو بالحق معناها كي تقارن تعمل بالانس وتعمل المقارنه ما بينات ما عادش ممكن الجم. لا اعطيني فما مره خلينا خمسه بلاش ما نذكرش انا.
8: هل انه معين شعباني خذا المنتخب الوطني التونسي في اخيب فتره ممكنه؟
7: ما عرفتش يختار
8: هذا الريسك اللي خذاه معين. يقول لك انا ناخذ ريسك لعل نكتب فصل جديد للمنتخب الوطني التونسي.
9: هذا هو هو خذاه في اخيب فتره من الفصل الجديد اللي تولى كتبه. الفصل الجديد يجم يعمل تغيير جذري. ورانا نحن مشكلتنا في تونس ديما نبكيو على الاطلال. والله 10 سنين تالي كنا باهين، والله 20 سنين تالي رانا عملنا كذا، والله عام 78 رانا عملنا كوب دي موند باهي. اي هذوما سيئين مشاو على الرواح.
8: كل المنتخبات تخسر التاريخ نتاعها.
9: انت تو في الحاضر نتاعها.
8: فاهمين؟ ايطاليا
9: هذاك نبنيو عليه الحاضر.
8: ايطاليا ما ترشحش كاس العالم قاعده تبكي على الاطلال.
9: معاك.
7: واربع مرات، ثلاث مرات.
9: معاك. وكان ما كانش تقعد تبكي على الاطلال مش تقدم. علاش؟ خاطر شوف باهي كي تحكي في الماضي وتجبد فيه الحاجات الباهيين. ما اعطيني انت ما بين الماضي والحاضر شنو حضرت؟ شنو باش تخدم؟ وفي المستقبل القريب والمتوسط والبعيد كيبداو ماهمش موجودين هذوما ما تنتظرش مستقبل. راهو مش معناها انا نمشي نلعب كونتر فرنسا وكي ندخل نقرا الفاتحه وندعي معناها راني باش نولي نلعب خير منهم. هذه هي المشكله. فاش رانا ندخلوا حاجه في حاجه راهو مانيش بالجرينتا والقليب نعملوه. راهو الجرين تاو القليب اللي في الكوره تنجم تراه شعره اصفر وعينيه زرق وهو ابيض، ما هو عنده جريتا اكثر من اللي تتصور المخ اللي هو يقول لك مثلا فينو مثلا في الاوروب.
7: ما تصورش
9: اسمعني الفوتبول شوف الجرين تاع باش تلقاه راي سا سابخون انك انت باش تولي عندك لونجاجمون سا سابرون.
7: عندك الملعبيه
9: سيت
7: اون تران دابروندر اللي يجي في الجرين تو في
9: الشيء
7: اللي والبقيه وين الملعبيه هذا
9: موجودين. مردومين خاطر نحكيو اسمع
7: قاعدين نحكيو نجم نحكيو قد ما تحب.
9: صحيح
7: انا نقول لك يظهر لي فما حاجه اخرى يظهر لي
9: صحيح على خاطر سي حمود نحكيو على ايفان 3
7: ايفان يظهر لي الفوتبول في العالم قاعد يتقدم واحنا قعدنا واقفين لدرجه هربوا بينا
9: نحن
7: روتار مانيش مش
9: خاطرين عليه سامبلومون نحن نعيشوا في القديم.
7: لا مش نعيشوا
9: في القديم
7: جينا افونسي والناس قاعده تقدم دونك
8: اون ريكولي. علاش ما قدمناش؟
7: علاش ما قدمناش؟ على خاطر الاساليب نتاعنا بكلها اركيك.
8: هذا اللي يقول فيه فاخر.
7: ليه مانيش متاخذ انا وياك من قبيله يعني كنا نحكيو فرد لغه.
9: شوف القديم باهي ايكيب ناسيونال المنتخب الوطني قداش من جوار صغير جاو جدد حنا بعد مجبري وانا
7: فلوس
9: على قداش؟ على جينيراسيون تاع 3 سنين.
7: ايوا انا نقول لك
9: هذوما منين جاو؟ اسمعني
7: يا عم. ليه عادوا امشي لليزيكيب. امشي لليزيكيب قداش واحده قول اعطيني لي جرون كلوب قداش طلعوا
9: من الغربي. اسماعيل الغربي جا ليكيب ناسيونال وهو ما مش قاعد يلعب في الكلوب نتاعو في حتى ماتش، حتى ماتش اميكال ما لعبوش. حنا باع المجبري من ليكيب ليكيب وقاعد ياخذ في طون جو ساعات ما يلعب الجمر وجا ليكيب ناسيونال. علاش؟ على خاطر هو اليترونجي. نحن عندنا مشكله ديما تاع نغزلوا
8: فما زاد فما زاد تدخلات. حنا باع المجبري هو اللي فرض اسماعيل الغربي لانه بداوا مع بعض.
9: اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي كيف المستوى؟
7: بربي سامحني
9: اما هذوما زوز
7: برك الاولاد هذوما زوز عملوا حاجه في كوب دي موند المهم انتوا جديد
9: اسمع
7: عملوا حاجه
9: اسمع ما سيت انتوا هو مش زوز برك باش يعملوا لك حاجه وحدهم اما حنا باع المواظهر في وسطهم اما راهو انت عندك مشكله اللي انت تحب ديما جينيراسيون تخليها الارجي برشا وفي العمر تكبر برشا والروندمون حتى كان خايب نخاف اني انا باش نزيد نجيب عباد اخرين جدد وهاو فيستير وهاو كليكيت وهاو كذا يا ودي بدل راهم موجودين نتناقضوا تقول لي اي 23 والاي 20 موجودين باهين وميم طون تقول لي ما عندناش مواهب مش صحيح كذبه كبيره تونس تعوج بالمواهب تونس موجوده الجامعه يلزمها هي تتبع المواهب ويزمها تستحفظ على المواهب يلزمها تتبع الانديه واذا ما فهمش تكوين في نادي في الليك ا ولا دو يلزم تحاسبهم خاطر هذا يتسماو الرابطه المحترفه الاولى والثانيه نجمش نقول عليها محترفه وانت ماكش تتبع فيها وشنو قاعد يصير فيها واسكو فما ديفلوبمون ولا اسكو فما عباد كاليفي قاعده تريني في المواهب هذيك والا لا ويزينا من جوار ينتقل من ايكيب ليكيب وهو جون
7: انا كي نقول لك
9: يبدا في الجمعيه هذيك يبدا في الجمعيه هذيك ما يمشيش بالفلوس ما يمشيش بالفلوس
7: يعني يمشي كاش العام جور خلينا نمشي للصغار خلينا نمشي للصغار انا نقول لك راه الناس تقدم واحنا قاعدين واقفين في نفس البلاصه بربي ايفان نتاعنا ماهمش على على حافه الخروج ينجموا يخرجوا ما يترشحوش
8: تقريبا لا لا تقريبا مش يترشح
7: معناتها احنا
8: صعيب ياسر
7: به عليه نفس الحكايه قارنهم بالمراك تلقى فوالا ديفيرونس ما بيناتنا احنا وياهم دونك فما حاجه كي مونك او سان دو
9: مش هكاك مش هكاك راهو مشكلتنا احنا ديما نغزلوا نغزلوا كان غادي كاكا هاو ماكش لا عندك لا مستقبل لا قريب لا بعيد لا متوسط شوف ها مشاو لعبوا في العاب متوسطيه ولعبوا كونتر المروك ولعبوا كونتر ايطاليا سي با سا لو روبير يا دي ما حاجتيش باش نترشح
8: هذيك الايفنتروا اللي
7: نحكي عليها
9: الايفنتروا
8: هذا اي اي حتى كان هي النقطه المهمه
7: حتى كان شيء وصلوا فينال
9: وصلوا فينال وصلوا فينال احنا مشكلتنا كانت وينسه نقيموا الفينال قال لك في الفينال ما كانوش كون في المستوى والناس الكل تحت تنتقد في في الجوارات وفي في المدر صار ولا ما صارش
7: صار.
9: انت تقول انت تقول اما جوريتي قالوا العكس مشكلتنا نحن نغزو غاديك باهي اوكي انا ما حاشيش باش نترشح هذه مشكلتي مش انت مشكلتك انا هذوما مش في ترشح الايفان كانهم جينيراسيون باهيه تو عام الجاي تو يترشحوا تو ياخذوا كي هما ايفان تروا ويعملوا العاب متوسطيه باهيه تو يعملوا العاب اولمبيه وفي العاب اولمبيه ما نحبش نمشي باش نشارك مانيش نعمل في دي جينيراسيون باش نشارك كان نحن لوبجيكتيف نتاعنا كمنتخب كما قلت انت كان نحن نحب نكون ناسيون دو فوتبول الناسيون دو فوتبول مش هي اللي تمشي تشارك راه باهي نترشح كوب دافريك في الجينيراسيون الكل ونخرج بريمي تور نترشح نترشح في السينيور ونخرج بريمي تور نترشح في الكوب دي مون بريمي تور كوب دافريك ما همش دي زوبجيكتيف انا لازم نعمل دي جينيراسيون اللي هي الجينيراسيون هذه الفيناليتي نتاعها ان تكون جينيراسيون سوليد عندها دي زوبجيكتيف
8: حان وقت التغيير معناتها واضح ان حان وقت حتى التغيير الفكر والعقليه انك تلعب من اجل مش انك تلعب يقول لي كلمه حموده حموده لحظه
7: يقول لي ماني جينيراسيون تاع فوتبول ما عندناش فوتبول جمله بور اون سامبل ريزون تاريخيا رانا خذينا تيتر سور لو بلون افريكان وعملنا ان بون واحد 78 والباقي كله وين
9: هذا قلت انا قلت
7: الفوتبول اللي عندنا انا الفوتبول نحكيو بالناسيون
8: انت بدلت رايك معناتها
7: انت
9: قلت انا قلت ماهيش
8: ناسيون دو
7: فوتبول ناسيون دو فوتبول اللي عندي فرنسا ما نكروش خمسه
8: لا قلت لكم اون ناسيون دو فوتبول قلت لكم
7: انا النجم قلتها وقت اللي نرجع انا للجينيراسيون
9: لا نرجعوا للفار
7: للجينيراسيون اللي نوقفوا الانجليز ونوقفوا فرنسا
9: نوقف الانجليز ونوقف فرنسا خلينا نعمل ماتش بركة هاو
7: انا ماتش على التاريخ
9: انا ماتش وانت قلت نوقفوا الانجليز
7: وفرنسا شو رابحين ما احنا ربحنا ناس من النوع هذا
9: ما عملنا بهم شيء اللي ربحناه ما عملنا بهم شيء هزينا كان كوب دافريك بركه في تونس
7: يا ودي بربي انجلترا من عام 1966 تجي لها كوب دي مولتا ولا خذيته ماهيش ناسيون دو فوتبول مالا سامحني
9: ماهوش
7: 66 اخر تيتر خذيته الانجليز هاي السنه خذت تروزيام بلاس
9: باهي
7: سافي با دير لي ماهيش ناسيون دو فوتبول
9: ماهيش تلعب اللي اجم
7: هي اللي خلقت الفوتبول الانجلترا
9: شوف الانجلترا كل ما تدخل اي كومبيتيسيون الانجلترا من بين المرشحين باش تهز هزت
7: بين المرشحين اش خذيت
9: انت بين المرشحين
7: شكون؟
9: انت بين المرشحين.
7: وصلنا لعبنا
9: انت بين المرشحين باش تخرج من بريمير تور.
8: اليوم اليوم منتخب الوطني التونسي ما عادش ما عادش في التوب 10 نتاع حتى المنتخبات الافريقيه. يظل احنا ديما نقولوا كلمه كره قدم ماهيش علم صحيح، راهي اليوم تغيرت، راهي علم وعلوم تدرس، معناتها فما مقاييس لازمك تتعامل بها باش تنتج ملعبيه باش تتقدم بالكره نتاعك، ولازم برشا صبر، وهذا اللي قاعدين يقولوا فيه انه لازم صبر، ولكن هل الصبر حدود؟ كما تقول ام كلثوم، صبر حدود، لانه اليوم الجماهير التونسيه تقول لك من خايبه الى خايبه، من سنوات منتخب الوطني التونسي ماهوش قاعد يلعب على الالقاب، ماهوش قاعد، ما هز كان لقب وحيد في 2004 كنا ننتظره في منتخب وطني تونسي، ربما في 2008 في 2006 2006 في مصر كان ينجم يضيف لقب افريقي اخر. لو بيلون نتاع المنتخب الوطني التونسي من الوقت هذاك الى هذا تقول لي صبر، معناتها صراحه نتفهم انا هنا الجماهير التونسيه اللي قلقت وفدت من انه تستنى في كل مره نفس الديسكور، نفس الحكايه في اللي بلاتو، نفس الحكايه مع المنتخب الوطني التونسي من جامعه الى جامعه مع اختلاف المسؤولين، ولكن نفس الحكايه قاعده تكرر. لازم برشا حاجات تتغير، وما فيها باس مثالش نمشي ونتعلموا من الاخرين. شوفوا الجامعه مثلا الانجليزيه لكره قدم كيفاش تتعامل، الجامعه الفرنسيه، الجامعه الالمانيه، الجامعه المغربيه كيفاش تتعامل في استراتيجيات على المستوى كما قال المتوسط، على المستوى القريب، على المستوى البعيد. شوفوا الناس هذوما كيفاش قاعده تخدم، شو المانع في
7: ذلك؟ مالك اللي قلق اكثر وين ميم نو كلوب الفرقه نتاعنا من عام 2018 يظهر لي ماخذينها حتى
9: 2019
7: ليسبيرونس اخر تيتر اللي خذيته ليسبيرونس سيدير سبع سنين. دونك نون سولمون ليكيب ناسيونال ماكله كفوف سيدير دي ريزولتا نيجاتيف، مي اوسي لي كلوب زاد ماهمش قاعدين يظهر.
8: شكرا لك.
7: يظهر لي الكره نتاعنا عليها نقطه استفهام.
8: يعطيكم الصحه، شكرا.
9: ديديكاس مسالش.
8: اي بيان سور.
9: ديديكاس خاطر قبل ما نجي وعندي يتبعوا فيا. بون ديديكاس المسؤولين اللي نشكرهم برشا يخدموا معايا في جمعيه ماجرين واللي ديما موجودين معايا في الشوبان اللي مدام نجوى رئيس الفرع، سي كمال وسي رياض وعم كمال زاد كيف كيف، وكامل الناس اللي غاديكا وصابر زاد كيف كيف، الاكيب ميديا اللي دخل زاد في تحليل الاداء زاد كيف كيف، نعطيه ديديكاس. هذوما يتبعوا في اذاعه الشباب من المغرومين جدد نقولوا نحن، يعطيهم الصحه
8: حييهم
9: ونحيوهم
8: وتحيه لكل الفرق جمعيه مقرين وفي كل الفرق.
7: ديديكاس اسكندر الحجام اللي ولا توا
8: رسميا
7: مدير رسميا ب
9: الف مبروك في اسكندر،
7: واحنا خدمنا معاه وان شاء الله نكملوا نخدموا معاه، وسي لو مومون باش نقولوا له يا خويا الف مبروك، وان شاء الله تكون بالحق على النيل سات، وباش الناس الكل تتفرج على ديزيميسيون. ديزيميسيون تعداوا حلوين برشا، مش كان اللي خدمها اللي قدمها مالك ولا اللي قدمها، كلهم ديزيميسيون حلوين لكن ما تعداوش على النيل سات. انا نتمنى وانا ميولي يتعداو
8: ديجيتال خاصه
7: ديجيتال. وعلى الديجيتال خلي خاطر فريمون
9: فما حاجات جدد في القنوات الوطنيه اللي تو موجوده سورتو في السبور اللي بدات تاخذ في
7: امبلور ديزيميسيون
9: في دي تراديسيون
7: الفول دير
9: فما دي تراديسيون باهيين، وفما فما برامج رياضيه اللي تخرج على البوز هي اللي يحبها راه المواطن في الاخر راه مجهود كبير هذا
7: ولا المخرجين ولا غيره
9: يذكر فيشكر.
7: تعديت حاجات حلوه لكن تعديت انابيرسو سي لوكازيون او جامي باش على الاقل المجهود نتاع الناس الكل يظهر، وان شاء الله النساء تكون
8: ان شاء الله
9: ربي يوفقك
7: على الجميع.
8: يعطيك الصحه حموده بن سليم فاخر فهمي، شكرا لك. احنا خلطنا نهايه ملا كره رياضيا، بعد شويه باش نلقاو الاخبار نتاع 11 ونص، وبعدها باش نكملوا مع الموزيكا في ملا كره. كما قلنا نمشيو نعملوا تنفيسه توا مع الموزيكا لحظات، يجيكم رمزي القلعي في موجز الاخبار.

ذكركم تنجموا تلقاو لي فيديو نتاع مالا كورة على الصفحة الرسمية للإذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيل وكل فيديوهات الخاصة بالبرامج. قبل ما نختموا ناخذوا قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال الاجتماع اللي صار اليوم 1 اكتوبر. يعني كما قال لبيب صغير في حضوره في حصتنا في مرات قال باش نحسب قديش العقوبات المالية اللي دخلها الرابطة الوطنية لكرة القدم. نحكيه اليوم على معاقبة جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي بخطية مالية 5000 دينار من أجل رمي القوارير على أرضية الميدان. بطبيعة الحال باش نقول لكم الرابطة على الفرق أنها تلتزم بالقانون. جمعية الاتحاد الرياضي بن قردين 5000 دينار أيضا نفس السبب. نادي صفيقسي 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ. أيضا معاقبة النادي الإفريقي بخطايا مالية 7000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفات على أرضية الميدان أمام ترجي الجرجيسي. الهلال الرياضي الشابي 1500 دينار، 5000 دينار بالنسبة لمستقبل جابس، قوافل قفصة 1500 دينار، 1000 دينار أولمبيك كيف وأولمبيك مدنين 1500 دينار. تنجموا تعملوا عملية الجمع كالكولاتريست وتعرفوا قديش تقريبا بالنسبة لواحد أكتوبر. هذه قرارات الخاصة بواحد أكتوبر. كنشوفوا تقريبا من أول سيزون لتوا نلقاو معناتها خطايا كبيرة وكبيرة برشا بالنسبة للجمعيات. فوالا شكرا لكم، يعطيكم الصحة اللي تبعتونا كما العادة في ملا كورة. نزار ورتاني في الإخراج التقني، شكرا ليك. احنا نقول لكم تصبح على خير. انا ماكتر بس يقول لكم في امان الله.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: على اف ام ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب نون ستوب.

إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

على اف ام ولا ستريمينج اذاعه الشباب 24 ساعه نون ستوب. اذاعه الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، كل مستمعينا أوفياء إذاعة شباب، أوفياء ديننا السمح اللي تعودتوا به، مع فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي، اللي في كل مرة نطرح واحد من المواضيع. كما قلنا نحاول نركزوا على الراهن المعيش اليومي، لأنه الحقيقة ديننا هو دين حياة، هذاك علاش نحاولوا نقرأوا اللي نعيشوا فيه اليوم في واقعنا من خلال أو من منظور ديننا السمح. الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم مهم ومهم جدا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. باش نوضح مفهوم التدين أولا، مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، كيفاش نقوله أنه الدين حاضر في حياة شبابنا وإلا ما هوش حاضر، وإلا حاضر نسبيا وإلا غائب نسبيا، هذا باش نقفوا عنده. باش نحكيو على الفرائض الدينية، الواجب الحفاظ عليها، يعني خلينا ما ننكروش انه فما شباب ما يعرفوش شنو هو الواجبات الدينية، شنو هو مفروض شنو هو ماهوش مفروض، هذايا باش نحاولوا نقفوا عليه. وباش نختموا بطبيعة الحال بالحديث عن مسألة مهمة جدا، اللي هي التدين المعتدل وتجنب الغلو والتطرف، لأنه بطبيعة الحال كل حاجة مبالغوا فيها، كل حاجة يعني تكون تزيد على حدها ربما تكون عندها بعض الآثار الجانبية والعياذ بالله. كما ذكرت قلت فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي حاضر معنا، بطبيعة الحال هذا هو موضوعنا، علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. هذاك علاش زادا يكون معنا ضيف مبجل نرحبوا به، اللي هو السيد عبد السلام البغديري. تو نتعرفوا بعد شوية على التفاصيل على عبد السلام البغديري، فريق لقائنا، الفريق اللي يرافقنا اليوم، زميلنا نزار الورتاني يرافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الانتاج الرقمي، طبعا معها ضيفة اللي هي حنان خليفي، ان شاء الله ربي يوفقها تعمل في تربص في الإذاعة في الانتاج الرقمي، ومحمد رمزي المنصوري يقولكم ابقوا معنا باش نستمعوا النغم دقائق ونرجعوا لموضوعنا.

0: يا الله نجد التحية والترحاب بكل من اختار موجاتنا موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا كما ذكرت من البداية موضوعنا هو علاقة الشباب بالتدين أو حضور الدين في حياة الشباب. شنو نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ هو باش نحكيو على أولا طبعا معايا زوز باحثين دكتور عبد الكريم الطرابلسي والسي عبد السلام البغديري باحث دكتوراه. يزم الأول نبدأ ونوضح المفاهيم هكا ولا مو في كل مبحث البداية هي بالجانب المفاهيمي باش نعرفوا مفهوم التدين شنو نقصده بالتدين مظاهر حضور الدين في حياة الشباب شنو اللي نقصده به وين يظهر أنه الدين موجود في حياة الشباب وين ما يظهرش أنه فما دين في حياة الشباب باش نحكيوا على الفرائض الدينية الواجب الحفاظ عليها وفضيلة شيخ. وكما ذكرت من البداية ثم موضوع مهم جدا اللي هو الحديث عن التدين المعتدل تجنب الغلو والتطرف لأنه كما رأينا ربما في بعض المراحل من تاريخ بلادنا ولا في بعض الدول الأخرى يعني الغلو والتطرف ينجم يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بل يصبح تشويه للدين وإحنا ديننا هو دين وسطي دين معتدل. هذا اللي باش نفصلوا فيه القول. رحب بك فضيلة الشيخ مرة أخرى. أهلا بك.
1: شكرا شكرا لك خويا محمد رمزي. مرحبا بكل متابعينا الكرام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. هو حقيقة يعني قضية التدين بالنسبة للإنسان يعني نقول هو مجموعة شعائر. هناك من يقول طقوس لأنه يعني مصطلح الشعائر والطقوس يختلف ربما في استعمال ولكن نقول مجموعة من الأعلام الظاهرة التي تتعلق بمعتقد وسلوكات إن كان ذلك على مستوى معتقدات وترجم في سلوكات. هناك عقيدة هناك إيمان أركان الإيمان هناك مظاهر لهذه الشعائر. فالشعائر هي الأعلام الظاهرة للدين. فكل دين له أعلامه
0: هي التمظهر المادي للدين.
1: تمظهر الدين نعبر نحن عنه مثلا بالشعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحج شعيرة الأذان شعيرة التلبية شعيرة الصلاة شعيرة يعني الذكر شعيرة إلى غير ذلك. هو إيمان هو ما وقر في القلب نعم وصدقه العمل. فحضور الدين في حياة المجتمعات بصفة عامة هو قديم جدا. الدين بصفة عامة إن كان هذا الدين دينا سماويا أو أرضيا محرفا أو غير محرف يعني بمعنى أنه كما يذكر يعني حتى في الجانب الأنتروبولوجي كما يذكر بيركسون أنه وجدت مجتمعات دون ربما تنظيمات معينة دون ربما تمظهرات اقتصادية معينة لكن لم تظهر مجتمعات دون دين أو تدين وإن كان ذلك في شكله التوطمي كما يذكر دوركيم أو غير ذلك. يعني في الحقيقة نجد أن حضور الدين في الحالة وفي الظاهرة الإنسانية هو قديم. فباعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة غيبية باعتبار أن الدين يجيب عن أسئلة ميتافيزيقية ما ورائية فيجد في هذا الدين في هذا الكتاب المقدس في هذا الرسول في هذه المعجزات ما يفسر وما يبرر به هذه الإجابات وهذا العالم. فنحن نعيش في عالم شهادة. هناك عالم غيب لا ندركه ونؤمن به يعني والدين يقتضي على الإيمان بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يؤمنون بالغيب غيبي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا الإيمان بعالم الغيب يظهر في هذا التدين في هذه العقيدة في هذا الإيمان الراسخ في هذه الشعائر. وهذا التدين يختلف ليس من فرد إلى فرد بل من مجتمع إلى مجتمع. وظاهرة التدين
0: وأحيانا حتى من فرد إلى فرد
1: من فرد إلى فرد هو أكيد يعني أردت أن أقول هي تتجاوز الفردانية إلى المجتمع في حد ذاته. يعني وهي قضية يمكن أن نقيسها يعني بمحرار أو بأداة معين فنحكم على شخص بالتدين أو بغياب التدين إلى غير ذلك. وإن كان بين ظفرين يعني مظاهر التدين في المجتمعات تختلف ربما حتى بمرور الزمن بمرور الوقت نظرا للقناعات نظرا للإيديولوجيات نظرا ل يعني المستوى الثقافي نظرا لكثير من العوامل التي تؤثر في ظاهرة التدين بصفة عامة ككل. إذن فالإنسان منذ القدم بحاجة إلى هذه القوة الغيبية الروحية فتظهر في التدين تظهر في تدينه تظهر في تفسيرات وإن كانت يعني تفسيرات محرفة. وهذا التدين هو محرك أساسي للمجتمعات لإيمان بقضية معينة مثلا يعني يعني أعطيك مثالا أن في بعض الحروب التي قامت على أساس فكرة دينية،
0: يعني حروب صليبية،
1: حروب صليبية
0: قامت على أساس
1: أحيانا
0: ديني.
1: يمكن لهذا الدين أن يكون محركا، بل في كثير من الأحيان، في غالب الأحيان هو الذي يحرك يعني نزعة انتصارية مثلا معينة، على الرغم من قلة ذات اليد. أعطيك مثلا يعني مثلا معركة ديان بيان فو، مثلا معركة

0: التدين
1: الجانب الروحي
0: نعم
1: دافع قوي جدا، يعني هو حتى في القرآن فضيلة الشيخ يعني وش القول الأثار بتاع
0: غلبة فئة
1: كثيرة بإذن الله،
0: يعني بمعنى تجد أنه هذا ما يعزز هذا الجانب الروحي للدين في بيان أهمية قوة التدين في حياة الإنسان، وكيف يمكن لهذا التدين أن يكون محركا اقتصاديا عسكريا سياسيا اجتماعيا، كيف يمكن أن ندفع به وكيف يمكن أن نضعه وكيف يمكن أن
1: نوظفه.
0: بالضبط. تبقى مسألة التوظيف هذه يعني مسألة أخرى، ولكن نحن تباعا إن شاء الله في الحلقة سوف نتحدث خاصة عن أهمية الدين في حياة الشاب وسبعا طبعا سنتحدث يعني أساسا نتحدث عن شبابنا وأنت وجه لشبابنا المسلم مرجعيتنا الحمد لله تقوم على مقاصد الشريعة شبابنا التونسي، فالأكيد أن بعد المقدمة هذه البسيطة بصفة عامة حبيت نحكي حتى أني بعد باش نخصص ونحكي على القرآن وعلى السنة وعلى حضور الدين الإسلامي في أهمية شاب يعني في نفوس نشأنا وما هي الثمرات التي يمكن أن يحققها في مجتمعنا المسلم.
1: أنا باش نسأل الأستاذ عبد السلام البغديري في السياق هذايا حول مظاهر كيف نقوله مظاهر حضور الدين في حياة الشاب، شو نقصد به أستاذ؟
2: قبل كل شيء شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. بالنسبة للموضوع هذا قبل كل شيء لازمنا نفرق بين التدين والدين. الدين هو منظومة شاملة من العقائد والشرائع في كل دين، لكن التدين هو ممارسة والتدين هو ترجمة لهذا الدين.
1: بالضبط.
2: وليس كل تدين يعكس ما هو ديني، وليس كل، لأنه اليوم التدين أصبح يعني أشكال عديدة من التدين، لأنه على مر العصور وقديما نعرف اللي التدين هو التدين الروحي في علاقة العبد بربه، لكن اليوم التدين أصبح يعني يأخذ برشا أشكال، منها التدين شكلي، من ثم التدين المعلب اليوم اللي يسقيه فيه الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. بالنسبة يعني توظيف الدين في حياة الشاب، هو عنده الدين لأنه اليوم كل إنسان عنده هدف في حياته، هدف دنيوي وهدف أخروي، لأنه يعني نشوفه أنه الملاحدة تقريبا يكثر عندهم حالات الانتحار، لأنه تقريبا المسلم اليوم يخاف من يوم آخر، لأنه الانتحار أو قتل النفس يعني حاجة يعني حرام في الدين الإسلامي. دونك كل يعني مؤمن مسلم خاصة عنده هدف في حياته. بالنسبة للدين اليوم عنده برشا أثار إيجابية، منها يعني على السلوك الروحي الفردي والاجتماعي يعني وحماية الشباب خاصة من الانحرافات. يعني لكن اليوم ما وقع، وبصراحة يعني نحب نحكي في موضوع التدين اليوم في بعض الشباب مثلا اللي تقريبا يعني المستوى العلمي متاعهم يعني
1: متوسط أو أقل من المتوسط.
2: بالضبط. في خضم هالتعقيدات هذه والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يلقاش حتى مهرب آخر إلا أنه كما صار في 2011
1: وهذا اللي بيحبوا ننبهوا منه ربما.
2: بالضبط. يلقى يعني الحل هذاك بالذات، لكن التدين هذا كما شفنا يعني
1: أدى إلى مآلات يعني لم
2: بالضبط يعني ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية والالتحاق بعدة جماعات
1: الحركات الإرهابية والمتطرفة.
2: نعم، هذا هو الدين إذا كان ما يتفهمش بالطريقة.
1: بالضبط.
2: هذاك علاش قلت لك أستاذ أنه التدين وليس كل تدين أو كل التزام يعكس صورة الدين الحقيقية.
1: بالضبط. هذا هو هذاك علاش احنا مع فضيلة الشيخ باش نحطوا ربما نوضحوا هالنقاط هذه ونواصلوا فضيلة الشيخ حديثنا. توانت حكيت في المقدمة على المظاهر العامة للتدين، وظيفة الدين في حياة الشعوب، يعني لأنه ما حكيناش فقط على الدين الإسلامي. الآن باش نخاطبوا شبابنا ومن منظور ديننا الإسلامي السمح، ماذا نقصد بحضور الدين في حياة الشباب؟ يعني باش نفرقوا بين شاب دين وشاب غير دين.
0: نعم.
1: لابد أن هناك أشياء تخلينا نقول هذا دين وهذا غير دين.
0: هو لما نتحدث عن الدين أكيد نقول أن القرآن الكريم بين لنا أهمية ذلك وأثنى على الشباب الذين يعني تميزوا بقوة الإيمان إلى غير ذلك. وهذا الدين، حضور الدين في حياة الشاب يجعله يظهر بمظهر متدين، لكن أحيانا هذا المظهر قد ينحرف أو قد يتم تحريفه، فيظن البعض أن كل من ظهر على سمتي أنه متدين.

0: دين فهو على دين. فليس كل من هو متدين على دين وليس كل من هو غير متدين ليس على دين.
1: ليس على دين.
0: هذه حاجة.
1: هذا ممتاز. هذا خلينا
0: يعني هذا ثم لا يعني كذلك أنه حضور الدين أنه الدين هو فيه تمييز بين جوهر وظاهر.
1: ظاهر.
0: فالدين هو كل.
1: ظاهر وباطن.
0: الدين بصفة عامة في الأصل. طبعا هناك أولويات في الدين.
1: أي طبعا.
0: كي ناخذ الدين نلقاو فيه أولويات. فما الإيمان هو أولوية والإيمان هو في الأصل.
1: في الأصل.
0: هو تصديق.
1: بالضبط.
0: هو ما وقر في القلب.
1: ما وقر في القلب.
0: لكن صدقه العمل. يعني فما أولوية.
1: يعكس صدقه العمل بمعنى أنه العمل يترجمه.
0: صحيح. لكن هناك ما يظهر حتى يعبر عن هذا الدين فيك. يعني كي نشوف أنا أخلاقك نشوف سمتك نشوف كلامك نفهم دينك. فلذلك يعني هذا الدين فيه أعلام ظاهرة فيه شعائر تسمى بشعيرة. الشعيرة هي ما يظهر.
1: ما يظهر.
0: لكن لا يعني أن أظهر تلك الشعيرة آه ما شاء الله عنده لحية بارك الله مربي سنة. هي السنة تربي فيه ساحة ومربيها السنة. هذه ساحة حاجة. آه ما اللبسة. لا إذن لكن في نفس
1: الشكلية إذن مش بالضرورة.
0: مش بالضرورة. لكن لا يعني ذلك أنه الشكل ليس جزءا من الدين.
1: هو جزء.
0: بل هو جزء. بدليل أنه نلقاه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ما فيه حث على بعض الأحن المظاهر اللي احنا نعتبرها أنها يعني شكلية.
1: بالضبط.
0: الصلاة هي ركن أركان الإسلام لكن ربي جعل لها علم من الأعلام الظاهرة شكلية باش نبينوا الشعيرة هذه اللي هي الأذى. فالأذان هي شعيرة.
1: شعير.
0: هي علم ظاهرة.
1: ظاهر.
0: المأذنة هي ظاهرة.
1: ظاهرة.
0: مش تعرف أنت لذاك جامع مثلا يعني مثال بالنسبة لحضور الدين عند الشباب من الأهمية بمكان باعتبار أنه نلقاو أن ربي سبحانه وتعالى لما تحدث عن أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا إلى الآيات. إذن فالله سبحانه وتعالى قال إنهم فتية. هؤلاء
1: شباب.
0: يعني شباب
1: في مقتبل العمر
0: كان الدين مش حاضر هو في مجتمعهم كان فما دين وقتها لكن
1: طبعا.
0: كيفاش هو الدين هذا هل هو الدين الذي ارتضاه المولى سبحانه
1: لا.
0: وتعالى
1: لا
0: النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني تولد البيئة اللي هو فيها ما كانش فيها دين
1: فيه أديان.
0: هي فيها أديان
1: فيها مسيحية فيها يهودية فيها
0: لكن مظاهر الدين وعلامات الدين قعد منها بعض الشعائر لكنها طمست حرفت يعني تم تلاعب ببعض المظاهر فيها يعني اخي كانت فما معناتها سيدنا ابراهيم اقر عباده الاصنام
1: لا
0: سيدنا موسى اقر ذلك
1: لا
0: سيدنا عيسى اقر ذلك حاشا وكلا سيدنا نوح اقر ذلك
1: هما سيدنا ابراهيم يعني كسر الاصنام
0: ذلك لكن قعد وفي نظر الذي يمارس هالطقوس هذه يعتبر ان هذاك هو الدين يعتبر أن هذا هو الدين.
1: هو الدين.
0: احنا بتبع الحال شو بشن ديما بشن نتحدثوا نحن مسلمين.
1: طبعا.
0: وإن الدين عند الله الإسلام.
1: إسلام.
0: فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفيا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالأكيد أن وإحنا بشن نتحدثوا على ديننا. لما تحكي على دينك ماكش تنجم تكون أنت بتقول لا خنقول لا هو الإسلام. تحكي على دينك.
1: طبعا.
0: أمر يعني.
1: عم وياخي مش ديننا فقط.
0: نعم.
1: إنما الدين عند الله الإسلام.
0: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فنحن نؤمن بأن
1: الإنسانية يا جماعة
0: رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة للعالمين. فلذلك أهمية الدين في حضور الشباب لو كان ما فيش من
1: أهمية حضور الدين في حياة الشباب
0: أهمية حضور الدين في حياة الشباب وحضور الشباب في الدين,
1: في الدين
0: والتدين حضورهم فيه. أنت شوف يعني وقت اللي أنت صغير تعلم ولدك الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة الجماعة تخلي ابنك يعني يواظب على الوقت يكون مفعل الأداب المسجدية. فما توذي موضوع آخر قضية النافوبي هذه الفوبيا من التدين أو من شكل الدين في بعض الأحيان هذا موضوع آخر.
1: موضوع آخر
0: يعني ممكن يكون فما بعض الأشكال اللي مثلا يجيك ولي يقول لك أنا ولدي يواظب على الصلاة وذلك ما قال أخوي عبد السلام اللي صار في 2011 وكل استقطاب اللي صار
1: يولي خايف
0: يعني يقول لك أنا ولدي تولي خايف
1: أنا تولي
0: والطفل ولا يحب يصلي في الجامعة مجتمع ومواظب ولات نوع من الفوبيا ولات
1: اللي هي من المفروض فرح
0: اي ولا يقول لك انت تحكي يقول لك يا خويا نعرف عليه انا يستقطبوه لي ولا كذا
1: بالضبط
0: يعني موجود
1: هو خوف مشروع
0: اي هو خوف مشروع خوف مشروع وحكيت مع كثير من الاوياء في الحاج يقول شبيك يقول لي يا خويا طفل ولا يواظب على 6 الصبح في الجامعة ولا ما يفلتش صلاة ولا خاف شبيك يا خويا كان يستقطبوه كان يبعثوه كان كذا هذا يعني حاجة اللي هي حضور الدين في حياة الشاب كيف ينظر له أحيانا هذا الشاب أو
1: حتى المجتمع
0: والمجتمع
1: حتى
0: في
1: المجتمع
0: أهمية الدين حتى ذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يأخذ الصلاة اللي هي عماد هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عماد الدين الصلاة وذروة سلمه الجهاد كما يقول عليه الصلاة والسلام فيقول علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبح حرص على أداء الصلاة وخيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني حضور القرآن هذا من الدين وهذا من التدين الذي يجب أن يتحقق في أبنائنا حضور الصلاة مواظبته على الصلاة لأن الصلاة باش ترسخ فيه معاني عميقة باش تخليه إنسان مسؤول هذا العلم اللي هو القرآن علاش قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه علاش به الفيزيائي واللي في الرياضيات واللي في الطب مش حتى هو يقدم في علوم كبيرة وفيها برشا نفع ويعطيهم الصحة على اللي يقدموا فيه
1: طبعا
0: لكن شنو فايدة الرياضيات والفيزياء والكيمياء وقت اللي تكون يعني فيها مضرة للبشرية اللي صنع القنبلة الذرية موش نقص في العلم هذول في الرياضيات لكن شنو عمل يعني هنا حضور الدين
1: رغم أنه خلينا نوضح حاجة فضيلة الشيخ ألفريد نوبل راهو بريء من الجرائم صنع القنبلة ولكن لخير الإنسانية لتفجير الجبال ولكن استعمال فيما بعد مثلا
0: اللي اخترع البارود هو اخترع باش يفجر به
1: هذا
0: الملجأ مثلا ملجأ نتاع مناجم نتاع كذا
1: ألفريد نوبل
0: مثلا نحكي على البارود اللي اخترع البارود اخترع البارود بالنسبة لي باش يفجر منجم نتاع كذا باش يستخرجوا منه
1: ولكن الاستعمال فيما بعد
0: لكن الإنسان شنو هو فاش استعمل
1: بالضبط
0: هو لو كان يعلم أن ذلك سيتم استعماله في يعني
1: ما يضر البشرية الإنسانية
0: لما ربما أقبل على ذلك ولما قام بذلك يعني هنا حضور الدين والأخلاق
1: الوازع الأخلاقي
0: احنا نقول هذا الوازع الديني هذا الوازع الأخلاقي نجم تقول في ناس خرين تيها وما عندهم شي دين ولكنهم متخلقين ومنظمين فما وازع
1: آخر
0: أي موجود
1: الجزء الأول من الحصة شارف على النهاية خليني نجدد الترحاب بصديقنا عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة زيتونة اللي باش تسمعوا صوته أكثر في ما بقي من الحصة أبقوا معنا أنا راجعين
2: إذاعة الشباب من تونس عد المشتك تسمع صوتي إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
4: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
5: ديننا السمح

0: نجد تحية كل مستمعينا مستمعي إذاعة شباب في ديننا السمح. طبعا نجد الترحاب بفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي والأستاذ عبد السلام بوغديري باحث دكتوراه بجامعة الزيتونة. ضيفنا اليوم كما تعرضتوا في كل مرة يكونوا معنا ثلة من الشباب, لأن المسائل اللي نطرحوها تعنيهم ونحب نسمع أصواتهم ونسمع أراءهم فضيلة الشيخ, لأنه في الحقيقة هما البوصلة اللي بشي خليه ونفهم وين احنا بالضبط. هكا
1: ولا خاصه حتى في ذات الشباب ونحكي على حضور الدين كما لون
0: بالضبط
1: بالنسبه للشباب وما يحضروا الشباب ولا انا مازلت شباب.
0: انت مازلت شباب
1: حتى انت عاد
0: واضح باهي. خلينا نشوفوا سي عبد السلام بوغديري, الحضور هذايا اللي حكى عليه فضيلة الشيخ منذ حين, يعني احنا حكينا في العام ولكن خلينا نخصو نحكيو في بيئتنا احنا في مجتمعنا. انت شاب اليوم تبارك الله معناها باحث دكتوراه في المسألة الدينية, يعني كما كان يحكي الشيخ فما زوز انواع من الحضور, ثم حضور ربما يغالط, حضور مظهري شكلي يغالط, وهناك حضور حقيقي للتدين نفهموه ربما من خلال السلوك, ربما أحيانا من خلال اللباس, ولكن الدال الحقيقي حسب رأيي وانت تشاطرني ولا ونحبك تدفع المسألة في النقاش, الدال الحقيقي هو انعكاسه على سلوك الفرد اللي يسميوه متدين.
2: بالنسبة لليوم المشكل ما هيش في طرح مسائل التدين أو غيره, المشكل في توظيف الدين في حياة الشباب وتوظيفه لمآرب أخرى سواء كان سياسية أو غير ذلك كما حكينا في بعد 2011. اليوم لازم كما قلنا الشباب ثم مهرب روحي وقت اللي ثم يعني
0: تتسكر
2: بالضبط, ثم مهرب روحي لكن هو غير مدرك انه هذاك مش هذاك الدين, لانه التدين الشكلي متاعه هو فقط انا ما عنديش حتى مهرب, وانما هذا المهرب متاعي التدين متاعه يكون شكلي يكون مفرغ من جوهر الدين الأساسي. وهذا يؤدي به إلى وموجود حتى إلى يومنا هذا, وهذا يؤدي به إلى الانزلاق في اليوم. ثم مصطلح يمكن ينجم يكون يعني حديث هو الإسلاموفيليا, وهو الخوف على الإسلام من الإسلام من داخل الإسلام, وهذا اللي نلاحظه فيه اليوم. يعني الدين أصبح اليوم ولينا نشوفه في برشا مظاهر متاع تدين وأشكال تدين, وفي حديث بمعنى حديث دكتور عبد الكريم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو وهو الرياء. اليوم هذا باش نحكو في إطار التدين الشكلي. اليوم الدين ماهوش تصاور بصراحة. أنا عندي احتراز على بعض حتى الأصدقاء وكل احترامي لهم, أنك تصور في معناها في مكان مقدس مثل الحج أو أمام كعبة أو أنك تصور في جامع أو
0: من علاش يعني تحترز هنا
2: يعني هذا نوع من أنواع الرياء. مانيش نحكي على المنابر في الجوامع أو غيرها, لأن هذا كيزم يبث.
0: هاو أنا ننظر لها من زاوية أخرى مثلا, هاو أنا كيف نصور ونقول راني عملت عمرة وإن شاء الله ربي كاتبها لنا, ولا راني قمت بمناسك الحج, نخليك أنت ربما تتشوق أكثر للشعيرة هذه اللي هي معناها من
2: شوف أستاذ الدين معلوم عند الناس الكل, ومانيش مستحقين لأي إنسان اليوم بش يشهر بأشياء بس أنا نعتبره تشهير وليس إشهار. مانيش مستحقين, وانا نحكي على الشباب الواعي اللي فهم الدين. لكن اليوم يجي الشباب اللي مش فهم الدين, دور شكون باش ما يقعش في الانحرافات هذه العقدية وتطر دور رجال, ونعود ونقول ماهوش دور وعظي وانما دور بالاساس دور الوعظي يدخل في هذا, لكن
0: هو دور مجتمعي,
2: دور العلماء والاكاديميين المتخرجين اللي موجودين عندنا في جامعة الزيتون. لانه اليوم ما ننكروش اللي ثم وعظ ثم مشايخ يدعوا الوعظ والمشيخة لكنهم مش متكونين أكاديميا. احنا مانيش ضد الشيء هذا, لكن يعني يا من تدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ما نجمش اليوم احنا علاش اليوم عندنا كلية, واليوم يعتقدوا انه كلية الشريعة وأصول الدين وجامعة الزيتونة انها هي زاوية او جامعة. حبيت نوضح النقطة هذه, هي جامعة أكاديمية تقري العقيدة والأديان والمنطق والأنثروبولوجيا وعلم النفس الديني وغيره موجودة. يعني هذه دورهم اليوم الأساتذة والأكاديميين إنهم يوضحوا ويوعوا الشباب, لأنه ثم
0: يعني تقول أنت هالأساتذة والأكاديميين يهبطوا من برجهم العاجي ويوضحوا لي يهبطوا
2: للضرورة. إيه وأنا ما نلومش على بعض الأشخاص.
0: لا نحب نفهم فكرتك بالضبط. سمحني عبد السلام، شنو دورهم هذوما الأكاديميين؟
2: دورهم التوعية، دورهم بيان، بيان
0: عمليا،
2: بيان. لأنه اليوم بصراحة ما عندناش دين اسمه شيعة ودين اسمه سنة ودين اسمه سلفية جهادية ودين عندنا إسلام.
0: فعليا كيفاش يتم؟
2: فعليا في في توظيفهم في في في في في لقاءات، في ندوات دولية وطنية، تحذير من مخاطر الانزلاق إلى
0: ولكن الشباب مش قاعد يحضر في
2: الاتجاه نحو التطرف.
0: هي ندوات يحضروا لها أصحاب اليرقات البيضاء،
2: هي سلسلة
0: اليرقات البيضاء عفوا. ولا الشباب وين موجود الشباب؟ ما هو احنا نمشيوا للشباب توا مثلا وقت تحكي على المؤسسات الجامعيه، نمشيوا للشباب في المؤسسات الجامعيه بتأطير من المؤسسه الجامعيه وبحضور اهل الذكر اللي ذكرتهم انت، نمشيوا للمؤسسات التربويه وبحضور اهل الذكر. معناها احنا نمشيوا للشباب وين موجوده. ولكن كي تقول لي ندوات، ندوات باش يتم استدعاء معناها بعض الاساكه ولا فضيله الشيخ يعني، وباش تكون في فضاء مغلق في نزل خمسة نجوم ويكتب معناها في نهاية الأمر
2: العزوف أستاذ على المسائل الدينية ومعرفة المسائل الدينية. والعزوف تقريبا في كامل المجالات هو يعني من من من 2011 ديما نرجع ونقول اللي ثم
0: انت ثم عزوف،
2: ثم عزوف كبير. لأنه الشاب اليوم
0: ما
2: بصراحة يعني
0: أي.
2: ما عادش لاهي بالمسائل الدينية ولا تعنيه أصلا، لأنه يعني الهدف متاعه هدف آخر. ومن حقه طبعا، طبعا مانيش مبرر في الهروب عن الدين، لكن الشاب اليوم اذا باش يتلهى بالدين وباش يتلهى بالتدين الاصلي اللي هو الاصل في هذا، لقى روحه اليوم معطل عن العمل. شباب يعني حتى الاسباب هذه العاطلين على العمل وغيرهم، سامحني في الكلمه، يعني يكون يمقت على كل شيء، ما ينجمش لا يتبع دينه ولا يتبع هذا. وهذا الاصل في الشيء اللي يلزم هو يتبع دينه ويتبع الدين الصحيح. لكن هذا باش يهزوا، سامحني انت، في 2011 الشباب المعطل وين لقى روحه؟ على خاطر فلوس، على خاطر يعني باش يكسب فلوس، وكانت فلوس كبيرة تتدفع انه مشى.
0: ولكن في مقابل شنو؟ في مقابل يعني جرائم، وفي مقابل والعياذ بالله.
2: طبعا هذا يعني هذا المشكل. وحبيت نشير لنقطة أخيرة، الدين والتدين حتى في الديانات الشرقية هي فلسفات أخلاقية، وكانت الفلسفات الأخلاقية هذه تحرم الزنا والخمر والتعدي على الآخر، وعندهم في كتبهم المقدسة وهي يعني كثيرة انهم يحرموا المسائل هذه تماما، مش كان في الدين الإسلامي أو غير في العهد.
0: لا لا لا، هو رو أحيانا نحن الأشياء نأخذوها يعني في شكلها. تو المسيحية مثلا، المسيحية محرم فيها أكل لحم الخنزير طبعا، ومحرم فيها الخمر، هذا في النص معناها في الإنجيل والزنا. ولكن ما يبلغ للناس معناها شيء آخر. أنا حبيت سي عبد السلام خليك ربما تكمل فكرتك كاملة باش نفهموها ونحيل الكلمة لفضيلة الشيخ. يعني أنا ربما نختلف مع الأستاذ عبد السلام في أنه هناك غياب كلي للدين في حياة الشباب. لا يعني
2: طبعا
0: نسبه الحقيقة،
2: من نسبوش نحكوا على حاجة.
0: ثم شباب نورات محليهم، تراهم في المساجد، تراهم ما في صلاة الجمعة، تراهم في صلاة الفجر يعني، وناجحين في حياتهم راهو معناها، ومعه ومواظبين على فرائضهم الدينية. فضيلة الشيخ،
1: هو شوف أخوي محمد رمزي، هو فعلا كي ناخذوا احنا القيم، هي اكيد فما كونيه في القيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق، وفي روايه مكارم الاخلاق، وفي روايه صالح الاخلاق. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا راني جبت الاخلاق الكل ولا
0: وتمم.
1: كي ناخذوا سيدنا لقمان، هو ماهوش نبي، رجل صالح،
0: رجل صالح.
1: يظهر لي ما جاش اكيد ماهوش بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو لانه حكينا عليه، هو ماهوش يعني مسلم بمعنى ما خلطش على القران، ما يعرفش القران. سيدنا لقمان قال له وربي يقول يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ويقول له وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك المصير. ويقول له حتى اللي قال لهم بعد يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني يعني ما شاء الله لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة، ما شاء الله على الوصايا هذه يلزمها يمكن احنا كل الوصايا ناخذ بها حصة وحدها. إذا الوصايا هذه هي وصايا كونية، وصايا يعني للديانات. هذا يعني رغم أنه الوصايا هذه جابها أكيد القرآن والإسلام، لكنها تقالت قبل أن
0: ينزل،
1: لكن
3: القرآن، كيفاش أقيم الصلاة هذيك موضوع آخر، كيفاش إيتاء الزكاة هذاك موضوع آخر. حتى ربي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
0: كما كتب على الذين من قبلكم
3: كما كتب. يعني كان فما الصيام، لكن كيفاش الصيام؟ ما علاش ربي قلنا على الصيام؟ هذيك مواضيع أخرى حكيفها شيخ طارق بن عاشور، وذكر ثلاثة يعني مسائل لتعليل يعني لماذا يعني لماذا ربي يقول لنا كما كتب على الذين من قبلكم. فما ثلاثة أشياء ذكرهم، ثلاثة مقاصد أناط بهم المسألة الشيخ طارق بن عاشور، أرجعوا لها تفهموها أكثر إن شاء الله المسألة هذه. فلهنا اللي أردت أن أقوله كذلك، أنه أهمية الدين مهم جدا حتى بالنسبة للولي. أنا تو كنت لاحظ فما دعوة أخوي عبد السلام، يبدأ واحد طفل صغير وانت تسلم عليه تقول له إن شاء الله من حفظة كلام الله، إن شاء الله من حملة القرآن، تلحمك يقشعر انت
0: صحيح.
3: تفرح لأنك تعرف أن الطفل والشاب أكل اثنين ركبة وحفظ القرآن، ما يدخلوش مخدرات، أو مش معناتها راهو كل من يحفظ القرآن ويصلي معناتها راهو ملائكة، نكون واضحين،
0: ولكن
3: ما قلناش هذا
0: أحسن أكثر من غيره،
3: ولكن بالتجربة احنا كمربين وكذا بالتجربة أن الشباب اللي نقولوا احنا في علاقة بصلاته أكثر ويصلي أكثر ومواظف في صلاته ويحفظ أكثر قرآن، عنده توازن روحي أكثر، نقول وإحنا ربي هديه أكثر. لكن عاود نقول مش معناتها راهو يصلي يعني هو هذا كي وإحنا سك على بياض هن راهو. شوف إذا أتاكم من ترضون
0: دينه
3: وخلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق شكون الغالب، شكون اللي بيجي أتاكم، شكون اللي أتاكم؟ مو شاب، بيجيكم واحد عمره 60 سنة بيجي أتاكم، في الغالب هو شاب. فإذا جاكم الشاب ترضون دينه وخلقه، تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، هي تنكح. يعني الناس يختاروا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، أما أنت هاو نعطيك الأحسن شو بتختار عليه، مش معناتها هذوما خايبين، أما هاو نعطيك أنا شنو اللي يلزمك أنت تركز معيار رقم واحد
0: بالضبط،
3: هو الدين في حق شكون؟ في حق البنية اللي هي باش انت تحب تقبل على نتاخذها.
0: اذا هاكا
3: اذا هذا يدل مش معناتها زاد الدين هو ضمان. انت تعرف انك وقت اللي ابنك يكون عندك الاستقرار، يحافظ على الصلاه في وقت، يكون منظم اكثر، يصلي صلاتنا في الفحشاء والمنكر، يولي
0: تنهى
3: سبحان الله في الغالب. هذاك علاش تلقى اكثر الشباب اللي ينزلق في مخاطر المخدرات والادمان، في الغالب اغلبهم تلقاهم ما عندهمش الاستقرار الروحي اللي موجود في بالضبط. الدين، شوف حضور الظاهرة الدينية
0: يعني
3: مهم جدا حتى على مستوى السعادة. الإنسان الذي خلينا نقول المتدين بصفة عامة، اللي هو يمارس شعائر أو طقوس ولا كيما تحب أنت، قول عليه مسلم، قول عليه مسيحي، قول عليه يهودي،
0: المتدين
3: إجمالا يعني يحس بنوع من الاستقرار والسعادة والطمأنينة والرضا
0: بالضبط.
3: أكثر من غيره وذاك علاش وقت اللي يكون في عبادة أكثر يكون في طمأنينة أكثر. في شهر رمضان رغم التعب ورغم الإرهاق ورغم كل شيء يقول لك نحس فما نحس روحي خير نحس روحي مقبل على يعني في أخلاقي نكون أحسن، رغم أنه فما شكون اللي فعلا في شهر رمضان يولي حشيش رمضان وتولي معناتها جد لك حد يربي ويولي يعني برشا مشاكل. لكن تجد أن حضور الدين عند الشاب من يعني يمكن أن يهذب فيه الكثير من السلوك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفته سيد عائش قال كان قرآنا يمشي
0: سبحان الله.
3: إذن فالأصل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فذلك الشاب الذي يحفظ أكثر في الأصل مش ما يكونش كالحمار يحمل أسفاره، سيتدبر أكثر. إذن فقرآنه في الأصل سينهاه عن الفحشاء والمنكر، صلاته ستنهاه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لحاكم يدع طعامه أشرابه. الصيام يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني الحج هو لتهذيب السلوك، الصيام الصلاة. إذن حضور الشعائر هذه تهذب فينا السلوك. باهي كلام خويا عبد السلام قبلي كان موافقه في جزء أن نقول إنسان ما يزموش أنه رياء وكذا معه، لكن إذا كان أشياء هي ظاهرة بطبيعتها كما قال سيد جمعة باش تظهر، فكما فما ناس اليوم أحيانا أنا نقول والله في مجتمعنا اليوم أنك تبدي الصدقات أفضل من أنك تخفيها.
0: من أنك تخفيها.
3: حالياً أنا نجم نقول لك أنا.
0: وهذا نقشناه.
3: نبدي شعيرة اليوم. أفضل من أني نخفيها. عرفتش علاش؟ لأننا في زمن عمت فيه البلاوة. وعمت فيه الفاحشة إلا من رحم
0: الله.
3: فهمنا؟ فمن كثرة ما أنه الناس اللي تعمل في الخير. اسكت خبي خريش
0: خلي الشر هو بتاعك
3: ربي لا ما ما توريش وليت شنو اللي صار
0: صحيح.
3: الذين يظهرون الفاحشة
0: اكثر
3: هم اكثر على السحر حتى ظن الناس ان الاصل هي اظهار الفاحشة وانه الحاجة الباهية
0: نخبيها
3: خبي والطبيعة تأبى الفراغ
0: خلي بست الرب
3: يعني شوف شنو صار احيانا صار التطبيع من غير ما نشعر مع الفاحشة وقت اللي واحد يعمل حاجة خايبة يا ربي يهديه ربي يهديه
0: نتعاطى الحاجة الباهية ما نشوفوش
3: شو تتعمل شو أقصى ما نعمله يعمل حاجة خايبة تلبس مش باهي يعمل ربي يهديه ربي يهديه واللي يعمل حاجة باهية واللي يوري في روح, الآخر لم نسئ به الظن دعونا له قلنا له ربي يهديه والآخر اللي بين شعيرة باهية وإذا كان هو إذا كان هو كما قلنا احنا
0: بينه وبين روحه شنو
3: بينه وبين ملاه
0: ولكن على الأقل
3: نقوله أغزر كيفاش يوري يوري يوري يقعد ديما الدين راهو فيه جزء من الشعائر ولو كان جات الشعائر اللي هي الأعلام الظاهرة ما عندهاش حتى وظيفة وما تقلقش ما كانش الغرب في مجتمع متاعه يعمل على محاربة هذه الشعائر في بالك اللي انت الأذان ما عندكش حق ترفع الأذان في دولة غربية ترفع الأذان يعني
0: البر بصوت
3: أذن يعطيك صحيح تبي تصلي صلي
0: ما
3: تصليش قدام تقول انت ما لقيتش بلاصة تفرش الزربية في الكياس لا المأذنة في سويسرا مثلا المآذن يعني مش صوت المأذنة لا معليش تقلق هذه الشعائر يعني فما هيئة أحيانا رو حتى اليهود كانت عندهم هيئة شوفوا الهيئة متاعهم تعرفوا يهودي المسيحية شوفوا بهيئتها المرأة المسلمة يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء
0: المؤمنين
3: شنو يدنين عليهن من جلابيبهن فما قراءة تاريخانية يحبوا يسقطوها ويقول لك ماذا نعرفوه الخزعبلات هذي وكذا نعرفوه لكن هاو ربي سبحانه وتعالى بين ذلك لكن مش معناتها راهو اللي يلبس هكرة وكذا ولا اللي يعمل لحية معناتها راهو رد بالك ما عنده حتى علاقة هذا بصحة وبقوة الإيمان ما عنده حتى علاقة خلينا نقولوا أن حضور الدين
0: أي نحب في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ نوجه ربما كلمة لشبابنا لأنه رو كما قلت أنت توصلات وتنهى عن الفحشاء والمنكر والحقيقة والله برشا شباب قبل ما يقبل على صلاة وعلى ربما فرائضه الدينية تشوفه نوع وبعد تشوف التغيير متاعه ومحلاه وحتى في نتائجه تو احنا نباشروا في تلاميذ وفي طلبة وفي ونشوفه في الأعداد متاعهم وفي سلوكهم يعني تحس أنه يتهذب سلوكه يتغير يصبح مقبل على دراسته منظم في في في حياته مشكمة ما قبل وما بعد
3: نعم
0: سعد السلام
2: في آخر الحديث نحب نقول حاجة اللي مهما كان ولا اختلاف فيه هذا أنه الدين الحق دين الحق وممارسة الشعائر الدينية التي تعكس صورة الإسلام يعني مما لا شك فيه أنه يعني كل البعد من يمارس ومن لا يمارس يعني بعيدين كل
0: شتان.
2: بعد
0: شتان
2: لكن في نقطة نحب أن نأكد عليها خاصة اليوم ما تنجمش تكره ابنك لعمره 10 سنين على أنه يصلي أو بنتك تلبس الحجاب حتى ربي وقت اللي قال في نقطة بلاي باش سامحوني وإذا قلنا للملائكة يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ربي ما عقبوش خلاه قالوا برا إلى يوم يعني الحرية شوف أنت الدرس هذا اللي هو حريتك خليه ولدك أنك تقنعه خير من اللي تكرهه
0: تقنعه طبعا
2: تقنعه تحاول تقنعه بشوي لأنه إذا باش تقنعه باش تكرهه على أنه يصلي ولا يلبس حجاب هذا رو عنده
0: أي حاجة نعملها مكرهين نجمه في أي وقت اللي نلقاو الفرصة باش
2: بالضبط والخطابات اللي موجودة تو رو زاد كيف الحث الشباب يا تصلي يا كافر يا تعمل يا كافر من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يذل عليه
0: بالضبط
2: لكن يلزمنا نقنعوا اليوم اكثر من اللي نكرهوا الشباب
0: واضح.
2: على ال...
0: واضح فضيلة الشيخ
1: نعم وكما بارك الله فيك خويا خويا عبد السلام لست عليهم بمسيطر
0: بالضبط. لا اكراه في الدين
1: يعني لا اكراه في الدين فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني نعم. مش معقول معناتها مش ممكن لا اكراه في الدين. ربي قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالاكيد هذه هذه اراده والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على ما نختار ولكن خلي ابنائنا يتعلموا القدوة. ولدك يشوف كنت تصلي
0: بالضبط
1: بنتك تشوف كيف يعني تصلي
2: وهذا الاقناع
0: هذا هذا اهم شكل من اشكال الاقناع
1: هي القدوة. تهنى ولدك شافك تصلي هزيته معك للجامع علمته دربته هيئته هذيك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة وابناء سبع. صحيح تقول لي كم المقال ضربوهم والله ما تستحق باش تحط عليه يدك ولا باش تكرهه لانك اذا كان علمته هو سبعة تاش معناتها من 7 سنين
0: تعلق قلبه
1: راهو في النهار خمسة مرات وانت كيما تقول له واش عملت في اللومجه اليوم شنو هي الدرس اليوم وتسالوا على كل ماده على الفيزيك وتسالوا على الرياضيات وتسالوا على حتى التربيه البدنيه وكل شيء وهذا هي مهم يعطيك
0: الصحه
1: هذا نفرحوا به عشان ابوا اسالوا على الصلاه وثبت صليت ولا ما صليتش ايجي بابا صلي معي خلي ودك يشوف تصلي في الدار هزوا معك للجامع تقول لي
0: هو ليه هو يقرا في الجامع
1: وانت كي 3 شهور كاملين في الصيف قاعد ما يزيدوش حتى مره معك
0: او طال 15 يوم 15
1: بعد ما تقوليش بي ولدي كبر وما يصليش وبنتي كبرت ما صليش
0: وثبت واحد وغيره لا لا
1: الدين في الاخلاق وقت اللي انت في دارك تشوف الحوار راقي ما بينك وما بين مرتك وشوف الاحترام بين الام وبين وبين وبين بوها وبين ابن رجلها وبين الراجل وبين مرته الاحترام اللي يشوفه هذاك واللي تعلمه الطفل هذاك هو من الدين علاش قال اذا اتكم تظنون الدين هو خلقه
2: ما ينجمش يعيش عكسه هو
1: تعلم على الشيء هذاك
0: دي يخرج معاك للسوق ويشوف معاملاتك وما يعني ولا اذا كان الاب تاجر ويهز معاه ولده والبو معناها دين يصلي وما يغشش في الميزان وما يسرقش وما الى ذلك
1: شوف انت ولدك يعني يشوفك تحرق في الضوء الاحمر ديما
0: بالضبط
1: اليوم باش تعلم يحرق الضوء كهو اذا كان شافك ديما انت في الضوء الاخضر كهو شافها من عندك
0: طلعت للسياره تحط حزام الامان
1: حطيت حزام الامان هذيك هي قواعد هذيك الكود اذا كان انت الكود خذاه وشاف التطبيق نتاعو اما انت تجي تاخذ الكود حاجه
0: نظري
1: تتعلم
0: شي.
1: حاجه في الكود
0: نظري شيء
1: وبعد يقول اسمع تعلمت في الكود
0: اي ناحي عليك
1: ناحي عليك كذاك هنا مش ممكن يعني باش نتواصل
0: واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي أستاذنا عبد السلام البغديري شكرا على الحضور وإن شاء الله تجي معنا مرات أخرين في دينا سمحة كنكونوا وصلنا لخاتمة لقائنا. طبعا فريق الأستوديو يحييكم زميلة نزار الورتاني زميلتنا ألفا نسيب حنين الخليفي ومحمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
4: ديننا سمح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون تجري

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا.

منه ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة

بآياتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء

0: طلبا. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك خطأ قد يقع فيه بعض الناس عندما يتحدثون عن التفاؤل، وهو أن يجعلوا التفاؤل بديلا عن العمل. يقول أحدهم: أنا متفائل بالنجاح، ثم لا يدرس. ويقول آخر: أنا أحسن الظن بالله أنه سيرزقني، ثم لا يبحث عن عمل ولا يطلب رزقا. هذا ليس هو التفاؤل الذي يربي المرء كما يحب الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يجمع بين الرجاء والسعي، وبين التوكل والأخذ بالأسباب. تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. لو كان التوكل يعني ترك الأسباب لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة إلى المدينة دون تخطيط، ولكنه أخذ بالأسباب واختار الصاحبة واتخذ الدليل واختفى في الغار ورتب أمر الرحلة، ثم وكل قلبه إلى الله. وهذه القاعدة: خذ بالسبب ولا تعبد السبب، اعمل ولا تضمن، اسعى ولا تتكبر.

0: اصبر على قدر الله، ابذل جهدك ثم قل يا ربي انا فعلت ما استطيع والامر بيدك. وقال الله تعالى: فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. فانظر الى الترتيب: عزم ثم توكل، وليس توكل بلا عزم. ومن هنا نفهم أيضا قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت تريد مستقبلا أفضل فابدأ من نفسك، إذا كنت طالبا فابدأ بوقتك، إذا كنت موظفا فابدأ بإتقان عملك، إذا كنت أبا أو أما فابدأ ببناء البيت الذي تريد أن يكبر فيه أبناؤك. التفاؤل لا يجعلك تنتظر المستقبل، بل يجعلك تصنع اليوم الذي يمهد للمستقبل. ولذلك لا تقل إن شاء الله سأنجح وتتوقف عند هذه الجملة، قل إن شاء الله سأنجح، ثم افتح كتابك وابدأ درسك واسأل أستاذك وراجع أخطائك. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. وزارة التربية تعد بتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. تم بعد ظهر أمس إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة بهدف مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة، وذلك من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركة الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحامل المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. الجمعية التونسية لطب العائلة تنظم اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة، مؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات وتحديث المعرفة الطبية، كما يطرح مواضيع عدة من بينها أسباب تفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية. مدينة والعلوم بتونس العاصمة تنظم اليوم يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي تحت شعار الاستماع إلى أنفسنا وحماية أنفسنا غدا، وذلك انطلاقا من الساعة 9 صباحا. 34 عرضا متنوعا من 15 بلدا في انتظار عشاق الموسيقى في انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اليوم بمدينة الثقافة. ولعشاق الفن 7 اليوم موعد مع انطلاق فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل إلى 7 من أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: عدل موجتك.
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينال الويكند يبدا معكم من توا حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا في إذاعة الشباب. ثنية زينة للي قصد ربي لكل بلاصة، معناها احنا نرافقوك اكيد بالموزيكا وبالاخبار اللي تلقاها معنا. السلام عليكم، برشا برشا مرحبا بكم. اليوم معكم وليد الريفي ومعكم ذكريات بن حمادة مع الفقرات اللي تلقاوها معنا كالعادة اللي تعودتوا عليها في الماتينال الويكند، مع ضيوف وأخبارنا. أكيد إن شاء الله نعديه صبحية مزيانة. سلام عليكم برشا برشا بعد شوية نعطيكم فكرة على حول الطقس. كتحسوا هكا في الفجر برد شوية، محليه الخريف، على الأقل سنة عشنا الخريف. وأكثر تفاصيل كالعادة من المهد الوطني للرصد الجوي، طبعا شوية ناخدوها والموزيكا ديما حاضرة. نبدأو مع أجمل الأصوات، مجد الرومي. إذا حمزة نميرة، مش نبدأ بحمزة نميرة وبعد مجد الرومي؟

0: هذه مجد الرومي سمعنا في اسمع قلبي. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في نهار كمان يوم 3 أكتوبر في سنوات تعدات. شنو صار؟ نرجعوا إلى الأحداث هذه، يعني أهم الأحداث، خلينا نقوله أهم الأحداث اللي صارت في 3 أكتوبر في سنوات تعدات في فقرة كمان يوم مع رمزي المنصوري. تابعونا، مرحبا بكم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، يوم السبت 3 أكتوبر 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1876 يغادر العالم إلياس، وهو مخترع ماكينة الخياطة، الماكينة اللي سهلت صناعة الملابس وطورتها. الاختراع هذا يربح صاحبه 2 مليارات، الحقيقة يستحقهم، على خاطر زادة ربح الإنسانية الدفء والذوق الرفيع وحل أبواب العمل للنساء في المصانع ولا حتى في الدار. الماكينة اللي أنقذت برشا عائلة من الفقر، وقداش من واحد كمل قرايته ونجح بفضل الأم المضحية ليل ونهار تخيط على الماكينة. 1942 أول قنبلة صاروخية في العالم يتم إطلاقها بنجاح في ألمانيا، صنعها العالم الألماني فون براون اللي سلم روحه عام 1945 للأمريكان بعد هزيمة ألمانيا. الأمريكيين ما عدموهوش، قام أعطاوه الجنسية الأمريكية وعينوه مدير مركز الصواريخ وخلاوه يجيب معاه 200 عالم ومهندس الألماني. وهكا حظت أمريكا أرباح مهولة بلاش كلفة، وعرفوا من أين تؤكل الكتف في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري،
5: إذاعة شباب من تونس.

ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة.

إذا عبد الحليم حافظ سمعناه في الحلوة مزلت برشا موسيقى تلقاها معنا. صباح الخير صباح النور إن شاء الله نهاركم مبروك ناس كل في كل مكان وين ما اخترتوا إذاعة الشباب. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس. يبدو أنه الطقس يعني كما قلت أنا خريفي الطقس على خطر يعني نلقاو في أغلب المناطق يكون مغيم في المناطق خصوصا الشمال والمناطق الساحلية وحتى زادة مناطق الجنوب وفي الوسط، لكن في المناطق الشمال الغربي تكون فما خلايا رعدية مع أمطار في بعض الأحيان متوسطة وفي بعض الأحيان تكون قوية. نزيد ناخذ فكرة على الأمطار هذه أكيد وربي يرحمنا بالأمطار خصوصا في الشمال الغربي وين الفلاحة، هذاك احنا شنحبوا الأمطار وبش يكون أكيد موسم فلاحي موسم خير إن شاء الله. نزيد ناخذ فكرة ملا بعد شوية زادة نمشي مع فقرة ناتورا في كل مرة وكان نعملوا طلة على واحدة من المحميات الطبيعية المناطق الخضراء اللي عنا في بلادنا نحكيوا عليها نعرفوا بيها وكي نعرفوا بها ديما نحاول كي نعرفوا بها رانا نحبوا نحميها وهي محمية وإحنا نحبوا نزيدوا نحميها. صحيح نمشي ونتفرج ونشوفوا كل الحيوانات اللي فيها ونشوفوا كل الخضار اللي فيها وكل، لكن ديما كي نمشي ونصوروا من بعيد يزي ميسالش ونحافظوا على كل مكان على كل منطقة خضراء عنا في بلادنا. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكند.

0: عندي.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوت

هذه شيرين سمعناها في تباعا ما زلت برشا موسيقى. بعد شوية بتقاول الأغنية الخليجية فيها بصوت راغب علامة يارا وفارس أثينا يعني وغيرهم من الفنانين. الأغنية التونسية تقاوها بعد موجز بعد نشرت الأخبار 7:30. مرحبا بكم حتى 9:30 في الماتينا الويكاند. نمشيو مع ناتورا. اليوم في ناتورا باش نحكيو على الحديقة الوطنية بجبل السرج, وهي حديقة وطنية ومحمية طبيعية مهمة جدا, يعني مساحتها ساعة أكثر من 1700 هكتار, وهي موجودة بين ولاية سليانة وولاية القيروان. موقعها مهم جدا, يعني الحديقة الوطنية هذه موجودة تقريبا هي في ولاية سليانة, تتبع يعني ولاية سليانة في بالضبط في منطقة سيدي حمادة بجنب بارغو من يعني زادت حدها ولاية القيروان, وهي محمية وطنية من سنة 2010. أهميتها يعني تتمثل في كل الغطاء النباتي والحيواني اللي موجود فيها. بالحق نقولوا من أندر ما نلقاو من النباتات ومن أندر ما نلقاو من الحيوانات موجودين في الحديقة الوطنية هذه بجبل السرج. فيها ساعة تقريبا 100 شجرة من قيقة مونبيليه هكي اسمه, وهذه شجرة نادرة جدا موجودة في تونس. وأيضا فيها العديد من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط القرمزي وحتى زيتون الجالي والخروب وغيرهم من الأنواع الأشجار اللي معناها تميز المنطقة هذه. وشنو زاد يعني يميزها بخلاف النباتات هو الحيوانات الموجودة فيها. فيها نوع من القطط البرية, القط الأنمر هكايا اسمه, وهذية يعني كتراه يعني هو بري تقوش عليه نمرة, ما هو قط. هذية موجود ومعروف أنه يعيش كان في إفريقيا, موجود في الحديقة الوطنية بجبل السرج. فما زاد بنو قاوة, فما الثعلب, فما الخنزير البري, فما النمس, فما الأرانب البرية, فما القنفد, فما الغزال, وفما الضبع المخطط. يعني برشا أنواع من الحيوان ما تنجم تراها كان في الحديقة الوطنية هذه. وأيضا العديد من الطيور كما يعني العقاب كما نسميوها احنا, وزد الصقر والصقر الجراح وزد الشاهين وغيرهم والحجر البري وغيرهم, يعني تقريبا من الأنواع هذه. مثلا كي نقولوا العقاب راهو فهم برشا أنواع, كيف الصقر, كيف برشا أنواع, الكلهم نقوم في الحديقة الوطنية بجبل السرج. يعني زيارة الحديقة الوطنية بجبل السرج فيها برشا شروط وفيها

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: منصة انصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم، وقريبا رقم أخضر للتبليغ عن التجاوزات. إطلاق مشروع وطني لمرافقة المؤسسات التونسية في الانتقال نحو الاستدامة. واليوم انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، ولعشاق الفن 7 موعد مع الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. وسعد صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسينا العرفوي، وهذه تفاصيلها. أعدت وزارة التربية بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية منصة الإنصات عن بعد للإصغاء إلى التلاميذ والإحاطة النفسية بهم وتمكينهم من تقديم تشكياتهم إلى جانب رقم أخضر للتبليغ سيتم إطلاقه قريبا. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتأطير الكفاءات بوزارة التربية عادل تخيل:
4: منصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الاتصال عن بعد. المنصة هذه أطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمثابة شبكة أمان نفسي للتلميذ. توفر المنصة فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح للمراهقين إنشاء ديكلار حالتهم الضيق الشخصي، التحرش أو الضغوطات الخارجية. الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها.
3: توصل دورة تكوينية مكثفة بمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات لفائدة 45 أخصائيا نفسانيا حول تشخيص وتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز معارف الأخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية. كما ستنظم الوزارة أو وزارة الأسرة والمرأة دورة تكوينية ثانية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة، وذلك من 5 إلى 7 من أكتوبر الجاري بدار الشباب المغربية برادس من ولاية بنعروس. تم بعد ظهر أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، وذلك بهدف مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. ويستهدف هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر مرافقة 500 شاب وحامل مشروع ومرافقة 15 مشروعا. تنظم الجمعية التونسية لطب العائلة اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة، مؤتمر هدفه تبادل الخبرات وتحديث المعارف الطبية، كما يطرح مواضيع عدة من بينها أسباب تفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية، وفق تصريح الرئيس الشرفي للجمعية ورئيس المؤتمر زياد بلامين.
5: المؤتمر عدد 20 للجمعيات التونسية لطب العائلة، يهم كل أطباء الصف الأول، أطباء العائلة، زاد المقيمين في الكلية. فمعنا مواضيع اللي تتهم طبيب العائلة اللي هو طبيب أول الصف الأول، واللي هو مطلوب باش يفض مشكلة 90% من الناس اللي يجيه من الأول، يكون عنده نظرة شاملة على الطب بصفة عامة. نحكي على مرض السمنة اللي هو مرض متفشي برشا في الوقت الحاضر وقاعد يمشي ويزيد، مرض السكر ومرض غرز الدم. وعندنا زادة كيفاش نكون الوقاية. الأحصائيات اللي تعملت في تونس وتعملت على نشال كبيرة، معناتها اللي فما قاعد شيء يزيد، فما قريب 30% من الناس عندهم مرض السكر.
3: تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي تحت شعار الاستماع إلى أنفسنا وحماية أنفسنا غدا، وذلك انطلاقا من الساعة 9 صباحا. وفي السياق ذاته وتحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، ونمشي من أجل الغد يحتضن منتزه النحل بأريانا غدا تظاهرة رياضية توعوية في إطار فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. في شأن الثقافي، عروض متنوعة من 15 بلدا يؤثثون بداية من اليوم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة. المدير الفني للدورة منذر فلاح وأكثر تفاصيل.
6: ثم 26 عرض مختار، منهم 14 عرض تونسي، والبقية من برشا بلدان، فرنسا، اسبانيا، مغرب، الجزائر، اردن، مصر. فما الحفلات زادة اللي هما العروض الكبرى، فما 8 حفلات باش يكونوا من بلدان متنوعة زادة، فما تونس، المغرب، الاردن، الجزائر، فرنسا، كندا وسوريا. جديد سنة هو جي ام سي في الجهات، جي ام سي في السجون، وجي ام سي جاز كامب. نبداو بجي ام سي جاز كامب اللي هو اول بادرة نتاع وركشوب يصير على جمعة كاملة كيما الموديل الاوروبي. باش نعملوا البرنامج هذايا بالشراكه مع الكوليكتيف دو جاز دو مارسي، اداره مهدي عزايز فنان تونسي. جي ام سي في السجون زاد حاجه حبينا نعملوها من اللي بدينا نخدموا، حبينا نعملوا برنامج للمساجين، احنا اللي باش نتنقلوا باش نمشيو للمساجين هذوما في مده ساعه من زمان. وجي ام سي دون ريجون هو يمثل اون ريكومبونس، جائزه لثلاثه فنانين مشاركين في جي ام سي اللي باش يعملوا اون تورني في ثلاثه مهرجانات في الجهات. شنو نحكيوا على جي ام سي خارج شهر اكتوبر وخارج الدوره؟ باش نحكيوا جي ام سي طول العام.
3: ولعشاق الفن السابع، موعدنا اليوم مع فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، تظاهرة تتواصل إلى 7 من أكتوبر الجاري بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. المكلف بالأعلام بالمهرجان الواثق بالله شكير.
7: في أمل على كلمات زياد رحباني اللي غنتهم فيروز، اخترنا هالشعار هذا لأنه حبينا نقوله أنه رغم كل ما يصير في العالم، رغم كل الحروب والأزمات وغيره، يبقى فما أمل. الأمل هذا في بعينهن احنا نشوفوه بعينين السينمائيات النساء، لأنه المهرجان بالأساس هو يقدم أفلام النساء، مش الأفلام التي تعنى بقضايا المرأة، إنما الأفلام التي تصورها النساء، فتنقل رؤيتهم للأشياء، رؤيتهم لقضايا. ضم 19 فيلم من 9 دول العربية مشاركة. من بين الأقسام أيضا عنا تكريمة السينمائية الشريكة وضيفة المهرجان هيني سرور من لبنان، مع عرض أفلامها كما ساعة التحرير دقت وليلة والذئاب، وفي الافتتاح باش نعرضوا فيلمها عن الشيخ إمام. هيني سرور هي أول امرأة، أول سينمائية من دول العالم الثالث تشارك في مهرجان كان. من بين أيضا اللقاءات والتدريبات شكون عنا تدريب في البيتشينج وتقديم الأعمال.
3: في أخبار العالم، استشهدوا 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية. غارة إسرائيلية تستهدف فجر اليوم منطقة ود الحجير جنوب لبنان. الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 1540 عنصرا من جماعة الحوثي خلال 24 ساعة. ووكالة الطاقة الدولية قالت أن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل، في حين أعلنت مجموعة السبع طرح الكمية بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: منصة إنصات عن بعد للإصغاء للتلاميذ والإحاطة النفسية بهم، وقريبا رقم أخضر للتبليغ عن التجاوزات. إطلاق مشروع وطني لمرافقة المؤسسات التونسية في الانتقال نحو الاستدامة. واليوم انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. ولعشاق الفن السابع، موعد مع الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: لا ميتيو
3: ميتيو
4: مرحبا بكم من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. في الوقت هذا نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صبحي بن أحمد، صباح الخير.
5: صباح الخير ذكريات، تحية ليك فريق العمعك هذا الصباح وكل المستمعين بإذاعة الشباب.
4: فرحانين برشا أنه الخريف حسيناه وعشناه في شهر سبتمبر، ولا أحنا تو في شهر أكتوبر أكيد. تقلبات الطقس هذية وزيد بعدنا على السنوات اللي فاتت، كانت ياسر الدنيا سخونة في سبتمبر، المرة هذه حسيناه. يعني درجة حرارة باهية. هات ناخذ فكرة على أحوال الطقس في الويكاند حتى زد الأيامات الجاية.
5: نعم، هو بالنسبة ليوم الأمس معناتها سجلنا بعض الأمطار بمناطق الجنوب الغربي وخاصة جهة قبلي وكذلك جهة قفصة. في الفترة المسائية كذلك سجلنا أمطار بالكسرين، كانت على الكميات سجلناها هي 8 مليمترات بالكتار من ولاية قفصة، 5 في قفصة المدينة، تقريبا في قبلي 4 مليمترات، الفوار كذلك بسوق لحد، وبالقصرين تراوح الكميات تقريبا ما بين مليمتر واحد وعشرة مليمترات. اليوم إن شاء الله بالنسبة في الفترة الصباحية هنالك بقايا بعض الأمطار بالمناطق الشرقية لجهة الوطن القبلي، ثم طقس تقريبا في استقرار كما لاحظوا كما ذكرت منذ قليل، معناتها في الفترة الصباحية وفي الليل أو في المساء معناتها قاعدين نحسوا في انخفاض في درجات الحرارة، وهذه هي طبيعة هذه الفترة، معناتها يكون الطقس يميل إلى البرودة في الصباح الباكر وفي الفترة المسائية وترتفع فيه درجات الحرارة معناتها في فترة بعض ما بعد الظهر. قاعدين نسجلوا في أرقام تقريبا أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة، خاصة بداية شهر أكتوبر بفارق تقريبا ما بين 4 إلى 5 درجات في الحرارة القصوى، والحرارة الصغرى في مستوياتها العادية أو حتى أقل بقليل. بالنسبة معناتها الخلايا العادية كالعادة اليوم تكون حاضرة بالمناطق الغربية للوسط والشمال، معناتها مع إمكانية نزول أمطار غزيرة في فترة وجيزة خاصة بمناطق الشمال الغربي بالنسبة لليوم، وبالنسبة للرياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. البحر سيكون شديد الاضطراب بمعناتها منطقة الشمال خاصة منطقة سيرات أي طبرقة وبنزرت، هنالك إعلام برياح قوية ما زال سرد مفعول بالنسبة لهذا الصباح. وبالنسبة لبقية معناتها البحر باش يكون السواحل البحر باش يكون فيهم مضطرب إلى قليل الاضطراب. بالنسبة للحرارة قصوى اليوم إن شاء الله تتراوح ما بين 26 و 31 درجة على كامل البلاد، سجلوا تقريبا 30-31 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر اليوم بتونس العاصمة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. طقس يبقى في نفس الملامح تقريبا غدوة حتى يوم بعد الغد، تبقى ديما الإمكانية واردة لظهور الخلايا الرعدية في الفترة المسائية وخاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ما عدا ذلك طقس في استقرار وكذلك درجات الحرارة في استقرار بالنسبة للأيام القادمة، في حين إن شاء الله هنالك معناتها بوادر تاع وصول تقلبات جوية منتصف الأسبوع القادم، إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
4: شكرا ليك صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. إلى اللقاء. سمعتوا تفاصيل الطقس الأسبوع هذية، فما إمكانية تقلبات جوية في وسط الأسبوع الجاي مع نزول الأمطار، إن شاء الله ربي يرحمنا أكيد بالأمطار هذية وإن شاء الله يكون موسم خير. مرحبا بكم معنا ديما في الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوت

0: هذا عدنان شواشي سمعنا فيه أنت بالذات، سمعنا الأغنية التونسية لونية تونسية وصوت التونسي عبد الوهاب الحناشي في محبوبي والد في بوشنيق نسايا. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. احنا في الوقت هذي نمشيو مع فقرة بوانغوت. بوانغوت في فقرة بوان غوت معنا كالعادة شيمة الهمامي خبيرة في السيارات. شيمة في كل مرة نحكيه معها على موضوع يهم السياراتنا. شيمة شحوالك؟
1: شحوالكم، صباح النور وصباح الخير.
0: شيمة في كل مرة وكان احنا معك انت هكين تعلموا كيفاش نجمو نحافظ على سياراتنا، كيفاش كي تعرضنا مشكلة نجمو نحلوها وحدنا ونعرفوا يعني اصل المشكلة وين باش نعرفوا لشكون نهزو نصلحوا وين نهزو نصلحوا سياراتنا. دونك مهم جدا انه في كل مرة كنتعلموا حاجة جديدة. شنو المشاكل اللي نجمو نتعرضوا لها في السيارات واللي نجمو نحلوها؟ يعني
1: باهي احنا راهو الحاجة الأكيدة اللي أنا ديما نحب نحكي عليها هو الانترتيان. علاش؟ خاطر راي السيارات جديدة خاصة اللي من 2015 إلى الآن، خلي نقول 2015 باقي قدامت شوية تتسمى، لكن راهو السيارات التويكة اللي قاعدة تخرج الكل خاصة مثلا في الليسانس هي كراهب ذات حقن مباشر، يعني انجكسيون ديريكت، يعني الانجكتور يضرب الداخل في وسط السيلندر في وسط الشامبر دو كومبستيون. باهي الكلام هذا علاش انا نقول فيه؟ خاطر مشاكلهم برشا، هما صحيح ثياب الكراب هذم ايكونوميك ما يلوثوش، لكن راهم يعتمدوا ياسر على الصيانه، يلزم الصيانه نتاعهم يعني تكون في الوقت باش نتجنبوا المشاكل نتاعهم، خاطر اغلبيتهم قبل 100,000 باش تبدا تظهر المشاكل نتاعهم، خاصه يوليو ياكلوا في الزيت. لكن كي نجيو نرجعوا لاصل المشكل باش نلقاوه على خاطر ماناش قاعدين نطبقوا في معايير الصانع خاصه في اختيار الزيت. هذا انا حكيت عليه المره اللي فاتت والمره اللي قبلها وقاعد نزيد ننبه عليه اكثر. علاش؟ على خاطر برشا مشاكل قاعدين نشوفوا فيها الايامات هذه بسبب الحكايه هذه. راه قد ما نكونوا منتظمين في الصيانه الدوريه، تبديل لفلتر في وقتهم، كهرباء ايسونس نبدلوا لها بوجيتها في وقتها، الزيت يكون حسب المعايير اللي طالبها الصانع وتكون الحكاية راهي سيفيغ على الاخر، سينو راهو المواطن صاحب السيارة او صاحب السيارة باش تصرف ياسر في التصليح.
0: مهم جدا انه بالحق ان نتبعوا النصائح نتاعك، على خاطر الحقيقه انا ديما نقول ديما هوكا، خاطر شكون اللي تلقاه عند الميكانيكي، شكون اللي تلقاه معناها ديما يصلح هو الراجل اكثر حاجه، لكن ساعات مرا معناها باش تسوق سياره وكهو لا ما نسوقش وكهو، نسوق ونعرف المشاكل شنية، لازم لي نعرف كيفاش نبدل العجله، لازم نعرف الماء وين نحطه، هذه حاجه مهمه جدا.
1: وذكريات راهو السيارات الجديدة بالذات ما عادش متاع الأفكار القديمة متاع الميكانيك، راهي مشاكلها تتحل كان عند مختصين وبالتشخيص بالليزاباري، ما عادش تتحل بالطريقة القديمة، ما يمكنش، بالعكس باش نقعدوا رانا باش نمشيو في مشاكل أكثر.
0: يذولي حكا سهلوا علينا عاد هاكي عند المختصين بالماكينات ساعة تشوف شنية بالضبط، يذولي ولا تأسهل
1: والله هي من ناحية أسهل لو كنت تلقى التقني اللي يفهم بالكدي. هاي هذه مشكلة أخرى،
0: حتى هذه مشكلة أخرى
1: يعني. أي واسمع، وراي نتجنبوا برشا مشاكل كما قلت إذا كان نلتزموا بالصيانة. برشا كراها براي منعت بسبب أن نلتزموا بالصيانة، ما نستخسروش ونعملوها حتى قبل وقتها.
0: الصيانة كل قديش شيمة؟
1: كل حاجة عندها وقت.
0: عندها وقتها.
1: مثال أنا كي باش نقول الزيت راهو كل 10,000 كيلومتر، لكن أنا ما نبدلش في 10,000، ما نقعدش نستنى حتى يوفيو 10,000، في 8,000 8,500 9 نبدل، نحيك الزيت هذاك ونصب زيت جديد باش نحافظوا على النوع هذا نتاع المحركات.
0: باهي مهم جدا انه نقوموا بالصيانه لسياراتنا قبل وقتها، حتى قبل بشويه، ما خليش حتى يوفى ويتعدى الوقت باش هكاك نجموا نحافظوا على سياراتنا. شكرا لك شيما الهمامي كالعاده خبيره في السيارات، ديما نلقاوها معنا في فقره بوان غوت. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند. منى حمام حاضره بحدنا، عيوني تحضر في روحها بعد شويه توب سبور واخر الاخبار الرياضيه.

0: شباب من تونس.
1: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 دقيقة، ونحن معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم كالعادة. تسمعونا على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6، تتابعونا وتتفرجوا فينا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. قبل ما نحكي على جديد دوادي التونسية اللي قاعدة تحضر أكيد مع قرب عودة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومجموعة من المقابلات الودية، نحكي لكم زادة على كرة القدم العالمية. الناس كل تبعتوا القمة البارح، فرنسية إيطالية اللي كانت انتهت بالتعادل 1-1، ترجعنا لذكريات 2006. اليوم في كرة القدم الموعد اليوم يكون مع مقابلات الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الثانية، انطلاقا المقابلات هذوما اللي تتبعوهم كالعادة على إذاعة شباب. جمعية مجرين النجم الرياضي الخليدي بإدارة الحكم الهادي بوخريس، هلال مساكن يستضيف هلال الشابة، الحكم أشرف المجدوب، مكارم المهدية محيط قرقنة بإدارة الحكم طاهر تليش، سيكك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس، رضا الشويحي زفر المباراة، كوكب عقارب سبورتينج بن عروس بإدارة الحكم نبيل الهمادي، واتحاد تطاوين يستضيف الملعب السوسي، أمين الفقاير هو حكم المباراة. كيف ما قلنا المقابلات إن شاء الله منقولة وتتبعوها اليوم على إذاعة الشباب. الترجي استأنف تحضيرات واستعدادات للاستحقاقات القائمة مع القادمة مع وصول المدرب الإسباني بابلو فرانكو التونس. من المنتظر أنه يباشر مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للفريق، في انتظار أنه يقود اليوم أول حصة تدريبية ليه في الفترة المسائية، بتبيع إلى جانب مواطنه إيتور فان دين برال، مجدي تراوي، سليم لبرق في خطة في مهمة المعد البدني. كيف ما قلنا هذا الجديد بالنسبة لفريق الترجي اللي من المنتظر بتبيعه وأنه يلعب غدوة مباراة ودية ضد الاتحاد العسكري. مقابلات ودية بين الملعب التونسي والهلال السوداني بعد ما تم تأجيل المباراة هذية لليوم. اليوم زاد أهلي بنغازي النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي تقدم ساقية الدير، الأولمبي البيجي مستقبل المرسى، الترجي الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي بالمتلوي، والاتحاد الرياضي المنستيري أمل حمام سوسة. كيف ما قلنا مقابلات في إطار استعدادات النوادي التونسية لعودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كيف ما قلت لكم بعد ما تقرر تأجيل مباراة الملعب التونسي الهلال السوداني لليوم انطلاقا من الأربعاء في ملعب الهادي النايفر في باردو، الهلال السوداني اللي متواجد في تونس لإجراء تربص إعدادي لبداية البطولة في رواندا والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا. هذا الجديد بالنسبة للنوادي التونسية. بتبيع النادي الإفريقي مباراة منتظرة ضد فريق أهلي بنغازي الليبي، تعرف مشاركة اللاعب سايدو خان بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفية كأس أمم إفريقيا الجامبي. كيف ما قلنا سايدو خان باش يكون حاضر في الودية ضد فريق أهلي بنغازي الليبي. نحكي وديما على كرة القدم، نحكي وعلى المنتخب الوطني التونسي الأولمبي اللي تحول البارح للعاصمة التوغولية لومي لملاقاة منتخب البنين في إياب تصفيات أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، مباراة منتظرة نهار الاثنين 5 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية. نذكر المنتخب التونسي كان فاز في مباراة الذهاب بزوز أهداف مقابل 0. نحكي وكذلك على كرة اليد، الموعد يكون اليوم مع مقابلات الجولة 5 ذهاب من بطولة قسم النخبة انطلاقا من 5 جمعية الحمام.

والنادي الإفريقي والستة اتحاد المونستيري اتحاد الأنصار. ما دمنا نحكيه على المستير نذكروا أنه البارح الاتحاد الرياضي المونستيري كان أعلن رفعه لعقوبة المنع من الانتداب المسلطة على فريق كرة السلة من طرف الفيبا من اتحاد الدولي للعبة بعد ما نشحت الهيئة التسييرية الحالية في إغلاق 5 ملفات نزاع من أجل العقوبة. الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كان تعاقد الصيف هذية مع الأمريكي جوردن جاكسون حسني الإلهي وإسلام العجمي على ذمة الاتحاد الرياضي المونستيري. وكيف ما قلنا باقي مقابلات الجولة هذه الجولة الثالثة للبطولة المحترفة لكرة السلة غدوة الأربعة نجمة راتسيا من نادي أمل حمام سوسة. ذكروا أن المقابلات باش يكونوا منقولين على منصة ديوان سبور. أكيد في انتظار عودة بتبيع البطولة الكرة الطائرة الجديد يجينا في الكرة الطائرة بعد إعلان نادي سيدي بوسعيد تعاقده رسميا مع اللاعب الدولي حمزة النجا لمدة موسم. لاعب من أبرز اللاعبين في تاريخ الطائرة التونسية كان سبق أنه فاز بعدة ألقاب مع المنتخب الوطني بالإضافة لمشاركته في 27 مرة في مسابقات قارية وعالمية مع المنتخب التونسي. حمزة النجا كان لعب مع الترجي النجم الأولمبي الأقليمي بنادي تونس الجوية وكان احترف زيادة في الدوريات الخليجية مع نادي العين الإماراتي نادي داركلي برياضي البحريني وكان غادر الترجي بنهاية موسم اللي تعدى بعد 5 مواسم. والوجهة الجديدة لحمزة النجا سعيدية سيدي بوسعيد. أكيد جولتنا في الرياضة العالمية باش نحكيو فيها على التعادل الإيجابي اللي كان حسم مباراة البوسنة والسويد اللي حساب الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. مباراة البارح كانت الأخيرة للمهاجم المخضرم تجيكو مع البوسنة. وداعا تجيكو هكا كانت اللافتات البارح. 152 مباراة دولية 73 هدف مسيرة أسطورة لدين تجيكو توصل لنهايتها مع منتخب البوسنة. واحد من أعظم هدفي أوروبا الشرقية أسدل الستار البارح على المسيرة متاعه. نحكي وزاد على مباراة المنتخب البولوني والمنتخب الروماني 6 أهداف مقابل 0. مباراة كان بطلها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي اللي سجل هاتريك مع المنتخب البولندي. كيف باش نواصل ديما مع لورو والنتائج الخاصة كيف ما قلنا بمقابلات البارح. المنتخب البلجيكي انتصر البارح على تركيا بثلاثية نظيفة منها ثنائية المخضرم كيفن دي براين لحساب الجولة الثالثة كيف ما قلنا من دوري الأمم الأوروبية. وضعية معقدة للمنتخب التركي في آخر المجموعة المجموعة الأولى بصفر من النقاط بعد ثلاثة هزائم متتالية. المنتخب دفاعيا استقبلت شباك وثمانية أهداف يعني بمعدل ثلاثة أهداف تقريبا في كل مباراة بالإضافة للعقم الهجومي الكبير اللي يعاني منه. سجل ثلاثة في ثلاثة مباريات ثلاثة أهداف فقط. أكيد القمة البارح الكلكم تبعتوا مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب الإيطالي مواجهة أعادت للأذهان هي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا. تعادلوا واحد نقطة ثمينة لإيطاليا خارج الديار. أليساندرو باستوني ولا ثالث مدافع في آخر 10 سنوات يسجل في زوز مقابلات متتالية مع منتخب إيطاليا بعد مانشيني بعد رومانيولي زوز أهداف في زوز مقابلات متتالية. باستوني ما يكتفيش بالدفاع كهو لكن ولا سلاح هجومي للمنتخب الإيطالي. نذكر رقم قياسي جديد للروخة إسبانيا أول منتخب يوصل 40 مباراة متتالية دون هزيمة. أبطال العالم ما يعرفوش طعم الهزيمة من 923 يوم. هذه تقريبا أبرز استنتاجات بتبيع الجولة هذه بالنسبة للورو. هتخم نذكركم بالنتائج 3 بلاش البلجيكا أمام تركيا 1-1 بين فرنسا إيطاليا 1 بلاش للمجر أمام جورجيا. إيرلندا الشمالية فازت على أوكرانيا 3 بلاش 1-1 بين البوسنة السويد. بولونيا فازت على رومانيا 6 بلاش
كيفاش 2-1 لمولدوفا مام كازاخستان، جزر الفارو كان تعادل مع سلوفاكيا 1-1، 2 بلاش لقبرص امام ارمينيا، هذه ابرز النتائج كيف ما قلنا بالنسبه لدوري امم اوروبا لكره القدم. تسمعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا اذاعه الشباب على www.radiojeune.in.

0: موعد الرياضية ما تواصل كالعادة على إذاعة شباب. اليوم النقل المباشر لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية كالعادة في سامدي تو، عشوية المتابعات الرياضية والثقافية. أنا ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
1: توب سبور، نهار جديد وخطوة القدام، نحكي في المفيد ونسمع الأنغام.
2: الماتينال جولة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجدك تسمع صوت
2: كل ما طلعت هالشمس، أشكر الله على القدر.
3: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول
4: إذاعة شباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد المجدك تسمع صوتك.
3: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. أطلقوا مشروعا وطنيا أمس لمرافقة المؤسسات التونسية في الانتقال نحو الاستدامة. يوم مفتوح للعمومة اليوم بالمقر الجديد للجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالمنزه 9 تونس العاصمة، تحت شعار أقرب إلى القلوب وأقرب إلى الأثر، في خطوة تهدف إلى تعزيز قربها من العائلات والشركاء والمانحين وتيسير التواصل معهم. الجمعية التونسية لطب العائلة تنظم اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة بهدف تبادل الخبرات وتحديث المعارف الطبية، كما يطرح مواضيع عدة من بينها أسباب تفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية. مدينة العلوم بتونس تنظم اليوم يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي تحت شعار الاستماع إلى أنفسنا وحماية أنفسنا غدا. عروض متنوعة من 15 بلدا في انتظار عشاق الموسيقى في الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اليوم بمدينة الثقافة. ولعشاق الفن 7 اليوم موعد مع انطلاق فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل إلى 7 من أكتوبر الجاري بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. في العالم استشهدوا 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم عمارة سكنية غرب مدينة غزة. الجيش الأوكراني أعلن اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا إلى نحو 1,538,950 فردا، من بينهم أكثر من 1,560 قتيلا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب. عد المجدك.
8: عد المجدك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجدك تسمع صوتك.
2: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
0: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.
0: Coup de cœur.

0: كور لليوم كان بصوت عليا في ما نحبش فوزة وذهب برشا موزيكا تلقاوها معنا في الماتينال. مرحبا بكم حتى للتسعة ونص كما قلت باش نبداو مع ضيوفنا هم جاو بحذانا باش نبداو مع ليزيفينمون اللي اكيد كهو رجعت القرايه رجعوا ليزيفينمون. اليوم باش نحكيو على تظاهره اسمها اتاك 26 اتاك 26 ان شاء الله باش تكون نهار 10 اكتوبر. تفاصيل هالكل معنا هوني حاضرين لينا كزدغلي وأنس عكرمي. لينا صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: وأنس صباح الخير مرحبا بيك. نعرف الزوز أول مرة في الإذاعة دونك احنا باش نفرحوا بكم برشا برشا. لينا هيت نتعرفوا عليك قبل.
1: أنا لينا قزدغلي دوزيام أني سيكل إنجينيور و تشير أي سي سم تي تي إس إسبري.
0: باهي وأنت يا أنس.
2: أنس عكرمي بروميير أني سيكل إنجينيور. ومن الكوميتي دورغانيزاسيون دو لا تيك 26.
0: باهي اتيك 26 اللي باش نحكيو عليها ان شاء الله باش تكون نهار 10 اكتوبر اكيد قعدتوا برشا تحضروا في ليفينمون هذيا. هات نبداو نحكيو على ليفينمون ساعه. اول حاجه تحذيرات شنو فيها بالضبط ولشكون ليفينمون هذيا شكون ينجم ينتفع بها؟ شكون باش يتكلم لينا ولا انس؟ شكون يحب يبدا قبل؟
2: بون كان نبداو
0: هكا
2: بغيف ديفينيسيون صغيره لإتروازو اللي هي لورغانيزاسيون تاعنا. ان فيت هي اورغانيزاسيون مونديال موجوده في العالم الكل ديديي للانجينيور و فيها تخدم على دومين تكنولوجيك وعلى انوفاسيون دونك موجوده في العالم الكل اي كومبري في تونس برسك في لي فاكولتي لي زيكول دانجينيور الكل فيها كو peut-être on peut dire des départements نسميهم chapters منهم chapter نتاعنا ASS MTTS joint chapter واللي احنا organise l'événement هذا في الدومين اللي احنا نخدموا فيه.
0: واكيد اللي يسمعوا فينا اللي في الدومين نتاعكم هما اللي باش يفهموا شنو هي الحكايه كي انت توا سميت الشابتر هذايا وكل دونك هما اكيد باش يفهموها يعني التفاصيل هذيا والايفينمون بيدها. اتاك 26 تحضيرات عندها قداش بيانتو ان شاء الله باش تكون ليفينمون هذيه هيت نحكيوا على تفاصيلها.
1: بي ان فيت اتيك 26 سي تان ايفينمون انوييل نعملوه كل عام بديت لي بريباراسيون تاعو ديجا شهر ونص التالي باش يكون مقسم ليفينمون هذايا سور دو فولي ان فولي ديدي للجونيور اللي هما موان دو 18 وان اوتر فولي ديدي للستوديون اي عبد مغروم بالدومين تاع لايروسبيسيال. بي سيش نحكي لك على التيم اللي هو باش يكون ليميسيون سبيسيال نصور تيم ينتريسي برشا لي جون والعباد المغرومين بالايروسبيس. بالنسبه للي ستوديون باش يكون عندهم بروغرام ديدي ليهم باش يكونوا فما دي سيسيون انيمي بار دي بروفيسيونيل دي انجينيور من الدومين وزيده باش يكون عندهم هاكاطون اللي هو باش يبدا لو 10 اكتوبر في الليل. دونك tout au long de la journée باش يكونوا فما دي سيسيون وبعد يتهبط الكايتشاج وكومبيتيو على التيماتيك هذيك وبعد ما نغود فيك فما يبيتشيو لي زيدي نتاعهم قدام جوري وبعد فما دي بري وينرز.
0: اكيد هي كما قلت انت ليديسيون الخامسه دونك اكيد في كل مره تزيد تطور اكثر في كل مره تزيدوا تبدلوا اكثر وتحسنوا ما اكثر يعني صحيح انت خلطت على ليديسيون هذه الثانيه نتصور اللي خلطت عليها
1: خلط على ديزيديسيون
0: اي باهي باهي شنو اللي تبدل معناها هاك كنت في التحضيرات شنو اللي تبدل من ليزيديسيون اللي قبل وتوا في جديد؟
1: بالحاجة الجديدة السنة اللي خممنا في الجينيور اللي هما لي ليسيان واللي يقراو في الكوليج عملنا لهم ديسيسيون جست ليهم هما وباش يكون فما زيدة كومبيتيسيون وواتر روكت هكا باش يعملوا جو باش نمشيو اكثر للبراتيك ما نقعدوش كان في التيوريك.
0: باهي نحكيو كيفاش ينجموا يشاركوا معناها في معاكم في التظاهره هذيا.
2: ان فيت احنا مش نهبطوا فورم تاع ريجستريشن تلقوها في لي باج نتاعنا كسوسوا فيسبوك انستغرام الباج نتاع لاتيك دونك يلقوا فورم غاديك يعمروه ومرحبا بالناس الكل لي ستوديون من الفيلس الكل وجونيور زيدا مدبينا يعني صغيرات يشاركوا معنا اوبورتونيتي باهيه برشا.
0: باهي هيت نحكي ومعناها معناها نهارت يعني الايفينمون بيدها كيفاش معناها يجي ووقتاش يجي وبالضبط وين يجي. اعطينا الايفينمون تفاصيلها وين ينجبوا بعد ما يقيدوا سي يعرفوا رواحهم اللي باش يكونوا حاضرين معاكم وين يجي.
1: باه يجيو بحضينا في سبري لو 10 اكتوبر تشيكين يبدا 8 تاع الصباح ومرحبا بهم
0: نهار كامل.
1: اي نهار كامل وبالنسبه اللي يحبوا يكومبيتيو في الهاكاطون يقعدوا حتى المنغودويكا معناها سور بلاس باش نخليو دي ساليهم هما
0: تفرحوا بهم معناها أيوة. باه بعد لاتيك 26 اكيد انتم ديما عندكم تظاهرات وديما تخدموا على كل معناها حاجات هكا مع الطلبه اش عندكم تحضيرات اخرى
2: هو
0: هذا زيدة معناها على لاتيك مثال شات عندكم معناها ديما في ديما فما تظاهرات ديما فما حاجات ديما طلبه معناها تخدم وديما فما دي بروجي وكل
2: بيان سور احنا في لي 3 نخدموا على بوكو دو تشالنج نخدموا بوكو دو بروجي بوكو دو ايفينمون سا لا ديكوفرير دونك ديما نخدموا الحقيقه ويعني احنا في لي 3 كانت لنا اوبورتونيتي باش نخرجوا مكا زون دو كونفور نتاعنا نلقاو رواحنا في ان دومين بلوز مو بروفيسيونيل دونك نضمنوا دي زيفينمون احنا زاد نشاركوا في دي تشالنج ونلقاو رواحنا في بالي اخر يعني كنا في بالي في كوم ليسيان وكل قلنا رواحنا في الفاكولتي في حاجه اخرى مو جست قرايه لي قرايه وفي لي 3 يعني حاجه كومبليمونتير.
0: ميساج توا اللي يسمع فينا للطلبه اللي يسمعوا فيكم ميساج هكا شنو تنجموا تقولوا لهم؟
1: باهي بيرسونيلمون حضرت على دوز ايديسيون قبل وبالحق نشجعكم عليها على الاخر ليكسبيريونس نتاع هاكاطون ولا حتى زيد تحضر دي سيسيون باش تكون لك اوبورتونيتي باش تتعرف على دي ايديديون من دي فاك اخرين باش تكون لك اوبورتونيتي زيد باش تتعرف على دي انجينيور وعبيد من الدومين بروفيسيونيل كان عندك تي سي اوليت نتصور على لي اندستري وكل وزيد باش تكون لك فرصه باش ديفلوبي اكثر بي تكنيك والسوفت سكيلز نتاعك بيسكو باش يكون فما تشالنج وباش تبتشي لي دي نتاعك.
0: وانت اونس شنو الميساج اللي تقولوا للي يسمعوا فينا؟
2: نحب نقول مرحبا بالناس الكل بحذانا اوبورتونيتي بي سورتو اللي احنا نخدموا على دومين ياسر محلاه اللي هو الايروسباسيال والاي اي زيد دونك مش تلقوا دو دومين كومبليمونتير عندنا زيد حاجات ياسر محلاه اديكوفرير منهم برايسز دونك عندنا برايس مهمين برشا عندنا سيت اوبورتونيتي دو ستاج منهم ان ستاج بي اف او عندنا دي سيرتيفيكا منهم دو سيرتيفيكا انفيديا وعندنا زاد فلوس ان شاء الله للربح دونك مرحبا بالناس الكل بحذانا
0: اكيد دونك الدعوه موجهه للناس الكل الطلبه للتلامذه زاد ينجموا يكونوا حاضرين في التيك 26 دونك تنجموا تسجلوا وتكونوا حاضرين نهار 10 اكتوبر يعطيكم الصحه لينا كزدغلي وانس عكرمي يعطيكم الصحه شكرا لكم شكرا لكم كل ما فما جديد اكيد عندكم تنجموا تكونوا حاضرين بحذانا هوني احنا كالعاده موصلين معكم حتى للتسعة ونص من بعد شوي نحكيو على ايفينمون باش تكون هي تظاهره بيئيه لكنها باش تكون في متحف باردو زوز هكا يجمع بين البيئه وبين الاثار كيفاش باش تكون الحكايه بعد شويه تكتشفوها مع ضيفتنا مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مصير معاكم في الماتينا لويكند. كما قلنا باش نحكيو على تظاهرة بيئية وباش تكون إن شاء الله في متحف باردو نهار 8 أكتوبر 2026. شنو اللي يجمع التظاهرة هذه بالمتحف؟ تفاصيل كلها معنا السيدة أسماء زواوي مديرة الاتصال بأندا. مرحبا بك معنا على موجاتنا إذاعة الشباب باش نحكيو على جائزة مايكل فيليب كراكنل للبيئة والتفاصيل كلها معك سيدة أسماء. مرحبا بك.
1: مرحبا بك ذكريات وميرسي بور لانفيتاسيون.
0: أكيد مهم جدا هاوكا في كل مرة تكون حاضرة بحذانا وفي كل مرة موضوع. الحقيقة المرة اللي فاتت تحكينا في موضوع مغاير تماما كانت بوخس للطالبة. المرة هذه باش نحكيه على البيئة وباش تكون ليفينمون إن شاء الله في متحف باردو. هيت نحكيه على تفاصيلها.
1: صحيح هو عندها بخلاف أنها تخدم على التنمية عن طريق القروض، لكن عندها زادة برشة خدمة أخرى من ناحية الاجتماعية والبيئية وأكثر الانيشياتيف مايكل فيليب كراكنل. دونك احنا خدمنا على ان بري بور لانفيرونمون. لانسينا لابيل كونديكتور مسيف من 4 جويلي، وهو سي دات هذيك سي دات كما نقولوا نتاع وفاة مايكل فيليب كراكنل، وهو لو كوفونداتور نتاع اندا اللي كان يعنى برشة برشة بالمسائل البيئية. وتخلقت الانيشاتيف هذية باش تخدم على التعليم على الصحة وعلى البيئة. وكنا لانسينا دونك كما قلت لك السنة أول إديشن للو بري مايكل بور لانفيرونمون من 4 جويلي. جاونا دي كانديداتور من تونس الكل في مشاريع بيئية في ديز انيشاتيف ديزيدي الحق كانوا كلهم تريز انتريسون. يعني وصلوا وصلنا قرابة 200 كما نقولوا مبادرة. صارت سيليكسيون مع جوري، دونك معنا جوري كومبوزي من ديز اكسبير معناتها في الانفيرونمون وعلى رأسهم السيد سمير المدب ان تونك بريزيدون دو جوري. دونك صارت سيليكسيون من اللي وفاو لي كانديداتور حاطيت شي الجمعة اللي فاتت، وعملنا اون بري سيليكسيون تاع مشاركين.
0: مدام اسمع الصوت مش واضح، يظهر لي حكاية ريزو لازم تبدل شوية من البلاصة.
1: قلت لك معناها البيتشين قدام الجوري
0: باقي الصوت ما باقي صوت مش واضح، زيد بعد شويه باش نجمو نحكيو باكثر تفاصيل باش نفهموك وتفهمنا.
1: نحاول ما عرفش كان هكا
0: لا لا لا لا لا وين كنت وين مشيت. كما قلنا معناها احنا في انتظار انه تكون معناها حاضرة 100%. الإيفينمون هذية كما قلنا باش تكون إن شاء الله في متحف باردو نهار 8 أكتوبر. جات العديد من الملفات ترشح، تم الاختيار ومازلنا بعد ما تم الاختيار مازلنا باش نزيدوا ناخذوا التفاصيل ما عند أسماء. مدام أسماء باهي نرجع لها بعد شوية. كما قلنا التفاصيل متاع يعني الإيفينمون هذية كما قلنا أكيد هي نوع من المسابقة خلينا نقوله، وباش تكون الجائزة البيئية لأحسن مشروع. وأكيد تفاصيل الجائزة هذية باش تحكينا عليها أكثر مدام أسماء الزواوي، معناها بالضبط شنو هلا الجائزة اللي باش تكون وكيفاش باش يتبناو اكيد المشروع وكل المشاريع كلها. هي كل ما واحد يتقدم بمشروع علاش على خاطر باش يتم تنفيذه. الجائزة اكيد باش تكون انه متابعة لتنفيذ هلا المشروع هذايا. مهم جدا انه كل الجهات تكون ممثلة في المشاريع هذيا، المشاريع البيئية خصوصا البيئية، لانه احنا في تونس نعرفوا ان يعني نعانيوا من برشا مشاكل بيئية. رجعت معنا مدام أسماء. مرحبا بك مدام أسماء.
1: مرحبا، ان شاء الله يكون طوال.
0: لا هكا 100% صوت صفا لباس. وصلنا بعد اختيار المشاريع هيت نحكيه اكثر، معناها نهار نهار 8 اكيد اكتوبر، شنو بشي كيفاش بشي يصير، معناها الجائزه هذه شكون اللي بشي يتمتع بيها، وشنو معناها كيفاش بشي يصير تنفيذ هالمشروع. اكيد هما اكيد برشا مشاريع تهم تونس، بما انه كل الجهات كلها ممثله في المشاريع البيئية، ونعرفوا احنا راهو يعني المشاكل البيئية في تونس ماهيش كيف بعضها، مش كيما في الشمال مش كيما في الجنوب.
1: صحيح، هو بعد ما صارت سيليكسيون تاع العشرة النهائيين، دونك نهار 5 نهار 8 اكتوبر نهار الخميس باش يتم الاعلان على 3 فايزين. دونك الفايز الاول باش ياخذ جائزة بقيمة 50,000 دينار، الجائزة الثانية بقيمة 30,000 دينار، والجائزة الثالثة بقيمة 20,000 دينار.
0: الجوائز هذه اللي تخول لهم انهم يبدوا المشروع هذايا وينفذوه، يعني
1: هما المشاريع معناها متواجدة ديجا على ارض الواقع، لكن احنا بسبب المنصه هذه اللي بيشربوا باش يكملوا يدعموا اكثر المبادرات نتاعهم ويعطيوا أثر أكثر في الترام، معناتها على الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها. دونك في متحف برضو باش تصير سيريموني نهار الخميس.
0: وعلاش اخترتوا بالضبط متحف برضو، يعني من البيئة إلى الأثار؟
1: هو كل شيء مربوط ببعضه راهو في تونس، معناها البيئة كي نرجعوا للتاريخ في تونس نلقاو اللي الاهتمام بالبيئة كان متواجد أكثر في تاريخنا أكثر يمكن من الوقت الحاضر. دونك حبينا نشوفوا بلاصة اللي فيها معناها تراث، فيها حاجة سيمبوليك، حبيناش نكونوا في أوتيل ولا في حاجة من نوع هذايا، حبينا زادا نكونوا قراب على العباد في تونس، على بالنسبة للأكسيبيليتي والكل ديما تقعد صحيح. تونس أقرب. دونك الإعلان كما قلت لك باش يصير نهار الخميس، وان شاء الله عن طريق الجوائز اللي باش يربحوهم المبادرات هذوما ينجموا يكملوا يعملوا على ارض الواقع ويعطيوا اكثر انتاج في اللي قاعدين يخدموا فيه هما توا.
0: اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليهم في المشاريع هذه. شكرا ليك السيده اسماء الزواوي مديره الاتصال باندا على تفاصيل الجائزه هذه. الموعد ان شاء الله باش يكون في متحف برضو نهار 8 اكتوبر 2026. ان شاء الله بالتوفيق ليكم، شكرا ليك والى اللقاء. احنا مازلنا مصلي معكم في الماتينال ويكاند، بعد شويه اكتو سكوت اخر اخبار الكشافه التونسيه.

0: هذا محمد حماقي في ألوعاني. إيه سمعنا زادا عمرو ذياب لولا البنات. مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكاند. نمشي توا في الوقت هذايا أكتو سكوت.
1: أكتو سكوت
0: كالعادة في فقرة تكتوسكوت مع الكشافة التونسية وخبرها الكشافة التونسية باش نحكي وزاد على المخيم بيئي. مازلنا مواصلين في البيئة. اليوم حاضر معنا بالهاتف القائد غسل مذيوب قائد المخيم البيئي بالكشافة التونسية. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك وبكل مستمعي ذات الشباب.
0: أكيد أنا قلت المخيم البيئي ما هو راهو تفاصيل كبيرة فيها المخيم البيئي. إن شاء الله بديتوه أنتم ومازال متواصل إلى يوم 4 أكتوبر 2026 بالمركز الدولي للتدريب وتخييم ببرج سدرية. تفاصيل المخيم البيئي هذايا.
2: هو المخيم البيئي هذايا هو دورة تدريبية في إطار مشروع ريف اللي تنفذه الكشافة التونسية بالشراكة مع اليونيسيف. دونك في البرمي الحاجات اللي موجودين في المخيم هو الدورات التكوينية لفائدة القيادات الكشفية لتعزيز الوعي البيئي حول التغيرات المناخية والتحديات البيئية. دونك المخيم تقريبا كله جلسات تدريبية اللي تراوح بين الجلسات اللي نظرية بين الجلسات التطبيقية الجلسات التفاعلية. دي ما عرفت احنا في الكشافة دي ما نحاولوا نجيبوا المحتوى اللي مش نقدموه او الموضوع اللي احنا نحكيه عليه نحاولوا انه نقدموه بالطريقة الكشفية بتاعنا وهكيك يكون البرتاج ومرور المعلومة بطريقة أكثر سلاسة وأكثر نجاعة.
0: القيادات الكشفية اللي معناها موجودة في المخيم البيئي هذايا من كامل الجمهورية؟
2: أي بقى هو الحقيقة لا، على خاطر احنا عندنا زوز مش يكون عندنا زوز مخيمات بيئية
0: بيه؟
2: زوز مخيمات تدريبية. دونك تقريبا معناتها بين الوسط بين الشمال والجنوب معناتها
0: يعني قسمتوها
2: بحكم ما تعرف ديما المخيمات وخاصه التدريبيه معناتها على نشاط تدريبي ديما النوعيه تكمن في العدد معناها. دونك مش احنا نمسوا اكثر عدد ممكن كي باش نعملوه في دوره واحده باش يولي تربويا وبيداغوجيا ما هوش
0: مش سهل تنفيذه
2: صحيت وكان مش نخليه العدد على دورة برك. دونك خيرنا انه يكون ثم زوج دورات وبالتالي يكون ثم اكثر عدد ممكن من المشاركين.
0: بعد المخيم البيئي هذية القيادات من بعد كل واحد يمشي معناها للمنطقة اللي هو فيها من بعد كيفاش بشي يتم التعامل شنو المشاريع اللي بشي من بعد
2: بالضبط. هو احنا المخيم الاسبوع هذية سميناه ذا شيفت او بمعنى التغير الانتقال التحول معش عند برشا ترجمات ولكن كلها تؤدي نفس المعنى. الفكره حبينا انه معناها القائد كيف يشارك لهنا اول حاجه يكون عنده قياده واعيه سمينا قياده واعيه باش تكون عندها اثر مستدام هو في حد ذاته في شخصه في الانتوراج نتاعو في الكل وكذلك يكون عنده القدره على انه يمرر جزء من اللي شافه في المخيم هذايا يمرر جزء من المهارات او من المعارف ينقلها الى الى معناتها اشخاص في جهته الى قيادات في جهته وهكذا معناتها يكون الاثر بتاعها اعمق من فقط المجموعه اللي مش تتدرب ولكن هو بده يكون يساهم في الانتشار وفي التغيير اللي حاصل في الجهه نتاعو.
0: باهي مهم جدا كما قلت انت باش نخدم يعني في المجال هذا. هيتا نعطيو ميساج للي يسمع فينا.
2: ميساج للي يسمع فينا باو احنا بحكم في المخيم بيئي البارح قلتها حتى للمشاركين وديما نقولها معناتها انه راهو اليوم ما عادش ماهوش ان سيجي تراندي ماهوش ان سيجي على مود البيئه وتغيرات المناخ راهو سي نيسيسيتي معناتها ضروره بالحق راهو اليوم يلفو الناس كل تحط اليد في اليد باش نوعيوا بعضنا وباش نحاولوا انه نحاولوا معناتها نحاولوا نحدوا ولا نخفوا على رواحنا اثار التغيرات المناخيه ونقصوا من التلوثات والانبعاثات على خاطر بالرسمي اليوم رانا في وضعيه اللي تسحق منا وقفه الناس الكل.
0: أكيد. يعطيك صحة، شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق أكيد لكم الكشافة التونسية. القائد غسان المذيوب، قائد المخيم البيئي ريف، شكرا لك، يعطيك صحة على كل التفاصيل هذية. مازال مواصلين معكم في الماتينال ويكاند، مرحبا بكم.

مرحبا بكم معنا من جديد في الماتيلان الويكند. نعطيكم فكرة شنو البرامج اللي تقاهم معنا بعد شوية. حميدة زغدودي انطلاق من 9:30 في نادي نوادي أو برشا ضيوف حاضرين بحذانا هوني في الاستوديو, تكتشفوهم بعد شوية وتكتشفوا أكيد المواهب متاعهم. لحداش تلقوا إرجي معاك مع شيماء, واليوم سانديتو انطلاق من الماضي ساعتين وعشوية رياضية في المباشر. تقاو نقلي مباراة الرابطة 2 و أيضا مباراة كرة اليد اليوم السهرية بعد نشرة 7:30 الموعد يكون مع ديديكاس. تكلمونا ديما مع ألفانسيب, والسهرية انت رقم 9 حتى نص الليل مع كريم الزغبي في أحلى الليالي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في الماتينال ويكند اليوم. إكيب كاملة كانت معاكم, عزيز ترودي في الديجيتال وفي التكنيك, تقوى لدريفي وذكريت بن حمد في التقديم. شكرا لكم, باي باي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار
3: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا الموعد الأخبارية. رئيس البرلمان يتعهد بإحالة ملف الدكاترة المعطلين على العمل إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة بشأنه. دورة تكوينية مكثفة بمركز الصياف وترفيه الأطفال بالحمامات لفائدة 45 أخصائيا نفسانيا حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال، بهدف تعزيز معارف الأخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية. ومن 5 إلى 7 من أكتوبر الجاري تلتئم دورة تكوينية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة بدار الشباب المغربية برادس من ولاية بن عروسة. منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن غدا فعالية المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التهبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. الجمعية التونسية لطب العائلة تنظم اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة، ومن بين المواضيع التي يطرحها المؤتمر أسباب وتفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية. وتنطلق اليوم فعالية الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيون هند، تظاهرات تتواصل إلى 7 من أكتوبر الحالية بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. وبداية من اليوم 15 بلدا يؤسسون الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة بالعاصمة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: نادي النوادي.
1: نادي النوادي نادي النوادي جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. نادي النوادي.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بكم الكل في موعد جديد من نادي النوادي من توحة إلى 11:30، في موعد يتجدد كل نهار سبت من إذاعة الشباب. خلينا نسلم عليكم حميدة زغدودي مقدم الميكرو، عزيز في الإخراج الرقمي، ووليد الريفي في الكوتي تكنيك، سي طيب معايا في المرافقة في حصة اليوم، سي طيب المناعي، أهلا وسهلا بك. صباح النور.
3: صباح الخير. صباح الخير سيدة حميدة. صباح الخير سيدة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المتجدد إن شاء الله.
2: ديما مواضيعنا النوادي المدرسية اللي تبدأ من الصغرى تتواصل حتى للجامعة. النوادي هذي وتقعد تتبع فينا ونقعد وإحنا مربوطين بها ومرتبطين بها، شخطو إذا كان واحد بدأ من عمر صغير سي الغرام ما عادش ينجم يقص على الغرام هذي، وتقاه كل مرة احنا من خلال حتى برنامجنا اللي بدينا فيه نكتشفوا انه في ولد النادي مثلا، كيف الحصة اللي فاتت نكتشفوا شخصيات جديدة في الفي بروفيسيونيل متاعهم. هالشخصيات هذه القوية اللي تلقاها شخصية قيادية، كي تجي ترجع وتشوف شنو السبب تلقى هالانخراط في النوادي من الصغرى، كيفاش يكون شخصية قيادية، شخصية ثابتة، شخصية رزينة، تعرف تحكي، تعرف تقرر، وتعرف شنو تحب في الدنيا.
3: شكرا. صحيح ان احنا الحصص الفارطه، وخاصه الحصص الفارطه، جات بحثنا شابه تونسيه من منتوج النوادي، خريجه المعهد النموذجي بسوسه وأبطل الكليات في تونس، تحكي لنا كيفاش منذ صغرها من نادي وصلت في 4 نوادي في نفس الوقت. بالمناسبه هذه ونحن نفتتح اليوم 3 اكتوبر، اولا نستبق معناها توجيه تحية كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للمربي 5 أكتوبر. دونك بهذه المناسبة نتوجه بتحية لكل المربيات، كل المربين، كل اللي ربونا وعلمونا حرف. مهنة التربية مهنة أساس، منها تتخرج كل المهن. المربي هو ضامن القيم والأخلاق في هذا المجتمع وفي كل المجتمعات. في نفس الوقت كذلك تنطلق السنة الثقافية في المدارس الابتدائية مع شهر أكتوبر. وهنا تحية أيضا لكل المربيات والمربين الذين بدأوا بحزم حقائبهم لتأسيس النوادي الثقافية في المدارس الابتدائية، في الإعداديات وفي الكليات، في المعاهد الثانوية والكليات. إذا بالنجاح إن شاء الله، إن شاء الله المشاريع تجذب. إحنا الغاية نتاعنا أن نأطروا الصغيرات، أنا ما نخلوهمش فك الفراغات، خاصة بعد القرار الجديد تاع وزارة التربية السنة اللي معناها أنه يقول على إبقاء التلاميذ داخل المؤسسة التربوية حتى داخل الساعات الجوفاء.
2: نتمنى وقت اللي يقعد ينخرط في نادي
3: ان شاء الله، نتمنى تكون افضل
2: ظروف،
3: معناها افضل تقريب السيناريوهات الممكنه
2: إن شاء الله.
3: هي تاثير تلك الساعات الجوفاء بنوادي ثقافيه.
2: ونتصور وقيت سي طيب انه يرجع بالحق التلميذ، يرجع لبلاصته العاديه اللي احنا استنسنا بها قبل، واللي احنا تربينا بها، واللي احنا كبرنا بها، والمربي زيادة يكون في بلاصته العاديه اللي احنا تربينا عنده. مربي
3: هو القرار هذايا الحقيقه. انا من الناس الفرحانين به، نعتبر انه من الكوارث الخايبه اللي صايره هي كتجمع الاطفال امام المؤسسه التربويه في ساعات الجوفاء. صغيراتنا في سن مراهقه، في سن معناها تحول عاطفي وتحول واحد، ماذا بينا يكونوا مأطرين. مجهود كبير مطروح اليوم على المجتمع المدني وعلى الجمعيات الشريكه مع وزاره التربيه ان يتساهم مع وزاره التربيه، لان الوزاره وحدها ما تنجمش تغطي كل الفراغات، ولكن احنا كمجتمع مع الوزاره نحاولوا ان ناثثوا هكا الاوقات هذيك ان شاء الله بمحتويات ثقافيه اللي تفيد الصغيرات وتاثرهم وتبعدهم على كل الاشكاليات
2: ان شاء الله. محمد الحليمي زاد كيف كالعاده معنا في برنامجنا، سينو مجموعه من الشباب والتلاميذ اللي يكونوا حاضرين معنا تبعا في مختلف النوادي اللي باش تحضر معنا اليوم في برنامجنا. خلينا نسلم عليكم الناس الكل، موسيقى ومن بعد نرجعوا لكم. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايه نمشي والفقره حكايه كلوب.
1: حكايه كلوب.
0: خليني نسلم قبل على محمد الشحوي. لك يا محمد لاباس؟
2: الحمد لله
0: ماشي الامور. هذيك دي جي هذيك دي جي باش نعملوا له وليد كيفاش يقولوا الطبيعه تغلب ما يختار كان كيكا سينو حتى احنا عنا راه دي جي سي امين الله فهمت اي مالا شنو هذيك كيف يجي هنا قايم بالواجب سي طيب ضيفنا لليوم ان شاء الله في حكايه كلوب
3: اليوم يظل في عالم الموسيقى
0: اليوم عالم الموسيقى
3: وما اجمل من
0: اش خاله وليد واقفه هاكا غادي محضر روحه للموسيقى هيك هاو
3: شباب ما شاء الله
0: سي امين الله بن حسين ضيفنا لليوم اهلا وسهلا بيك في حكاية كلوب والكلوب متاع الموسيقى لهنا احنا توا خاصة كنت انا وسي طيب ونحكي ومحمد ديجاك تسمع فينا الكلوب نتصور اليوم اللي ضرورة حاجة تحمي صغيراتنا حاجة تلهي صغيراتنا على بارشة حاجات اخرين انت اذا كان هو عنده كروز توا كما قلت انت سي طيب والقرار الجديد متاع انه اكل الساعات الجوفاء هذيك ما عادش يخرج فيها التلميذ اي باش يقعد في في المدرسه ولا في الليسي ولا في واش باش يعمل ثم لي كلوب ثم لي كلوب لهنا ونتصور انا صغيرات كيما زينب هاي بحذينا ولا ما شاء الله عليهم الشباب اللي بحذينا لهنا الكل نتصور انا راك تحطوا وتغرموا بحاجه صفاي شد الثنيه هكا وليس يا مين
4: اهم حاجه نشوفها الحقيقه انشاء لي كلوب داخل المعاهد ولا المدارس الاعداديه ولا بالحق ما وزاره التربيه راه مش جد عليها الشيء معناتها وزاره التربيه قبل هي فكرت في الحاجه هذه وهو حاجه قديمه موجوده دوكوي اكسبو معناتها النوادي داخل المدارس والمعاهد الاعداديه والمعاهد الثانويه
0: اي اما اذا بينا بكثره لدرجة انه ريت يبدا عنده شواء تلميذ يبدا عنده شواء والله انا مغروم ما نعرفش بالرياضيات نحب نادي رياضيات انا مغروم بالموسيقى انا مغروم بالمسرح يلقى النوادي الكل موجوده ووقت ما يحب هو يمشي لك الساعه هذيك ما يقراش فيها يحب يمشي يعمل الساعه هذيك في وسط نادي يعمل فيها نشاط يلقى روحه خير من في الشارع وخير من التجمعات نتاعك صغيراتك اللي قدام الشارع ولي بارون يبدا ما يعرفش على ولده حتى فين وقتها مشكله كبيره
4: اكيد بتبيع نقعدوا بحذية بالساعات معناتها ونفرح برشا اكثر من الموسيقى معناتها انه محميين من الشارع والحاجات كيما تحكي انت هكا
0: في حكايه كلوب اليوم باش نرجعوا لنادي الموسيقى اللي باش نحكيوا عليه اليوم اللي هو من المنتخب
4: انطلق من المعهد النموذجي باريانا متفرج الشادلي وصولا الى منتخب اريانا
0: منتخب اريانا منتخب نتاع موسيقى باش تعرف
2: بقول مر نسمع
0: هذوما
2: معناها فما سيليكسيون تميز
3: المنتخبات الجهويه هي معناها تقريبا في البرمجه الجديده نتاع الحياه المدرسيه انه مشينا الى المسابقات الوطنيه اللي تصير تقسمت على مستوى نرجع شوية معناها على مستوى الإقليمي يعني أصبحت هناك ملتقيات وطنية إقليمية خمسة أقاليم ثم المنتخبات تترشح المرتبة الأولى تمشي للملتقى الوطني وهكذا نضمن أكثر ما يمكن مشاركات علاش نسميه منتخب جهوي هو ياخذك النوادي فما نوادي تشارك باسم المؤسسات وفما منتخب جهوي يتكون من عديد المؤسسات احيانا يعني الطعم تكون فيها نويو معناها نتاع مؤسسه متميزه ونطعموه ببقيه النوادي خير ما هو موجود في المؤسسه هذه وهذه وهذه وهذه فيصبح منتخب جهوي يمثل الجهه في المندوبيه الجهويه للتربيه
2: لكن احنا هنا فما منتخب وطني لهنا ولا لا؟
3: لا مازلنا تو المرحله هو الملتقيات الوطنيه والمنتخبات الوطنية هي منتخبات ما تلقاش فيها التصنيف شكون الأول والثاني اللي يترشح المنتخب الوطني يعني هو عبارة سي لو فاستيفال دو كارتاج دي زيليف كوا معناها تقريبا هو مهرجان قرطاج الموسيقي التلمذي يعني بدون
0: سي أمين الله ماهوش الناخب الوطني هو الناخب الجهوي
3: ناخب جهوي اما هو تو جينا في كلوب امتداد لل للتأسس الكلوب هذايا لانه مثلا في توا تلامذه تجاوز خذاو البكالوري بامتياز السنه
0: الفاتحه. من الصغرى معاه ودخلوا الفاكولتي وكاش باش نعملوا كبرنا اش نعملوا معناها.
4: ما نكبروش بالفن
0: بيه ايه خلينا نكملوا مع الحكايه بديت من غادي معناها.
4: اي
0: من معهد اريانا.
4: بديت من ليسي بيلوت وليسي المنزه حسيس والنصر. كيما قال سي طيب تلموا من خيرة التلامذة اللي في المعهد هذوما ثلاثة وفما من اللي سال وفاء زاد فما برشا معناتها تلامذة تلموا ووصلنا منتخب أريانا وشاركنا في الملتقيات وخذينا الملتقى الاقليمي جينا الاولانيين ومن بعد في الملتقى الوطني يعطيهم صحه زاده بالحق سادة المتفقدين المره هذه قالوا ما غير ما نعملوا مرتبه اولى ثانيه ثالثه رابعه خامسه دونك عملوا فريق وطني
0: بلي خلص لك سامحني كيفاش كاين تو انت كي تحكي لي على ناس يقراو في لي سي بيلوت عندهم برشا قرايه ناس جديين ملتزمين في قرايتهم وفي لي كلوب ملتزمين زاده
4: هي غادي القوه هي كي يلقاو خدمه بالحق سيريوز يلقاو الوقت للليبانيسمون بحذاك زين تبدا تزيد تفسر
1: وزيد مسؤول حق ياسر عاوننا انا كنت اكتيف من قبل من الكوليج وفي الليسي اما انا وقت عملت الباك شاركت مع مسيو ومالغري باك وتو خديت موسوا تري بيان وكل اما هو كان موجود باش كل مره كي نبدا عندي حاجه نقرا وكل يقول لي ميسيل شو اقرا على روحك وخليني معناتها مرتاحه وعقدمنا خدمه باهية وجد حاجه مزيانه وكلنا دايوغ كنا برشا باك والحمد لله يا ربي معناتها معناتها ونيت ساتيسفي على الاخر بالغزوات
0: في الباك ناس معك سيغ مناج يعني يقول لك واحد هذوما ما عندهمش سيغ مناج خاطر وقت اللي ساي
3: سامحني انا نعطيك في المثال الصحيح السليم وهو مواصله الحصه الفارطه الحقيقه تقريبا في نفس النسق راهو عمرها ما كانت الانديه الثقافيه والنشاط الثقافي معناها معطل للدراسه ولا كابح للدراسه وانما بالعكس معناها عندما يكون الملمح متكامل تحكي لي قد خذيت البكالوريا بامتياز معناها في المعهد النموذجي اريانا اللي هو الحقيقه عمل 100% من النجاح معناها وتقريبا برسك كل عام معناها كل عام يعني حاجه تشرف انه تعطي صوره للساده الاولياء راهو اليوم ما عندكش خيار انه ولدك يتربى متوازن انه يكون انسان معناها خير الامور اوسطها على الاقل انه ياخذ من العلم وياخذ من الثقافه وبالتالي تحصنوا ضد الظواهر المستجده هذه الظواهر الخطيره وراه النادي التربوي في المدرسه الابتدائيه في الاعداديه وفي المعهد وحتى في الكليه هو خير ضامن لحماية أطفالنا وشبابنا اليوم وأنا اليوم نوجه مرة أخرى إني خليني نكعرر شوي لأنه هو بداية سنة هي بداية انطلاق النوادي ونعرفوا اللي اليوم فما أمر منظم الحياة المدرسية اللي صدر منذ 2004 وقاع تنقيحه الناس ربما ما تعرفش راهو ينص صراحة بصورة قانونية على أنه ضرورة كل مؤسسة يكون عندها مشروع ثقافي راهو اليوم نلاحظوا بعض المؤسسات متخلفه على شيء هذا ما تخدمش يقول لك ما لقيتش شكون يعمل لا راهو يا اخي عندك مجلس بيداغوجي عندك مجلس مؤسسه عندك قرار سيادي معناها وطني يلزم كل مؤسسه يكون عندها مشروعها الثقافي وهنا في كيما نقولوا احنا في التميز فليتنافس المتنافسون اما ما يلزمناش نتخلفوا ما يلزمناش نقولوا احنا والله انا راني في البقعه الفلانيه راني ما عنديش بالعكس اكثر متميزين والله رينام تو هذا مثال صحيح من معهد النموذجي اما راهو متضامن من المنيهله من رواد قلعه الاندلس الور احسن حاجه في قلعه الاندلس هي الموسيقى المدرسيه معناها يعني كي نقول لك مهرجانات كي تمشي تقول انت مع ناس دي بروفيسيونيل فهمني في المسرح في مشكل الموسيقى ما اليوم نحتفي بالموسيقى بصوره خاصه في خاطر صديقنا امان الله مش خاطر لانه امان الله مبدع الحقيقه وصغيراته مبدعين
0: اها بداوا معاك صغار ومكملين معاك
4: هما راهم صغار هما نطور لهم صغار
0: بيان سور صغار يا اخي احنا نحكيو 17 و 18 سنه شو عملوا هما صغار اما نحكيو احنا كبروا دراسيا معني كملوا خذوا الباك ومشيوا هاو امراه
4: فما حتى اصغر شويه توا سورتو توا حاولت نضم معناتها اعمار اقل من 13 سنه وانت طالع لازم تجي مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيكم
0: 13 ونص سنه يقبلوني
3: هي صغيره
4: 17
2: انا مازلت ما خلطتش 17
4: لازمك ترخيص انا
0: لهنا والاولياء في عمر صغير وقت اللي يجيوك 13 14 ما نعرفش باقي مازال هو تحت رقابه الولي نتاع ابوه وامه يجيبوه برا امشي هات نهزك نوصلك نجيبك يجيو ويخليوهم يعملوا موسيقى برغم عنده مات وفيزيك و...
4: خليهم الحقيقه كي يشوفوا حكه شويه عن طريق اولادهم راهو يفهموا اللي فما خدمه سيريوز معناتها مش كيرا ولد ولا بنت وايبانوي ويشوفوا قاعد يقدم ويشوفوا كان مثل ما يعزفش ويرجع على برشا اولياء يجي يقول لي والله ولدك رجع ولدي رجع يعزف ولا رجع تغرم حتى هما في بعضهم راهو خلقوا علاقه
5: معناتها قوية برشا، ولاو صحاب ياسر، ولاو يحبوا بعضهم، تعرفوا على بعضهم برشا معناتها من ليسيات أخرين، يعني عملت حاجة أبار الموسيقى والفن على الكوتي العلائقي زادة حسنت برشا.
1: قبل حتى ليسيات ليسيات عاديين كنا نجموا نتعاركوا، كنا نجموا كان يتحطوا معناتها يتحطوا وحدنا أبار الموسيقى تنجم تصير مشاكل ولا حاجة. بالموسيقى تلمينا ثلاثة والأربعة ليسيات مع بعضنا ونبرفوا ونشوفوا في سبكتاكلوات بعضنا قدام، معناتها فما حتى شيء هكا خايب ولا مشاكل ولا نفسيات، معناتها جملة جملة
0: دبور ماشي. وتعلمتوا انتم زاد
6: الكريماليتي مع الوفاء مع دندر شنو نحات ولينا اصحاب ولينا يجمعنا اطار واحد اللي هو اطار راقي اللي هو اطار الفن والموسيقى والابداع. محلاها الفكره ومحلاها الرساله نعطيوها نعطيوها للشباب في كل الكليات وكل الاعداديات في المعاهد، راهو افتحوا لانفسكم جسور تواصل مع الاخر، لانه اهم حاجه انك تعرف الاخر، ما تحكمش عليه من بعيد، ما تاخذش منه مسافات من غير ما تشوفه، ولكن ديما بعقليه انا عندي شخصيتي ما ننساقش، ولكن زاد ما نغلقش. احنا نحبوا الانسان المنفتح بحذر بعقلانيه. عندي عائلتي زاد ما يلزمني نكشفهم في كل شيء، ما يلزمش حاجه تخبى، وهنا ما رسائل ساعات في موه صغار بالغالب، راهو ما يلزمكش تعمل حتى حاجه خارج علم اولياء الولي نتاعك امك وبوك وعائلتك. اما راهو ما فماش حاجه انت تحب تعملها موسيقى ولا مسرح ولا حاجه، راهي هذه حاجه باهيه تضيف لك تضيف لك، وخاصه كي تكون في اطار واضح ومنظم واطار مراقب واطار معناها قانوني، راهو ما خيرش من هذا. شنو نحبوا احنا؟ هذا واجبنا، واجبنا كمجتمع في حمايه صغيراتنا.
2: انا الملاحظه اللي معناها جبدتني انهم متميزين في القرايه كيف ما هما متميزين في الكلوب نتاعهم، خاصه ان الموسيقى هي لغه عالميه وتجمع كيف ما كانت تحكي ملسيات مختلفين واللي اصحاب جمعتهم الموسيقى والفن الراقي، وهذا هو وزيد متميزين في قرايتهم، وهذا ما يزيد يشجع الاولياء اللي هما يخليوا اولادهم ينخرطوا في الكلوب هذوما، خاصه الكلوب هما كلهم يخليوا الطفل يخرجك الشحنه الزايده، خاصه كيف ما كنت تحكي طيب وحميده الساعه اللي ما يقراش فيها هو مرات ساعه ما يقراش فيها يفرح يقول لا دونك الساعه هذيك ما يحبش يقرا فيها. الكلوب لهنا يولي هو فضاء يفرغ فيها هك الشحنه ويخرج بها على قرايك باش يرجع يقرا ويبدا ويبدا معناها وتخليه يتميز في قرايته ويتميز في المجال اللي اختاره، خاصة من الموسيقى اللي
0: صحيح. شي غنيوا أكثر الجيل الجديد سي أمين؟
5: والله أنا وليدي راهو ماهمش جيل جديد، هما صغار ما جيل القديم.
0: شي غنيوا الجيل القديم
5: خليو
0: هذوما جدد غنيو عبد الحليم
5: مخضرمين شويه شويه مكلفهم شويه عبد الحليم شويه ادم شويه حسين الجسمي
6: انا سمعت مره في المالوف
5: مالوف
6: اي صدفه هكا نتذكر مره يعني تأخذ الألباب تسمعك الموسيقى الهادئة الموسيقى التي هي دواء للنفس والروح، تحس بروحك كأني كمنتعش شيخ تحب تطير بعيداً عن السخب وبعيداً عن ولو أنه السخب عنده مكانته زاد أحياناً لأنه زاد إحنا ما عمل الكبار والكهول ما لازمناش نسقطوا على الشباب
2: تحكي فيها بإحساس معنا
6: أنا قصت كيفاش
0: تعرفنا
6: أنا قلت لك بتعدي بالصدفة ونسمع في فن عمري ما سمعته في مدرسة ابتدائية نذكر معناه انا شنو تلفت المدير قلت له شنو عندك كاسات؟ قال لي لا راهو عندي معلم الاستاذ الموسيقى قاعد يخدم في كوبلين تاع ملوف مع الصغيرات. وكسرت ودني هكا وبقيت نسمع، بعد تعرفت عليه انا حكيت معاه.
0: بما انه الناس تشوقت يمكن اللي تسمع فينا باش تسمع زاد المنتوج نتاع النوادي شنية هاتا شوية اخر بعد الموسيقى يرجعوا لكم الفريق اللي حاضر لهنا شوفوا معهم هما شنو ينجموا يسمونا.
7: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتوجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.

0: النوادي
1: نادي النوادي
2: اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا امين الله اهلا بيك
3: اهلا وسهلا مرحبا
2: مش سهلة طلعت دورك والله ليه سهل خاطر من بكري وين زينب ما نعرفش شكون حتى برشا زينب هما في الليكيب انت اندرشنيه انت اندرشنيه مش سهل من بعد باش تخرجوا حاجه
3: هذا يمكن خمس الفريق هو توا قلنا مشينا لحاجه اخرى باش نضم معنا جماعه الفاكولتي والصغار شويه وليت اوركسترا مان دونك هذو ما يمكن خمس ولا اقل شويه الفريق متاهم اكثر برشا من هكا ان شاء الله مره جايين نجيبوهم الكل
2: ان شاء الله اللي حاضرين معنا اليوم شكونهم
3: اي سميو لك سميو زينب معلق
4: رانيا
3: الشافي
5: يوسف خليلي
6: محمد رياض دبي
7: امين الزويري
2: وزينب زينب بن حسين و
8: محمد مهدي
2: بوزي وقعدت للبرة تصور فينا
3: ايه بن عثمان
2: ايه بن عثمان اهلا وسهلا بيك ايه سامحني ايه لا يزي ما دخلتش وزيد غلط لك في اسمك هيك هاو بيه ايش بتسمعونا توا جماعه
3: الف ليله
2: الف ليله خليلكم الميكرو تفضلوا

عرفت هذه. الله الله الله هذيك. يعطيكم الصحة يا جماعة، والله ما احليهم بالحق هكا. واحد راهو ايبانويسمون، راهو جو ينحي ستريس هكا، ولا عاملين جماعة انك انت ضربك ستريس وانت تغني. يعطيكم الصحة، نرجع لكم بعد شوية. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معنا. ومازلنا اسمعنا ريت الموسيقى كيفاش تاكل الوقت والشباب اللهم صل على النبي عليهم
1: ما شاء الله عليهم نسمعوا فيها من ستيبل برو قاعدين
0: عاملين
1: في عالم غالي كيف رفيق انت معنا شيف دوركستر يعطي حتى انت
0: نقد روحي شوف مين دورني ندور سينو بعدين الشباب لنا من روبوتيك
2: إزيتراس.
0: أهلا وسهلا بكم معنا أسمى عرفاوي. مرحبا يا أسمى.
3: عصيبة مرحبا بيك. مرحبا بكم مستمعين على إذاعة الشباب. حابين قبل كل شيء نشكركم على الاستضافة متاعكم. معرفكم برواحنا أنا أسمى عرفاوي، نقرأ تروازي مانيجين ميكانيك سبيسيالتي ميكاترونيك، وسنة إن شاء الله شادة فايس تيم ليدر في روبوتيك إزيتراس. نعطي باسم يعرف بروحه.
2: بس بن شريف تروازي ماني ليسانس جيني ميكانيك سبيسيالتي إنرجيتيك وبريزيدون كلوب.
0: شفت اي غرام مات فيزيك ميكانيك في كلوب شفت كيفاش
1: كلهم متميزين هذه
0: والله ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم مش تفهم مش تفهم راه واحد وقت اللي هو يبدا متفرهد راه يعقل هكا ولا ستاي
1: باش نرجع ندخل في الكلوب
0: مرحبا
1: نرجع نتميز
3: بي نحن اليوم جينيكم باش نحكيكم على كلوب نتاعنا اللي هو روبوتيك. روبوتيك ما بداش اليوم، بدا من 2018، بدا بحلمة اربع عباد هما اللي اسسوا الكلوب هذايا. اليوم ما شاء الله عندنا اكثر من 150 ممبر. الكلوب عنده اكثر من 9 سنين ينشط في دومين الروبوتيك. كل عام ان شاء الله ما شاء الله يدخلوا لنا عباد جدد، يخرج عباد اخرين، والعباد هما الكل لهم نفس الغرام نفس الحلمه اللي هو الروبوتيك. حد بيقول قاعد يخلص نسكو قاعد الحاجه هذيا خاطر تحب الحاجه هذيا قاعده تعطي في الفورم نتاعها. اون فيت الكلوب نتاعنا هو بازي على تاكس برينسيبو. باش نحكيكم على لاكس لوليني اللي هو لاكس لوليني هو ان نعلموا لي ممبر لي ممبر نتاعنا كيفاش يصنعوا روبواتهم، يعني نعمل لي فورماسيون في الحاجه هذيا. لي روبو نتاعنا يتقسموا لدو كاتيجوري، لك لي روبو اوتونوم اللي هما دي روبو يخدموا با بروغرامي، معناها ما تحكمش فيهم سون انترفونسيون هيومان، ولي روبو تيليغيدي. في لي روبو اوتونوم نلقاو على راسهم سويفور دو ليني، نصور تعرفوه، هو روبو اوتونوم يخدم في ماكيت بيضا في ان تراجي نوار، لازم يكمل تراجي هذاك وشكون يكمل لوليني. لي روبو الاخرين تيليغيدي على تخوا روبو، لوليني على راسهم شي خلقه بلا تو سيران، سكون نصور تعرفوا روبو تيليغيدي يلعب في ماكيت فيها دي زوبستاكل لازم يسيرمونتيهم ويوصلوا لوليني. عندنا روبو اخر يشبه له شويه اللي هو سومو، جوج روبوات يلعبوا في حلبه كوني طايح الاخر بريسك هو نفس كونسيبت تاع تصيران، جوست بدل فيه حاجات اكسترن جونغ تولي فيه بالو فاز دقيقة. وعنا الروبو ارمي اللي هو فايتر، نحكيو على 80 كيلو، زوج روبوات يلعبوا ضد بعضهم، شكون يكسر الاخر قبل في رينج بيان سور بيان سيكوريزي. احنا دخلوا لي فورماسيون نتاع لي روبوات هما باش فينالمون الممبرز نتاعنا ينجموا يصنعوا روبواتهم ويمشيو كومبيتيو بهم دي كومبيتيسيون ناسيونال ونهزوا دي بخي زاد. ابار انا نعملوا دي فورماسيون في لي روبو، نعملوا دي فورماسيون انترن واكسترن. جور مثلا كيلكو سوا ممبرز من عندنا عندهم سيرتيفيكاسيون في حاجه جور يحبوا يفيدوا العباد الاخرين، ابريتو كلوب هو يقف علينا نحن الناس الكل، كل واحد يعطي حاجه، والا نجيبوا دي فورماتور من برا اون كولابوراسيون باش تكلفوا لهم ارخص برشا سولون البزوا نتاعهم سولون دوموند نتاعهم، باش يعملوا لهم دي فورماسيون عاونوهم برشا كيلكو سوا دي سيرتيفيكاسيون ولا سوف سكيلز. هذا هو نكمل مع باسم لي دو اكس الاخرين.
2: دوزيام اكس نتاعنا كيما نمشي ليفينمون، كما نحن نعمل إيفنمون تاعنا، إيفنمون تاعنا نعملوه كل عام، إذي سانكيم إديسيون تاعنا، في سانك تشالنج، فما كات تشالنج حكيت عليهم أسمر توتيرا، نعملوا الماكيت تاع توتيرا اللي هو الرينج الحلبة اللي يجو كومبيتو فيه

0: روبو يجوا نعمل فاكيت الكل ايفينمون ناسيونال. عندنا سومو سومو زاد نعملوا رينج بتاعو. الروبو سومو هو روبو تيتينا على باز جست فما موديفيكاسيون اكستيريور باش نجم نتعاونوا في التشالنج هذاك. عندنا السيفر دي ليني جست نطبعوا ماكيت نحاولوا نعملوا ماكيت مزيانه كل عام يجوا عباد يكومبيتوا فيه. عندنا زاد انجينيور هو على باز روبو تيتينا اما جست عنده كاي تشارج ديفيرون معناتها اقل بويسون اقل ديمونسيونيت وكل شيء ديال الصغار لي كلوب دي جون شيجو يعملوا جو معانا ويحاولوا انهم يديروا رواحهم في ليفلمون تاعنا. وعندنا سانكيم تشالنج هو الفايتر نحاولوا نعملوا رينج مزيانه بيان سيكوريزي وفما بيت مغرومه تجي تكومبيتي عنا كالعاده.
1: طب برشا عباد تحكي على اهميه لي كلوب هذوما تاع روبوتيك بالنسبه للصغيرات سورتو فيش يفيدهم
2: اون فيت العباد معناها باش يدخلوا يكونوا موجودين في كلوب يهم يعاونهم على الاخر باش يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع العباد كيك سوا نحكي انا تكون موجود في كلوب اون جينيرال ولا كلوب دو روبوتيك بالذات يعاونك باش تتعلم تتعامل مع العباد يعطيك في اسوسياتيف بي على الاخر.
1: وفي الروبوتيك بالذات شنو تتعلم؟
2: في الروبوتيك تتعلم كيفاش تصنع لي روبوم تاعك تتعلم بارتي الكترونيك
1: شنو يزيدك معناها نحكي انا بالنسبه للطفل الصغير في شنو يزيد
2: اون فيت ما طونكو طفل صغير تخلي يتعلم في الروبوتيك طونكو هو مغروم بالحاجه هذيا دونك يتعاونوا باش انه يحقق الحلم نتاعو هذيك يدخل لافي يونيفرسيتير على خاطر لي كومبيتيسيون جينيرال ما يكونوا في ديفاك وكل شيء باش يشارك بالروبوم تاعو شي يهز دي بخينا تصور طفل صغير يهز بخينا على 700000 ولا 900000 راهو فلوس معناها يفرح بها على الاخر وزيد باش يتعلم الحاجه هذيك يدخل الفاك بعد كامل في دومين ويلقى روحه ديجا هو بازي من الصغرى فهمت
1: وصغير البربيش هاكا ديجا فرصه باش
3: صحيح. انا سؤالي للشباب مرحبا بكم يا اسماء وباسم احنا تعرف احنا تونس دوله تمتاز بالذكاء راس مال البشري نتاعها هو اكبر راس مال بشري وتقريبا على مستوى بناء الجمهوريه كان فما ديما التميز التونسي وفي شبابها. انا بالنسبه لي انا السؤالي هو ما هي الإضافة العلمية يعني وأنا عشت في الجامعة كيفك حميدة محمد كل عشنا في جامعة ربما في فترة سابقة. الجامعة التونسية الطموح نتاعها اليوم خاصة معناها بعد ما تحصلت على شهادة في الجودة كم جامعة صفاقس وعديد الجامعات اليوم ما عادش أنه جرب نعاود نعمل حاجة موجودة يعني ما هو دوركم أنتم كطلائع اليوم في الجامعة التونسية من الشباب مهتمين بالتكنولوجيا الحديثة والعصرية في صناعة المعرفة. شو معناتها صناعة المعرفة؟ معناها أنا بودي لو كان فماشي أفق بعد هالروبوتات اللي حكيتهم لي الخمسة ولا الأربعة البروغرام فماشي حكاية خويا تونسية احنا مناه احنا مناه اللي هي أدابتي للواقع التونسي تاع الطالب التونسي اللي تساعده في حاجات.
1: سؤال مهم باش تجاوبوني عليه بعد موجز العشرة ونص ان شاء الله نرجعوا لكم للشباب اللي معانا اسمع عرفاوي وباسم الشريف ونرجعوا نكملوا في نادي نواتي.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار،
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. تحت عنوان قل لا أنا أختار صحة مستقبل حياتي تتواصل إلى غاية الأسبوع المقبل بعدد من المؤسسات التربوية بولاية مدينة الحصص التحسيسية حول الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك في إطار الحملة التحسيسية حول مخاطر المخدرات بالمؤسسات التربوية وبمشاركة فريق الطب المدرسي وأخصائية نفسية. من جانبها ذكرت الأخصائية النفسية سارة الحاج إسماعيل بخطر المخدرات على الصحة البدنية والنفسية والسلوكية وبوجوب رفض أي دعوة لتجربة بذاتها، داعية إلى التوجه إلى القراءة والفنون والرياضة وممارسة الأنشطة الفكرية والثقافية لملء الفراغ ولتجنب الانزلاق نحو التصرفات الدخيلة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس يعمل على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار المشروع الأوروبي هيراكل. الهدف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. جامعة سوسة أعلنت عن فتح باب الترشح للطلبة الراغبين في الاستفادة من فرص التنقل الأكاديمي في إطار برنامج إيراسموس بلس، وذلك نحو عدد من الجامعات الشريكة بعدد من الدول الأوروبية. وتشمل فرص التنقل جامعات في كل من إسبانيا وفرنسا ورومانيا وتركيا وإيطاليا وليتوانيا، بما يتيح للطلبة فرصة خوض تجربة أكاديمية وثقافية دولية وتطوير مهاراتهم اللغوية وتعرف على بيئات جامعية جديدة وتعزيز انفتاحهم على المحيط الدولي. تم أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس وفي مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحامل المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. تلتقي نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس من الخامس إلى السابع من أكتوبر الجارية بمناسبة انعقاد فعاليات النساء معنا في قطاع مصايد الأسماك 26 و2000، وهي فعالية ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بالشراكة مع مبادرة الصندوق العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. الفعالية تهدف إلى تعزيز دور المرأة وقيادتها في قطاع الصيد البحرية وتبادل الخبرات والحلول من أجل مجتمعات ساحلية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود، وذلك بمشاركة نساء عاملات في مجال المصائد السمكية بالإضافة إلى مختلف الأطراف المعنية من أكثر من 10 بلدان متوسطية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشيات همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نادي النوادي،
8: نادي النوادي. نادي النوادي، جولة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية للنوادي المدرسية. نادي النوادي.

0: جميعكم اهلا وسهلا بكم من جديد. سي طيب خليت سؤال خليت بحث انت للشباب اللي قالوا دور الشباب في صناعه المعرفه قبل قبل الموجز راست لهم في البحث يحضروا مكتوب عليكم وليداتي لاني مكتوب عليكم
1: هو بصوره عامه التوجه من حاجتي انا الطالب التونسي اليوم يعني الحقيقه عنده بارشا معارف يلزمنا يوجهها في خدمه الوطن في خدمه الاقتصاد في خدمه المؤسسات في خدمه وينفتح المؤسسات لانه هو ايش يربح والمؤسسه تربح والبلاد تربح
0: صحيح
1: هذا ايش حاجتنا
0: هات يا سيدي نعرضوا تو
2: ابريتونا هذه زيديتيون المجلس في غرام غرام وملي صغير حبيت نعمل ديروب وكل شيء كي جيت الفرق لقيت كولتور لقيت بلاصه نجم ماس في الغرام تاعي ذا نجم نطور من روحي اللي نعمل فيه بازيك ويتعاود بيزمو عنده سنين قاعد تعاود اما ستيب باي ستيب قاعدين نعمل في انوفيشنز قاعدين نطوروا من رواحنا قاعدين نحب نعمل حاجه جدد تقعد اكبر بروبليم معناها هذه مويان لو جينا احنا على ديسبونسور لو جي كيفاه بالمويان اللي عندنا كايدي ديونيت وكل اذا تعاون فينا ويعطيهم الصحه كنحاولوا نطوروا من رواحنا رانا منفتحين على تيكولتير اخرين معناها نحن عاملين روحنا ديبارتمون تاع ايرونوتيك ايفن ذو نحن رانا الكلوب تاع روبوتيك حاولنا نحلوا ديبارتمون ايرو قاعدين نمشوا الفورماسيونات قاعدين نحاولوا الماكسيموم نجيبوا دي زانفورماسيون باش نفورمو المومبرو تاعنا في ليزيت هذه معناها كيفاه نحن قاعدين منفتحين على تيكولتير اخرين ما يعنيش نقعدوا فرد بلاصه يعني عينا ديما نقدموا كل عام نحاولوا كيفاه نجيبوا دي فورماسيون جدد انفورماسيونات جدد نحاولوا نقدموا برواحنا
3: فما حاجه اخرى زيد بديها السنه ان شاء الله في ديبارتمون بروجي نحن وفيت الكلوب تاعي تقسم ديبارتمون فما ديبارتمون هذا اللي هي بلي فورماسيون كل شيء اللي هي انا نمشيو لي سوسيتي ولا وجب عندهم دي بروبليماتيك مشاكل ما نعرفش في لي زاندستري نتاعهم وكل شيء وانا نعرض عليهم احنا باش نلقاو محل الحاجه هذيك نعرفش ماكينه ولا بروجي عنده برشا قاعد وهو معناه نجموا نربحوها انه بيسك احنا تكنيسيان سوبيريور فيوتشر انجينيرينغ نجموا نعاونوهم في الحاجه هذه باش انهم يلقاو سوليسيون للمشاكل نتاعهم ونحن معناها هكا نحن نقوي لي كومبيتونس نتاعنا نفتحوا على الزادوستري وهما زادا يستفيدوا منا احنا
4: بار اكزومبل يعني نحب نسالهم سؤال بار اكزومبل كي نعطيك وضعيه بروبليم نتاع سلامه مروريه بار اكزومبل في الباساج بيتون قدام المدارس نتاع الصغار نجموا تلقوا الحل بالروبوتيك بالانتليجنس ارتيفيسيال توا
2: نجموا راه نحن نعملوا ايتيود نتاعنا نجموا نحطوا معناها نخدموا فيها كسي جي نشوفوا الاوبسيون نتاعنا نعملوا ايتيود نجموا نخرج بسوليسيون نجموا تكون نجموا نستعملوها كيما تنجم تكون سوليسيون تسحق تطوير وكل شيء نحن ديما نحاول
4: على خاطر توا المستقبل والحلول بالنسبه للسلامه المروريه هي في المدينه الذكيه من لي كاميرا لي كابتور ولهنا الروبوتيك عندها دور كبير معناها في الحاجه هذه معناها نجموا نبنيوا بها حاجه تنفع البلاد
0: يعطيكم الصحة شكرا لك أسماء شكرا لك يعطيك الصحة سيدة باسم إن شاء الله يا ربي من حسن لأحسن وإن شاء الله كيما قال سي طيب تكون
1: هم واعدين هما هو واعدين هو الكلام أنه ينفتح على على الآخر وعلى المؤسسة وعلى معناها لأنه هذا اللي باش ينفعك غدوة في كي تكمل قرايتك باش تلقى روحك ديجا ربطت الصيلة مع مؤسسات ربطت الصيلة مع النسيج الاقتصادي ولأنه البلاد احنا علاش نقولوا المرحلة الجامعية مرحلة مهمة جدا لاني ما عادش مرحلة استهلاك معرفة سي فيني انا صغير من السنة الأولى ابتدائي قرا ابتدائي اعدادي ثانوي سيعطيته معلومات توا في الجامعة يفترض عالميا انه ملي يدخل الجامعة يولي مشروع باحث شو معناتها مشروع باحث؟ معناها منتج للمعارف ومطور للمعارف ينطلق من الموجود ويحاول كما قالت هي نحلوا دي ديبارتمون جدد نحاولوا نمشيوا للمؤسسات يعطيكم الصحه في الجانب هذايا واحنا ما عندناش شك في انكم مش تكونوا مبدعين.
2: وذيك لامبورتونس نتاع الكلوب راهو الناس الكل باش تاخذوا نفس الشهاده عندنا نفس الشهاده كي نتخرجوا كل شيء. الكلوب هما اللي باش يزيدوك الكومبيتونس الزايدين اللي عندك باش تعلم حاجه جدد تحاول تفتح على سوسيتي كما قلت انت باش تعلمك برشا سوفت سكيلز وكومبيتونس يفيدوك في السوسيال نتاعك في بروفيسيونيل نتاعك.
3: ديجا هذا ما برنا هذا ننصحوا كل اتيجون موجود في اليونيفرسيتي انه ينفتح على الكلوب نتاعو مش بالضروره روبوتيك اي دومين هو عنده يستحقه ولا يرى روحه فيه خاطر الكلوب ما عندكمش فكره قداش تعاون معناها العباد كيك سوا تو كيك سوا من بعد في لافي بروفيسيونيل معناها يكون عندك في اسوسياتيف تكون تعاملت قبل شديت ريسبونسابل قبل تعاملت مع برشا انواع من العباد حتى من بعد كي تخرج تخدم في السيفي نتاعك ولا باش تخرج لبرا راهم يطلبوا عليك في اسوسياتيف دونك هذه فرصتك في كل واحد في كلوب في فاك باش انه يكون موجود في كلوب.
0: يعطيكم الصحة شكرا لكم أسماء عرفي باسم الشريف مازلنا مكملين معكم احنا وبعد شوية ولد لي كلوب ونشوفوا الكلوب شنو ينجم يخرج.

0: النوادي. نادي النوادي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقايت نمشي والفقرة تولد الكلوب.
2: ولد الكلوب
1: حمزة إبراهيم يحضر معنا كل هذا في ولد الكلوب. اهلا وسهلا بك حمزة.
3: عسلمة عسلمة حميدة عسلمة الناس الكل يسمعوا فينا على إذاعة الشباب. دونك في ولد الكلوب اليوم عنا ضيف خاص هكا شوية في مجال القانون.
1: أي.
3: دونك من علم القانون إلى دبلوماسية الدولة. تحضر معنا غفران مميش. غفران مميش كانت طالبة في جامعة تونس للعلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. دونك وكانت اكس مامبر في كلوب اسمه تيميون. دونك مرحبا غفران.
4: مرحبا يعيشك.
3: باش تحكي لنا على شنو هو تيميون، شنو الفكرة نتاعو، كيفاش كانت الانتجراسيون نتاعك فيه، وشنو الإضافة اللي زادتها لك.
4: باي عسلمة عسلمة نسكول. alors club Timion هو c'est un club de diplomatie virtuelle donc qui traite des sujets d'actualité internationale. معناتها جي فما ان سوجي اللي مرهق شويه ومؤرق الساحه الدوليه. par exemple ناخذ مثال الحرب الروسيه الاوكرانيه. et puis les participants ياخذوا كل واحد فيهم position d'un pays. وفما شويه تياتراليتي في الموضوع. مثلا اللي باش ياخذ باغ اكزومبل روسيا لازم فريمون يتبنى موقف بوتين، اللي باش ياخذ موقف اوكرانيا لازم فريمون يتبنى موقف زيلنسكي معناتها وكل شيء. دونك هذه سا بيرمي معناتها لي ستوديون دو فير دي ريشيرش بوستي في الدومين، خاطر لازم يعرف كل دوله شنو موقفها من الموضوع ويحضر مليح على خاطر باش يكون فما دي زوتي معناتها دو ديفونس. فما شكون باش يهاجموا من طرف الاخر. مثلا on dirait par exemple احنا في الكونسي دو لونيون اوروبيان وكل دوله باش تهاجم الاخرى باش تقولها انت علاش هكا، علاش تدافع هكا، علاش تقول هكا. دونك هو لازم يكون محضر روحه. دونك فما شويه تياتراليتي وشويه ريشيرش صحيحه معناها.
1: تياتراليتي معناها مش بالضروره هو متبني موقف الدوله هذيك،
4: exactly.
1: جوست كيف يعطيه الدور يقول له راك انت باش لازم هو يحضر كل شيء.
4: اكزاكتومون اكزاكتومون. هذا يخلي لي ستوديون جوستومون يفهموا اللي في دروا انترناسيونال في جيوبوليتيك انترناسيونال ما فماش ني بلون ني نوار، فما توجور دي زون غريز. دونك كل دوله تنجم تكون عندها الحق، ما فماش ان كونسيبت واحد لفكره الجستيس انترناسيونال. دونك يخلي les thèmes surtout les étudiants les marroumi bel qanoun el dawli yefhamou li howa c'est une branche très spécifique. اليوم برشا عباد يحكيوا على فكره لا بريكاريتي دو دروا انترناسيونال. القانون الدولي وينهم حقوق الانسان، وين القانون الدولي جوستومون. العباد اللي تعمل دي ريشيرش تفهم راهو فما دي ميكانيزم، فما اون سبيسيفيسيتي بارابور على برانش. دونك surtout les marroumi بالدبلوماسيه معناتها باش يعطي موقف اللي هو ما لازموش ينفعل، ما لازموش يكون سوبجكتيف، لازمو ديما اوبجكتيف، راهو يمثل دولة راهو كذا معناتها فما دي فورماليتي. دونك هذا يخليه ديما مواكب لاكتواليتي و فوالا معناتها فوالا يعلمو لابريز سورتو معناتها دو بارول اون بيبليك، على خاطر كيما ينجم اليوم ياخذ الموقف هذا غدوه ياخذ موقف توتالمون كونترير. دونك شتروف كو معناتها سي بارمي لي كلوب كي سون تري امبورطون سورتو في مجال القانون الدولي نوتامون.
1: يعلمك تعوم هذه.
5: لا سيرتو الكلوب معناها المعروف اللي واحد يعمل الكلوب يكون ديفيرون على السبيسياليتي. هي عملت كلوب في السبيسياليتي نتاعها اللي يزيد في لي كومبيتونس نتاعها والسافوار فير ومعناها وحاجه باهيه. معناها
1: ايش تعلمتوا من الدبلوماسيه؟
4: الدبلوماسيه ان فيت سي تكونك تكون ديما نوتر امبارسيال. دونك لازم ديما تخلي موقفك على جنب، انفعالاتك على جنب. باغ اكزومبل انا بيرسونيلمون جو سوي كالكان دامبولسيف في الحياه شويه. دونك القانون الدولي خليني نقول نو يفو فير اتونسيون. مثلا اليوم باش نحكي على مليكة، ناس كل تعرف مليكة ودرا شنو واقفة مليكة. نو يفو زادا اللي ناخذ الموقف هذا والموقف هذا. دونك نحاول ديما ناخذ الفكره الوسط اللي ما تخلينيش الانفعاليه مواقفي الشخصيه هي اللي تحدد لا بارول نتاعي.
1: حتى في الاحداث الوطنيه نصورك اي حاجه تصير تاخذ هكا وقتك باش
4: وي اكزاكتومون
1: اكزاكتومون ديريكتومون
4: بيان سور سي سا.
1: باين واحد ما ياخذش موقف ديريكتومون.
6: لا هو يقال المبدا الاساسي
1: هو مش عاجبه سي طيب الكلام مش عاجبه.
6: يقال ان المبدا الاساسي للدبلوماسيه انه لا صديق دائم ولا عدو دائم. هذيك الدبلوماسيه الصحيحه. ولكن ديما فما قضايا احنا كنت حطوا على حرب غزه مثلا تحطوا على مواقف ثابته. انا ما فيهاش. انا حضرت مره مع شباب طالبي من كليه الحقوق عملوا محاكمه فيرتويال كما قلت هي معناها في لعب الادوار عملوا سن تاع محاكمه دوليه معناها للكيان الصهيوني على الجرائم اللي ترتكبها في غزه. حقيقه كان موعد انا جيت احضرت وجمعيات ومنظمات وطلبه يعني وكيفاش يعني يلعب دور ان محامي دولي دافع على القضيه كيف نتصور انا في الكلوب هذايا لي جو دو رول هذا معناها لعب الادوار مهم برشا تدرب لانه هو مش يكون في مجال تعرف الدبلوماسيه انا ما نحبش نتحط ياسر في الحوايج اما الدبلوماسيه راهي مش حاجه سهله
1: مخترع
6: راهي اولا
5: صعيبه
6: ايوا صعيبه وراهو الدبلوماسي عندنا مجالات المجال الاقتصادي الثقافي السياسي يعني الناس كلها تهتم بالدبلوماسيه السياسيه ولكن راهو اخطر هو الدبلوماسيه الاقتصاديه. انا في اعتقادي الشعوب اللي نجحت في ان تكون عندها حضور دائم على السن انترناسيونال هي اللي كانت ناجحه في دبلوماسيتها الاقتصاديه في التسويق بمنتوجاتها الوطنيه في المسائل هذه.
3: وزاد غفران زاد من بالدبلوماسيه نتاع الحياه ولا الدبلوماسيه الاجتماعيه هي نختيست جون اختيست تعمل مسرح في برشا في تجربه
1: في نفس ماشيه في نفس الشيء ما لازم يعملوا مسرح هما طيب ولا
5: لا غلطت انا قلت في ناس كبر تعمل
1: حتى ذيك سبيسيال لا نفس سبيسياليتي
6: ذكر سارتان برنار تابي تذكرون تاع مارسي يعني كان فنان ورئيس جمعيه تاع كره وسياسي فد واحد وقت اللي سكروا عليه الدنيا الكل ولا انا فنان معناها راهو الفن ديما دواء كل شيء معناها واحنا هذاك علاش
3: هو حاضر حاضر الحقيقه معناتها حاضر بالكدا معناتها مع غفران انا وغفران بارتاجينا مع بعضنا المسرح عمنيه والعم ديجا عندنا برشا معناتها نعمل في المسرح مع بعضنا في مدينه الثقافه دونك التجربه معناتها الشخصيه غفران ممثل راي مختلفه تماما على الدبلوماسيه اللي كنت تحكي عليها والستركتور والحاجات هذوما الكل. دونك غفران هنا نسالك معناتها كيفاش وفقت ما بين الجانب القانوني في القرايه والكل ما بين الجانب الفني. والسؤال الاخر زاد انا نعتبره زاد مهم هل انه معناتها ترى معناتها التجربه المسرحيه هذه كيفاش اضافت لك في الحياه الاجتماعيه والحياه اليوميه بتاعك؟
4: بون هو فما جوست معناتها بوان كومان كيما كنت نحكي فكره التياتراليتي جوستومون في الكلوب هذايا والتياتر انا صار جو سي باسيوني من صغيره بالتياتر مي جافي با لو كوراج باش نختار اون طونك برونش يونيفرسيتير كنت ديما نخمم دو مانيير براغماتيك جبت معدل باهي لازم نعمل برونش اونتر غيمي بريستيجيوز وكل دونك كي بديت نقرا في الدروا كل فما سيتي كوميم شويه ضغط من الاول دونك اول حاجه خممت فيها اون طون كيشاباتوار معناها كل هي تياتر اي بي فهمت اللي تياتر معناها حاجه ياسر راقيه وسيميه وفهمت اللي فما حاجات في الدروا اللي نجمو نعديهم في تياتر كيما كان يحكي زميلنا دونك على حرب غزه دونك سي دي سوجي اللي نجمو نوصلوا صوتنا اترافير لار معناتها ما فما حتى برونش نجم تكون مسكره على روحها بالعكس انا اون طون كجوريست أضفت نشوف معناتها في اون طون كاماتور وغيري معناها كل واحد بالسبيسياليتي اللي عملها يضيف معناها في المسرح ويوصل ان ميساج اللي هو كل ميساج معناها امبورطون معناها بالنسبه لي انا.
1: يعطيك الصحه حمزه شكرا لك غفران يعطيك الصحه على كل التفاصيل سي طيب هكا دبلوماسيه احنا نسكروا البرنامج كل دبلوماسيه
6: كل دبلوماسيه وشويه شويه الواحد سيصفر
1: صحيح سيصفر واحنا الناس الكل محمد كيف
5: بالدبلوماسية
1: نخليه واحنا بلاصتنا بعد شوية الشيء ما بسيبس فيه ارجي معاك انا اقول لكم تحياتي كيب نادي النوادي لليوم يعطيك الصحة تعبنا نزار احنا اليوم معانا من الخلوط ونزار يعطيك الصحة نزار شكرا ليك عزيز كيف ميرسي بيان يعطيك الصحة هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم في لمن الناس كله باي باي.

0: إنرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
3: يا صباح النور يا صباح الفل صباح الأنوار لكم الناس الكل السبت 3 أكتوبر 2026 نتقابلوا في موعد جديد من إر جي مع كل هذا كل نهار سبت من 11 حتى الماضي ساعة الموعد يكون مع مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في المجتمع المدني في الكلوب في الجمعيات في المنظمات نحكيوا على الشباب زاد الناجح داخل وخارج أرض الوطن مرحبا بكم فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء عزيز في الإخراج الرقمي نزار الورتاني في الكوتي تكنيك وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء دوك نبدأ من توا ونواصل معكم حتى الماضي ساعة مجموعة من الضيوف ومجموعة من الاستضافات الموسيقى زادة حاضرة معكم بامتياز نقول لكم ما تبدلوش لي فريكونس متاع إذاعة الشباب أهلا وسهلا بالجميع

0: رجعنا لكم، مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ توت سويت مع أولى الفقرات مع الفوكس.
1: فوكس
0: فوكس. توت سويت يحضر معنا بالتليفون محمد داود، الرئيس الوطني السابق للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية لسنة 2022. معه باش نحكيه على ترشيحه لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الفتية الدولية لسنة 2027. محمد، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا
2: بك شيماء، مرحبا بجميع مستمعي الشباب، وشكرا على استضافتك.
0: الله يخليك. دونك نحكيوا على هذا الترشيح ونحكيوا على المشاركين وما بعد الترشيح في صوره التحصل والحصول على المنصب. محمد، دونك هيت معك انت، ناخذ اكثر تفاصيل على هذا الترشيح.
2: ايه، اذا بعد المؤتمر العالمي اللي صار في تونس العام اللي فات في نوفمبر والنجاح الكبير اللي صار في المؤتمر العالمي، فتحت أبواب جديدة للشباب التونسي باش يقدم في مناصب أعلى في المنظمة الدولية بتاع الجي سي اي. دونك الحمد لله تم ترشيح شخصي، وأنا بالمناسبة هذه حمد نشكر برشا الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية في ثقتها وفي اختياري شخصي أنا لتمثيلها في منصب نائب رئيس تنفيذي عالمي لسنة 2027، واللي هو واحدة من اللي بوزيسيون الخمسة متاع المكتب التنفيذي المنتخبين ليسيروا المنظمة العالمية هذه العريقة. والانتخابات إن شاء الله باش تصير في شهر نوفمبر القادم، واللي باش يتم فيها إن شاء الله الانتخاب في الفلبين في المؤتمر العالمي.
0: وفي صورة انتخابك محمد، علاش ليه وحنا نتمني وهذا يصير، دونك باش تتولى الإشراف على منطقة إفريقيا وشرق الأوسط داخل الغرفة الفتية الدولية، واللي تضم 29 دولة وأكثر من 20 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عام.
2: هذا هو إن شاء الله في صورة ما يتم الانتخاب من 1 جانفي 2027 حتى 31 ديسمبر 2027، مش يكونوا على رأس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اللي فيها كما قلت أنت 29 دولة وأكثر من 20 ألف شاب، واللي هي فرصة كبيرة مش نوريه للعالم كيفاش الشباب التونسي قادر على قيادة مناصب كبيرة كما هذه، ويقدم قادر كونه يخلي الأثر الإيجابي متاعه. وهذا بطبيعة مش فقط محمد داود، وإنما إن شاء الله الغرفة الفتية التونسية كلها هي اللي باش تصير على هي اللي باش تكون على راس المنطقه هذه، واللي البرامج الكل باش تكون منبثقه من عند غرفه فتيه تونسيه، والافكار والمشاريع نتاعنا. وبطبيعه في الحاله هذه لازم اكثر ناس تكون عندها الفرص كوني تعمل العلاقات وكوني تعمل الامباكت وكوني تربط، نقول احنا العلاقات نتاعها مع منطقه أفريقيا وشغل الأصل بطبيعها باش تكون لتونس ولأبناء وشباب الغرفة الفتية التونسية إن شاء الله.
0: واضح محمد، نتمنيه لك النجاح والتوفيق. دونك من المنتظر أنه تجرى الانتخابات خلال المؤتمر العالمي للمنظمة في الفلبين من 11 إلى 15 نوفمبر 2026. أكيد احنا نتابعوك محمد، ونتمنيه لك كل النجاح وكل التوفيق. شكرا لك، يعطيك الصحة. ضيفنا محمد داود، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية لسنة 2022، ترشح لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الفتية الدولية جي سي إي لسنة 2027. احنا مكملين معاكم في إير جي معاك، بعد شوية نعود نذكركم بحالة الطقس بالنسبة لليوم. سي زينة طريق السلامة ليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. مكملين احنا مع الاستضافات، وبعد شوية باش نحكيوا على أكتوبر غوز، ونحكيوا على حملة خاصة بشهر أكتوبر الوردي من تنظيم إيو كلوب بومهل. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع. Yeah.

0: الطقس اليوم للناس اللي مازالت ما خرجتش، نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم. يتميز الطقس ببعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية في الصباح، ومن بعد يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات، فأحيانا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة. الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء الظهر السحب الرعدية، والبحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال. تسمعوا في أرجي معاك من إذاعة الشباب، وتوت سويت باش نحكيو على شهر أكتوبر الوردي، نحكيو على شهر التقصي المبكر عن سرطان الثدي، إن شاء الله بالشفاء والعافية للنساء اللي قاعدين حاملين هذا المرض وقاعدين يحاربوا، إن شاء الله بالشفاء والعافية لكم الناس الكل. دوك احنا توت سويت سعداء باستقبال أميمة بن عبد الله وأماني بن عبد الله عن ليو كلوب. ومهل، أهلا وسهلا، عسليمة.
1: عسليمة،
0: مرحبا،
1: عايشك. Oumaïma Ben Abdallah, étudiante en troisième année sciences infirmières à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Tunis, membre RH au sein de l'IO Club Oumhal, au chef d'action Octobre Rose.
0: Merhaba bik.
2: Assalamu Amini Ben Abdallah, عمري 20 عام، نقرا، étudiante en troisième année licence technologie d'informatique, spécialité MTI réseau et services informatiques في إزات رادس، و trésorière في l'IO Club Oumhal. وعندي هذه التوازيم مندالية في الكلوب.
0: مرحبا بيك. عايشك. احنا ديجا من اللقب نفهم لي توما أخوة.
1: ايه.
0: ونزيدوا نفهموا لي توما تويمة.
1: تويمة.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: وما تقراوش نفس سبيسياليتي.
1: لا لا، كل واحدة سبيسياليتي.
0: وكيفاش جنرال ما يقولك تويمة يكون المسار متاحهم كيف كيف. علاش؟
1: احنا من اللي بدينا نقراو يعني ديما فرد كلاس، ديما فرد كل شيء يعني حتى القرايه نقراو من بعضنا. مي بون، بعد الباك كل واحده اختارت الحاجه اللي تحب عليها، يعني
0: مش توجيه فراقكم.
1: لا لا، الفك اللي هي اختارتها انا نخلط عليها، الفك اللي انا اخترتها نخلطوا عليها، يعني زوز. مي بون، كل واحده اختارت الشوا نتاعها،
0: كل واحده تبعت الغرام نتاعها والاهتمامات نتاعها. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم، وعلى الاقل هيك قاعده ليو كلوب
1: تجمعكم.
0: دونك نحكيو على اكسيون خاصه بشهر اكتوبر الورد. جيت معكم انتم ناخذوا اكثر تفاصيل.
1: باهي، نحكيو ساعه قبل على ليو كلوب ومهل، ومن بعد نحكيو على لاكسيون تاعنا. باهي، باش نعرفوا كلمه ليو الساعه للعباد اللي تسمع فينا. ليو هي ليدرشيب اكسبيرينس اوبورتونيتي، معناتها

0: اكتوبر روز
1: بي كيما قالت اميني احنا جينا على خاطر اكسيون اكتوبر روز اللي هي من اكثر لي اكسيون اللي قراب لقلوبنا واللي ديما نسعاو باش انه نخدموها في المندام تاعنا. كيما نعرفوا كي نقولوا اكتوبر نقولوا اكتوبر روز نقولوا ديبيستاج نقولوا بريفونسيون نقولوا التقصي والوقايه من سرطان الثدي، ونعرفوا لانه سرطان الثدي من اكثر لي كونسير اللي ولاو متفشين في المجتمع تاعنا حتى في اليشيل انترناسيونال. ديجا اون 2024 تونس سجلت 4400 حالة جديدة في سرطان الثدي. هذاك علاش احنا ولينا نحاول
2: نركزوا والارقام حسب الاحصائيات
1: بيان سور اي نتاع وزارة الصحة
2: لسنة 2024
1: هذاك علاش ديما قاعدين نحاولوا انه نركزوا على نخدموا لاكس نتاع اكتوبر روز. لاكسيون نتاعنا باش تكون يوم يوم تاع تقصي ووقاية من سرطان الثدي باش تكون لو 11 اكتوبر
2: لحد الجاي
1: لحد الجاي ان شاء الله في دار الجمعية بأريانا برج لوزي باش تكون ابارتير من 9 تاع الصباح. ديجا هي سي لا دوزيام اديسيون دو نوتر اكسيون عملنا بريسك لا ميم جورني. كانوا حاضرين معنا دي ساج فام اللي نشكروهم سي غراس افو بالحق نجحت نقول لهم سي غراس افو نجحت الاكسيون تاعنا كل واللي هما وافقوا زيدا باش يكونوا حاضرين معنا سنة يعطيهم الصحه. عملنا ديبيستاج ل 60 مراه وسنة نطمحوا لما اكثر ان شاء الله. الاكسيون تاعنا سنة شنو تفرق باش يكون معنا دي دونتيست زيدا حابين نخدموا على بليزيور اكس في سونتي. يكون حاضرين معنا دي دونتيست باش نعملوا دي اتوليي نتاع ادوكاسيون سانيتير للصغار زيدا اللي باش يجيو مع امهاتهم. باش يكون عندنا دي اتوليي باش نخدموا على لاكس نتاع ديابيت باش نقيسوا الدم والسكر زيدا. باش يكون عندنا ديستريبيسيون نتاع دي باك ايجينيك que ce soit les صغار والى الكبار. وباش يكون فما دي اتوليي هاني قلت لكم تاع ادوكاسيون سانيتير للكبار للصغار. اما الحاجه اللي باش نركزوا عليها اكثر انه باش نخدموا على التقصي والتوعيه على سرطان الثدي هو يعني لوبجي نتاعنا.
2: واضح بي دوك الموعد ان شاء الله نهار الاحد الجاي نهار 11 اكتوبر
1: فوالا.
2: والناس كل ينجموا يكونوا حاضرين معكم امين
1: مفتوحه للناس الكل باش يكون ديجا غراتوي يعني العباد الكل تجم اي باش يكون غراتوي العباد الكل تجم تجي مرحبا بهم. احنا حابين نخليو الاكسيون هذه تكون لوكازيون باش انه باش نذكروا باهميه الوقايه والتقصي المبكر. يعني مش لازم العبد الا ما يحس حاجه سافا با في بدنه باش يمشي للطبيب. الفحص راه ما ياخذش برشا وقت اما ينجم يفرق برشا في حياه العبد. ديجا عن لي ستاتستيك احنا السلوغان تاع الاكسيون تاعنا هو فحص صغير يعمل فرق كبير. وافكتيفمون يعني في 2024 عندنا الشيفر نتاع 460 مراه نجموا يعرفوا بكري اللي هما مرضى بالكونسير عافانا عافاكم الله ونجموا يبداو مرحله العلاج نتاعهم على بكري. دونك احنا نوجهوا كلمه للناس الكل ان ننصحوهم اللي كل سواء راهو نساء ولا رجال راهو ماهوش ديستيني كان للنساء.
2: هذا هو نحكيو على نسبه ضعيفه برشا راهو تنجم زاد الاصابات تكون عند الرجال.
1: تكون عند الرجال. انهم يمشيوا يتفقدوا رواحهم يعملوا تقصي مبكر تجم
2: وتكون حاجه سهله ومنظمه راهو دونك ماهيش تاخذ برشا وقت وزيد راهو نهار احد فماش قرايه وما فماش خدمه دونك ما فيها باس. الناس الكل تتشجع ونسي الكل قاعدين يسمعوا فينا يتشجعوا حاجه ما تاخذلكش برشا وقت وتخليك
1: اكزاكتلي على صحتك
2: فما كل الفارق نتاع لو شهره نتاع الايامات كان فقت بحاجه دوك راهي تفرق برشا حتى في مرحله العلاج. دوك ان شاء الله بالتوفيق ليكم. دوك الموعد ان شاء الله نهار 11 اكتوبر والدعوه مفتوحه للجميع. دوك يكفي انهم يكونوا موجودين في دار الجمعيات في اريانا برج الوزير
1: ابكتير من 9 تاع الصباح ان شاء الله.
2: بي
1: بي جوست نحب نعاود نذكر اللي هي كيما قلت انت لو 11 اكتوبر ان شاء الله لحد الجاي في دار جمعية بأريانا. نحب نشكر ياسر لي ساج فام ودونتيست اللي وافقوا باش يكونوا معانا واللي اللي هما فولونتير بيان سور واللي عطاونا من وقتهم ونعرفوا نهار تاع حد نهار تراحة. ونحب نشكر زاد ليفيكتيف نتاع اليو كلوب ومهل اللي قاعدين يخدموا وعاطين من وقتهم ومن طاقتهم باش نحاولوا ننجحوا اليوم هذايا. نشكرك انت على لوبورتونيتي هذه باش نجمنا نوصلوا يعني الفكره نتاع الاكسيون نتاعنا وكل شيء. نشكرك زاد راديو جون
2: مرحبا بكم
1: ان شاء الله كل الناس الكل يكونوا موجودين معنا كما قلنا
2: وقولولهم زاد راهو يعني بصفه مجانيه راهو قاعدين يسمعوا فينا
1: اي مجانيه
2: على الفحوصات المعاينات اللي باش تصير راهي كلها بصفه مجانيه
1: كل شيء فوالا. ندعوكم الناس الكل باش تجيو تتفقدوا رواحكم راهو سي تري امبورطون باش انه نعرفوا الصحه نتاعنا شنو حالتها يعني.
2: يعطيكم الصحه ان شاء الله موفقين ان شاء الله كل التوفيق لكم. سينو عندكم اكسيون اخرى زاد تحضروا فيها
1: ناتيوسكوب صغيرة على الأكسيون

0: اللي هي باش تكون في اكتوبر زيده في الاسابيع القادمه، اما في اكتوبر مازلنا باش تكون اكسيون ديستيني للتلامذه، وباش تكون تكريم للمعلمين. اقعدوا على الفج نتاعنا معنا ليو كلوب ومهل باش تعرفوا اكثر ديتايات، وباش تعيشوا معنا اجواء الاكسيون.
1: بي برشا نتبعوكم حتى نحنا
0: بيان سور. جوست نحب نقول كاين فما دي ميدسان فولونتير يحبوا يكونوا متواجدين معنا لو جور جي اللي هو 11 اكتوبر، ينجموا يكونتاكتيونا على باج ليو كلوب ومهل، والا يطلبونا على نيميرو 97 756 035. ينجموا يعملوا فرق كبير في حياه عبد. دونك نشجع الناس الكل باش يكونوا متواجدين معنا.
1: يعطيكم الصحه ان شاء الله، كل التوفيق ليكم. شكرا ليكم أميمة بن عبد الله واماني بن عبد الله عن ليو كلوب بومهل. معموم حكينا على اكسيون خاصه بالسرطان باكتوبر الوردي وباهميه التقصي المبكر عن سرطان الثدي، ان شاء الله بالشفاء والعافيه للجميع. احنا مكملين معاكم في ار جي معاك، توقيتنا 11:28 توت سويت. الموعد مع موجز اخبار 11:30، ومن بعد نتلقوا معاكم في الجزء الثاني مع مجموعة أخرى من الضيوف ومجموعة أخرى من المواضيع. ما تبعدوش.

0: شباب من تونس.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري تحت عنوان قل لا أنا أختار صحتي مستقبلي حياتي. تتواصل إلى غاية الأسبوع المقبل بعدد من المؤسسات التربوية بولاية مدنين الحصص التحسيسية حول الوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، وذلك في إطار الحملة التحسيسية حول مخاطر المخدرات بالمؤسسات التربوية وبمشاركة فريق الطب المدرسي وأخصائية نفسية. مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس يعمل على تطوير منصة رقمية عابرة للحدود لتبادل المعارف والخبرات في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار المشروع الأوروبي الهدف إلى تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب. جامعة سوسة تعلن عن فتح باب الترشح للطلبة الراغبين في الاستفادة من فرص التنقل الأكاديمي في إطار برنامج إيراسموس بلس، وذلك نحو عدد من الجامعات الشريكة بعدد من الدول الأوروبية. وتشمل فرص التنقل جامعات في كل من إسبانيا وفرنسا ورومانيا وتركيا وإيطاليا وليتوانيا، بما يتيح للطلبة فرصة خوض تجربة أكاديمية وثقافية دولية وتطوير مهاراتهم اللغوية والتعرف إلى بيئات جامعية جديدة وتعزيز انفتاحهم على المحيط الدولي. تم أمس بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة بهدف مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحامل المشاريع لتطوير حلول تستجيب الإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. تلتقي نساء من بلدان البحر الأبيض المتوسط في تونس من الخامس وإلى السابع من أكتوبر الجاري بمناسبة انعقادي فعالية النساء معا قطاع مصائد الأسماك 2026، وهي فعالية ينظمها الصند العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بشراكة مع مبادرة الصند العالمي للطبيعة للبحر الأبيض المتوسط. ختام الموجز في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 11:38 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. ثنية زينة، طريق السلامة لكم. نهاية أسبوع موافقة، ويكاند قضيت، فما شكون، فما لي كلوب صغيرات يمشيو لهم، فما اللي مازالوا راقدين أصلا، مازالوا من بعد اللي راقدين ويعرضهم اللايف هكا، حينيكم حتى أنتم راقدين. مرحبا بكم الناس الكل. دونك احنا مكملين مع الاستضافات ومع الضيوف، وتوت سويت يحضروا بحثنا عن جي سي الغرفة الفاتحة الاقتصادية ميتويل فيل، أحمد بالخيرية وتسنيم بن مصطفى، اللي نقولوا لهم أهلا وسهلا. عسلامة أحمد.
1: عسلامة. عسلامة.
0: صباح الفل.
1: صباح الورد والأنوار.
0: شن أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت من الناس اللي يفيقوا ولا يسمعوا بعد و...
1: لا لا، أنا ديما نفيق بكري الحقيقة. أنا نرقد بكري شوية.
0: زينة. زعما. كيفاش تقوم بكري؟
1: أي نقوم بكري. خاطر معناها توا واحد يخدم، لازم معناها عنده مسؤوليه، عنده كذا.
0: اي ما في العاده يعني ماكش نوام، تصبحش راقد.
1: لا في الكونجي.
0: ليه نقولوا في الويكاند، ماكش في الخدمه، كيما اليوم ويكاند ما تخدمش.
1: سافا، واحد يفيق 8:30 9 خرق العاده.
0: باهي برشا. ليه نحكي على ناس تنجم تقوم ماضي ساعه ونص نهار.
1: لا وقت كنت في ليسيك الاخير.
0: يا سيدي مرحبا بك. نسلموا على تسنيم بن مصطفى، نائبة رئيس مسؤولة عن التكوين والتطوير بالغرفة الفتية الاقتصادية ميتويل فيل. أهلا وسهلا تسنيم.
2: عسلامة. مرحبا. شنحوالك؟
0: صباح النور.
2: الحمد لله.
0: مرحبا بك، أول مرة بحذينا. أيه. احنا فرحانين انت بحذينا. هيت نتعرف عليك تسنيم.
2: تسنيم بن مصطفى، 26 سنة، نقرأ اتوديانت فك كامبوس المنار. دونك ماستر ماستر ان دروا دافير انترناسيونال، مي توا ان فاز دو ميموار. وكهو
0: يا سيدي مرحبا بكم. دوك معاكم انتوما باش نحكيو على تظاهرة تحت عنوان التأثير والمجتمع، اللي تندرج ضمن مبادرة اليوم العالمي لواجبات الإنسان.
1: بالضبط. معناها امباكت ان كو، هي يعني مبادرة عملتها الجي سي اي باش تجرى نهار 11 اكتوبر في اندارب. باش نحاولوا نحن نحكيوا على حقوق الانسان، معناها نحن نعرفوا معناها شنو هي حقوق الانسان، ونركزوا معناها ديما نركزوا على شنو هي الحقوق نتاعنا، ولكن برشا عباد ما تعرفش شنو هي واجباتنا زادا. معناها نحن ديما نسالوا شنو هي حقوقنا، ولكن شنو هي واجباتنا نحن تجاه انفسنا، ولكن تجاه المجتمع نتاعنا، اللي هي معناها الهيومن دوتيز اللي نحن معناها نحبوا رجولها اليوم، اللي هما عندنا سبعة محاور. هذوما هما شنية؟ هو أول واجب هو عندنا الحفاظ على الحياة، اللي هي معناها لازم نحترموا حياة الإنسان والعمل معناها على حمايتها. عندنا زادة معناها الخدمة الإنسانية، أنه معناها بما أنه الإنسان ما نجمش يعيش وحده، عندنا معناها الدور نتاع مساعدتنا للآخرين، المساهمة في معناها تحسين المجتمع. عندنا كيف الحفاظ على المستقبل، معناها لخاطر القرارات اللي نحن توا باش ناخذوهم اليوم يلفون امباكتي، معناها باش يكون عندهم تأثير على الأجيال الجاية نتاعنا. كيف عندنا السعي للازدهار، اللي هي المساهمة معناها في خلق الفرص، تشجيع المبادرة، معناها كيف عندنا احترام الإنسان وكرامته، عندنا التعليم والتمكين، كيفاش معناها المعرفة لازمهاش تبقى عند شخص واحد، ولكن نحنا لازمنا نعملوا ونشاركوا معناها المجتمع نتاعنا باش نحاولوا معناها أن ننشروا يعني البيلية هذايا. كيف معناها البيلية الأخير هو القيادة بمسؤولية. معناها القيادة مش بالضرورة معناها تكون يعني مدير ولا تكون مسؤول، ولا بالعكس، انت كمواطن عادي، حتى معناها اتوديون تلميذ،
0: معناها في المحيط اللي تكون موجود فيه انت
1: اكزاكتومون، يكون عندك تاثير على محيطك، يكون عندك تاثير ايجابي على محيطك معناها. وهذاك معناها كيفاش نحبوا نحن ان تكون عندنا الكوتي نتاع القياده بمسؤوليه.
0: دونك هذوما السبعة واجبات انتم باش تخدموا عليهم في تظاهرة التأثير والمجتمع، اللي تندرج ضمن مبادرة اليوم العالمي لواجبات الإنسان. شنو هي اللي فما في البروغرام تسنيم؟
2: فيت هو البروغرام قايم على انه يوعي الناس، واللي كما قال احمد معناها ما نخليوش الفكره جوست فرديه، انما تكون هي جماعيه. ما معناها اترافير لي انفيتي اللي باش يجيونا، اللي هما باش يزيدوا ينميو لك المعلومات نتاعك اللي عندك، تيل فاسون كي تخرج انت من ليفينمون باش تخرج بكم هائل وزيد معرفي، يخليك ماذا بيك ديما ترجع لكل ايفينمون يعني تعملها جي سي. وهذيك هو لو بوت نتاع جي سي، مو جوست اجاك هاو، اما لو فيت انك تجي تستفاد وسي سا الغول والبيوت اسونسييل معناها نتاع جي سي اللي هو يخدم على افكار الشباب وينميها الى ان تكون مشاريع تنجم تكون قابله للتنفيذ نهار اخر معناتها. هذيك هو لو رول برينسيبال نتاعو اللي هو يشجع المهارات الفكريه والثقافيه نتاع الشباب. دايوغ هو يمس الشباب من الفئه العمريه من 18 ل 40 ans. دونك سي اون هي اورغانيزاسيون انترناسيونال على باز تعمل على تطوير مهارات والمهارات الفكريه للشباب معناها. دونك كي نجي نقول انا شباب في لي زيفينمون ماكش باش تلقى جوست مثلا دي ستوديون اكهاو ولا صغار اكهاو, ميم سي تلقى مثلا اصحاب مشاريع اصحاب شركات باش تلقى عباد تخدم. دونك الحاجه هذه تسهل لك الكوميونيكاسيون وتسهل لك لي ريلاسيون انتر لي بيرسون معناها. انت باش تجي تعمل برشا علاقات ماكش باش تقعد جوست معناها في في الكادر الصغير هذاك اكهاو. دونك حاجه تخليك تنفتح على العالم وعلى المجتمع كامل.
0: باهي, وشنو هي فما في البروغرام في الجورني شنو اللي فما بالضبط؟
1: باهي, في البروغرام عندنا يعني باش يجيو معنا متدخلين, باش يكون ضمن المتدخلين عندنا الوزير السابق للشؤون الاجتماعيه سي خليل الزاويه, باش يكون عندنا زاده خبيره في السلامه البيولوجيه مدام ريم بن خليفه, اللي هما معناها علاش نحن اخترنا كونه معناها لي دو انترفينون هذوما باش يكونوا معناها من زوج معناها محيطات بعيده على بعض. علاش؟ على خاطر نحن عندنا واجباتنا معناها مختلفه وفي برشا يعني نواحي من حياتنا.
0: هي تكون واجبات فرديه لكن التاثير نتاعها يكون على المجموعه على المحيط اللي انت تاثر عليه, كسوا في خدمتك في حومتك في قرايتك ليه برشا.
1: بالضبط, معناها نحن سي خليل باش نجيبوه معناها باش يشاركنا من خلال تجربته معناها على الزاويه المرتبطه بالمسؤوليه الاجتماعيه ودور المؤسسات معناها والقياده في خدمه المجتمع, وكيف كيف معناها استاذ ريم باش نشوفوا معناها الزاويه نتاع حمايه الحياه والوقايه من المخاطر معناها والمسؤوليه اللي عندنا تجاه بعضنا. دونك هذايا بالنسبه للي باناليست لي باناليست نتاع المدخلين نتاعنا, ولكن باش يكون فما معناها دوتر بوين اللي باش نطرحوا لهم كيف كيف معناها ليفينمون هذايا محلول للناس الكل.
0: دونك الناس الكل ينجموا يجيو ويكونوا حاضرين معاكم, نذكروهم احنا بالتاريخ.
1: التاريخ نهار 11 اكتوبر في
0: نهار 11 اكتوبر نهار الاحد الجاي. الوقت
1: بالضبط الصباح
0: من 10 متاع الصباح. دونك الدعوه مفتوحه للجميع, ما فماش فورمولير, يكفي نكونوا موجودين ولا فما فورمولير؟
2: لا بور لو مومون ما فماش فورمولير. تيل فاسون احنا نعطيكم اللوكاليزاسيون نعطيكم الوقت ومفتوح للناس الكل.
0: دونك يتبعوكم على الجي سي على الباج نتاعكم جي سي ميتويل فيل, غادي يتبعوا لوكاليزاسيون وينجموا يكونوا حاضرين معاكم من غير لا فورمولير لا حتى شيء.
1: مرحبا بهم,
0: هذا هو كيقولوا لكم سمعناكم في ذات الشباب.
1: مرحبا
2: احنا ماذا بينا ديما نسهلوا على الشباب باش يجيو اكثر معناها, ماذا بينا ديما حاجه سهله على الاخر تلفاسون تزيد تشجع اكثر باش انك تجي.
0: ما صارش من هكا لا فورمولير لا عندك ورقه لكم باش تبخلوا لا حتى شيء. نهار احد نهار الراحه تمشيو.
1: بالضبط بالضبط,
0: تصير الفايده ان شاء الله للناس الكل. يعطيكم الصحه انتم, تحياتي لكافه اعضاء الغرفه الفتيه بميتويل فيل, شكرا لكم. يعطيكم الصحه احمد بالخيريه وتسنيم بن مصطفى, ان شاء الله كل التوفيق لكم. وكالعاده احمد مرحبا, تسنيم مرحبا, مرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد.
1: شكرا.
0: احنا توقيتنا 11:46 دقيقه, مرحبا بكم, تنجموا تلقاو لي لايف نتاع الضيوف نتاعنا كل على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك, رافقكم استضافات بالحديث على أنشطة الشباب الناشط في المجتمع المدني الجمعيات, نضوي وزيد على الشباب النجح داخل وخارج أرض الوطن, ورفقكم زيد بالموسيقى اللي نعرف تعطيكم الغيتم الباهي هكا تشجعكم في الويكاند. دونك توت سويت نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ومن بعد نكملوا معاكم في إرجي معاكم.

تسمعوا في رجو معاك من إذاعة الشباب. نعود نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نهاية أسبوع موافقة لكم. الناس اللي عندها برنامج في الويكاند متاع تفرهيدة نقول لكم صحة لتفرهيدة. الناس اللي عندهم قضية نقول لكم أنا نرافقوا فيكم. ونعود نذكركم أنكم غدوة يمكنكم الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية بصفة مجانية غدوة لحد 4 أكتوبر 2026. وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ لها بأنه يمكن المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب المتحصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس الانتفاع بهذا الدخول المفتوح. وأفادت وكالة إحياء التراث بأنه الدخول المجاني للمواقع متاح كل أول نهار أحد من كل شهر ونهار 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، نهار 18 مايو زيادة الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك خلال العطل الرسمية. وتنجموا تطلعوا راو على قائمة المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المفتوحة من خلال الرابط اللي تنجموا تلقاوه على صفحة الوكالة دونك وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. غادي مش تلقاوا قائمة المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المفتوحة. دوك احنا مكملين معاكم في ايرجي معاك حتى الماضي ساعة. بعد شوية نستقبلوا دفعة أخرى من الضيوف والأنشطة. ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. توتشيت نحكيو على تدشين مقر الإدارة العامة لقرية إسويس جمالت، وهذا المقر يتواجد في المنزه التاسع. تحضر معنا هلال دريدي المكلفة بالاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال، نقولوا لها أهلا وسهلا. هلا مرحبا.
1: صباح النور عسامة، يعطيك الصحة على الدعوة على المتابعة لأخبار وأنشطة الجمعية، وصباح النور اللي يسمعوا فينا الكل.
0: صباح الأنوار. دوك هيتو معك انت تزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على ليش صارت هذه النقلة.
1: صحيح، هي مش نقلة، هو اليوم عملنا عبارة على يوم مفتوح تحت عنوان أقرب إلى القلوب أقرب إلى الأثر. شنو معناها؟ اليوم الناس الكل تعرف إنه قرية إسويس جمارت اللي متواجدة في جمارت منذ 42 سنة، الناس الكل تعرف احنا نعيطوا لها الدار الكبيرة. هي كانت أول قرية تفتح وتفتحها الجمعية التونسية لقرى أطفال إسويس، تليتها من بعد سليانة في محرز في أكودة. اليوم ومنذ تقريبا 3 سنوات الصغيراتنا اللي داخل القرية ما عادش داخل أسوار القرية، خرجوا في منازل مندمجة داخل المجتمع. اليوم صغيراتنا ما عادش موجودين في جمارت، في قرية جمارت، اليوم موجودين في المنزه، في المنار، في منوبة، في بعدة أحياء، يعني كيفهم كيف العائلات التونسية الكل. اليوم تنجم أنت اللي تسمع فينا جارك تكون أم تربي في 4 أو 3 صغار معها، أنت ما تنتبهش أنه هي أم أسويس، لكن هي أم أسويس مندمجة داخل المجتمع، صغيراتها يقرأوا مع صغيراتك في نفس المدرسة. وهذا اكتشفنا بالتجربة وبالنتائج وبالأرقام نتيجة كبيرة برشا على نفسية صغيراتنا قبل كل شيء، اللي تنعكس بدورها على نتائجهم المدرسية، على اندماجهم، على تصالحهم مع محيطهم، على اندماجهم التام داخله. وهذا فيه في الأول صعب علينا كقرار، لكن كي شفنا النتائج متاعه فرحنا برشا ومشينا فيه. واليوم الجمعية التونسية لقراءة أطفال إسويس ما عندها حتى صغير داخل أسوار قرية، اليوم ديارها الكل 77 دار موجودين في كل تقريبا ولايات الجمهورية. من منطلق هذايا، من منطلق أنه صغيراتنا ما عادوش داخل أسوار القرية، حتى الإدارة ارتأينا أنه هي تخرج من أسوار القرية. علاش؟ اليوم كما كنت فصلك الديار تقريبا منتشرين في الأحياء هكا اللي قريبة من المنارات من نوبة الهزومة، قررنا أنه احنا نقربوا لهم، لأنه اليوم أم أسويس كيف تنتقل للعيش داخل المجتمع وفي حومة ما تنجمش تكون بعيدة على إدارتها، على الأخصائي الاجتماعي النفساني، مدير القرية، المسؤولين اللي ديما في مرافقة وتأثير لها ولصغيراتها حماية وتأثيرا وكل شيء. اليوم يقربوا، اليوم الإدارة بتنقلها هذا تقرب لصغيراتها ولعائلاتها، تقرب للعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة اللي الناس الكل اليوم تعرف أنه احنا ما نتلهوش كان بصغارنا اللي يعيشوا معنا، نتلهو بصغيرات في وسط عائلاتهم باش نحميهم من التفكك الأسري وإلى الانفصال على عائلاتهم لسبب أو لآخر. ألور نقربوا لهم اليوم بلاصة تكون أكسيسيبل يعني أكثر لهم، هما نقربوا للداعمين، للشركات، للمؤسسات، للإدارات، نقربوا للناس اللي ينتفعوا زادة من خدماتنا. بدينا في التجربة هذه في ولاية سوسة، في قرية سوسة بافتتاح وقتها مكتب سهلول، وشفنا أنه كل ما نقربوا بخدماتنا أكثر للمواطن وللأحياء العامرة كل ما تكون النتائج أفضل. من غادي بدأت الفكرة، وهذا رو مش أول، ما هوش بشيكون أول وآخر مكتب. اليوم قرية جمارت تقريبا باش تنتشر على كل ولايات تونس الكبرى، يعني قريبا باش يتم افتتاح مكتب في أريانا، مكتب في مكاتبها في وسط العاصمة، سواء مكتب الصحة النفسية اللي يعنى بأطفال وشباب حي هلال، أو مكتب تنمية الموارد زادة في وسط العاصمة اللي قريب للحركة، للناس اللي تحب تدعم، تحب تقدم خيرها لصغيرتها هذوما. قريبا زادة تفتح مكتبها في نابل، مكتبها في بنزرت. يعني اليوم الجمعية ماشية في تمشي ألا مركزية في تقديم خدماتها، لا مركزية تامة سواء في مؤسساتها يعني وإداراتها وإلا مكاتب دعم الأسرة ومكاتب
0: احنا هلا ما نجم نقول لكم كان إن شاء الله ألف مبروك، ألف مبروك على جميع الخطوات اللي قاعدين تخطيوا فيها.

0: وبيعطيكم ألف صحة. شكرا لك.
1: ثم زاد ألف صحة على الدعم، لأنه اليوم الجمعية التونسية لقراءة في الأسويس بدون دعم وسائل الإعلام وبدون دعم الشخصيات المؤثرة وبدون دعم الإعلاميين والناس اللي عندها المنبر اللي تتكلم منه ما نجموش نقدمه، ما نجموش نوصل صوتنا وصوت صغيراتنا. اليوم الثقة اللي ناخذوها من وسائل الإعلام هي نفسها اللي تبني ثقة مع الداعمين والناس اللي تدعم صغيراتنا. كما العادة نذكروا لأي وسيلة تواصل 3W.SOS.GO.TN نجم تعمر كفالة طفل يتيم، نجم تعمل تبرع على بالبطاقة البنكية على نفس الموقع 3W.SOS.GO.TN، وإلا تكلمونا على 58 371 0 0 2.
0: شكرا لك، يعطيك صحة هلال الدريدي المكلفة بالاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. مع هي حكينا على تدشين مقر الإدارة العامة الجديد دونك في قرية SOS جمرت اللي انتقل إلى المنزه التاسع. دونك احنا مكملين معاكم في ARG معاك، نعود نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. بعد شوية موجز أخبار نص نهار ونص، وبعد عندكم موعد مع مبادرة جديدة من تنظيم جيسي برج الوزير وجيسي باب سويقة مع ضيفتنا تسنيم دهمان ونور عبوز. مع هم بزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا بالجميع، ما تبعتوش.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية لطب العائلة تنظم اليوم وغدا مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة، ومن بين المواضيع التي يطرحها المؤتمر أسباب تفشي مرض السمنة في تونس وطرق الوقاية. منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن غدا فعالية المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. من الخامس وإلى السابع من أكتوبر الحالي تلتئم دورة تكوينية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية وحماية بمؤسسات الطفولة بدار الشباب المغاربية برادس من ولاية بنعروس. اليوم انطلاق فعالية الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، وهي تظاهر التوصل إلى السابع من أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول عربية وأجنبية. وبداية من اليوم 15 بلدا يؤسسون الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة بالعاصمة. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك

0: نص نهار و35 دقيقة كينكم تفركسوا على فرص، كينكم تفركسوا على تقاسم التجارب الحياتية، تاخذوا لي سوكسي من عند برشا ناس، فرصة باش تتعرفوا على الباركور اللي نجم يكون هو حاجة ملهمة بالنسبة ليكم في الباركور متاعكم. نحكيوا على اون جورني سبيسيال فرص عمل وفرص باهية متاع حاجات إيجابية ومتاع النجاح. التفاصيل الكل متاع الجورني هذية جينا توت سويت مع ضيفتنا نور عبوز عن الغرفة الفتية الاقتصادية ببسويق، اللي يقولوا لها صباح النور صباح الفرص.
1: صباح النور سيما،
0: شنحوي لك؟
1: الحمد لله.
0: بس عليك
1: الحمد لله.
0: أي نعاودوا نقدموك نور، نزيدوا نتعرف عليك أكثر. أنت بنت الدار لمحال.
1: عسلامة الناس الكل، انا نور عبوز، جو سوي ستوديانت اون انجينيري اون انفورماتيك جيوسباسيال و اكتويلمون رئيسة للغرفة الفتية الاقتصادية ليدرز ببسويقة. نحكيو على ليفينمون شيما،
0: خنسلموا على تسنيم. نسلموا على تسنيم دحمين رئيسة الغرفة الفتية الاقتصادية برج الوزير البساتين. صباح النور.
2: بونجور شيما، عايشك، فرحانة اللي موجودة بحذيكم اليوم. ان شاء الله باش نحكيو على ليفينمون تاعنا
0: على الفرص.
2: اي
0: وفما برشا ناس يعرفوا كيفاش يستغلوا الفرص، وفما برشا ناس هكا تتعدى قدامهم الفرصه، تمشي الفرصه ما يستغلوهاش. دوك هذوما الكل دي تكنيك مهم انه الانسان يكتسبهم في حياته، ومهم زاد انه يشارك في دي جورني كيما هكا تنجم تحل لهم برشا بيبان الحقيقه. هكا ولا نور؟
1: وي فوالا. دونك ليفينمون نتاعنا وفات اسمه جي سي اي اوبورتونيتي داي. دونك الهدف نتاعو كيما قالت ديجا شيما انه باش اون فا بريزونتي لي اوبورتونيتي اللي توفرهم الجون شامبر انترناسيونال اترافير بليزيور انترفونسيون. دونك الإيفينمون هذايا من تنظيم 6 غرف محلية، غرفة ليدرز ببسويقة، غرفة باب جديد، باب بحر، سيتي أولمبيك، برج لوزي البساتين، و جي سي إف سيغ تونس. ساسخا غدوة إن شاء الله لو 4 أكتوبر أبارتيغ من 9 متاع الصباح في إندا إنتر أغاب، و الإيفينمون مجاني. دونك هذايا الفرصة لأي شخص يحب يكتشف لي زورغانيزاسيون مونديال باش يشوف دي تيموناج كونكري. و احنا أون فا توشي في الإيفينمون هذايا بلوزيوغ أكس متاع جي سي، سي با سولمون أن أكس. باش نشوفوا لو فولي بيرسونيل ولو فولي بروفيسيونيل. parmi لي بانيل اللي عندنا البانيل نتاع الانترناسيونال، باش يكون معنا الانترفونون محمد اسعد حاج صالح. سي كيلكان معناها اللي يكبر بالريزو نتاعو اترافير جي سي او دولا دو ناسيونال. C'est un consultant en commerce international, c'est un directeur exécutif au sein d'une entreprise fi Oman et un manager au sein d'une entreprise fi Iran. Donc avec Mohamed Asad, on va découvrir le volet international de JCI vu qu'il est présent pratiquement dans le monde. Puis on a aussi un panel en carrière et employabilité avec Nour Chargi, qui est formatrice. Elle est diplômée en gestion des ressources humaines et développement des compétences, et actuellement elle est chargée de recrutement et RH. Voilà, donc avec l'autre volet, ta carrière et employabilité. D'ailleurs, Nour, elle a complètement changé de carrière avec la JCI. Elle se voit dans un autre domaine d'employabilité.
0: Donc, badlet le majeur ta khedmem tiha.
1: Badlet complètement, donc c'est une histoire qui est très spéciale. Quand on chouf la suite des panels, Martesni.
2: Donc suite du programme, on a panel entrepreneuriat et innovation مع notre chère sénatrice Nadia Benyal. D'ailleurs, عضوه في الغرفه الفتيه الاقتصاديه depuis 2018, formatrice في jeune chambre, modératrice et maître de cérémonie كيف كيف في jeune chambre. بالنسبه للvolet professionnel نتاعها, elle est coordinatrice et business developer. كيف كيف ركزنا زاده في الايفينمون تاعنا على الvolet personnel. وين باش يكون موجود معنا محمد علي طبي كي ا ان باركور تري ريش دايور كوفونداتور اي سي او دو فالنتيلي اي اوسي شامبيون ناسيونال داروراتوار اون لانغ فرونسيز. كيف كيف باش يكون معنا نوتر شير في بي اف دي مهدي جويني كي ايتوديون اون دروا اي شامبيون اوسي داروراتوار اون لانغ فرونسيز. في الاقليم الف بيان سور.
0: دونك الموعد ان شاء الله غدوه. انطلاقا من وقتاش؟
1: انطلاقا من 9 متاع الصباح. لي انسكريبسيون يبداو 8h30 والتسعة معنا يبدا
0: دونك اللي يجيو فما فورمولير يعمرو.
1: فوالا دايوغ على الفورمولير شيما تنحطوا ان كومونتير من بعد في الباساج راديو، نحطوا اللين دانسكريبسيون ليفينمون، ونحطوا زيدا اللين نتاع الباج نتاع ليفينمون نتاعنا جي سي اي اوبورتونيتي داي باش يشوفوا لو بروغرام.
0: دونك يلقاوها تحت اللايف في كومونتير باش يلقاو اللين نتاع الفورمولير ونتاع ليفينمون.
1: اكزاكتومون.
0: اللي هي الحقيقه فرصه باهيه برشا بالنسبة للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا باش انهم يكونوا حاضرين ويستلهموا من القصص نتاع الناس اللي مشيوا في طريق النجاح واللي في المسار نتاعهم عندهم اي تحكي. دونك ان شاء الله غدوه الموعد انطلاقا من 9 نتاع الصباح تنجموا تدخلوا الصفحات تلقاو لي ديتاي زاد على الباج نتاعكم.
1: وي يلقاو كل شيء.
0: دونك على جي سي اي باب السويقه و جي سي اي برج الوزير البساتين. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم.
2: ميرسي بوكو شيماء.
1: شكرا على الاستضافه.
0: شنو كنقولوا كلمه للشباب شجعوهم يكونوا حاضرين غدوه معاكم؟
1: والله انا متاكده كل عبد باش يلقى الحاجه اللي تهمه اللي تعجبه، معناها كل شخص باش يلقى اون بارتي دو لوي في الخاطر. جي سي سي توت اموند الحقيقه، معناها دونك اي عبد راهو باش يلقى كل حاجه يقول فوالا سا سي مون اندوا، انا جو سوي سيرتين.
0: وانتي تسنيم؟
2: انا aussi نحب نقول كيما جي سي اي بدلت باركور برشا عبيد موجودين معانا باش يكونوا في جي او دي. علاش لي ما تكونش جي او دي فرصه باش تبدل باركور برشا عبيد من لي بارتيسيپون؟ دونك نيزيتي با باش تعمروا معانا الفورمولير وتكونوا موجودين بحذنا دومان.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم. نورتونا نور عبوز وتسنيم دحمان، ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد. احنا مكملين معاكم في ار جي معاك، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: نرجي معك
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
3: في إرجي معك موجتنا تلقاك وين ما تكون ووين ما يكونوا الأنشطة المنظمة من الشباب النشط في المجتمع المدني في المنظمات الجمعيات الكلوب. أهلا وسهلا بالجميع، هكا نوصلوا لآخر إرجي معك. يعطيكم الصحة الناس الكل على المتابعة، شكر كبير العزيز في الإخراج الرقمي نزار ورتاني في الكوتي تكنيك، أنا كنت معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية الموعد يكون مع إرجي ميوزك مع أنيس بلالونة العشوية، تكون انطلاقا مساعتين في سامديتو مع كامل فريق الرياضة بإذاعة الشباب. نرجع لكم هنا إن شاء الله الستة ونص في مواكبة مباشرة لافتتاح الدورة 11 من أيام قرطاجة الموسيقية، تلقاونا مباشرة من مدينة الثقافة. أقول لكم شهية طيبة، إلى اللقاء، باي باي.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
3: RG Music Playlist.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب وهذه عناوينها. إدارة المشاريع والابتكار والقيادة شعار يوم تحسيسي لتحقيق النجاح والتميز الاقتصادي والمستدام مع المحافظة على البيئة بمشاركة عدد من المهنيين والشباب. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جمرت تفتتح مقرا جديدا لها بالعاصمة في خطوة تهدف إلى تعزيز قربها من العائلات والشركاء والمانحين وتيسير التواصل معهم. في النشرة نسلط الضوء على تتويج التلميذ محمد بديس بن فرحات بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لحساب الذهني بألمانيا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إدارة المشاريع والاستدامة والابتكار والقيادة من أجل أثر مستدام شعار يوم تحسيسي تنظمه اليوم الجمعية التونسية لإدارة المشاريع الممثل الرسمي لمعهد إدارة المشاريع العالمية. التظاهرة تهدف للتعريف بالآلية المثلى لإدارة المشاريع لتحقيق النجاح والتميز الاقتصادي والمستدام مع المحافظة على البيئة. رئيسة الجمعية إيمان الفخفاخ وأكثر تفاصيل لنجاة حسن.
7: إدارة المشاريع بأثر مستدام وهذا يمس الناس الكل، زاد المجالات الصناعية في كلمة واحدة معناه ما عادش نخمو في الفلوس كهو، يلزمنا نخمو كيفاش نعملو مشروع مربح وزاد صديق للبيئة، مش احنا نربحو تو ونحربو الدنيا من بعد، مازال عنا صغارنا صغار صغارنا، ماذا بينا الناس الكل نخمو في الأثر المستدام متاع المشاريع متاعنا في البنائات في الديفلوبمون في الأويلاند كاس في كل شيء في المجالات الكل، لازمنا نخمو على الأثر المستدام متاع المشاريع متاعنا. نحبو بالمجد نشوف كل الأمور تتبدل تتصلح تتحسن، الكلنا قاعدين نعاني من الشانجمون كليماتيك، توا خلينا نصلحوا اللي صار ونخدموا زاد خير للجاي. راهو كي نقارنوا رواحنا بمناطق اخرين معناها في الاوروب ولا في الامريك تونس راهو نسميو ابرك، عندنا مشاريع صديقه للبيئه.
6: من جهته أكد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعهد إدارة المشاريع العالمي هاني الشاذلي ريادة التجربة التونسية في مجال المشاريع المستدامة.
8: تونس تعتبر هيومن كابيتال لأماكن كثيرة جدا مصدرة للمواهب، مشاريع مهمة جدا في تونس اليوم. الاستدامة نقطة مهمة جدا عشان المصادر، لما بنبص على الفيجن بتاع 2035 بالنسبة لتونس بقى دي من النقاط المهمة جدا احنا بنبص عليها على مستوى الاستدامة، ايه اللي ممكن نعمله في البلد بحيث نقدر يكون في عندنا sustainability او sustainable projects للفيوتشر. افضل حاجة انا سعيد جدا وهي الفخر ان اقولها وانا من هنا في تونس، sustainability all over it موجودة في كل حتة فيها، بمعنى ان بتحسسني ان البلد نفسها كليدرشيب فكرت في الموضوع بطريقة صح، ازاي اخدم البلد دي للخطوة الجاية، مش النهاردة موضوع ان انا عندي بروجكت وعايز اوفق للمستقبل بتاع تونس. ولي الفخر ان في طلبة كتير موجودين معنا بيفكروا للمستقبل.
6: عدد من الشباب المشارك تحدثوا عن انتظاراتهم من هذه التظاهرة واهمية تفعيل البعد الانساني والبيئي عند بعث المشاريع لمجابهة التحديات المناخية.
9: ذي الدين زروين تلميذ مهندس سنة ثالثة في المدرسة التونسية للتقنيات، رئيس نادي طلاب بتاع PME معهد لإدارة المشاريع. احنا اول نادي طلاب في شمال افريقيا وثاني نادي طلاب في منطقة شمال افريقيا وشرق الاوسط. النادي هذا اطلقته الجمعية نخرجوا تلميذ من كل ما هو رياضيات ورقة وستيل وحاجات علمية الى الحاجات الانسانية.
10: مريم الحداد طالبة في سنة اولى في المدرسة التونسية للتقنيات، اول مرة نشارك معنا تجربة بهي على الاخر خرطت في الكلوب وهي نستنى اني موسع معناتها علاقاتي خاصه اللي في الدومين بتاعي معناتها لازمني نتورك وبرشا حاجات معناها نشوف دي ريلاسيون وبرشا ناس معناها وصل في الدومين
9: اداره المشاريع بالنسبه لينا احنا معناها كشباب وكتلاميذ مهندسين ما بشو اليوم مهندسين نهار اخر مهم برشا اداره المشاريع تعرف مراحل كل تاع اداره المشروع فريق معناها ايكيب تنجم تعرف تجريهم
6: دشنت اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس قمرت مقر إدارتها الجديد بالمنزه التاسع بتونس العاصمة في خطوة تهدف إلى تعزيز قربها من العائلات والشركاء والمانحين وتيسير التواصل معهم. المكلفة بالأعلام بالجمعية هالة الزيدي ومزيد من التفاصيل.
11: اليوم فرحانين ونحتفلوا بافتتاح المقر الجديد لقرية سواس قمرت اللي هو في المنزه التاسع. سائل أن يسأل اليوم القرية في قمرت علاش نحلوا في بيرو في المنزه. اليوم الناس الكل تقريبا واللي تعرف أنه صغيراتنا وأمهاتنا ولو مندمجين داخل المجتمع موجودين في برشا أحياء في تونس العاصمة في إطار سياسة القرب للداعمين متاعنا للمنتفعين متاعنا لديارنا. قررنا أنه نقربوا لهم عبر افتتاح مقرات جديدة. هذا المقر الجديد الأول لكن مازال في الطريق. فما مكتب تنمية الموارد فما مكتب الصحة النفسية إن شاء الله باش يتم افتتاحهم في القريب إن شاء الله. حاجة مهمة ونقطة مهمة جدا في الافتتاح هذا أنه اليوم نحاولوا أنه نكونوا قراب للمنتفعين. اليوم التونسي كيف يحب يجي ويقدم ويطلب الخدمة من قراءة الأسواس يكون قريب له المكتب هذا.
6: شرعت جمعية رؤية للمواطنة وتنمية المستدامة بقبلي مطلع شهر أكتوبر الحالي في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الذي يهدف إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئة المستهدفة التي تتراوح أعمارها بين 18 و 45 سنة وفق ما أفادت به عضوة جمعية رؤية والمنسقة اللوجستية للمشروع سيرين الكاروس. وقالت إن المشروع سيتواصل على مدى 6 أشهر وسيستفيد منها 20 شابا وشابة ويخول لهم عقب الحصول على شهادة الانتصاب للحساب الخاص. في مشاركة تاريخية وتألق استثنائي في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت بألمانيا مؤخرا بمشاركة أكثر من 10 دول عربية وأوروبية توج الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركا من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمراتب الأولى في كافة مستويات المسابقة. رئيسة هذا المركز ومؤطرة الفريق التونسي زهور متيراوي تتحدث عن هذه المشاركة.
12: شرفنا الرئيس التونسية حصلنا على المراتب التالية. كان من مركز جوكير أدم المدب في أقوى مستوى اللي هو البيديك والفاست مات اللي هو يتضمن القسمة والضرب رقمين في رقمين 3 أرقام في 3 أرقام الجذور التربيعية الجذور التكعيبية واليوم المواد. عنا كذلك البطل اسكندر قرب تحصل على المرتبة الأولى في المستوى الثاني وكانت المفاجأة في المستوى الأول لأصغر مشارك عنا 6 سنوات اللي هو ياسين سيدان تحصل على المرتبة الأولى. كانت البطولة العالمية بألمانيا تضم 11 دولة فيها كل المستويات. بالنسبة للمستوى الأول يتضمن الأحاد جمع وطرح بسيط، المستوى الثاني أحاد وعشرات جمع وطرح كذلك بسيط ومركب، والمستوى الثالث المركب. وبالنسبة للمستوى الأخير اللي هو البيديكمات متكون من ضرب والقسمة جذور تربيعية جذور تكعيبية.
6: وتم خلال هذه المسابقة العالمية تتويج التلميذ العبقري محمد بديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية. وعن ذلك تحدث للأخبار.
13: نحمد ربي على التتويج اللي خلاني نرفع راية بلادي عاليا في العالم وما ننساش نشكر والدي اللي خلوني نعمل التجربة هذه رغم انها كانت غالية برشا. ونشكر مدربتي امال جابر على خاطرها ساعدت معي برشا في الليل وفي النهار في دارها وفي المقر متاعنا وثقتها الدائمة ليلي. هذا الفوز يمثلني ناي فريقي واصدقائي. المساق ما كانتش سهلة بتاتا كانت صعيبة وقعدنا نتدرب ونتدرب ولين وصلنا المنوال هذا. تعرفت في المستوى الأول اللي فيها معه وإلا وثم مستويات أخرى متاع ضرب وقسم.
6: اثنان من بين المتوجين بالمرتبة الأولى وهم على التوالي اسكندر قرب وأدم المدب تحدث أيضا لقسم الأخبار عن هذا التتويج المشرف.
14: حصلت على المرتبة الأولى في البطولة العالمية في الزهني بألمانيا يوم 26 سبتمبر. طموحي إني نواصل مسيرتي في الحساب الذهني ونشارك في الراية التونسية ونشارك في مدينة الجنة، وإن شاء الله نلقى شخص يدعم البطولة الجاية في السعودية.
15: حصلت على المرتبة الأولى في المسابقة العالمية بسبب ذلك في ألمانيا اللي يشاركوا فيها 11 دولة منهم دول أوروبية كما هولندا، فرنسا، بلجيكيا وزيدا ألمانيا. طال البطولة الجاية نلقى تشجيع ودعم من أصحاب مؤسسات والدولة وزارة التربية. نجم نلقى راي تونس ونقدم تحية ومشكرة أكاديمية لحسن التأثير وإن شاء الله نحسن إلى أحسن. شاركت في مستوى البيديك مات اللي فيه ضرب أسمع وزيدا فيها زيادة التربية وشفة الأكاديمية.
6: في الشأن الثقافي تنطلق اليوم فعالية الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل إلى 7 من أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامات وبمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الدورة اختارت إي في أمل شعارا لها وتجمع 19 مخرجة عربية. ويحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف اليوم وغدا فعالية المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36 والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف وبجة وجندوبة وبنزرت. في الرياضة أعلنت لجنة تنظيم سباق لترام ميراج الجريد عن انطلاق الدورة العاشرة بسباق جديد يمتد على 162 كيلومتر وعلى مدى 32 ساعة متواصلة. منظم التظاهر أمير بن قاسم قال إن التظاهر تحطم أرقاما قياسية بمشاركة أكثر من 500 عداء من 20 دولة إلى جانب عدد من المرافقين، إضافة إلى أن المسافة الجديدة هي الأولى من نوعها في تونس وتشهد مشاركة 32 عداء من 11 بلدا. نختم بهذا الخبر. فقدت الساحة الفنية والثقافية الممثل القدير وأحد رواد فرقة مدينة تونس للمسرح الفنان صالح الرحموني الذي وفته المنية يوم أمس. وتعتبر مسيرة الراحل حافلة بالعطاء والإبداع حيث أسهم في ثراء المشهد الثقافي والفني التونسي وترك بصمة مميزة في الذاكرة المسرحية والدرامية. رحم الله الفقيد وإن الله وإليه راجعون. في العالم استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب أكثر من 5 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 500 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة أسفرت عن سقوط 1540 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز. نقطة نهاية النشرة وفيما يلي تذكير بالعناوين. إدارة المشاريع والابتكار والقيادة شعار يوم تحسيسي لتحقيق النجاح والتميز الاقتصادي والمستدام مع المحافظة على البيئة بمشاركة عدد من المهنيين والشباب. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس قمر تفتتح مقارا جديدا لها بالعاصمة في خطوة تهدف إلى تعزيز قربها من العائلات والشركاء والمنحين وتيسير التواصل معهم. والنشرة سلطت الضوء على تتويج التلميذ محمد بديس بن فرحات بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للحساب الذهني بألمانيا. نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: Musique au rythme.
1: Tunis, عشية سبت. ملاعب، قاعات، فرهيدة وخرجات. شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في Samedi tout.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في سامدي تو، منوعة السبت من توا معاكم حتى للستة ونص. منوعة تجمع الرياضة والثقافة، الكورة والفنون وبرشا اخبار. اليوم في الكورة باش يكون لنا نقل ومتابعة لدفعة من مباراة الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في كرة اليد، نقل للقاء من الجولة الخامسة من قسم النخبة يجمع المنزه الرياضي بسبورتينغ المكنين. تلقاو معنا كيف اخبار في رقم الرابطة المحترفة الأولى في فترة تريف البطولة، وباش نتبعوا من مصر مباراة منتخبنا الوطني قبل من 20 سنة ولقاء مسيري بعد شوية يبدأ ماضي ساعتين ونص المنتخب الليبي في إطار تصفيات الكان. وبالطبيعة أخبار الرياضة العالمية، وعنا ما نحكيه اليوم وتنسنيسة مواقع التواصل الاجتماعي من حفل أصالة بدمشق ولوك أحمد سعد حتى لتواجد كيليان مبابي المصاب في ملاهي باريس الليلية. أخبار برشا اليوم في تنسنيسة مواقع التواصل الاجتماعي، دونك تبقوا معنا حتى للستة ونص. كما قلنا عنا برشا من نحكيه في الكورة وفي الفن وأخبار النجوم، نجوم الكورة وكذلك نجوم الفن. وما تنسوش الموزيكا، برشا موزيكا اليوم خاصة بعد نهاية مباريات كرة القدم، باش تسمعوا برشا موزيكا جديد وكذلك أغاني نوستالجيك وعنا لها حنين. وأول نغم اليوم في سامدي تو نغم عدوية ورامي عياش، الناس الرائقة إن شاء الله ديما رايقين وديما فرحانين.

عيب تظهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: أهلا بكم من جديد في سامدي تو. فرحانين برشا باش نونسوكم في عشوية السبت. بدينا ساعتين نكمل إن شاء الله الستة ونص، وبدينا بأغاني مصرية شعبية فيها حتى اللبناني رامي عياش، أنغام شعبية خالدة صحيح في الشعبي نجم نقولوا أهلا ولعبتي يا زهر. نغم خالد ماهوش الأطلال في الطربي لأم كلثوم. على كل باش تسمعوا برشا موزيكا معانا بون بلون، زاد اللي يحب في طقس حار اليوم، في الحقيقة طقس مشمس، درجة الحرارة ما بين 21 و29 في ارتفاع على يمات الجاي الكل حتى لنهار الأربعة الجاي باش تنزل لل 24 درجة، واللي يحب يعمل عومة يحب يبحر وقيت ممتاز ومنصوح به. شمس ماهيش موذية برشا وماهيش حارقه، الواحد ينجم يستمتع بالشمس بامتصاص الفيتامين دي، مهم جدا نعرفوه للقلب للعظام للشعر للمود بصفه عامه، باش نكونوا ديما فرحانين ومتفرهدين. ننصحكم على التجربه شهر اكتوبر كذلك للسباحه وقيت للتبحيره، ورغم اللي فما بعض الاماكن باش تصب فيها برشا امطار بتبيع ربي يرحمنا بالامطار. نرجعوا توا للكوره ونذكركم ببرنامجنا اليوم في سامدي تو، باش تكون لنا متابعه ونقل لدفعه اولى من الجوله الثانيه من رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. بعد شويه لقاءات ماضي ثلاثه على ملعب مقرين جمعية مقرين النجم الخلادي زميلنا الهادي السياري باش يكون حاضر على عين المكان. ملعب مساكن هلال مساكن هلال الشابة لقاء الأجوار عبد الرزاق الغيلاني. ملعب 2 مارس الرالوي يستقبل مستقبل جابس وزميلنا وصديقنا أحمد بروينة في النقل والتعليق. ملعب عقارب كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس عبد الرزاق الغيلاني. كذلك مباراة مكر مهدية ومحيط قرقنة زميلنا ذاكر الزرافي، ومتابعة لمباراة اتحاد تطاوين والملعب السوسي. في كرة اليد الخامسة المنزه الرياضي يستقبل سبورتينغ المكنين لحساب الجولة الخامسة إليت، وفوزي بن سالم باش يكون حاضر في قاعة المنزه. نحكيوا على كرة القدم الرابطة الثانية، غدوة إن شاء الله تتلعب الدفعة الثانية كيف كيف ما ثلاثة المباريات. النادي القرب يقف القفصة محمود قصيعة حكم، جندوبة رياضية جمعية ريانة أسامة شريط، القلعة الرياضية شبيبة القيروان سمير العنلي، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بالكيلاني، مستقبل قصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني، الملعب الجابسي سبورتينغ المكنين ياسين المرغني، هلال رديف أمل بوشمة حمزة المسليني، وبعث بوحجلة مستقبل سليمان سفيان إجبارة حكم للقاء هذايا. في كرة اليد باقي مباريات الجولة الخامسة من قسم النخبة الخامسة، جمعية الحمامات يستضيف النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث ابن خيار، نصرة بولبا الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال نادي ساقية الزيت، والخمسة وربع بفارق ربع ساعة باقي لقاءات مكر مهدية يستضيف النادي الافريقي في قمة لقاءات الجولة. في كرة السلة الجولة الثالثة بخوا الخمسة، نجم حلق الوادي يستقبل شبيبة المنازه، سي اس اس الملعب النابلي قمة الخمسة ونص في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، جي اس كا مع النادي الافريقي، الستة اتحاد الانصار اتحاد المنستيري حامل اللقب، والاتحاد المنستيري كان اعلن البارح على رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تسوية خمسة ملفات مالية. الستة كيف كيف النجم الساحلي يستضيف داليتو غرومبيليا، وغدوة اللقاء المتبقي نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف النجم الراتسي. إلى كرة القدم ومنتخبنا الوطني قل من 20 سنة موجود على ملعب السويس بعد شوية لقاء ماضي ساعتين ونص يلعب ضد المنتخب الليبي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للكان، في وضعية غير مريحة صراحة. منتخبنا مطالب بالانتصار بنتيجة عريضة وانتظار باقي النتائج. نذكر أنه مصر في الصدارة عندها 6 نقاط، المغرب 4 نقاط، الجزائر 4 نقاط، تونس في مركز خامس بزوز نقاط، وليبيا في مركز أخير بصفر من النقاط. إن شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا، أكيد بعد شوية باش نعطيكم القائمة قائمة عناصرنا الوطنية. منتخبنا الوطني قل من 23 سنة، المنتخب الأولمبي موجود في البناء من أجل لقاء عودة الدور الأول المؤهل للكان، لقاء باش يدور نهار الاثنين الأربعة متاع العشية، نتيجة الذهاب 2 بلاش لمنتخبنا الوطني. نعطيو بعض أخبار فرقنا التونسية، كما قلنا فترة التريف بعد فسح المجال للمنتخب الوطني التونسي، مدرب الترجي الجديد الإسباني بابلو فرانكو وصل اليوم في ساعات الصباح الأولى التونس، ومن المنتظر باش يشرف اليوم على أول حصة تدريبية لفريق الترجي. استاد يلعب لقاء ودي ضد الهلال السعودي الماضي ثلاثة في أنكس رادس، النادي الصفاقسي ممنوع من الانتدابات بسبب ملفات مالية، ماهوش الفريق الفريق التونسي الوحيد، فما الاتحاد المنستيري كذلك مستقبل الرجيش وقعوا في القفصة. النادي الافريقي اليوم لقاء مهم، هي لقاء ودي لكن مهم، بما انه الافريقي يحتفل بعيد ميلاده 106، قولوا كل عام والف خير لبطل تونس الموسم الفارط، ان شاء الله ديما فريق متألق ونعرفوا سنة يمثلنا في الشامبيونز ليج الافريقي. الافريقي اليوم في بنغازي يواجه اهلي بنغازي 6 متاع العشية، اهلي بنغازي فريق فرس شوات وكذلك فهد المسماري، واللي حب يتبع لقاء النادي الافريقي باش يتعدى على قنوات ليبيا، هي التلفزيون بنغازي، ليبيا الحدث وتلفزيون المسار. اتحاد بنقردين أصدر بلاغ رافض مواجهة النادي الإفريقي في إطار الجولة الخامسة من البطولة السبت القادم، حتى يلعب الإفريقي مباراته المؤجلة ضد فريق الملعب التونسي، كما قلنا وديات في فترة التريف البطولة. النادي الصفاقسي يواجه واحد قبل اليوم، النجم الساحلي مع تقدم ساقط الدير، الاتحاد المنستيري مطليثة يواجه أمل حمام سوسة، مطليثة ونص الأولمبي البيجي مستقبل المرسى، الأربعة الملعب التونسي الهلال السوداني، والأربعة ونص ترجي الجيس مع النجم المتلوي. هذوما بالنسبة لأخبار المنتخب الوطني، كما قلنا قل من 20 سنة أكيد، بعد شوية بعد تقريبا 10 دقائق من الآن يواجه المنتخب الليبي في إطار الجولة الرابعة من الكان، وهي المباراة الأخيرة لعناصرنا الوطنية، إن شاء الله يكون فوز عريض وانتظار بقية المباريات في مجموعة المنتخب الوطني التونسي. قبل ما نمشيو للملاعب، وكما قلنا ملاعب الرابطة الثانية ومباريات يتلعبوا انطلاقا من مطليثة، نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وبعدنا نذكركم بعقوبات الرابطة الوطنية لكرة القدم اللي صارت البارح، العقوبات على فرق من الرابطة المحترفة الثانية وكذلك فرق الرابطة المحترفة الأولى.

اهلا وسهلا مرحبا باللي يسمعوا يسمعوا فينا وين ما كانوا، في ديارهم، في سياراتهم، اكيد عشويه سبت في بدايه الحصه. برشا كوره لكن بعد برشا فن وبرشا موسيقى، بقوا معنا حتى للستة ونصف الحنين برشا تكونوا في الاستماع. ونذكر بكره القدم، وبرنامجنا اليوم هو دفعه اولى من مباريات الجوله الثانيه من رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. بعد شويه من ثلاثه تبدا اللقاءات، جمعيه مقرين النجم الخلادي، هلال مساكن يواجه هلال الشابه، الرلوي مستقبل جابس، كوكب عقير بسبورتينغ بن عروس، مكارم مهديه، محيط قرقنه، واتحاد تطاوين، الملعب السوسي. وفي كره اليد عندنا نقل لمباراه المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين لحساب الجوله الخامسه من قسم النخبه، اكيد زميلنا فوزي بن سالم بعد شويه يكون حاضر في قاعه المنزه. نذكر فقط قبل موجز ماضي ساعتين ونص انه الرابطه الوطنيه لكره القدم البارح اصدرت عديد العقوبات. نبداو بعقوبات الرابطه الثانيه، بما اننا نحكيوا على الجوله الثانيه. هلال الشابه توبيخ واختيب 1500 دينار من اجل رمي القوارير على ارضيه الميدان في مباراه ضد الرلوي. مستقبل جابس اختيه ب 500 دينار من اجل اقصاء ملتقط الكوره في مباراه ضد جمعيه مقرين. قوف القفصه توبيخ واختيه ب 1500 دينار من اجل رمي مقذوفات متنوعه على الميدان في مباراه مستقبل القاسرين. اولمبيك الكيف توبيخ واختيه ب 1000 دينار من اجل اشعال الشماريخ دون رميها على الميدان في مباراة ضد اتحاد قصور السيف. وأولمبيك مدنين توبيخ واختيه ب 1500 دينار من أجل رمي القوارير في مباراة المدنين مع القلعة الرياضية. بداية موسم وبداية العقوبات من الجولة الافتتاحية. عقوبات الرابطة الأولى، ترجي رجيس توبيخ واختيه ب 5000 دينار من أجل رمي القوارير على الميدان ضد الاتحاد المنستيري. اتحاد بنقردين توبيخ و 5000 دينار اختيه من أجل رمي القوارير في مباراة ضد الاتحاد المنستيري. نادي صفاقسي توبيخ واختيه ب 1500 دينار من أجل إشعال الشماريخ.

دون رميها على الميدان في مباراة سياسية بي. والنادي الأفريقي اختي ب 7000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات في مباراة وذات ترجي رجيس مع تأجيل احتراز مقدم من النجم الساحلي في مباراة ضد مستقبل مرسى بطلب من الفريقين للاطلاع على التقارير وأعداد وسائل الدفاع. موجز مضي ساعتين ونص وبعد نرجع لكم للكورة والفن.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعين الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. إدارة المشاريع والاستدامة والابتكار والقيادة من أجل أثر مستدام، شعار يوم تحسيسي تنظمه اليوم الجمعية التونسية لإدارة المشاريع الممثل الرسمي لمعهد إدارة المشاريع العالمية. هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بالآليات المثلى لإدارة المشاريع لتحقيق النجاح والتميز الاقتصادي والمستدام مع المحافظة على البيئة. دشنت اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس جمرت مقر إدارتها الجديدة الكائن ب 19 شارع سليمان الرزقية المنزه التاسع تونس العاصمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قربها من العائلات والشركاء والمانحين وتيسير التواصل معهم. شرعت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي مطلع شهر أكتوبر الجاري في تنفيذ مشروع الإدماج السيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئة المستهدفة التي تتراوح أعمارها بين 18 و 45 سنة. وأن المشروع سيتواصل على مدى 6 أشهر وسيستفيد منها 20 شابا وشابة، ويخول لهم عقب الحصول على شهادة الانتصاب للحساب الخاص. في مشاركة تاريخية وتألق استثنائي في البطولة العالمية للحساب الذهنية التي أقيمت بألمانيا مؤخرا بمشاركة أكثر من 10 دولة عربية وأوروبية، توج الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركا من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهنية بالمراتب الأولى في كافة مستويات المسابقة. وتم خلال هذه المسابقة العالمية تتويج التلميذ العبقري محمد بديسة بتفرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي للحساب الذهنية بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية. تنطلق اليوم فعالية الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل لغاية 7 أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة. القوات الحكومية اليمنية قالت إنها نفذت 500 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة أسفرت عن سقوط 1540 عنصرا من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح أغلبهم في تعز. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: Samedi tout.
5: News et sport.
6: Musique au rythme.
4: Tunis, عشية سبت. ملاعب، قاعات، فرهدة وخرجات، شوارعنا وجونا. عشية كل سبت في Samedi tout.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ساندي تو. اكيد بدايه المتابعات الرياضيه والمجال للرابطه المحترفه الثانيه في دفعه اولى من مباريات الجوله الثانيه. سمعنا زوز انغام خليجيه، نبيل شعيل الكويتي نبيل شعيل وماجد المهندس الفنان العراقي السعودي المتميز بما انه يقيم في المملكه العربيه السعوديه. نرجع لكره القدم للمباريات ونمشي لملعب عقارب، نقدم مباراة كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس مع زميلنا عبد الرزاق بالحسين. أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: شكرا كوثر، إذن تحية إلى كافة مستمعي إذاعة الشباب في مصافحة أولى من ملعب عقارب اللي يحتضن مباراة كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس في إطار الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية. هذه المباراة اللي تدور في طقس ربيعي في فصل الخريف، الأجواء تشجع على تعاطي النشاط الرياضي. الملعب كوكب عقارب المشي احتضن المباراة، تحصل على صلاحية الملاعب يوم الخميس من اللجنة الجهوية بعد كما نعرف الإشكالية اللي صارت في المقابلة الودية اللي كانت مستجرة بين كوكب عقارب والملعب الجيبسي، ولكن فما بعض الإخلالات وقع تجاوزها من طرف السلطة المحلية وبلدية المنطقة والملعب تحصل على الصلاحية. تشكيلة الفريقين وورقة هذه المباراة اللي تجمع كما قلت بين كوكب عقارب الفريق المحلي وسبورتينغ بن عروس ضيف عقارب. بالنسبة لنادي سبورتينغ بن عروس يمثلوا أنيس بن يوسف حارس المرمى، غايب سعد، محمد زين عبدين الفرشيشي وقائد الفريق، أسامة العمراني، أسامة بن عبد القادر، حمزة لطيفي، محمد زكريا المليتي، محمد بن نور، لحبيب اللزاز، مهدي جبنياني، محمد الهادي الهجري، المدرب عثمان الشايبي. الفريق المحلي كوكب عقارب يمثل نعيم المسلوط في حراسة المرمى، بلال الزناتي وهو القائد الفريق، منتصر عمار، محمد الرجيعي، أشرف العيادي، مالك منيف، محمد لولو، سالم البحري، شاهين الكوني، فادي تنيلي وزيدان قعيش. المدرب هو وسيم معلا. هذه المباراة يديرها الحكم نبيل الهمادي، يساعد كل من أحمد الواد كمساعد أول، أحمد لاغا مساعد ثاني، عاطف البلبلي الحكم الاحتياطي، يراقبها السيد سمير النفاتي وينسقها إعلاميا السيد عدنان الهنتاتي. هذه مصافحة أولى ملعب عقارب كوثر ولا نعود.
0: شكرا لك عبد الرزاق بن حسين. تقديم هذا كان مباراة كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس. نذكر انه منتخبنا الوطني اقل من 20 سنة لعب 15 دقيقة في الشوط الاول ضد المنتخب الليبي، والنتيجة مازالت تعادل اصفار بين منتخبنا والمنتخب الليبي، والاطار هو الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة للكان. كان اقل من 20 سنة ومنتخبنا مطالب اليوم بالانتصار في المباراة هذه بنتيجة عريضة وانتظار بقية اللقاءات اللي المجموعة اللي فيها مصر، المغرب، الجزائر، بطبيعة تونس وكذلك المنتخب الليبي. نمشي لملعب 2 مارس الرالوي مستقبل جابس أحمد بروينة. أهلا وسهلا،
2: مساء الخير كوثر، مساء الخير لك ولكل مستمعي إذاعة الشباب. مباراة اليوم ملعب 2 مارس بين كبيرين من الجنوب التونسي، سكاك الحديد الصفاقسي صانع النجوم ومستقبل جابس الباحث عن عودة سريعة للرابطة الأولى. الرلوي في رحلة بحث عن 3 نقاط تعزز انتصاره في الجولة الأولى ولتأكيد البداية الطيبة أمام مستقبل جابس، يريد تعويض هزيمة الجولة الأولى أمام جمهوره والتي شكلت أولى مفاجآت الموسم بالنسبة لهذا الفريق العريق. نمر لاستعراض ورقة المباراة. تشكيلة مستقبل جابس في حراسة المرمى على القائد حمزة عتيق، ثم على يمين الدفاع نزار قصارة، على اليسار معتز بيداني، في وسط الدفاع كل من إيهاب بن مسمية وحسن التواتي، في وسط الميدان كل من أنس البرباطي وأحمد الفزاني وحسن الجمل، ثم على الأروقة عزيز الخليفي وبالقاسم المهذبي وياسين أجديدي كقلب هجوم، يدرب الفريق صالح الدايك. تشكيلة سكاك الحديد الصفاقسي في حراسة المرمى لواء الحاج عمار، ثم القائد بلال الساسي كظهير أيمن وعزيز الجمعاوي على يسار الدفاع، ثم في وسط الدفاع كل من هارون ترابنسي وغسان برداعة، في وسط الميدان كل من حسام المصمودي وحمزة عبد الكريم وسيف الدين المناعي، هاني العمري كلاعب رواق على اليسار، وراسم النلوتي على الرواق الأيمن، ولؤي حمدي كقلب هجوم. يدرب الفريق بسام بن رمضان، الحكم الرئيسي رضا شويحي، يساعده أنيس الناوي، ثم المساعد الثاني عاطف العاشوري، والحكم الاحتياطي حسان السالمي. يراقب هذه المباراة محمد الغربي والمنسق الإعلامي كمال البكاري. دقائق وتنطلق المباراة من ملعب 2 مارس، لنا عودة كوثر مع بدايتها.
0: شكرا لك سيد أحمد بروينا. الدقائق تقريبا 13 دقيقة أو تنطلق مباريات الدفعة الأولى من رابطة المحترفة الثانية في جولتها الثانية. نذكر بالمباريات، جمعية مقرين النجم الخلادي بعد شوي يكون حاضر معنا زميلنا الهادي السياري، ملعب مساكن هلال مساكن هلال الشاب عبد الرزاق الغيلاني، قدمنا مباراة الرالوي ومستقبل جابس، قدمنا كذلك مباراة كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس، في انتظار بتبيعة تقديم مباراة مكر مهدي ومحيط قرقنا مع زميلنا ذاكر الزرافي، وباش كلنا متابع لمباراة اتحاد تطاوين والملعب السوسي. الدفعة الثانية تلعب إن شاء الله غدوة لحد ماضي ثلاثة، النادي القربي قوف القفص، جندوبة رياضية جمعية ريان، القلعة الرياضية شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين، مستقبل قسرين أولمبيك الكيف، الملعب الجابسي سبورتينغ المكنين، هلال رديف أمل بوشمة، وبعث بوحجلة، مستقبل سليمان، التحكيم لي سفيان جبارة. ذي مباراة من المجموعة الأولى باش تلعب غدوة ماضي ثلاثة. نذكر أنه على ملعب السويس بمصر منتخبنا الوطني أقل من 20 سنة 18 دقيقة لعب، ومازال التعادل السلبي ضد المنتخب الليبي 0-0. شكون حاضر عاطف؟ مازالوا الأولاد مش حاضرين في بقية الملاعب. نذكر بمباريات الجولة الخامسة، ذهاب من قسم النخبة في كرة اليد، وبعد شوية الخمسة بشكون نقل لمباراة المنزه الرياضي وسبورتينغ المكنين. بقية اللقاءات جمعية الحمامات النجم الساحلي الخمسة كيف كيف، اتحاد منزل تميم بعث بني خيار، نصرة بولبا الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال نادي ساقيت الزيت، والخمسة وربع قمة الجولة بين المكارم مكارم المهدية والنادي الافريقي. ومباريات ودية في كرة القدم، نادي صفاقس يواجه واحد قبلي، النجم الساحلي تقدم ساقيت الدير، الاتحاد المنستيري امل حمام سوسة، الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، ستاد الهلال السوداني، ترجي رجيس نجم المتلوي، والنادي الأفريقي في بنغازي يواجه أهلي بنغازي الليبي. وفي كرة السلة الجولة الثالثة، بروا نجم حلق الواد في قاعة حلق الواد يستضيف شبيبة المنازه الخمسة، اللقاء الخمسة كيف كيف، النادي صفاقس يستقبل الملعب النابلي، الخمسة ونص في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان، أكيد مباراة للفرجة ومتعة كرة السلة بين الجي اس كا والسيا، الستة اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري حامل اللقب، النجم الساحلي يستضيف داليت جرومبيليا، كذلك مهمة للنجم الساحلي انتصار في الجولة الفارتة. وغدوة اللقاء المتبقي يجمع نادي كرة سلة بحمام سوسة الوافد الجديد على البروا مع النجم الراتسي اللي يعاني عديد المشاكل في الفترة الأخيرة. إن شاء الله الهيئة المديرة تلتف حول النادي وتلقى الحلول بالنسبة للنجم الراتسي، فريق عريق في الحقيقة في كرة السلة التونسية. نرجع لكرة القدم للرابطة الثانية، نقدم مباراة هلال مساكن هلال الشابة، عبد الرزاق الغيلاني أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: مساء النور كوثر، تحية متجددة لمستمعي إذاعة الشباب هنا الملعب البلدي بمساكن، مسرح لقاء الجولة الثانية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تجمع بين الجارين، هلال مساكن اللي منتشي بانتصار من خارج القواعد، وهلال الشابة اللي تعرض إلى عثرة داخل أرضية يعني في أرضية ميدانه أمام الرلوي. طقس جميل جدا، جماهير متعددة متوسط العدد، ثم حاجة بارزة اليوم أنه جماهير هلال الشابة سمح لهم بالدخول للملعب البلدي بمساكن، تقريبا ثم حكاية 60 محب أو أكثر موجودين من أحباء هلال الشابة موجودين في مدرجات ملعب البلدي بمساكن. نعطيك الورقة الفنية لهذا اللقاء، أشرف مجدوب كحكم الساحة، المساعد الأول أحمد بن صالح، الحكم المساعد الثاني مروان حمودة، يراقب هذا اللقاء سيد نزار الرياحي، ويراقب هذا يراقب هذا اللقاء سيد فريد القاسمي، والمنسق الإعلامي جاسم بن الفقيه علي. إذن بعد قليل مش ينطلق الشوط الأول بتشكيلة المدرب المنتصر في الجولة الفارطة ثامر بوغيرة اللي يقرئكم السلام من هنا من الملعب البلدي بساكن الفهم ودينار في حراسة المرمى، علي سموعي، سيف منيار الزمني، علاء عطية، عمر الخشناوي، اسكندر قاسم، وائل بوقديدة، خليل زيد، عزيز الزرقاتي، محمد أمين الخلوفي، عزيز اتقيا. المدرب سيف غزال ينزل بالتشكيلة التالية: إبراهيم بن الصغير، وليد في حراسة المرمى، وليد الساحلي، محمد زاير، أحمد طنقور، أيمن بن علي، راغب بوراوي، محمد الناصري، حازم الميداني، فهمي الرحالي، ماهر النويوي، وصادق بن سالم. يغيب على تشكيلة فريق هلال أمساكن اللاعب أيهم الدرباري بدعي الإصابة، بينما زوز كاليبر كبار يغيبوا على فريق هلال الشابة: شمس الزين وأيوب الفحلوشي، هما زوز الغيابات البارزة في تشكيل فريق هلال أمساكن. هذه مصافحة أولى من ملعب البلدي بمساكن، نلتقي وإياكم أثناء الوصف والتعليق. شكرا لكم وشكرا للمستمعين ذات شباب.
0: يعطيك الصحة رزوق الغيلاني، شكرا لك. أكيد بعد لحظات نرجعوا لك بتبيعة في الجديات في النقل والتعليق على مباراة هلال مساكن وهلال الشابة. منتخبنا الوطني التونسي 22 دقيقة لعب ضد المنتخب الليبي ومازال تعادل أصفر، مباراة تنجموا تشاهدوها على الوطنية الأولى، وضربة جزاء في انتظار بتبيعة التنفيذ، وفما الحارس ينجح في المحافظة على شباكه ويخسر ضربة الجزاء. المنتخب الوطني التونسي في الدقيقة تتسجل ضربة جزاء هدف مقابل صفر، بعد ما مسك بها الحارس رجعت وتسجل الهدف، هدف لصفر لمنتخبنا الوطني التونسي في الدقيقة 23، وغالت الحارس في المحاولة الثانية. لعب المنتخب الوطني التونسي، طبعا شوية نعطي اسم مسجل هدف المنتخب الوطني التونسي، 1-0 لتونس أمام ليبيا في دقيقة 23 على ملعب السويس، والإطار هو الدور الأخير التأهيلي لي كان أقل من 20 سنة. نمشي ونرجع للرابطة الثانية للكرة المحلية، مكارم المهدية محيط قرقنة، تقديم اللقاء هذايا مع زميلنا ذاكر الزرافي. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا بك كيسر، تحية ليك، تحية كل مستمعي إذاعة الشباب. ملعب المهدية ملعب أحمد أخويجة بعد لحظات شخصا مباراة الجولة الثانية للبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين المكارم المهدية ونادي محيط قرقنة، نفس الألوان الزرقاء والبيضاء، بالتالي الفريق الضيف يضطر بأنه باش يلعب بالألوان مختلفة عن الألوان العادية نتاعو، هي الألوان البرتقالية. تشكيلة المدرب خالد الواتي في حراسة المرمى وائل كوتي، مع محمد السابع الكاسمي، ياسر النعتاوي، موسى بن موسى، أحمد الحاجي، أحمد كوسي، محمد البرهومي، وائل الشابي، عمر بنال، أيمن بوزيدي، إيهاب البيازي في الاحتياط، معاذ شيكا، ريان كريدين، بلال الشرفان، إيهاب عبد الله، وجدي بخليفة، خالد الهومي، بيرم حدوري، وأحمد نصير. تركيبة المدرب عماد جاب الله الفئس المباراة الفارطة خارج ميدانه، مكارم المهدية طموحات كبيرة في الموسم الحالي كوثر في حراسة المرمى مروان القرطوش، في ياسين المرابط، ادم المحيلي، طاهر حموده، وسيم جاب الله، بسام الشاوي، واحمد سعيد في الاحتياط، اسكندر منصور، محمد امين جرايه، محمد ريان المزوغي، محمد ابراهيم، وائل فراني، ادم الخليسي، احمد الفيجي، ريان بتوفيه، وغيث الساحي، كما قلت تشرف حميد جاب الله، مباراه سفرها طاهر تبيش، متعاد محمد امين المنسي، محمد الفيجي، حكم رابع خالي الهرمي، ورفع الحكام هادي الوردقه، وتنسيق اعلامي المنصور الامام، لعبيه موجينه على ارضيه ميدان، ارضيه صناعيه في ملعب احمد اخويجه في المهديه، سقط حلول فهم شويه لكن تقريبا، والغريب هو غياب الجماهير، لان الجماهير تقريبا معناها قليله جدا مقارنه وطموحات مكارم المهديه مقارنه بالاهداف اللي عملها مكارم المهديه السنه في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم.
0: شكرا لك ذاكر الزرافي، قدمت مباراة مكر مهدية ومحيط قرقنة تقريبا 5 دقائق وتنطلق باقي اللقاءات في انتظار بتبيع وصول صوت زميلنا الهادي السياري لتقديم اللقاء الأخير اليوم، جمعية مقرين النجم الخلادي. حاضر هادي السياري، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: كوثر، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه الشباب. هذا هو ملعب حموده حديد بميجرين، يحتضن مباراه جمعيه ميجرين والنجم الخلادي في اطار الجوله الثانيه من الرابط المحترف الثاني لكره القدم المجموعه الاولى. لحظات قبل انطلاق المباراه، مباراه تدور دون حضور الجماهير بسبب عدم ترخيص استثنائي لجماهير جمعيه ميجرين لحضور هذه المباراه. تشكيله الفريقين، النجم الخلادي عباس سفيان في حراسه المرمى مع نسيم الهواري، فراس مقني، عبد الرحمن القروي، يسري العوضي، مولدي الحناشي، وسام البجاوي، الزوابي صابر، اياد بن حموده، ادم نحيشي، واسلم بن عمار. تشكيله جمعيه ميجرين في المرمى، حسام المشرك مع حمدي ترخاني قائد فريق، لوي زروق، عمر عزيز، مكرم قنطار، حسام الاسود، محمد عزيز القروي، محمد عبد الرزاق الشريري، ايوب زيناتي، حموده حمزه دمرجي، وغازي مبارك. طاقم تحكيم هذه المباراه بقياده الحكم الرئيسي هادي بخريس، المساعد الاول محمد علي مهدي، المساعد الثاني محمود بوشعال، الحكم الرابع مالك ماشي، ورقب هذه المباراه بشير الحساني، وغرفه التنسيق الاعلامي فتحي خليف ولسعد جلول. لحظات قبل انطلاق المباراه الافتتاحيه ليك كوثر ولكل الساده المستمعين الموجودين على الشباب.
0: شكرا ليك هادي السياري، اكيد نرجع لكم كل الزملاء بعد شويه مع الانطلاق الرسمي لكل اللقاءات. نذكر اللقاءات جمعيه ميجرين، النجم الخلادي، هلال مساكن، هلال شابه، رالوي، مستقبل جابس، كوكب عقارب، سبورتينغ من عروس، مكارم مهدية، محيط قرقنة، واتحاد تطاوين، الملعب السوسي. هذوما مباريات الدفعة الأولى اليوم، وبقية اللقاءات إن شاء الله الغدوة لحد كيف كيف ماضي ثلاثة. منتخبنا الوطني لي أقل من 20 سنة منتصر أنيا أمام المنتخب الليبي في دقيقة 27 هدف مقابل صفر هدف، جاء منذ دقيقة 23، وإن شاء الله مزيد الأهداف لمنتخبنا الوطني التونسي، هدف وحيد غير مطمئن، خاصة أنه المنتخب عنده فقط زوز نقاط، أمام مصر 6 نقاط، المغرب 4 نقاط، الجزائر زوز نقاط، والمنتخب الليبي منافسنا اليوم عنده 0 من النقاط. إن شاء الله عدد أكبر كما قلنا من الأهداف يتسجل في مباراة السويس اليوم. نعمل ترتيحة مع الموسيقى قبل ما نرجع لكامل الملاعب، بتبيعة ملاعب الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد في المتابعات الرياضية. أكيد المتابعة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الرابطة الأولى في فترة التريف، تعود الأسبوع القادم، والمجال للرابطة المحترفة الثانية في جولتها الثانية. أي نبدأ بملعب مساكن نجيوك سي عبد الرزاق الغيلاني، بدأ الماتش حسب ما شفنا، هلال مساكن، هلال الشابة، أهلا ومرحبا من جديد.
2: وهو كذلك كوثر، بدينا في زوز دقائق لعب من زمن الشوط الأول، صفر مقابل صفر بين الهلالين مساكن والشابة. مخالفة فقط، نحب نركز على المخالفات هنا، في خاصة مخالفات هلال مساكن، لأنه هلال مساكن في المقابلة الفارطة المدافعين، يعني مدافعين محور، هم اللي سجلوا الزوز أهداف على عطية وعمران خشناوي، كانش هم لاعبين طوال القامة. تتنفذ الكرة، توزيعة في العمق مباشرة بالرأس والكرة تسلل، يقول الحكم. إذا نلعب في زوز دقائق وثلاثين ثانية منذ انطلاق زمن الشوط الأول، ونتيجة صفر مقابل صفر بين هلال الشابة وهلال مساكن.
1: شكرا ليك. نمشيو الملعب مقرين، جمعية مقرين، النجم الخليدي هادي سياري، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك مجديد. كأوثر ثلاث دقائق تقريبا عند انطلاق المباراة، تتعادل الأصفار بين الفريقين هنا في مقرين، مباراة جمعية مقرين والنجم الخليدي. كرة في التماس للنجم الخليدي على الجهة اليسرى، يمشي بالكرة، لعب يسري الزلاوسي على اليسار باش ينفذ رمية التماس، حكم يوقف اللعب، توقيف الحكم يوقف اللعب في انتظار يعطي الإشارة لتنفيذ رمية التماس لفريق النجم الخليدي. الكرة عند عبد الرحمن القروي، حكم يوقف اللعب من جديد، تتنفذ رمية التماس على الجهة اليسرى في مناطق جمعية مقرين، تمشي كرة للنجم الخليدي لكن مقطوعة من دفاع جمعية مقرين، تمشي كرة في التماس مرة أخرى لفريق النجم الخليدي في توقيت أربع دقائق لعب تقريبا، وتعادل أصفار 0-0 قلت بين جمعية مقرين والنجم الخليدي.
1: باهي، نمشي ونشوفوا انطلاقة اللقاء في ملعب 2 مارس سارة لوي مستقبل جابس أحمد بروينة. سيد أحمد بروينة، به نمشي الملعب عقارب.
4: كوثر
1: تفضل.
4: كوثر
1: تفضل.
4: لحظات وتنطلق المباراة، المباراة لم تنطلق بعد، في انتظار على الحكم عن بدايتها.
1: به لنا عودة إن شاء الله. نمشي الملعب عقارب، كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس، عبد الرزاق بن حسين.
5: شكرا كوثر. أربعة دقائق منذ انطلاق المباراة، والنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، بين كوكب الرياضي بعقارب وضيفه نادي سبورتينغ بن عروس.
1: شكرا لكم. أكيد أخذنا انطلاقة المباريات في ثلاثة ملاعب، مازال لقاء ما انطلقش. نشوفوا زميلنا هادي الجبنياني، أكيد في متابعة لمباراة اتحاد تطاوين الملعب السوسي. هادي أهلا وسهلا. هادي الجبنياني
6: أهلا وسهلا بيك كوثر، مساء الخير. مرحبا كوثر، اهلا وسهلا بيك، نسمع فيك، تحيه ليك لخينا الكل، لكل الساده المشاهدين والمستمعين على موجه اذاعه الشباب. بالفعل ان شاء الله باش نكون نتبع معاك كوثر، وباش نتبعوا اكيد زوز مقابلات مهمه. مباراه اتحاد تطاوين وملعب السوسي انطلقت منذ ثلاثه دقائق لعب صفر مقابل صفر، وايضا في ملعب خواجه بالمهديه التعادل السلبي بين مكارم المهديه وضيف المحيط القرقني بعد خمسه دقائق لعب منذ انطلاق زمان المباراه.
1: شكرا ليك هادي الجبنياني. كل ما فما جديد بالطبيعه في زوز لقاءات تعطينا الجديد، مباراه المكارب ومحيط قرقنه واتحاد تطاوين الملعب السوسي. نرجعوا لمباراه ملعب 2 مارس، نشوفوا سيد احمد انطلق اللقاء ولا مازال؟
4: كوثر
1: تفضل.
4: انطلقت المباراة في هذه الآونة ما بين سيكل حس فاخسي وضيف مستقبل جابس، دقيقة لعب بالضبط، والنتيجة صفر مقابل صفر.
1: يعطيك الصحة، هكا يكونوا انطلقوا كل المباريات. نمشيوا للتعليق، ناخذوا شوية وقت في كل ملعب، والبداية باش تكون من ملعب مقرين، جمعية مقرين، النجم الخليدي هادي سياري، أهلا وسهلا.
3: مرحبا من جديد كوثر. ملعب مقرين ست دقائق لعب هنا في مقرين، التعادل أصفار بين النجم الخليدي وجمعية مقرين، تمشي كورة بضربة ركنية لفريق جمعية مقرين في على يسار الحارس، حارس حسام المجرقي، حارس جمعية مقرين، تتنفذ ضربة ركنية، ترجع من جديد، ترجع من دفاع جمعية مقرين على اللي...
1: هاي سيل هادي بصوت ماهوش واصل عاطف من ملعب مقرين، نمشيو لملعب اخر، ملعب مساكن هلال، مساكن هلال الشابة عبد الرزاق الغيلاني.
2: شكرا لك كوثر. في 7 دقائق لعب من زمن الشوط الاول، نتيجه اصفار بين الهلالين كما قلت، هلال الشابة ضيف هلال مساكن. كورة حاليا مخالفة لفريق هلال الشابة، كورة تخرج من وليد الساحلي للزراد ولكن تفتك من محمد او امين الخلوفي، لانه هو توأم خلوفي بوحجلة، يعني عندنا زوز اخوات توأم يحملوا تقريبا نفس الاسم ونفس اللقب، واحد اسمه امين الخلوفي وواحد اسمه محمد الخلوفي، وامين الخلوفي هو لاعب فريق هلال مساكن، وهذه اولى الاوراق الصفراء ورفعت في وجه اللاعب اسكندر قاسم مدافع هلال مساكن، ومخالفه لفريق هلال الشابه على يمين على عفوا على يسار الحارس الفهم بودينار، فهم بودينار اللي قدم مردود ممتاز جدا في المقابله الافتتاحيه مع فريق هلال مساكن، وثم عيون من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم على هذا الحارس تقريبا منذ بدايه الجوله. مخالفه في تنفيذها 7 ايمن بن علي او اللاعب احمد تنقور يوزع، والمدافع سيف الدين المنيار سمي خرج كره، رمي التماس لفريق هلال الشابه. ما ثماش فرص واضحه في 8 دقائق لعب، مازال فتره جس النبض يعني من كلا الفريقين. رمي التماس ستكون على الطريقه الانجليزيه من اللاعب احمد تنقور، طويله في منطقه هشام الناصري بالراس، ثم ترجع من دفاعات فريق هلال مساكن، كره عرضيه بالقدم ممتازه كما جات، الكره طويله من وائل بوقديده والكره تخرج، رمي التماس لمن؟ لفريق هلال الشابه. رمي التماس ستنفذ بسرعه الى الشاب احمد تنقور، لا يخلي الكره الى ايمن بن علي، كره طويله لكن اسبق من الكل على عطيه، يحاول يباغت من بعيد، يعني يجي في كرات في ظهر المدافعين بالنسبه لفريق هلال المساكن، بينما ممتازه من الخشناوي في هجمة عكسيه تبدو مخالفه. نكمل مع الكوثر، مخالفه كما قلت ديما نفس الملاحظه، ملاحظه يعني تقريبا تقديم الورقه المقابله يعتمد كثيرا فريق هلال المساكن على لاعبي طوال القامه، خاصه المدافعين المحوريين، هما الكره تنفذ بسرعه في اتجاه اللاعب خليل زيد يحاول يمر الكرة إلى الخلوفي، لكن الحكم يقول ثم تسلل في 10 دقائق لعب من زمن الشوط الأول، النتيجة أصفار بين الهلالين مساكن والشابة.
1: شكرا لك رزوق الغيلاني. نمشي والملعب 2 مارس بين في مباراة الرلوي ومستقبل جيبس، شوية وقت معك سيد أحمد بروينة.
4: شكرا كوثر. 5 دقائق لعب بالضبط من زمن المباراه ما بين سيف العز فاقسي وضيف مستقبل جابس، والنتيجه السلبيه 0-0. الكره في وسط الميدان ترجع من معتز البيداني، ثم تفتك من بلال ساسي اللي يتحصل على مخالفه قبل تدخل بالقاسم المهذبي صديق الامس صعدوا اليوم طبعا رياضيا بالقاسم المهذبي من اللاعبين اللي مروا بسكاك الحديد الصفاقسي وارتدوا قميص الرلوي على غرار احمد الفزاني. تمشي الكره لبلال ساسي في انتظار تنفيذ المخالفه، بلال ساسي والحكم ينبه على الدفاع قبل تنفيذ المخالفه، هذا القائد بلال ساسي في انتظار التنفيذ. 6 دقائق لعب وبلال ساسي وزع في وسط الدفاع، تمشي الكره ومقصود يقطعها ايهاب بن مسميه، ثم تعود من هارون الترابلسي، هارون بلال ساسي، كره طويله في اتجاه هاني العمري ينجح في ترويضها، يحاول يراوغ هاني العمري، مازال بتحكم كورته ومحاوله للتوزيع يقصها احمد الفزاني، وفي محاوله لقطع الهجوم احمد الفزاني مازال محافظ على كورته، وتمشي الوسط الميدان وما زالت كره بلال ساسي، يرجع كورته ويفقدها امام بالقاسم المهذبي، ثم تمشي لهجوم المستقبل الرياضي بجابس، ما زالت الكرة مع ياسين جديدي يراوغ مازال وتقطع الكرة. الحكم تقريبا تسلل يعلن عليه
1: في توقيت
4: كان موجود ياسين. توقيت 7 دقائق بالضبط ولا نتيجة 0-0 ما بين سيف حس فاغسي وضيفه مستقبل جابس.
1: باهي نمشيو لعبد الرزاق بن حسين تلب الكلمة ملعب عقارب كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس. فما جديد ولا تاخو شوية وقت في هذا اللقاء؟
5: جيت في وقتك كوثر. 11 دقيقة لعب يتمكن الفريق الضيف نادي سبورتينغ بن عروس من تحقيق الهدف الأول بعد توزيعة من حمزة لطيف يضرب مخالفة حصل عليها حبيب اللزاز وأسامة العمراني في تسديدة رأسية يتمكن من مغالطة حارس المرمى نعيم المسفيتي. إذن النتيجة تغيرت عندنا في عقارب عندنا 12 دقيقة لعب الآن و سبورتينغ بن عروس يتقدم على الفريق المحلي كوكب عقارب بهدف لصفر. الكرة تمشي تماس الآن لفريق كوكب عقارب اللي يحاول الرجوع في النتيجة. المقابلة هي من البداية فريق بن عروس واخذ الأسبقية على كوكب عقارب وكان منذ الدقيقة الأولى تحصل على ركنية وما جابتش نتيجة. ثم كما قلت دقيقة 11 بعد مخالفة ارتكبت على حبيب اللزاز تمكن فريق الضيف هذه فرصة لكوكب عقارب الحارس يتصدى تعود الكرة في وسط الميدان مرة أخرى لكوكب عقارب على الجهة اليمنى وتماس كرة تخرج تماس لصالح فريق بن عروس على يسار المتفرج. قلت لجنة صلح الملعب عقارب حصل على الرخصة من اللجنة الجهوية واليوم 250 تذكرة فقط للأحباء. كنا نعرف في السابق
3: كوثر
5: ما يقارب 400 محب ولكن اليوم وقع السماح ل 250 محب فقط بانتظار استكمال بعض الجزئيات التنظيمية. تعود الكرة للحارس نعيم المسلوك
3: مجرين
5: كرة طويلة
1: عبد الرزاق فقط نستسمحك نمشيو الملعب مجرين يظهر لي فما الجديد هادي سياري
3: المعذرة كوثر. افتتاح النتيجة لفريق النجم الخلادي في الدقيقة 14 على حساب فريق جماعة مجرين صاحب هدف لحد الآن قلت فريق النجم الخلادي هو اللاعب الرقم 21 إياد بن حمودة فقط نثبت من صاحب الهدف. هما نرجوكم على كل 1-0 لفريق النجم الخلادي أمام جماعة مجرين في توقيت 14 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول.
1: شكرا لك الهادي سياري مؤكد أنه فما هدف للنجم الخلادي في انتظار بتبيعه تأكيد صاحب الهدف إياد بن حمودة وإلا لاعب آخر. نرجعوا لك بعد لحظات أي نكملوا معاك بعض الثواني عبد الرزاق بن حسين.
5: شكرا. 14 دقيقة منذ انطلاق هذه المباراة. هذه ركنية لفريق بن عروس توزعت طويلة والدفاع يتدخل. الكرة تمشي الآن لفريق بن عروس مرة أخرى هذه توزيعة طويلة التسديد والهدف الثالث. لا الحكم المساعد الأول يرفع الراية إذا تسلل هدف أبيض لفريق بن عروس في 15 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء. الفريق الضيف نادي سبورتينغ بن عروس يتقدم على فريق كوكب عقارب هدف لصفر.
1: شكرا لك عبد الرزاق بن حسين. زوز أهداف لحد الآن في الدفعة الأولى من الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و44 دقيقة لعب تقريبا ما زالت نص دقيقة على الوقت الأصلي في الشوط الأول. مباراة منتخبنا الوطني التونسي قبل من 20 سنة والمنتخب الليبي وتفوق آني لمنتخبنا هدف مقابل صفر. هدف جاء منذ بداية الشوط في دقيقة 23 وسيطرة مطلقة حسب ما نشوفه لمنتخبنا الوطني التونسي وسط الميدان وعدد الفرص قريبة للمرمى قاعد يضيع فيها منتخبنا الوطني التونسي جسد فيها فقط هدف وحيد. إن شاء الله الشوط الثاني يكون برشا أهداف وحتى الترتيب الآني تغير بالنسبة حسب النتائج الآنية. تونس بالانتصار الآني 3 نقاط تولي عندها 5 نقاط. مصر عندها 6 نقاط. المغرب 4 نقاط. الجزائر 4 نقاط بتبيعة في انتظار باقي اللقاءات. وإن شاء الله نأكد الهدف هذا بعدد الأهداف في الشوط الثاني. نرجع للنقل لمباريات كرة القدم ونعيش شوية وقت في مباراة ملعب مجرين جمعية مجرين النجم الخليجي هادي سياري وكيد أكدنا صاحب الهدف.
3: مرحبا من جديد كاوثر. بالفعل صاحب الهدف هو اياد بن حموده في الدقيقه 13 يفتتح النتيجه لفريق النجم الخلادي امام جمعيه مجرين. قلت في الدقيقه 13 الان وصلنا لتوقيت 17 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول وباقي التقدم 1-0 للنجم الخلادي امام جمعيه مجرين. باش ترجع الكره بضربه مخالفه لفريق جمعية مجرين في مناطق النجم الخلادي. على يمين الحارس عباس سفيان حارس فريق النجم الخلادي، شفت نفذ ضربة المخالفة، حكم فادي بوخريس باش يعطي إشارة للتنفيذ، قائد الفريق يتولى تنفيذ ضربة المخالفة. جمعية مجرين حمدي ترخاني، حمدي الترخاني قلت الكرة جانية مع جنب شوية في على مستوى منطقة 18 لفريق نجم الخلادي، تنفيذ ضربة المخالفة. يا سعد حمدي الترخاني تنفيذ ضربة المخالفة، حمدي الترخاني يعطي الحكم إشارة التنفيذ، قبلها ينبه على جدار الدفاع، تنفيذ ضربة المخالفة، حمدي الترخاني يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة، ينفذ حمد الله ترخاني، التسديدة قوية فوق مرمى الحارس عباس سفيان، تبقى نتيجة تعادل لو تقدم حفل نجم الخلادي أمام جمعية مجرين بهدف مقابل صفر في توقيت 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول.
1: شكرا لك الهادي سياري. نمشي ونعيش شوية وقت في مباراة ملعب مساكن، هلال مساكن وهلال الشابة عبد الرزاق الغيلاني. قبل ما نجيك نذكر أنه نلعبوا في الوقت البديل في مباراة منتخبنا الوطني التونسي، الحكم كان أضاف في 3 دقائق، ومازال انتصار أني للمنتخب الوطني التونسي قبل من 20 سنة أمام المنتخب الليبي، وبتبيع الإطار هو الدور الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للكان، والمنتخب الوطني التونسي مطالب بعديد الأهداف في الشوط الثاني، هذا بتبيع ما نتمنوه الناس الكل. لا يسير زوج،
2: شكرا لك. في 18 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة، وأبرز فرصة تقريبا في دقيقة 14 كانت مخالفة لفريق هلال الشابة، وعلى طريقة ميشيل بلاتيني تقريبا اللاعب النويوي، يعني كرة داخل القدم في الزاوية 90، ورشيخ جدا الحارس الفاهم بودينار، يعني تقريبا بالأصابع يخرج كرة ركنية، وهي الركنية الأولى لفريق هلال الشابة. ترجع الكرة لهلال الشابة للنويوي، النويوي يراوغ والكرة تخرج تماس، ربما ثم تغيير اضطراري، لاعب رقم 8 ربما سيغادر وائل بوقديدة، مازال يتحاور مع المعد البدني، لا يرجع وائل بوقديدة إلى أرضية الميدان ديما سلامة اللاعبين قبل الأهداف وممارسة كرة القدم. رمي التماس لفريق هلال مساكن، كرة طويلة في دفاعات فريق هلال الشابة، تمشي الكرة مباشرة إلى لاعب خليل زيد، خليل زيد ممتازة من خليل زيد في الرواق للمخلوف الخلوفي، خطيرة والدفاع لا غريبة غريبة غريبة من محمد أمين الخلوفي تقريبا في منطقة 6 أمتار. يرجع ضغط لفريق هلال مساكن، تمشي الكرة إلى محمد أمين، محمد أمين الخلوفي يوزع، ترجع من الدفاع مطالبة بلمسة يد، الحكم يقول لا، هجمة عكسية لفريق هلال الشابة، لكن الكرة بعيدة على النويوي تقريبا أفضل مهاجم في فريق هلال الشابة إلى حدود الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول. رمي التماس لفريق الفريق المحلي في التنفيذ سيف منيار الزمني، مر الكرة ممتاز فريق هلال مساكن، قاعد رويدا يحاولش يغامر، الكرة من الدفاع إلى وسط الميدان إلى الهجوم كما قاعدين نشوفوا توا، الكرة ترجع من وسط الميدان إلى الدفاع طويلة، ثم رايا خليل زيد كان موجود في يعني موقع تسلل، كما قلت الكرة ترجع من الدفاع إلى وسط الميدان إلى الهجوم، يلعب بتريث فريق هلال مساكن، أكيد فريق يعرف خاصة أمام الجماهير الغفيرة جدا، أنا قلت في بداية اللقاء جماهير محترمة العدد لكن جماهير غفيرة جدا، والنقطة هما زوز نقاط يعني مضيئة في هذا اللقاء. الحاجة الأولى هو السماح لعدد كبير من جماهير هلال الشابة للولوج إلى الملعب، وكذلك تكريم العديد من الوجوه الرياضية في مساكن سواء إدارات جهوية ومسؤولين جهويين وكذلك رؤساء سابقين لهلال مساكن. تمشي الكرة للناصري، ذكرك بالتوقيت في 21 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0-0 بين هلال الشابة وهلال مساكن.
1: شكرا لك عبد الرزاق الغيلاني. نذكر كذلك أنه في استاد هيئة قناة السويس منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة أنهى الشوط الأول متفوق أمام المنتخب الليبي 1-0، هدف جاء في دقيقة 23 عن طريق ذرار كولر بريك للاعب بيدو كان ضيع ضربة جزاء ثم الدارك وسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني التونسي. نستناه إن شاء الله أهداف كثيرة في الشوط الثاني لبقاء الأمل، ولو أنه أمل ضئيل للمنتخب الوطني التونسي للمرور للكان بما أنها آخر مباراة لعناصرنا الوطنية. يعني نمشيو الملعب 2 مارس رالوي مستقبل جابس أحمد بروينة.
4: شكرا كوثر. دخلنا دقيقة 17 من زمان الشوط الأول في مباراة شكاك الحديد الصفاقسي وضيفه مستقبل جابس، والنتيجة لازالت على حالها 0-0 فقط، معطى وحيد تغيير اضطراري وخروج للمهاجم لؤي حمدي مهاجم الرلوي على إثر إصابة، ما نجمش يكمل لؤي حمدي واضطر الكوتش بسام بن رمضان أنه يغيره ويدخل مكانه مكرم لهبيري. شفنا كرة وحيدة خطيرة في دقيقة 13 كانت عن طريق هاني العمري، يعني يدخل ل 18 ويوزع كرة كادت تشكل خطر لولا تدخل قلب الدفاع وإيهاب المسمية قلب الأسد كما كان يسمى في كوكب عقرب، في آخر لحظة يخرجها للركنية. عندنا فرصة فقط خطيرة في دقيقة 13 لسكاك حديث فاقسي، تمشي الكرة الآن لهارون الطرابلسي والكرة في التدرج يحاول يخرج بالكرة سكاك الحدس فاقسي، يحاول يخلق فرص ويتعامل خاصة مع هذا الخروج الاضطراري وأولى الأوراق اللي يخسرها المدرب. تمشي كرة في هجوم عكسي مستقبل جابس، هذا بالقسم المهذب يحافظ على كورته يقصها منه بسام المناعي، حسام المناعي وبلال ساسي قائد فريق سكاك الحدس فاقسي خرجها هاني العمري، أصبح على اليمين هاني العمري يتوغل على اليمين، هاني العمري وزع توزيع خطير وكاد تتشكل خطر لولا تدخل حارس مستقبل جيمس في اخر لحظه، كاد يكون الهدف الاول مع دخولنا للدقيقه 19 من زمن الشوط الاول. ثاني الفرص واخطرها اثر توغل من هاني العمري على اليمين وتوزيعه في طبق، لم يستغل مهاجم سكاك اللاعب اللي دخل حديثا او هو تقريبا حمزه عبد الكريم، حمزه عبد الكريم صاحب التسريح المميزه، هو ما كاد يسجل الهدف لولا تدخل القائد حمزه عتيك حارس مرمى ازليزه. 18 دقيقه و55 ثانيه والنتيجه 0-0 ونتابع هذا هجوم خطير بقاسم المذبي وكوره خطيره كادت مستقبل جابس اولى الفرص واخطرها عن طريق انس البرباطي على اثر اسيست مزيان من بقاسم المهذبي، كره خطيره لكن الحارس لواء عمار برشا صنعه يخرج الكره للركنيه، يمشي احمد الفزاني للتنفيذ مع دخولنا للدقيقه 20 ركنيه لمستقبل جابس والنتيجه السلبيه ما زالت 0-0 في ملعب 2 مارس ما بين مستقبل جابس ضيف سكاك الحدس فاقسي.

0: في 21 دقيقة طالب بضرب الجزاء بعد تدخل على الشاهين الكوني، وفي دقيقة 22 كان فادي تليلي قريب ياسر من تعديل النتيجة بعد تسديده لمخالفة مباشرة مرت حذو المرمى. الآن هذه مخالفة أخرى في وسط الميدان كالعادة، المنفذ الأول للكرة الثالثة فادي تليلي يستعد للتنفيذ، ولكن فما إصابة لحارس المرمى، حارس مرمى فريق مدى سبورتينج بن عروس أنيس بن يوسف، اللعب متوقف كوثر في عقارب في انتظار إسعاف حارس المرمى.
1: الوقت متوقف في عقارب، والنتيجة هدف لصفر لسبورتينج بن عروس أمام كوكب عقارب، هدف جاء عن طريق أسامة العمراني منذ دقيقة 12، ويظهر لي مازال تعادل أصفار في مباراة مكان مهدية ومحيط قرقنة، وكذلك اتحاد تطاوين الملعب السوسي، بما أنه هادي الجبنياني معطانا حتى جديد يخص
2: كوثر.
1: تفضل هادي.
2: نعم كوثر، التعادل مازال مستمر إلى حد الآن كما قلت أنت، تعادل سلبي في توقيت 25 دقيقة لعب بين الملعبين في خواجة بالمهدية المكارم، متعادلة سلبا مع المحيط القرقني، وفي ملعب الخطاب بتطاوين نفس النتيجة نفس التوقيت بين اتحاد تطاوين وضيف الملعب السوسي.
1: يعطيك الصحة هدهود، شكرا لك. زوز مباريات فيها أهداف لحد الآن، مباراة مقرين وكذلك مباراة عقير بين، نرجعوا معاك شوية وقت هادي السياري في مباراة جمعية مقرين والنجم الخلادي في انتظار بتبيعة ردة فعل من الفريق المضايف.
3: شكرا لك كأثر. في توقيت 27 تقلاع في هذا الشوط الأول تقدم النجم الخلادي هنا في مقرين 1-0 أمام جمعية مقرين، هدف قلت اللعب ياد بن حمودة في دقيقة 13 ترجع كرة ضربة مخالفة لجمعية مقرين في مناطق النجم الخلادي، جمعية مقرين يحاول بين الفينة والأخرى تعديل النتيجة، قلت متأخر على ميدانه بهدف قبل صفر تنفيذ ضربة المخالفة من قاعدة لفريق حمد الله الترخاني في مناطق نجم الخلادي على الجهة اليمنى مقابل البنك احتياط جمعية مقرين، تنفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع من جديد لفريق جمعية مقرين داخل منطقة 18، التسديدة في شكل توزيع من اللعب لؤي زروق الحارس أسبق الحارس سفيان العباسي حارس فريق النجم الخلادي، يبقى ملقى على أرضية الميدان والحكم يطلب الإسعاف لتدخل لإسعاف قوة الحارس سفيان عباسي. ليك الكلمة كوثر في توقيت 28 دقيقة لعب هنا في مقرين، التقدم 1-0 للنجم الخلادي أمام جمعية مقرين.
1: شكرا لك، السلامة إن شاء الله للحارس سفيان العباسي. نمشي وشوية وقت معاك رزوقة في مباراة هلال مساكن، هلال الشاب اللي ما زلنا ننتظره في أولى الأهداف.
4: وهو كذلك كوثر، ما عندناش أهداف لكن عندنا فرص وعندنا لعب جميل من كلا الفريقين، وضغط ربما بنسبة 60% لفريق هلال الشابة أمام هلال مساكن، وهذه رمي التماس لفريق هلال الشابة اللي يعتمد على رسم تكتيكي واضح 4-4-2 اللي خاصة زوز مهاجمين هم ماهر رويوي وصادق بسالم، وهذه رمي التماس طويلة ترجع من عمران خشناوي في اتجاه الخلوفي، 1-2 بالراس تمشي الخلوفي ممتازة، بداية هجمة عكسية والدفاع يدخل، الدفاع هلال الشابة كرة ترجع من أحمد تنقور للنويوي، النويوي للناصري لكن أسبق منهم، مرة أخرى الخشناوي يدخل ويرجع كرة كما جات، ترجع بالرأس من اللاعب الناصري محمد الناصري اللاعب السابق لأولمبيك سيدي بوزيد، ثم يفتكها الرحالي لفريق هلال الشابة من جديد.
2: مهدية كوثر
4: فضل
1: نمشي ولا
2: شكرا لك رزوقة. نعم
1: تفضل.
2: في ملعب خويجة بالمهدية المكارم تسجل الهدف الأول الآن عن طريق المدافع الظهير الأيمن وسام الجربي ضد المحيط القرقني، توقيت الهدف دقيقة 28 وذكر بالهداف وسام الجربي.
1: شكرا لك هادي، هدف لصفر للمكارم أمام محيط قرقنة. هاي نرجع لك رزوق.
4: شكرا لك، نذكرك دائما بالتوقيت والنتيجة 29 دقيقة لعب، وأكيد حسب الرؤية يعني المدرب ثامر بوغيلا يعرف اللي هلال الشابة يعني خارج من هزيمة في المقابلة الفردية، يعرف اللي يضغط، يمكن أعطى بعض التوصيات للاعبيه للتريث على مستوى إخراج الكرة اللي قاعدين نشوفوا به توا، الكرة من الدفاع تمشي مباشرة إلى وسط الميدان طويلة من اللاعب عمران خشناوي لكن ترجع من الناصري في مرحلة أولى وتسلل، تسلل ضد فريق هلال مساكن بإشارة من الحكم المساعد الأول أحمد بن صالح، الكرة في تنفيذها اللاعب محمد زراد أو أحمد تنقور فعلا، يخلي زراد يخلي كرة التنقور، يتقدموا اللاعبي طوال القامة لفريق هلال الشابة طويلة، ترجع الكرة برأسية اللاعب سيف سيف الزمني.

0: اللاعب في كان في وجهه تم رفع ورقه صفراء في وجهه اثر تدخله على اللاعب صادق بن سالم قلب هجوم فريق هلال الشابه. ترجع الكره لفريق هلال مساكن، كره طويله اللاعب في اتجاه اللاعب عزيز الزرقاتي، عزيز الزرقاتي بالراس الخلوفي ممتازه، يبقى ضغط لفريق هلال مساكن، كره دور كما يلزم من اليمين لليسار، توصل الكره الى خليل زيد.
1: عبد الرزاق التوقيت والنتيجه بما انه عندنا موجز ما 3:30
0: وهو كذلك 31 دقيقه لعب والنتيجه 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابه.
1: يعطيك الصحه، شكرا لكم. ليلى مجد تقرا موجز ما 3:30 ونرجع لكم بعد شويه في سامدي 2.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش. إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.
4: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. شرعت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي مطلع شهر أكتوبر الجاري في تنفيذ مشروع الإدماج سوسيو اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الذي يهدف إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئة المستهدفة التي تتراوح أعمارها بين 18 و45 سنة. المشروع سيتواصل على مدى 6 أشهر وسيستفيد منه 20 شابا وشابا ويحول لهم عقب الحصول على شهادة الانتصاب للحساب الخاص. في مشاركة تاريخية وتألق استثنائي في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت بألمانيا مؤخرا بمشاركة أكثر من 10 دولة عربية وأوروبية، توج الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركا من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمراتب الأولى في كافة مستويات المسابقة. وتم خلال هذه المسابقة العالمية تتويج التلميذ العبقري محمد بديسة بتقرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن لتتواصل إلى غاية 7 أكتوبر الحالي بمدينتي نابل والحمامة بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الدورة اختارت شعار إيه في الأمل وتجمع 19 مخرجة عربية. يحتضن فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالكافة اليوم وغدا فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36 والتي تجمع طاقات مسرحية شابة من ولايات الكاف، باجة، جندوبة وبنزرت. لجنة تنظيم سباق إلترا ميراج الجديد أعلنت عن انطلاق الدورة 10 أمس بسباق جديد يمتد على 162 كيلومترا وعلى مدى 32 ساعة متواصلة. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح متفاوتة في غارة صهيونية استهدفت فجر اليوم شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة. نهاية الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك تسمع صوتك.
2: Samedi tout.
6: News et sport.
2: News et sport.
6: Musique au rythme.
2: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qa'ad, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koul Sept. Fi Samedi tout.
1: مرحبا بالجميع في سامدي توم، واصلين المشوار معكم حتى للستة ونص متاع العشية. أكيد حظ الكورة في الجزء الأول وحظ الفن والثقافة والموسيقى بتبيعة في الجزء الثاني. نرجع لمباريات الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. نعمل جولة في مختلف الملاعب بالتوقيت والنتيجة، والبداية بملعب مقرين، جمعية مقرين النجم الخليدي هادي سياري.
7: 36 دقيقة لعب في مقرين، التقدم 1-0 للنجم الخلادي أمام جمعية مقرين.
1: شكرا. ملعب مساكن هلال، مساكن هلال الشاب عبد الرزاق الغيلاني.
0: شكرا لك كوثر. 36 دقيقة و30 ثانية، 0 مقابل 0 بين هلال مساكن وهلال الشاب.
1: يعطيك الصحة. ملعب 2 مارس الرلوي مستقبل جابس سيد أحمد بروينة.
8: نصف ساعة بالضبط منذ بداية مباراة مستقبل جابس ومضيف وسكيك الحاج الصفاقسي، والنتيجة سلبية واللعب متوقف لشرب كمية من الماء، ثم العودة لنا عودة أيضا مع طبعا انطلاق اللعب من جديد.
1: شكرا لك. ملعب عقارب، كوكب عقارب سبورتينج بن عروس عبد الرزاق بن حسين.
9: 36 دقيقة كوثر، والنتيجة تقدم الفريق الضيف نادي سبورتينج بن عروس على الفريق المحلي كوكب عقارب بهدف 0.
1: هادي الجبنياني مباريات مكرم مهدي محيط قرقنة واتحاد تطاوين. الملعب السوسي
10: في المهدية 36 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للمكارم أمام المحيط قرقني. ديما نذكر بونت وسام الجربي في الدقيقة 28 و 35 دقيقة لعب في ملعب الخطاب بتطاوين، التعادل السلبي بين اتحاد تطاوين وضيف الملعب السوسي.
1: شكرا لكم كل الزملاء. كذلك انطلاق الشوط الثاني في استاد هيئة قناة السويس بين منتخبنا الوطني أقل من 20 سنة والمنتخب الليبي في إطار الجولة الرابعة من تصفية الكان. منتخبنا انتصر في شوط أول هدف مقابل صفر، هدف ذرار بريك في دقيقة 23. هون نعطي تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، أكيد تشجيع لعناصرنا الوطنية في المرمى سليم بوعسكر، وسيم القريشي، علي جابر، نعيم التلمودي، يوسف مراد، ريان بوقديدة، ذرار بريك صاحب الهدف، نوم ستروتس لاعب بطبيعة تونسي وعنده القيمة في فرنسا، محمد ياسين شعباني، فادي الطياشي وأنيس السعيدي. هذوما ال 11 منتخبنا الوطني التونسي في مواجهة المنتخب الليبي. نرجع للتعليق والبداية بملعب مقرين، جمعية مقرين النجم الخلادي هادي السياري، دقيقتين معاك في هذا اللقاء.
7: شكرا لك كوثر. 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول في مقرين، تقدم النجم الخلدي 1-0 أمام فريق جمعية مقرين. لعب متوقف، لعب من جمعية مقرين منقل أرضية الميدان. سلامات إن شاء الله. نمشي كوثر لملعب آخر في انتظار عودة اللعب في مقرين.
1: يعطيك الصحة. نمشي والملعب مساكن هلال، مساكن هلال الشاب أرزوقة.
0: شكرا لك. 38 دقيقة لعب من زمن الشوط الأول، 0 مقابل 0 بين هلال مساكن وهلال الشابة. هلال مساكن كان أتيحت له ثلاث فرص تقريبا سانحة للتسجيل، أولها في دقيقة 32 توزيعة من الخلوفي والزرقاتي يسعد في منطقة 18 متر ثم يسقط الحكم يعلوش على ركلة الجزاء، بعدها بدقيقة ونصف الزرقاتي نفس اللاعب الزرقاتي عمل كل شيء في منطقة 18 متر، يعني روغ زوز لاعبين وتسديدة قوية والحارس رشيق جدا إبراهيم بن الصغير يخرج الكرة إلى ضربة ركنية. ثم في دقيقة 35 الزرقاتي أمام تقريبا شباك فارغة، الخلوفي غريبة روض الكرة ثم الكرة سبقته باعتبار عرض يعني عشب اصطناعي ما يستغلش الفرصة. قلت الزرقاتي في منطقة يعني كرة سهلة تقريبا على خط الست أمتار، تسويبته كانت ضعيفة وبعيدة على الحارس إبراهيم صغير. وابو دينار، ممتاز كانت كرة من الرحالي، كرة قوية بداخل القدم في منطقة 18 متر، الرحالي ياخذ كرة كما يلزم ويحطها في بلاصتها والتهم بو دينار. قلت رشيق جدا هذا الحارس، زوز حراس إلى حد الآن شوط أول يمتاز فيه زوز حراس الهلالين الشابة ومساكن ركنية، وهي ركنية الرابعة لفريق هلال الشابة في تنفيذ ركلة الركنية. النويوي ماهر النويوي نعرفوه اللاعب ماهر النويوي هداف، لكنه هو باش يقوم تنفيذ ركلة المخالفة، الحكم ينبه على زوز لاعبين بالتحديد الزرقاتي من هلال مساكن وأحمد طلقور من فريق هلال الشابة. ثم صوت راجع كوثر.
1: برشا جماهير في ملعب مساكن.
0: برشا جماهير في ملعب مساكن، اما الجماهير مش عندي انا يعني صوت الجماهير اللي قادم من ملعب
1: مقرين، من ملعب مقرين.
0: نكملوا الركنيه الثانيه على التوالي لفريق هلال الشابه، كره من النويوي ترجع للنويوي ثنائيه مع احمد تنقور يدخل الدفاع عندك بالتوقيت والنتيجه. نلعب في 40 دقيقه لعب من زمن الشوط الاول، صفر مقابل صفر بين هلال الشابه وفريق هلال مساكن.
1: يعطيك الصحه عبد الرزاق الغيلاني، شوط واعد في انتظار بطبيعه التجسيم وتسجيل الاهداف. نمشيو لسيد احمد بروين في ملعب 2 مارس، نعيش معه شويه وقت في مباراه الرالوي ومستقبل جابس، وما زالت تظهر لي نتيجه تعادل الاصفار. تفضل.
8: دقيقة 35 بالضبط من زمن الشوط الأول، مباراة بدأت بتأخير نسبي عن باقي المباريات. النتيجة ما زالت على حالة 0-0 ما بين سكاك الحاج الصفاقسي وضيف مستقبل جابس، والنسق يرتفع شيئا فشيئا. دقيقة 23 كان تدخل من معتز بيداني اللي كلفوا أول إنذار أصفر لصالح معتز بيداني مدافع مستقبل جابس على إثر تدخل على بلال ساسي الظهير الأيمن النشيط جدا اليوم. بلال ساسي هو قائد فريق سكك الحديدة الصفاقسي، تمشي الكرة مع رسم النالوتي، توزيع في اتجاه هاني العمري وتقطع من قلب دفاع مستقبل جابس، ترجع الكرة طويلة لواء الحاج عمار لم يحسن استقبالها كما جاءت، يرجع كرة وفي انتظار انه رسم النالوتي او يفتك منه بالقاسم المذبي، بالقاسم المذبي يفتك الكرة ويعود لأحمد الفزاني، احمد الفزاني ثم بالقاسم المذبي وتمشي للبرطاني انس البرباطي، عفوا انس البرباطي، وهذه كرة خطيرة، كرة خطيرة مباغتة من حسن التواتي كادت تحدث لها الخطر لولا يقظة لواء الحاج عمار لتتواصل النتيجة على حالها 0-0 ما بين الفريقين. تمشي كرة البلساسي تعود لهارون الترابلسي ثم تمشي العزيز الجمعاوي. نذكروا انه بلساسي وزع توزيعة محكمة في اتجاه حسام المصمودي اللي كاد يسجل الهدف الاول في الدقيقه 33 من زمن الشوط الاول، واحنا مع دخولنا الدقيقه 38 يعود مكرم الهبيري بالكره للحارس لواء حاج عمار، حارس سكاك الحاج الصفاقسي، ثم تمشي لهارون ترابلسي، هارون ترابلسي يتوغل في وسط الميدان، يوزع توزيعه طويله في اتجاه هاني العمري، هاني العمري ثم سيف المناعي وتتقص من معتز البيداني
1: في توقيت
8: احسن تواتي وتقطع، هذه كره خطيره كوثر نتبعوها. توزيعه تقطع كالعاده من ايهاب بن مسميه قلب الدفاع النشيط في مستقبل جابس، بالضبط 38 دقيقه لعب والنتيجه 0-0 ما بين سكاك الحاج الصفاقسي وضيفه مستقبل جابس. ليك الخط كوثر.
1: شكرا ليك احمد بروين. والفريق الترجي بطبيعه كما تداول الايامات الاخيره تاكيد التعاقد مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو للاشراف على الفريق، واكيد اليوم العشيه باش يبدا التدريبات مع الاحمر والاصفر. نرجعوا لملعب عقارب، عبد الرزاق بن حسين معك شويه وقت في مباراه كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس.
9: شكرا كوثر. وصلنا ل 44 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء، الفريق السبورتينغ بن عروس يتقدم على فريق كوكب عقارب بهدف لصفر. الهدف أذكر أنه سجل عن طريق اللاعب أسامة العمراني في 11 دقيقة لعب بعد توزيع من حمزة الطيفي. فريق كوكب عقارب حاول العودة في المباراة وفي فرصتين في 32 دقيقة وفي 33 دقيقة كان التميز للحارس أنيس بن يوسف اللي تصدى الكل من تسديدة من زيدان قعيس وكذلك من فادي أتليلي. بعد ذلك أتيحت فرص لفرص لفريق بن عروس من عرض النتيجة في 37 دقيقة. لعب المليتي كان قريب من محمد سكر، المليتي كان قريب من تحقيق الهدف الثاني، نفس اللاعب في 41 دقيقة كذلك، وفي دقيقة 43 أسامة عبد القادر تسديدة كانت بعيدة. الكرة تعود الآن بإسقاط، علما أن الحكم كان وجه ثلاثة بطاقات صفراء اثنين لعبت عقارب بلال الزناتي في الدقيقة 17 وفادي تليلي في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 22 محمد زين العابدين الفرفيشي قائد فريق بن عروس حصل على الإنذار. هذا الآن كما قلت الكورة مش تعود بإسقاط من الحكم
1: في توقيت عبد الرزاق
9: في توقيت 45 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء والنتيجة 1-0 لا شيء لفريق نادي سبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب.
1: يعطيك الصحة عبد الرزاق بن حسين. نرجع لك هادي سياري مباراة جمعية مقرين والنجم الخليدي. تفضل رزوقة.
0: زوز دقائق وقت بديل هنا في ملعب مساكن.
1: شكرا لك. زوز دقائق في الوقت البديل في مباراة هلال مساكن وهلال الشابة. هادي سياري التوقيت
11: كوثر 45 دقيقة وفات الآن. دخلنا في الوقت البديل. حكم أضاف 3 دقائق وقت بديل والتقدم للنجم الخلادي أمام جمعية مغرين هدف مقابل صفر.
1: باهي 3 دقائق عندك. زوز دقائق عند عبد الرزاق الغيلاني. أحمد بروينة قداش مازال وقت في الشوط الأول؟ أحمد بروينة ملعب 2 مارس.
12: دقيقة 40 بالضبط من زمان الشوط الأول والنتيجة 0-0 ما بين سكاك الحجز الفاخسي وضيف مستقبل قابس.
1: أنت أكثر وقت يظهر لي باش يبقى عندك نشوفه ملعب عقارب قداش مازال وقت؟
9: الحكم يضيف 3 دقائق وقت بديل في هذا الشوط.
1: شكرا ليك. نشوفوا هادي الجبنياني زوز مباريات المكارم وكذلك اتحاد تطاوين.
10: دخلنا كوثر في الوقت البدل ضايع في المباراتين ولا هناك تغيير للنتيجة. ديما المكارم متقدمة 1-0 أمام محيط القرقني في توقيت 46 دقيقة لعب وفي 45 التعادل السلبي بين اتحاد تطاوين وضيف الملعب السوسي.
1: شكرا ليك. كاين نرجعوا لك هادي السياري نكملوا معاك بقية الشوط الأول بما أنك الأقرب يظهر لي للنهاية.
11: الدقيقة الثانية دخلنا في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل هنا في ماجرين. الكرة ترجع لجمعية ماجرين. قلت جمعية ماجرين متأخرة على ميدان بهدف مقابل صفر رغم أن نجم الخلادي ضربة مخالفة لفريق جمعية ماجرين سيطر تقريبا مطلقة في اللحظات الأخيرة هنا من جمعية ماجرين محاولة لتعديل النتيجة. ضربة مخالفة تبعت تقريبا أكثر من 30 متر على مرمى الحارس سفيان عباسي حارس فريق النجم الخلادي. في العباسي اليوم يحرس شباك قلت جماعة النجم الخليلي في غياب الحارس الأول إبراهيم المختار لأسباب صحية. سنعود بعد المباراة لأسباب قلت غياب هذا الحارس الأساسي كان في المباراة الأولى. تنفيذ ضربة المخالفة لجمعية مقرين في تنفيذ ضربة المخالفة كالعادة على الكرة الثابتة حمدي الترخاني قائد الفريق. حمدي الترخاني يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. حمدي الترخاني حكم ينبع على جدار الدفاع في فريق النجم الخلادي يعطي إشارة التنفيذ. حمدي الترخاني يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. التوزيع داخل منطقة الجزاء بالرأس لكن تغادر الكرة خارج وهي المدينة يبقى التقدم واحد. نحن في انتظار. نعم
1: قبل صافرة نهاية الشوط نمشيو لمساكن يظهر لي فما نهاية شوط عبد الرزاق الغيلاني.
0: وهو كذلك كثر كنت كان ملعب مساكن هو الأقرب أما خليت المساحة عرى الزميري. المهم نهاية الشوط الأول 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة. نقطة فقط ملاحظة لاعبو هلال مساكن معليهم كانوا يتحملوا مسؤوليتهم في إهدار العديد من الفرص خلال الشوط الأول.
1: شكرا لك عبد الرزاق الغيلاني. مش برشا وقت بيناتكم هو الحكم مضاف 3 عند الهادي وانت زوز دقائق. نشوفه تفضل هادي
11: نهاية الشوط الأول هنا في بقرين بالتقدم نجم الخلادي بهدف مقابل صفر على حساب فريق جمعية مقرين. هدف إياد بن حمودة في الدقيقة 14 من الشوط الأول منتقل إن شاء الله مع مطلع الشوط الثاني.
1: إن شاء الله في الشوط الثاني مازال مباراة عقارب. تفضل عبد الرزاق.
9: نهاية الشوط الأول على نتيجة هدف لصفر تقدم نادي سبورتينغ بن عروس على كوكب الرياضي بعقارب. لنا عودة في الشوط الثاني.
1: شكرا لك. قداش مازال سيد أحمد بروينا في مباراة 2 مارس؟
12: كوثر شكرا لك. 44 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة. الحكم لازال لم يضيف أي توقيت ما شفناش لوحة يعني في انتظار دخولنا دقيقة 45 ولا نتيجة مازالت على حالها سلبية 0-0 ما بين سكيك الحجز الفاخسي وضيفه مستقبل قابس.
1: شكرا لك. نمشي مباراة متابعة لزميلنا الهادي جبنياني مكان مهدي محيط خرقنا. يظهر لي فما كارتون روج هادي
10: صحيح كوثر وقعدت نثبت في البطاقة الحمراء هي ضد جبران الأزعر قادم فريق مكارم المهدية. الحقيقة تسارعت الأحداث برشا في ملعب المهدية، صارت مخالفة على لاعب لوسيكا إسلام الجسمي، ثم انطلقت مناوشات بين الملعبية يعني دون الشباكات بالأيدي ولا لا. وفي المناوشات اعتقد جبران الأزعر أنا ريت هاللقطة هو اللي كانت يده على وجه إسلام الجسمي وقام بدفعه، الحكم خذي وقته تشاور مع الحكام، بنك البودالي الزوز قاموا مع بعضهم، انفضت الأمور، ثم الحكم رجع إلى أرضية الميدان وأشر البطاقة الحمراء في وجه جبران الأزعر في توقيت 45+3 لحظات، وينتهي الشوط الأول هنا في المهدية. معطى جديد إقصاء لاعب مكارم المهدية جبران الأزعر، والآن نهاية الشوط الأول بتقدم المكارم 1-0 على حساب المحيط القرقني. لحظات ونعطيك نتيجة ملعب الخطاب في تطاويل.
1: شكرا لك هادية. نرجع الملعب 2 مارس
12: كوثر.
1: تفضل.
12: ثلاث دقائق أضافهم الحكم من زمن الشوط الأول، دخلنا في الدقيقة الأولى والكرة مع هارون الطرابلسي، النتيجة 0-0 ما بين السكاك والحديث فاخسي وضيفه مستقبل جابس. هذه كرة خطيرة وخطأ كاد يكلف مستقبل جابس، خطأ كان من الحارس مسك الكرة ثم يعني أصيب على أثر التدخل. وسيم عتيق حارس مستقبل جابس، نذكره نزار قسارة كان تحصل على ورقة صفراء ثانية بعد معتز البيداني، 2 أوراق صفراء لصالح مستقبل جابس منذ انطلاق المباراة، خروج اضطراري للمهاجم لؤي حمدي، ونشوفه في المدافع الأيمن الظهير الأيمن بلساسي وقاد فريق يتوجع وكأنه يطلب تغيير. لازلنا في انتظار واللعب متوقف في هذه اللحظة في انتظار أنه بلساسي من الصعب أن نشوفه في الشوط الثاني، نشوفه في يعني في حوار مع مدربه أو طبيب الفريق أيضا، واللعب متوقف لشرب الماء. لا نعلم لماذا احنا دخلنا في 3 دقائق أضافهم الحكم، لا نعلم لسبب هذا الانقطاع. فقط كما ذكرنا وسيم عتيق
10: تطاوين نهاية الشوط الأول.
1: هادي الجبنياني نهاية شوط أول في تطاوين اتحاد تطاوين الملعب السوسي 0-0 هكا.
10: نعم
1: شكرا لك هادي. لقاء وحيد دونك مازال لقاء ملعب 2 مارس، نكملوه معاك الشوط الأول أحمد بروينة.
12: شكرا كوثر. السقوط وسيم عتيق حارس مرمى مستقبل جابس وقائد فريقه هو طبعا السبب اللي خلى انقطاع اللعب واللاعبين في انتظار عودة وسيم عتيق يقف من جديد في انتظار عودة المباراة.
1: احمد نذكر انه مباراة المنتخب الوطني التونسي اقل من 20 سنة 60 دقيقة لعب، وما زالت النتيجة انتصار آني للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الليبي 0-0 هدف منذ دقيقة 23 في الشوط الأول عن طريق ذرار بريك، في انتظار بتبيع أهداف أخرى لصالح عناصرنا الوطنية. تفضل أحمد.
12: ترجع الكرة في وسط الميدان، الكرة مع حسام المصمودي متوسط ميدان سكك الحسفاغسي، وكرة تفتك من دفاعات مستقبل جابس تمشي في وسط الميدان، أنس برباتي وغسان برداعي يقطع كورة، هذا سيف المناعي متوسط ميدان سكيك الحدس فاغسي في محاولة لتوزيع لهاني العمري، هاني العمري في حوار مع قلب دفاع حسن التويتي، الحوار طيلة المباراة بين حسن التويتي وهاني العمري، تقريبا دفاع مستقبل جابس متفطن لكل المحاولات خاصة بعد إصابة المهاجم لؤي حمدي تغيرت الأمور. تقريبا نهاية الشوط الأول لكن ما عدا الحكم لم يصفر نهايته، كملنا الدقيقة فقط 3 دقائق كملوا، وإصابة الحارس هي
1: وقت بديل على الوقت البديل.
12: بالضبط بالضبط بالضبط. هذا حسام المصمودي تمشي الكورة، غسان برداعة بتوزيع وطويلة في دين الحارس حمزة عتيق، حمزة عتيق يرجع كورته لوسط الميدان، وفي هذه الآونة ينهيها الحكم رضا شويحي. نهاية الشوط الأول ما بين سكك الحسفاغسي وضيف مستقبل جابس في نتيجه سلبيه 0-0 لان عوده في الشوط الثاني. كوثر
1: شكرا لك احمد بروينا. 0-0 بين الرالوي ومستقبل جابس، واحد بلاش للنجم الخليدي اللي نازل ضيف على جمعيه مقرين، هدف جاء في دقيقه 13 عن طريق اياد بن حموده. هلال مساكن تعادل مع هلال الشابه 0-0، الرالوي مستقبل جابس كذلك 0-0، هزيمه انيه في الشوط الاول لكوكب عقارب امام سبورتينغ بن عروس 0-0، هدف اسامه العمراني في دقيقه 12 من المباراه، انتصار اني لي مكان مهديه في الشوط الاول امام محيط قرقنة 0-0، هدف وسام الجربي في دقيقة 28، والمكارم باش يكمل المباراة منقوص بلاعب بسبب ورقة حمراء. اتحاد تطاوين متعادل مع الملعب السوسي 0-0، هذوما نتائج الشوط الأول في مباريات الجولة الثانية والدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وكذلك 62 دقيقة لعب في مباراة المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة والمنتخب الليبي، وهدف 0-0 لصالح المنتخب الوطني التونسي. نعملوا ترتيحة مع الموسيقى قبل ما نرجعوا للأشواط الثانية في ملاعب كرة القدم، وبعد نرجعوا لكم كملوا معاكم المشوار في سامجيتو حتى لستة ونص.

0: نرجع لكم في سانديتو. سمعنا بوكي متنوع من الأنغام، سمعنا ميادة بسيليس الرحلة السورية، سمعنا أصالة نصري كذلك جديد، هيفا وهبي وسان لوفون. أكيد بعد شوية باش نحكي وبرشا على الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في تنسنيسة مواقع التواصل الاجتماعي، لكن قبل هذية نرجع لكرة القدم ومنتخبنا الوطني أقل من 20 سنة يقبل هدف للتعادل في دقيقة 72 أمام المنتخب الليبي 1-1، وهكا صعب المأمورية برشا منتخبنا الوطني على روحه اللي كان مطالب بتسجيل عدد كبير من الأهداف وانتظار بقية النتائج، هكا ثوري الوضعية ولات صعبة جدا. نرجع لمباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في دفعتها الأولى في الجولة الثانية، خلينا جمعية مقرين منهزم أمام النجم الخلادي هدف مقابل صفر، هلال مساكن متعادل مع هلال الشابة 0-0، نحكي بتبيع أشواط أولى، تعادل أسفار كذلك بين الرلوي ومستقبل جابس، كوكب عقارب منهزم أمام سبورتينغ بن عروس هدف مقابل 0، مكارم مهدية متفوق أمام محيط قرقنة هدف مقابل 0، واتحاد تطاوين متعادل سلبا أمام الملعب السوسي. أي نرجعوا للأشواط الثانية والبداية باش تكون في ملعب مقرين، جمعية مقرين النجم الخلادي هادي سياري، أهلا وسهلا من جديد.
1: مرحبا بك كاوسر من جديد. انطلاق الشوط الثاني تقريبا منذ 5 دقائق بالضبط، قلت تركنا الشوط الاول، تقدم 1-0 للنجم الخلادي امام جمعيه مقرين هنا في ملعب حموده بمقرين.
0: شكرا لك. ملعب مساكن، هلال مساكن، هلال الشاب، انطلاق الفتره الثانيه.
2: شكرا لك كاوسر، فعلا وهو كذلك 6 دقائق لعب من زمن الشوط الثاني، 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة دون تغيير في تشكيل الفريقين، مع مطالبة يعني في الدقيقة 5 مطالبة فريق هلال مساكن بركلة جزاء، الحكم يقول لا، تبقى النتيجة على حالها أصفار بين الفريقين.
0: شكرا لك كوثر. أحمد بروينا الرلوي
3: رجعنا
0: ملعب 2 مارس
3: كوثر.
0: تفضل.
3: دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الثاني بين سكاك الحديد الصفاقسي وضيفه مستقبل جابس، ولا نتيجة 0-0 هي نتيجة الشوط الأول.
0: يعطيك الصح، كون جايتك أحمد بروينا في انطلاق الشوط الثاني. نشوفوا ملعب عقارب، كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس، عبد الرزاق بن حسين.
4: عقارب في 5 دقائق من الشوط الثاني يتمكن فريق سبورتينغ بن عروس من تحقيق الهدف الثاني، اذا تتغير النتيجه وتصبح تقدم الفريق سبورتينغ بن عروس على الفريق المحلي 2-0. الهدف يا كوثر جاء مفاجئ، واحنا ناخذ في التغييرات اللي صارت، المدرب عثمان الشايبي قام بثلاث تعويضات اعطت اخرى في 5 دقائق، اذا النتيجه تغيرت اصبحت 2-0 للفريق بن عروس، الهدف الثاني في 50 دقيقه لعب، تو تبدو صاحب الهدف ونمدوك به، إذا 50 دقيقة النتيجة تقدم بن عروس على حساب فريق كوكب عقارب 2-0. صاحب الهدف هو محمد التوزري، محمد التوزري قميص رقم 50 هو صاحب الهدف الثاني.
0: شكرا لك. 2-0 لسبورتينغ بن عروس أمام كوكب عقارب، ومنذ 5 دقائق في الشوط الثاني.
1: كوثر
0: تفضل. هادي
1: المعذرة كوثر، هدف التعادل لجمعية مقرين عن طريق اللاعب رقم 9 غازي مبارك منذ تقريبا قد في الدقيقة 7، غازي مبارك يتمكن من تعديل النتيجة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تستقر في مرمى الحارس سفيان عباس، تصبح النتيجة التعادل هدف مقابل هدف بين جمعية مقرين والنجم الخليجي.
0: شكرا لك هادي السياري. نشوفوا هادي جبنياني يعطينا كذلك انطلاق المباريات، مباريات مكر مهدي محيط قرقنة واتحاد تطاوين الملعب السوسي.
5: نعم، والأشواط الثانية انطلقت كوثر، 50 دقيقة لعب في ملعب خواجة بالمهدية، هدف مقابل 0 للمكارم أمام المحيط قرقني، المحيط جاته كرة التعادل منذ لحظات، وذكر المكارم تبدأ الشوط الثاني منقوسة بجبران لزعر قائد الفريق اللي خذيه ورقة حمراء في 45+3 قبل نهاية الشوط الأول وهو إقصاء مباشر. وفي ملعب الخطاب بتطاوين 54 دقيقة لعب في الشوط الثاني، صفر مقابل صفر بين اتحاد تطاوين وضيفه الملعب السوسي.
0: شكرا لكم كل الزملاء، قدمنا انطلاقة الأشواط الثانية في مختلف الملاعب وانطلاقة قوية، بدأت زوز أهداف منذ دقيقة الخامسة في الشوط الثاني. نعيش معك شوية وقت ودي تعطينا حيثيات الهدف، هدف التعديل بالنسبة لجمعية مقرين هادي سياري.
1: شكرا لك كاوثر. 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، قلت تعادل هدف مقابل هدف. تركنا الشوط الاول التقدم لنجم الخلادي بهدف مقابل صفر، هدف اياد بن حموده في الدقيقه 14. في الشوط الثاني في الدقيقه قلت السابعه يتمكن غازي مبارك، وفي الحقيقه غازي مبارك قلت يسجل هدف التعادل. كانت الكره داخل مناطق الجزاء، تسديده اولى رجاء حارس ثم تسديده ثانيه كذلك من محمد القروي، ثم ترجع الكره قدام اللاعب مقرين قلت اللي سجل هدف التعادل غازي مبارك بتسديده قويه يعدل النتيجه لجمعيه مقرين، تصبح النتيجه تعادل هدف مقابل هدف. قبل هذا حبيت نحكي بسرعه على التغييرات في تشكيله جمعيه مقرين. خروج في اول مره في اخر الشوط الاول كان خرج ايوب زينادي ودخل مكانه محمد عزيز الواتي، ثم زوز تغييرات بعد بدايه الشوط الثاني، حسام ناسب يغادر وياخذ مكانه ياسين زوميتا، وحمزه دمرجي كان خرج وخلى مكانه للاعب ياسين الحمراوي. ثم تغيير وحيد في تشكيله فريق جمعيه النجم الخلادي، نشوف في كارم طيار يستعد للدخول لتشكيله المدرب قيس خلفه. قلت وصلنا لي 10 دقائق لعب تقريبا في هذا الشوط الثاني، والتعادل هدف مقابل هدف بين جمعيه مقرين والنجم الخلادي.
0: شكرا لك هادي سياري. نمشيو لك رزوق الغيلاني، مباراة هلال مساكن وهلال الشابة.
2: شكرا لك كوثر. نلعب في 10 دقائق لعب، مرة أخرى يطالب فريق هلال مساكن بركلة الجزاء تعطلت الأوراق الصفراء، ثلاثة أوراق صفراء في هذا الشوط الثاني. سيف الدين، سيف منيار الزمني، وعمر الخشناوي في من هلال مساكن، وفهمي الرحالي اللي اخذ ورقه صفراء، ثم يغيروا سيف غزال بدخول ودخول يحيى العاشوري. تبقى نتيجه صفر مقابل صفر بين الفريقين. الذي كره في وسط الميدان لفريق هلال المساكن، يفتكها محمد الناصري، كره ورائيه الى احمد تنقور، احمد تنقور الكابتن الفريق وليد الساحلي، تنقور من جديد وليد الساحلي للناصري، كره ما زالت في دائره وسط الميدان، تفتك الحكم يخرج لا الحكم يقولش مخالفة لفريق المساكن، يواصل اللعب، يبقى فريق هلال الشابة في المناطق الدفاعية لكن يدور الكرة كما يلزم، الكرة تدور كما يلزم بين لاعبيه، تمشي الكرة إلى حازم الميداني، حازم الميداني لفريق هلال الشابة، التنقور، تنقور يمر الكرة إلى راغب براوي، راغب براوي التنقور من جديد للنويوي اللي يرجع المناطق الخلفية طويلة من النويوي في اتجاه صادق سالم، صادق سالم ممتازة في منطقة 18 متر، والخشناوي عمران يتدخل وكرة طويلة ما ثمش تسلل، الحكم يقول تمشي للخلوفي، الخلوفي كان في الدقيقة الثانية من زمن الشوط يا الثاني بمخالفة مباشرة، يعني حتى وين يلزم، ويبقى ضغط لفريق هلال مساكن. ممتازة ممتازة من وليد الساحلي، خذ الكرة بين زوز مهاجمين بين تنقور والزرقاتي، خذها بكل رشاقة ويرجع الضغط لفريق هلال الشابة. كرة عرضية في اتجاه النويوي، النويوي في منطقة 18 متر، يراوغ النويوي يدخل منطقة 18 متر يصوب، والحارس الحارس الفهم بودينار، الفهم بودينار يرجع كرة طويلة في اتجاه الخلوفي، ممتاز ممتاز الخلوفي، قلت محمد أمين الخلوفي وشقيقه الخلوفي يلعب مع نادي بعث بوحجلة، الخلوفي كرة يطلب من زملائه التقدم، ثم بعض الإعياء شوفوه في لاعبيه إلى المساكن، الكرة ترجع من الخلوفي إلى اللاعب خليل زيد، خليل زيد للخشناوي، ثم الكرة وائل قديدة، وائل قديدة من جديد، وائل قديدة من جديد يوزع يوزع، والحارس الحارس قبل الزرقاتي، الحارس إبراهيم بن الصغير، كرة طويلة للعاشوري اللاعب اللي خذا مكانه منذ قليل، العاشوري يتوخر والدفاع يدخل يخرج الكرة كما جات كما جات
0: في توقيت رزوق،
2: في توقيت تفضل نعطيك توقيت نلعبه في بالضبط 14 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني والنتيجة 0-0 بين هلال الشابة وهلال المساكن.
0: شكرا لك. ونلعبوا كذلك في السويس في 79 دقيقة لعب في مباراة المنتخب الوطني التونسي U20 مع المنتخب الليبي والنتيجة التعادل 1-1. منتخبنا كان افتتح النتيجة عن طريق ديرار بريك والليبيا عدلت بخطأ من الحارس المنتخب الوطني التونسي سليم بوعسكر وهكا النتيجة 1-1 قبل 80 دقيقة لعب في هذا اللقاء. نمشي لأحمد بروينة ملعب 2 مارس الرلوي مستقبل جيبس نعيش معك شوية وقت.
3: شكرا لك كوثر. 9 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الثاني ولا نتيجة لازالت 0-0 ما بين سكاك حاج الفاقسي وضيف مستقبل جيبس والكرة لصالح هجوم سكاك حاج الفاقسي اللي تحصل على مخالفة يتحصل عليها حمزة عبد الكريم في محاولة للمراوغة لكن المدافع مدافع مستقبل جيبس حسن التواتي يتعرض له وطبعا المخالفة في انتظار التنفيذ يمشي مختص الكرات الثابتة في سكاك الحاج الصفاقسي اليوم أغلبهم تكفل بهم حسام المصمودي وقسان البرداعة عفوا اللقب البرادعة بلال ساسي وحسام البرادعة أمام البرادعة هذه. شكرا لك. كرة بعيدة من بلال ساسي لم يتحصل عليها اللاعب حمزة عبد الكريم اللي أضاع بعض الفرص كانت تشكل خطر. حمزة عبد الكريم ما واش في أوج العطاء اليوم خاصة في اللمسة الأخيرة توزيعات الكل ما يخلطش عليهم. وهذا سيف الدين المناعي تقص منه لمن خليفي وبلال ساسي كالعادة يفتك كورته. بلال ساسي لشكل صالح سكاك الحاج الصفاقسي وترجع من بلال التواتي وتخرج كرة تماس لمستقبل جابس
0: في التوقيت
3: وسقوط للاعبين من سكاك الحاج الصفاقسي ومستقبل جابس إصابة بالضبط 10 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجة 0-0 ما بين الفريقين سكاك الحاج الصفاقسي وضيفه مستقبل جابس ليك الخط كوت.
0: يعطيك الصحة. نعيشوا شوية وقت في ملعب عقارب كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس عبد الرزاق بن حسين.
4: شكرا كوثر. 59 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء فريق بن عروس يتقدم على كوكب عقارب في ملعب عقارب هدفين لقبل صفر. الهدف الثاني كما كنت كان في 50 دقيقة لعب ومن الصدف سجلوا اللاعب يحمل رقم 50 هو محمد التوزري. قلت المدرب عثمان الشايبي قام بثلاث تغييرات خرج كل من أسامة عبد القادر وخذ مكانه محمد التوزري. حمزة الطيفي خلى مكانه سيف الدين عوينات ومحمد زكريا المليتي خلى مكانه لأسامة ملات. بينما في كوكب عقارب سالم البحري غادر وخلى مكانه نزار العبيدي وحارس المرمى نعيم المثلوثي كان تعرض لإصابة وخلى مكانه سيف دلعوس. الكرة الآن تماس لفريق بن عروس. فريق كوكب عقارب حاول جاهدا العودة في النتيجة ولكن العمليات اللي يقوم بها كوكب عقارب ما أثبتش على هدف. هذه كرة في وسط الميدان الحكم يعلن عن مخالفة لصالح كوكب عقارب يتحصل عليها مالك المنيف. مالك المنيف يستعد ليرجع الكرة. مالك المنيف يمرر كرة إلى زميله محمد لولو. محمد لولو إلى صديقه مرة أخرى اللي مرر الكرة وضغط يعتمد فريق إلى المساكن على عفوا سبورتينغ بن عروس على حامل الكرة والكرة تتقص تعود إلى الوراء لفريق بن عروس. غايب سعد. غايب سعد يمر كل الجهة اليمنى في اتجاه محمد زين العابدين الفرشيشي مرة أخرى يمر الكرة في اتجاه صاحب الهدف الثاني محمد التوزري. محمد التوزري والدفاع يتدخل. الدفاع يتدخل ويقطع الكرة بل ما توصل إلى سيف الدين عوينات اللي يحاول يوزع
5: المهدية الكرة.
0: عبد الرزاق نرجع لك بعد لحظات نشوفه هادي يطلب الخط فما جديد في ملعب المهدية.
5: نعم دقيقة 60 المكارم تضيف الهدف الثاني ضد المحيط القرقني، هدف ياسين مرابط كما قلت في دقيقة 60 كانت هجمة مرتدة لمكارم المهدية، وبسام الشاوش يدخل منطقة الجزاء يعطي كرة في طبق في القائمة الثانية أرضية كانت الكرة لزميله ياسين مرابط، ياسين يحط الكرة قدامه ويسدد يغالط حارس المحيط القرقني كرة في الشبكة، هدفين مقابل صفر للمكارم أمام المحيط. وذكر المكارم تضيف الهدف الثاني رغم النقص العددي، ديما نذكر إقصاء المدافع جبران لازعر إقصاء ورقة حمراء مباشرة في 45+3 في الشوط الأول، والتعادل السلبي ما زال متواصل في ملعب الخطاب بتطاوير في 65 دقيقة لعب بين اتحاد المكان والملعب السوسي.
0: فقط هادي لو سمحت تذكرني بتوقيت الهدف، هدف ياسين المرابط
5: دقيقة 60.
0: دقيقة 60، شكرا لك زوز بلاش لمكر مهدية من محيط قرقنة. يتكمل دقيقة عبد الرزاق بن حسين في مباراة كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس.
4: شكرا كوثر، 62 دقيقة لعب والنتيجة دائما تقدم الفريق الضيف بن عروس على حساب كوكب عقارب بهدفين لصفر. الهدف الثاني التمريرة كانت من اللاعب لحبيب اللزاز، لحبيب اللزاز هو من مرر الكرة لمحمد التوزري اللي خذها كما جات تسديدة قوية يغالط بها حارس مرمى كوكب عقارب لحبيب اللزاز اللي كذلك هو كان صاحب المخالفة اللي كانت سبب في الهدف الثاني، وهو مهاجم يمثل خطر دائم على فريق كوكب عقارب. هذه كرة طويلة لكوكب وحارس أنيس بن

0: خلادي تغيير، قلت وحيد لحد الان في فريق نجم الخلادي، خروج صاحب الهدف الاول اياد بن حمود وهو اللاعب السابق لفريق جمعيه مقرين، ودخول محمد كارم الطياري، هذا التغيير الوحيد في تشكيله فريق جمعيه مقرين. ترجع كوره على مستوى وسط الميدان لفريق جمعيه النجم الخلادي، كوره على مستوى دارت وسط الميدان، ترجع ورايا لدفاع النجم الخالدي اللي كان قريب من اضافه الهدف الثاني في الدقيقه تقريبا 11 من الشوط الثاني. التسديده كانت من مودي الحناشي، والتالق والابداع كان لحارس جمعيه ميغرين حسام المشرقي، علامه الامتياز في هذا الشوط الثاني لحارس حسام المشرقي حارس جمعيه ميغرين اللي فسخ هدف محقق لفريق النجم الخالدي. هذه كره جمعيه ميغرين داخل منطقه الجزاء، والحارس الاسبق الحارس سفيان العباسي اللي هو قلت اليوم الحارس الاول في غياب ابراهيم المختاري، تحدثنا معاه بين الشوطين على اسباب الغياب، لأنه يوم المباراة قبل السويعات تقريبا ما لقاش اسمه في اللاعب بطلب من رئيس جمعية نجم بن خلاد، كونه الحارس اليوم إبراهيم المختار ما يشاركش في هذه المباراة. الحوار بالكامل مع الحارس إبراهيم المختار للتوضيح أكثر تلقاه إن شاء الله في الصفحة الرسمية لستاد دو. ترجع الكورة لفريق جمعية ماجرين على مستوى الدفاعي، كان هجوم يتعكس لفريق جمعية ماجرين على مستوى الخط وسط الميدان، كان إصابة سقوط اللاعب رقم 10 اللاعب محمد عبد الرزاق الشريفي على مستوى وسط الميدان، يقوم سلامات. والتغيير الرابع نكمل معك التغيير كوتر نعطيك الخط، التغيير الرابع في فريق جمعية ميغرين، خروج اللاعب رقم 6 مكرم كنتارا ودخول اللاعب رقم 7 محمد أمان الله أجلاسي. قلت وصلنا لتوقيت 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، وتعادل هدف مقابل هدف بين جمعية مقرين والنجم الخالد.
1: شكرا لك هادي السياري، دقيقتين معاك في ملعب مساكن هلال مساكن هلال الشاب عبد الرزاق الغيلاني.
2: شكرا لك كوثر، في 23 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، يلعب المدرب سيف غزال، يلعب ورقتي كما قلت يحيى العاشوري وحسام المخنيني، ما كان كل من الصادق سالم وفهمي الرحالي، بينما المدرب ثامر بوغيلة يلعب ورقة فادي الفالحي مكان عزيز قيزوز. ثلاثة تغييرات هجومية ومخالفة لفريق هلال مساكن، يبقى لاعب هلال مساكن ملقى على أرضية الميدان. كما نفس يعني الملاحظة بتاع نهاية الشوط الأول، قلت لاعبو هلال مساكن معليهم كانوا يتحملوا مسؤوليتهم في إهدار يعني العديد من الفرص السانحة للتسجيل والتسجيل، وهي فرص صراحة سهلة للتسجيل. بينما فريق هلال الشابة وجد حارس ممتاز اسمه فهم بودينار اللي تسدى تقريبا ثلاثة محاولات صريحة وكادت تأتي بالجديد لفريق هلال الشابة. يبقى لاعب ملقى على أرضية الميدان، تحب نمشوا الملعب الثاني كوثر وانتظار استئناف اللعب؟ أكيد نمشوا الملعب الثاني في انتظار استئناف اللعب ان شاء الله لاباس للاعب هلال مساكن اللي يبقى ملقى على ارضيه الميدان على ما اظهر هو اللاعب اسكندر قاسم.
1: شكرا لك، نرجع لك رزوقه. اي نعيش معك دقيقتين في ملعب 2 مارس الرالوي مستقبل جابس، وما زلنا ننتظر في اولى الاهداف في هذا اللقاء.
3: شكرا كوثر، دقيقه 18 من زمان الشوط الثاني، يتزامن مع تغيير لسكاك الحزفاقسي او تغييرين من جانب بسام بن رمضان، دخول قيس فيصل بن حسن وقيس العويشي مكان الجمعاوي والمناعي. نلعب في دقيقة 19 بالضبط، والنتيجة لازالت على حالها 0-0. النسق ارتفع لكن الأهداف غائبة كما ذكرتي. ترجع الكرة من هارون الترابلسي للواء الحاج عمار.
1: أحمد بروينة ذكرنا بالتوقيت فقط لأنه عندنا موجز الأربع ونص.
3: دقيقة 19 من زمان الشوط الثاني، ولا نتيجة 0-0 ما بين سكاك الحزفاقسي وضيفه مستقبل جابس.
1: يعطيك الصحة، أكيد نرجعوا لكم بعد موجز الأربع ونص، نكملوا معاكم الأشواط الثانية في مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: بيزنس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. افتتاح فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنويدا المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. التظاهرة تتضمن 20 عرضا في مختلف المسابقات. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بيك بيلي تشرع في تنفيذ مشروع الإدماج السوسيو-اقتصادي الشامل للأطفال ذوي الإعاقة الممول من السفارة الكندية بتونس، وفق ما أفادت به عضوة جمعية رؤية والمنسقة اللوجستية للمشروع سيرين الكاروس. بحضور أكثر من 10 بلدان متوسطية، تونس تحتضن فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك بداية من 5 وإلى 7 من أكتوبر الحالي، بمناسبة انعقاد فعالية النساء معا في قطاع مصايد الأسماك 26 و2000. فتح باب الترشح للمشاركة في مسابقة جمال الإصليعي للشعر العربي في دورتها الثالثة، وقد حدد يوم 20 من نوفمبر المقبل كآخر أجل للمشاركة. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة في عمارة سكنية غرب مدينة غزة. أوقفت أمس السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة مطالبين بإجراءات ملموسة لتحسين ظروف الدراسة. نهاية الموجز، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: Samedi tout.
5: Samedi tout.
1: Samedi tout.
5: News et sport.
1: News et sport.
5: Musique à rythme.
1: Tunis, Achiet. Malaab, Qaat, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koulseb, fi Samedi tout.
6: أهلا وسهلا بكم في سامدي تو، مواصلين المتابعات الرياضية ومباريات كرة القدم. نحاول نكمل الأشواط الثانية في مختلف الملاعب. نبدأ بالتوقيت والنتيجة في كل الملاعب وبعد نعيش شوية وقت في كل مباراة. نبدأ معاك هادي سياري، التوقيت والنتيجة
7: المهدية.
6: نبدأ بالمهدية الساعة وبعد نجيك هادي السياري، نمشو لهادي جبنياني دابور. هادي أهلا وسهلا.
7: نعم، دقيقة، أهلا وسهلا كوثر. دقيقة 70 في ملعب خويجة بالمهدية، يعود المحيط القرقني ويذل الفارق عن طريق عمر بليل 2-1 المكارم أمام المحيط القرقني. و75 دقيقة لعب في تطاوين، التعادل السلبي متواصل بين اتحاد تطاوين وضيف الملعب السوسي.
6: شكرا لك. 2-1 لمكر مهدي أمام محيط قرقنة. هادي السياري، التوقيت والنتيجة في مباراة ملعب مقرين.
8: 75 دقيقة لعب في مقرين، التعادل هدف مقابل هدف بين جمعية مقرين والنجم الخلاد.
6: شكرا لك عبد الرزاق الغيلاني، توقيت ونتيجة كذلك في مباراة هلال مساكن وهلال الشابة.
9: نلعب في 32 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة، وكثير من الاحتجاجات على المساعد الأول لحكم اللقاء لهذا اللقاء السيد أحمد بن صالح.
6: شكرا لك احمد بروينا. كذلك الرالوي مستقبل جيبس التوقيت والنتيجه الانيه. ملعب 2 مارس باهي مش في الاستماع احمد بروينا. نمشيو لملعب عقارب كوكب عقارب.
10: كوثر
6: تفضل.
10: كوثر
6: تفضل.
10: دقيقة 25 من زمان الشوط الثاني واللعب متوقف بسبب احتجاجات، ورقة صفراء رفعها الحكم في وجه مكرم الهبيري ثم تراجع عليها ووسط احتجاجات واللعب متوقف. نعود بعد يعني
6: استئناف اللعب
10: للمبارك. بالضبط بالضبط كوثر بالضبط.
6: شكرا.
10: الأجواء مشحونة ولا ضغط النتيجة هو
6: وما زال تعادل أسفار.
10: بالضبط بالضبط التعادل هو اللي سبب تشنج الجماهير الأمور بدأت تصعب لها في ملعب 2 مارس.
6: الرالوي يحب يفوز اليوم من مستقبل جابس ويعزز انتصار الجولة الأولى هكا ولا؟
10: بالضبط بالضبط هذا هو الضغط اللي هما يحبوا بداية قوية على غرار العامين التالي. ديما البداية تكون متعثرة للرالوي. العام هذا بدأت بانتصار خارج الميدان، حابة تتأكدوا اليوم، لكن صدمة مستقبل جابس فريق عريق ويحب يرجع أيضا للرابطة الأولى. على هذا مباراة ما شفناش فيها برشا برشا لعب لكن فيها برشا ضغط، وهذه كرة خطيرة المستقبل جابس تمشي كرة مازالت ويقصها بهلال سيس في آخر لحظة. مدافع هلال مدافع سكاكة حاج صفاقسي ترجع كرة بصعوبة عن طريق هارون الترابلسي والكرة عند بقاسم المهذبي اللي كرة طويلة تجي في دين الحارس حارس مرمى سكاكة حاج صفاقسي لواء الحاج عمار. دقيقة 26 من زمان الشوط الثاني.
6: شكرا.
10: والنتيجة متعادلة 0-0 كوثر.
6: باهي نرجع لك بعد شوية في وقت أكثر. عبد الرزاق بن حسين التوقيت والنتيجة في مباراة كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس.
11: 75 دقيقة منذ انطلاق هذا اللقاء وفريق سبورتينغ بن عروس يتقدم على فريق كوكب عقارب 2-0.
6: شكرا لكم. عملنا دورة في مختلف الملاعب. نعيشوا شوية وقت توا في ملعب مقرين جمعية مقرين نجم الخلادي ولقاء لحد الآن متعادل. هادي
8: شكرا لك كوثر. في تقويت بالضبط 32 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني تعادل هدف مقابل هدف في مقرين. مباراة جمعية مقرين وفريق النجم الخلادي ضربة مخالفة لفريق جمعية مقرين في مناطق النجم الخلادي باش ينفذ ضربة المخالفة. اللاعب ياسين الحمروني كرة تقريبا تبعد أكثر من 40 متر على مرمى الحارس حسين المشرقي أو ياسين عفوا سفيان عباسي حارس فريق النجم الخلادي. اليوم النجم الخلادي يلعب بدون حارس مرمى ثاني، حارس مرمى وحيد فقط هو في المرمى يلعب أساسي. هذه كرة بالمخالفة التنفيذ والحارس كما أسبق بالرأس من لاعب جمعية مقري محمد عزيز القروي والحارس سفيان عباسي يتصدى الكرة الأخيرة بكل سهولة يرجع الكرة للاعب لفريق جمعية مقرين مرة أخرى. السيطرة لجمعية مقرين في هذه اللحظات تكون على مستوى الجهة اليسرى. يمشي غازي مبارك، غازي مبارك يقترب من خط 18 والحكم يصفر ضده مخالفة في توقيت تقريبا 33 دقيقة لعب كوثر هنا في مقرين. التعادل هدف مقابل هدف بين جمعية مقرين والنجم الخلادي.
6: شكرا لك هادي السياري. نذكر كذلك أنه منتخبنا الوطني التونسي أنهى مباراته أمام المنتخب الليبي بتعادل 1-1 في ملعب السويس. نذكر مباراة الجولة الأخيرة لتصفيات الكان وهكا منتخبنا حظوظ تقريبا صفر حظوظ للمرور للكان بما أنه عنده 3 نقاط فقط. كما يتبع زميلنا زياد الخياري في اللقاء قال انتهى الحلم ومنتخبنا باش يكون حاضر في الكان القادمة. نرجع لمباراة الرابطة الثانية ملعب مساكن هلال مساكن هلال الشابة عبد الرزاق الغيلاني ومازال التعادل الأسفار على هذا الملعب.
9: وهو كذلك التعادل الأسفار مقابل إهدار الفرص في 35 دقيقة لعب وهذه 5 ركنية لفريق هلال مساكن في تنفيذها. اللاعب خليل زيدي وزع في منطقة 18 متر وترجع برأسيه محمد الناصري يبقى الضغط لفريق هلال مساكن تصويبه ومن دفاع مرة أخرى الناصري ثم كرة عرضية ما تمش تسنى فعلا يتواصل اللعب تمشي الكرة إلى اللاعب المعتز أبو القاسم اللي خذا مكانه منذ قليل مكان محمد الخلوفي في تشكيلة المدرب ثامر بوغينا. يبقى الضغط مع تشجيعات المتواصلة من جماهير مساكن هنا في مدرجات ملعب البلدي بمساكن. رمي تماس طويلة لفريق هلال مساكن ترجع برأسيه أفضل مدافع في تشكيلة هلال الشابة محمد الناصري. محمد الناصري تخرج كرة رمي ركلة تماس في تنفيذها. اللاعب الفالحي طويله وترجع من دفاعات فريق هلال الشباب اللي يعتمد على الهجمات العكسيه خاصه بعد دخول المخينيني. كما قلت اللاعب يعني حسام المخينيني ويحيى العاشوري زوز مهاجمين. اللعب متوقف في 35 دقيقه لعب ونتيجه 0-0 بين هلال الشابه وهلال امساكن.
6: شكرا لك عبد الله. شكرا لك عبد الرزاق. نرجعوا لك عند استئناف اللعب. نمشي شويه وقت معاك احمد بروينا، مباراه ترالوي ومستقبل جيبس.
10: شكرا لك كوثر. 30 دقيقة لعب في الشوط الثاني من مباراة شكاك الحسفاقسي وضيف ومستقبل جيبس. 5 تغييرات كاملة قام بها مدرب سكاك بسام بن رمضان، 4 منها في الشوط الثاني. خرج كل من غسان برادع وحسام المصمودي وسيف الدين المناعي وهاني العمري. ادخل كل من فيصل بالحسن وقيس العويشي وزيدان العبيدي ويوسف الجواشي. فيما الفريق الضيف مستقبل كابس، خرج كل من حسن جمل وعزيز الخليفي، ودخل كل من مهدي الفاسي وحسين منصور. حسين منصور كان قائد فريق في المباراة الأولى، وهذه توزيع خطيرة وكادت تحدث الخطر. توزيعة جميلة من تقريبا كرة أخطر كرة في المباراة. للتثبت من هو صاحب الرأسية الخطيرة. بلال ساسي كاد يسجل الهدف الأول مع دخولنا دقيقة 31 من زمن الشوط الثاني، لتتواصل النتيجة 0-0. الجماهير تتحرك واللعب يعني بدأت الأمور تسخن حتى على الملعب. هذه كرة خطيرة، محاولة عكس الهجوم بقاسم المهذبي يمشي على اليسار معاه هارون الترابلسي. ترجع الكرة وتوزيع خطيرة، وهارون متألق كالعادة يقص الكرة يرجعها في وسط الميدان، وترجع الكرة تفتك من جديد من جانب مستقبل جابس بقاسم المهذبي لأحمد الفزاني. أحمد الفزاني وبقاسم المهذبي
6: احمد نستسمحك بعض الوقت، نمشي والهادي جبنياني، فما جديد في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين.
7: الدقيقة 82 ضربة جزاء لاتحاد تطاوين. المهاجم العجيمي في منطقة الجزاء ارتباك من مدافع الملعب السوسي في خراج الكرة، يأتي من الخلف والعرقلة واضحة دون احتجاجات، والحكم أمين الفقير يعلن عن ضربة جزاء لفريق اتحاد تطاوين. لحظات ويتم تنفيذ ركلة الجزاء. نرجع لك كوثر.
6: شكرا لك. نرجع لك عند التنفيذ. هاي سيد أحمد نكملوا معاك 30 ثانية.
10: شكرا كوثر. 32 دقيقة لعب والنتيجة نزلت على حالة، وقائد فريق سكاك الحسفاقسي المدافع الأيمن بلاساسي يوزع كورة على طبق لكن تضيع مرة أخرى من حمزة عبد الكريم اللي يلعب كقلب هجوم اليوم لسكاك الحسفاقسي، لكن نقصته برشا نجاعة وبرشا حظ. ربما الجماهير تتحرك في انتظار النتيجة تتغير، لكن لم تتغير هذه النتيجة. تغييرات بالجملة من جانب سكاك الحسفاقسي تغيرت الأمور وتبدل نسق اللعب. ما زالت الكرة في وسط الميدان مع زيدان العبيدي الوفد الجديد. زيدان العبيدي متوسط الميدان
7: تطوين.
10: تمشي الكرة مع حمزة عبد الكريم
6: أحمد لحظة بركة نمشي والهادي نشوفوا تنفيذ ضربة الجزاء في ملعب نجيب الخطاب. تفضل هادي.
7: ركلة الجزاء ناجحة بالقدم اليمنى لإيهاب بن عمر، هدف مقابل صفر لاتحاد تطوين أمام الملعب السوسي. توقيت الهدف وضربة الجزاء في الدقيقة 85، ونذكر إيهاب بن عمر هو صاحب الهدف.
6: شكرا لك. افتتاح النتيجة دونك في ملعب تطاوين، اتحاد تطاوين 1-0 أمام الملعب السوسي هاب بن عمر عن طريق ركلة جزاء. هاي نمشي والملعب عقارب، كوكب عقارب سبورتيك بن عروس. عبد الرزاق بن حسين شوية وقت معاك.
11: شكرا كوثر. 38 دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني. النتيجة كما تركناها، تقدم الفريق الضيف بن عروس. هذه ركنية خطيرة ودفاع كوكب عقارب يتدخل مرة أولى، الحارس مرة ثانية ومخالفة، اتحصل مخالفة حارس كوكب عقارب سيف دلعوز. بعد اصطدامه بالمهاجم مخالفة إذا لحارس كوكب عقارب. قلت النتيجة تقدم فريق بن عروس على كوكب عقارب بهدفين لصفر. الكرة تعود إلى فريق كوكب عقارب اللي يحاول بكل الطرق تذليل الفارق، ولما لا العودة في النتيجة، علما أن كوكب عقارب في الجولة الأولى كان منهزم وتمكن من تعديل المقابلة الأولى من ملعب الفوسي، انتهت بهدفين لهدفين. هذه كرة في اتجاه بلال الزناتي، بلال الزناتي يمرر الزميل ومنتصر عمار، كرة طويلة في اتجاه الكون، شاهين الكون ياخذ كرة، شاهين يعمل مراوغة والكرة تخرج البرة، الحكم يعتبر الكرة غادرت الميدان أو مخالفة لكوكب عقارب. الحكم ربما هنا المساعد ما خلاش الأسبقية، الكرة كانت بشأن الكوني، ارتقبت عليه المخالفة لأن الكرة غادرت الميدان، ولكن الحكم المساعد رفع الراية بتاعه وأعلن مخالفة لكوكب عقارب دون ترك الأسبقية. على كل مخالفة جي على يسار حارس فريق بن عروس أنيس بن يوسف تتوزع طويلة وبلا عنوان، كرة بلا عنوان تمر تخرج تماس لفريق بن عروس على هذه المرة على يمين أنيس بن يوسف. فريق بن عروس استعمل 5 تغييرات، المدرب عثمان الشايبي عند كرة فيها بطريقة سريعة، خرج دخل سيف الدين عوينات مكان حمزة الطيفي، ومحمد التوزر صاحب الهدف الثاني خذا مكان أسامة بن عبد القادر، فيما فادي الكواش خذا مكان لحبيب اللزاز، يوسف الحيزي خذا مكان مهدي جبنياني، وأسامة ملات خذا مكان محمد زكريا المليتي. كذلك مدرب كوكب عقارب وسيم معلا قام 5 تغييرات أيضا، الحارس نعيم المكنوتي الإصابة غادرة ودخل سيف دلعوز، وأمين جراد خذا مكان محمد لولو، نزار العبيدي خذا مكان سالم البحري، سامر المدب خذا مكان أشرف العيادي، وأحمد القرقوري أخذ مكان فادي التليلي. 41 دقيقة كوثر في هذا الشوط، والنتيجة دائما تقدم سبورتينغ بن عروس هدفين لصفر أمام كوكب عقارب.
6: شكرا لك. نعطيو نتائج آنية الحقيقة تهم الرابطة المحترفة الأولى، مباراة ودية، النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقيت الدائر هدف مقابل صفر، الملعب التونسي في شوط أول منهزم أمام الهلال السوداني هدف مقابل صفر، والنادي الصفاقسي متعادل مع واحد قبلي فريق المدرب خليل عبيد 0-0. نذكر كذلك لقاء مهم للنادي الافريقي للاحتفال بعيد ميلاده 106 في طرابلس في بنغازي. النادي الافريقي ضيف على اهلي بنغازي الليبي، لقاء يبدا 6 متاع العشيه، تنجموا تتابعوه على تلفزيون بنغازي ليبيا الحدث وكذلك تلفزيون المسار الليبي. إن شاء الله بالحظ الموفق كما قلنا لبطل الموسم الفارط النادي الأفريقي في مباراة تهم أحبائه وتهم بتبيعة عيد ميلاده. نرجعوا لمباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نبدأ بمباراة ملعب مقرين، جمعية مقرين نجم الخلادي هادي السياري 1-1، ما زالت النتيجة الآنية هكا.
8: أنا بك من جديد كوثر، قلت دقيقتين تقريبا انتهاء المباراة في مقرين، تعادل هدف مقابل هدف، قد نثبت ورقة حمراء للاعب فريق جمعية النجم الخلادي اللاعب رقم 6 صابر الزهابي، يغادر لورقة الحمراء بسبب تدخل اللاعب جمعية مقرين محمد حمدي الترخاني، وضربة مخالفة لفريق جمعية مقرين كمل مخالفة. نعطيك الخط كوثر، تنفيذ ضربة المخالفة حمدي الترخاني داخل مدخل الجزاء، ترجع من دفاع جمعية النجم الخلادي من جديد لجمعية مقرين، مازال اختار داخل مدخل الجزاء، التوزيع والحارس سفيان عباس ياخذ كرة. قلت دقيقة قبل انتهاء الوقت القانوني والرسمي في مباراة جمعية مقرين والنجم الخلادي، والتعادل مازال هدف مقابل هدف.
6: شكرا لك، يعطيك الصحة. هادي السياري قلت النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقيت الدير هدف لهدف، مباراة كما قلنا ودية، استغلوا فترة التريف فرق الرابطة المحترفة الأولى قاعدين يلعبوا في مباراة ودية. أكيد بعد شوية تنمدكم بنتيجة الاتحاد المنستيري أمام الحمام سوسة، كذلك الأولمبي البيجي مستقبل مرسى اللي قاعد تبدأوا الأربعة، وفما مباريات ماضي ثلاثة. استاد في شوط أول متعادل منهزم أمام الهلال السوداني هدف مقابل صفر، والأربعة ونص لقاء بداء جماعة ترجي رجيس بالنجم المتلوي. أكيد بعد شوية نعطيكم النتائج الأنية، ونذكر أن النادي الأفريقي يواجه أهلي بنغازي الليبي خارج تونس بتبيعة في بنغازي، والسي اس اس تعادل سلبا مع واحد قبلي. فريق قلت المدرب محللنا أكيد عبيد كان ديما حاضر معانا، وان شاء الله نتمنى له بالحظ الموفق. اكيد مدرب كف خارج تونس خليل عبيد، اكيد ابن واحد قبلي ويعرف الفريق هذا بالكدا، تحيه ليه مره اخرى. ونرجعوا لمباريات الرابطه الثانيه، وشارفنا على نهايه الاشواط الاولى. عبد الرزاق الغيلاني، نبداو بتطاوين الساعه يظهر لي فما جديد هادي الجبنيان اتحاد تطاوين الملعب السوسي.
7: فقط باش نعطي الوقت البدل ضايع.
6: تفضل.
7: نعم، انطلقنا في الوقت البديل، 6 دقائق لعب اضافهم الحكم امين الفكير، لعبنا منهم دقيقتين الى حد الان، وفي المهديه 89 دقيقه لعب. ديما نذكر بنتيجه 1-0 لتطاوين امام الملعب السوسي، و2-1 للمكارم امام المحيط القرقي.
6: يعطيك الصحه. هادي عبد الرزاق الغيلاني، ملعب مساكن هلال، مساكن هلال الشابه.
9: شكرا. كوثر في 90+3، 0-0 مع دخول كل من علي بريبيش ومحمد امين تريتر في تشكيله فريق هلال الشابه، وحمزه سعد مكان عزيز الزرقاتي في تشكيله هلال مساكن. وابرز فرصه ما يعني وقت اللي كنت خديت المزح، ابرز فرصه لفريق هلال مساكن، الكره مرت امام الجميع، امام لاعبي هلال مساكن، امام خروج الحارس ابراهيم الناصري مع كره كانت ممتازه يعني من
6: عبد الرزاق. فقط نرجع لك تعطي التفاصيل، نشوفوا الملاعب التوقيت وبعد نرجعوا لك. احمد بروينا، التوقيت في ملعب 2 مارس. احمد بروينا،
10: 41 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، 4 دقائق تفصلنا على 90، والنتيجة لا زالت على حالة 0-0 بين سكيك حسفاغسي ومستقبل جبس.
6: يعطيك الصحة. عبد الرزاق بن حسين، ملعب عقارب.
11: ملعب عقارب، الحكم أضاف 6 دقائق وقت بديل، مرت منهم دقيقة، والنتيجة دائما تقدم سبورتينغ بن عروس 2-0 أمام كوكب عقارب.
6: يعطيكم الصحة. فهمنا شكون الأقرب لنهاية الشوط. هادي السياري، جمعية مقرين، النجم الخلادي.
8: الحكم كوثر أضاف 5 دقائق وقت بديل، لعبنا منهم دقيقتين، والنتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين جمعية مقرين والنجم الخلادي.
6: يعني تقريبا ما زالوا 3 دقائق.
9: الثواني الأخيرة،
6: الثواني الأخيرة، نمشيو لك عبد الرزاق.
9: شكرا على التفاهم. الثواني الأخيرة وضغط رهيب من فريق هلال المساكن على دفاعات هلال الشابة، تقريبا 10 لاعبين من فريق المساكن، وذي كورة عرضية طويلة توصل للاعب زعقي اللي كانوا موجود، زعقي يسوم والحارس والدفاع يدخل، الدفاع يدخل في 90+4، وفي هذه الآونة بالضبط التعادل الإيجابي 0-0 هي نهاية اللقاء بين هلال الشابة وهلال مساكن. نلتقي في تصريحات. شكرا لك كوثر، شكرا عاطف، شكرا لإذاعة الشباب، إلى اللقاء.
6: يعطيك الصحة عبد الرزاق الغيلاني. تعادل سلبي مش إيجابي، 0-0 دون أهداف لقاء هلال مساكن وكذلك هلال الشابة. يعطيك الصحة، شكرا لك. نمشي ونشوف التوقيت في ملعب عقارب، يظهر لي ملعب 2 مارس هو الأخير في نهاية الشوط. ملعب عقارب، عبد الرزاق بن حسين.
11: في عقارب 3 دقائق مروا من 6 دقائق اللي أضافهم الحكم، والنتيجة دائما تقدم في الفريق الضيف نادي سبورتينغ بن عروس ب2-0 أمام كوكب نادي عقارب. هذه مخالفة لسبورتينغ بن عروس قريبة يعلنها حكم المباراة نبيل الهمت، يطلب من مدافعين عقارب احترام الأمطار القانونية. على كل يستعد اللاعب محمد زين العابدين الفرشيشي قائد الفريق وهو لاعب يسار، يستعد لتسديد هذه المخالفة. الحكم ينبه كما قلت على مدافعين كوكب عقارب، والآن يطلب من لاعب فريق بن عروس وضع الكرة في المكان ما يقدمش بالكرة. على كل التنفيذ في هذه اللحظة الحكم يعطي إشارة في هذه اللحظات يسدد تسديدة طويلة على العارضة تصطدم بالعارضة وستمتر تسديدة قوية وممتازة من محمد العبد الفرشيشي. كان فريق بن عروس قريب من تحقيق الهدف الثالث. تعود الكرة بسرعة لكوكب عقارب تمشي الكرة للجهة اليسرى. محمد الرجاع يمرر زميله ضغط كبير لياقة بدنية طيبة للاعبين بن عروس منذ بداية المباراة. والمدرب عثمان الشابي يعتمد الضغط العالي لاعبيته متواجدين في منطقة كوكب عقارب اللي مدربه وسيم معلة عجز عن حل شفرة هذا الفريق والوصول إلى مرمى الحارس أنيس بن يونس
12: كوثر
11: بن يوسف اللي كما قلت كان
6: قداش مازال كعبد الرزاق قداش مازال في الوقت البديل
11: الحكم كما قلنا أضاف 6 دقائق ما زاد منهم دقيق
6: باهي نشوفوا فقط هادي نشوفوا هادي في مقرين قداش مازال يظهر لي وفال
8: نهاية المباراة كوثر نهاية المباراة في مقرين بالتعادل هدف مقابل هدف بين جمعية مقرين والنجم الخلاج.
6: يعطيك الصحة شكرا لك هادي سياري. إلى لقاء 1-1 بين جمعية مقرين والنجم الخلادي 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة. نشوفوا عبد الرزاق أحمد بروينة قداش مازال في الشوط الثاني.
7: نهاية المباراة في تطاوين
6: هدف لصفر هكا لاتحاد تطاوين
7: أمام الملعب السوسي. نعم
6: يعطيك الصحة شكرا لك. نشوفوا ملعب 2 مارس أحمد بروينة رالوي مستقبل جابس
10: 2 مارس الحكم مضاف 6 دقائق لعبنا منهم دقيقة دقيقة بركة مازالوا 5 دقائق لنهاية المباراة في وقتها القانوني والمبدل وهذا تغيير بقسم المذهب يخرج
6: سيد أحمد مازال عندك شوية وقت مازالوا عندك 5 دقائق كاملة نشوفوا ملعب عقارب خاطر يظهر لي باش يوفى الشوط الثاني واللقاء عبد الرزاق بن حسين.
11: شكرا كوثر كما قلت هجوم معاكس لسبورتينغ بن عروس والحارس سيف الدين العوس يتمكن من صد التسديده والكره في الركنيه. اعتقد اخر فرصه 6 دقائق مازالوا منهم 10 ثواني الركنيه تتنفذ والكره ما زالت لصالح فريق بن عروس. تمريره والهدف الثالث لسبورتينغ بن عروس وسحب الهدف هو أسامة ملات يحقق الهدف الثالث لسبورتينغ بن عروس في 91 في 90+6 وفي هذه الآونة يعلن الحكم نبيل الهمادي عن نهاية المباراة بتفوق فريق بن عروس على حساب كوكب عقارب 3-0.
6: شكرا لك عبد الرزاق بن حسين. مستوى في الحقيقة متباين بين كوكب عقارب وسبورتينغ بن عروس خارج القواعد يعود بالثلاثية كاملة 3-0. شريط الأهداف أسامة العمراني دقيقة 12 محمد التوزري في دقيقة 50 وأسامة ملات في دقيقة 90+6. نمشيو لك أحمد بروينة
7: مهدية
6: المهدية هادي
7: الآن نهاية المباراة بعد 6 دقائق لعب كوقت بدل ضائع فوز مكارم المهدية ثاني على التوالي في البطولة اليوم هدفين مقابل هدف أمام المحيط القرقني. وذكر بالأهداف مكارم المهدية دقيقة 28 بونتو وسام الجربي بالرأس كان في منطقة الجزاء ثم في 45+3 قبل نهاية الشوط الأول ورقة حمراء ضد لاعب المكارم جبران لزعر إقصاء مباشر ثم في الدقيقة 60 المكارم تضيف الهدف الثاني عن طريق ياسين مرابط وفي الدقيقة 70 عمر بلال ذلل الفارق للمحيط القرقني في مباراة تحصل عليها مدرب المكارم عماد جاب الله على بطاقة صفراء مباراة أدار الحكم طاهر تليش.
6: شكرا لك يعطيك الصحة هادي الجبنياني كنت في متابعة لزوز لقاءات مكارم مهدية محيط قرقنة 2-1 للمكارم 1 بلاش لاتحاد تطاوين أمام الملعب السوسي. نحكي نتائج نهائية مازال لقاء وحيد هو لقاء 2 مارس بين رالوي ومستقبل جابس أحمد بروينة.
10: شكرا كوثر. دخلنا توا 49 دقيقة من زمن الشوط الثاني تقريبا 3 دقائق تفصلنا ودقيقتين تفصلنا على نهاية المباراة والنتيجة لازالت 0-0. كمية من الفرص أضاعتها سكيكا حسفاقسي عن طريق نفس اللاعب حمزة بن عبد الكريم لم يوفق هذا اليوم رغم كثافة الفرص. وهذا أيضا طبعا دفاع متألق لمستقبل جابس، منع برشا كرات، لكن أيضا حمزة عبد الكريم كان في فرص كانت واضحة جدا للتسجيل ولم ينجح في ذلك. سوء تفاهم ما بين فيصل بن حسن وبكر ملهبيري، تخرج كرة تماس لصالح دفاع مستقبل جابس. الكرة في التماس من حسن التواتي المدافع في اتجاه أنس البرباطي، وتمشي الكرة تتقص من قيس العويشي، تمشي الزيدان العبيدي، زيدان العبيدي متوسط ميدان سكاكاح الصفاقسي، وهذه توزيع في العمق من هارون طرابلسي، ويمشي حمزة عبد الكريم مهاجم الرلوي، ما زالت كرة مع راس من النالوتي وترجع لحمزة عبد الكريم يوزع وسهلة في يدين الحارس حمزة عتيق قائد فريق مستقبل جابس. الكل واقف هنا في انتظار اعلان الحكم على نهاية المباراة. تعادل قد لا يرضي الاثنين لانه مستقبل جابس منهزم في المباراة الاولى، وسكاكا الحديد الصفاقسي على ارضيتها تحب تربح 3 نقاط اللي عزوا رصيدها في المراهنة الجدية. مازال بكري الحديث على الامور البدايات، لكن 3 نقاط على ميدانها في اول مباراة امام جمهورها كانت مهمة جدا. تمشي الكرة مع احمد الفزاني، ترجع الكرة لأنس البرباطي، وتمشي الكرة ما زالت مع مستقبل جابس، يوزع كرة بلا عنوان في دين الحارس والحاج عمار اللي يرجع كرة بسرعة. تمشي الكرة مع راس من نالوتي في وسط الميدان، تمشي كرة زيدان العبيدي متوسط ميدان سكاكا الحارس الصفاقسي، تمشي في اتجاه مكرم العبيدي، لكن حسن التواتي يقطعها، وفي هذه الآونة يقطعها الحكم بصافرة النهاية 0-0 ما بين سكاكا الحارس الصفاقسي وضيفه مستقبل جابس. لا غالب ولا مغلوب لك خط كوثر، نلتقي في مواعيد رياضية لاحقة إن شاء الله.
6: إن شاء الله. يعطيك الصحة أحمد بروين. ثاني مباراة اليوم يكون فيها تعادل أسفار بين رالوي ومستقبل جابس، ونذكر بالنتائج كاملة. جمعية مقرين تعادلت مع النجم الخلادي هدف مقابل هدف، هدف النجم الخلادي إياد حمودة في دقيقة 13، والتعديل لجمعية مقرين عن طريق غازي مبارك في دقيقة 52. 0-0 بين هلال مساكن وهلال الشابة، كذلك 0-0 بين رالوي ومستقبل جابس. كوكب عقارب ينهزم أمام سبورتيك بن عروس بثلاثية كاملة 3-0. شريط الأهداف لأسامة العمراني دقيقة 12، محمد التوزري في دقيقة 50، وأسامة ملات في دقيقة 90+6. مكار مهدية فاز أمام محيط قرقنة رغم اللي كان منقوص بلاعب بورقة حمراء جبران لزعر. مكار مهدية سجل لها وسام الجربي في دقيقة 28، وياسين مرابط في دقيقة 60، وعمر بلال كان سجل الهدف هدف محيط قرقنة. اتحاد تطاوين الملعب السوسي هدف مقابل 0، هدف إيهاب بن عمر في دقيقة 85 عن طريق ضربة جزاء. هذه بالنسبة للنتائج الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في دفعة الأولى. غدوة إن شاء الله الدفعة الثانية نادي القرب قف القفصة، جندوبة رياضية جمعية تريان، القلعة الرياضية شبيب القيروان، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين، مستقبل قسرين أولمبيك الكيف، الملعب الجابسي سبورتينج مكنين، هلال الرضيف، أمل بوشمة، وبعث بوحجلة يستضيف مستقبل أسليمان. هكا كملنا مع كرة القدم، والوقت توا باش يكون لكرة اليد ولقاء من الجولة الخامسة من قسم النخبة يجمع في قاعة الهادي خفشة بين المنزه الرياضي وسبورتينج المكنين. فوزي بن سالم يقدم لنا لقاء المنزه وسبورتينج المكنين. أهلا وسهلا بيك فوزي. فوزي بن سالم
12: مرحبا بك كوثر، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. معذرة بطبعة الحال كنت حاط كاتب الصوت على باش ما نشوشوش على زملائنا في بقية الملاعب. احنا موجودين حاليا في قاعة الهادي خفشة في المنزه، قاعة فريق المنزه الرياضي، المنزه الرياضي اللي يستضيف اليوم فريق سبورتين المكنين في إطار الجولة الخامسة لبطولة النخبة بالنسبة لكرة اليد. مقابلة مهمة جدا لكلا الفريقين، لفريق المزهر الرياضي اللي يطمح لتسجيل أول انتصار ليه هذا الموسم في بطولة كرة اليد، وفي المقابل فريق سبورتينغ المكرين يسعى لتدارك هزيمة الأسبوع الماضي والجولة الماضية. وصلنا بالتحديد إلى 4 دقائق 15 ثانية في هذا الشوط الأول، نتيجة تقدم الفريق الضيف 3-1. نحكي على فريق المكنين أمام فريق المزهر، إذا الفرق حاليا 3-2، وقاعد نلقى في برشا صعوبات في طبيعة الحال لأنه قاعة المزهر كنا حكينا عليها في السابق كوثر، قاعة المزهر أول الملاحظة الأولى واللي جات حتى من الإطار الفني ولاعبي فريق المكنين، الأضواء الموجودة على الجانب الأيمن والجانب الأيسر بطبيعة الحال من المفروض يعني القاعة الأضواء تكون في سقف القاعة باش ما يقلقش اللاعبي الفريقين. في المقابل سبورة لامعة واحدة يعني يبقى على الجهة اليسرى بطبيعة الحال، فقط هو اللي يشوف السبورة اللامعة، على الجهة المقابلة ما هيش موجودة سبورة لامعة، كان المفروض جزء سبورات على الأقل باش نلقاو كل الفريقين. هذه ملاحظات تم القاعة، القاعة نلقاو فيها جمهور تقريبا 100 فرد أو أكثر شوية،
6: نفس القاعة فوزي اللي يلعب فيها شبيبة المنازه كرة السلة.
12: صحيح نفس القاعة، نفس القاعة واللي تعرفها بطبيعة في الباسكيت يعني
6: فيها صعوبات. صحيح
12: نعم. وصلنا حاليا 5 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، نتيجة كما قلنا 3-4 مقابل 2 لفريق المكنين أمام فريق المزه المزه الرياضي. هذا نعطيك تركيبة الفريقين، نبدأ بفريق الضيف فريق سبورتينغ المكنين، وأنا فرحان برشا بفريق المكنين لأنه 3 لاعبين من منتخب الأصاغر اللي كانوا موجودين في البطولة الإفريقية موجودين في تركيبة فريق المكنين، منهم لاعب أساسي يقعد يلعب حاليا اللي هو ريان قعبوط موجود كأساسي، وهذه حاجة ممتازة وممتازة جدا لأنه منتخب الأصغر كنا حكينا عليه، ومنتخب الأصغر الأواسط كذلك يلزم ندعموهم، يلزم نخليهم يلعبوا أكثر بعدد ممكن من المقابلات الرياضية. بفريق المكنين يعقوب بيالدين صياح، ورد حمامة، حيدر عثمان واحد من أبرز لاعبي منتخب الأواسط موجود على البنك، حيدر عثمان، آدم عمامو، ربيع السامي، وليد بن سالم، محمد أمير موسى، محمد مدير، ريان قعبوس أساسي في المباراة، آدم بن عامر، أشرف محفوظ، أيوب عياد موجود على البنك كذلك، فاروق مرزوق، محمد الحاج سالم، وياسين مبكر، والمدرب هو وجدي العجيلي مدرب فريق المكنين. فريق المنزه الرياضي بقيادة المدرب كريم الزغواني، يمثلوا كل من خالد العرفاوي، محمد علي بكار، محمد امين شابة، رامي عياشي، احمد الصفر، ايهاب مبكر، الياس مبكر، اسلام رحيمة، ومحمد امين الفرجاوي، محمد انور قرصان، احمد امين بن علي، محمد مهيب التوجاني، احمد طيب السالمي، احمد بيه السالمي عفوا، ادم رشاب، احمد بن خليل، واحمد السعيدي. ثلاثي تحكيم هذه المباراه، نلقاو القرقوري وفريخه على مستوى تاول المقاتلين، نلقاو بوعزيز لبنى وسليمان حمام وسامي فرح المراقب. في المقابل اول تجربه هنا لورقه المقابله الالكترونيه، لقينا ماهر بن عثمان عضو الرابطة وعضو المكتب الجامعي، وبطبيعة الحال أول ورقة مقابلة بيتم اعتمادها إلكترونيا بطبيعة الحال، وذلك علاش موجود ماهر بن عثمان. وصلنا بالتحديد إلى 7 دقائق أو 8 دقائق لعب، النتيجة 5-3 لفريق المكنين أمام فريق المنزه الرياضي، وأول استبعاد في المباراة ضد لاعب فريق المنزه الرياضي مع رمية 7 أمتار لفريق المكنين. نعاود نذكرك بالتوقيت هنا في قاعة المنزه 8 دقائق لعب، 5-3 لفريق الفريق الضيف فريق سبورتينغ المكنين أمام فريق المنزه الرياضي. ونذكر هذه المباراة اللي تندرج في إطار الجولة 5 لبطولة النخبة لكرة اليد كوثر من عرش تبقى معايا وإلا رجعك الخلف.
6: يعطيك الصحة فوزي، أكيد تو نرجعوا لك في أهم فترات اللقاء، لقاء كما قلنا المنزه الرياضي وسبورتينغ المكنين اللي بدا الخمسة، كيف الخمسة بدأت مباراة جمعية الحمامات والنجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث بن خيار، نصرة بلبة، الترجي الرياضي، نادي كرة اليد بجمال، نادي ساقيت الزيت، والخمسة وربع بعد درج من الآن تبدأ مباراة مكان مهدية والنادي الإفريقي منقولة على الوطنية الثانية. نعملوا ترتيحة مع موزيكا. قبل هذا نذكر فقط بودية منذ لحظات وفاة الملعب التونسي انهزم أمام الهلال السوداني هدفين مقابل هدف، النادي الصفاقسي كان تعادل مع واحد تقبلي 0-0، النجم الساحلي تعادل مع تقدم ساقية الدائر هدف مقابل هدف، وستة أهلي طرابلس الليبي أهلي بنغازي الليبي يستضيف النادي الإفريقي. نعمل ترتيحة مع الموزيكا وبعد نرجع لمباراة كرة اليد حساب الجولة الخامسة إليت.
13: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في سامديتو. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للستة ونص. كملنا متابعات مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في دفعتها الأولى، مواصلين كذلك في نقل مباراة كرة اليد لحساب الجولة الخامسة من قسم النخبة بين المنزه الرياضي وسبورتينغ المكنين. نرجعوا لك فوزي بن سالم في قاعة الهادي خفشة في المنزه، نشوفوا مستوى الشوط الأول. أهلا وسهلا،
2: مرحبا بك كوثر. نعود من جديد إلى قاعة نادي خفشة بالمنزة. وصلنا إلى توقيت 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. النتيجة فارق 3 أهداف لفريق سبورتينغ المكنين اللي عنده الكرة حاليا ويحاول يهاجم تقريبا مستوى متقارب رغم فارق 3 أهداف، وهذا التصدي من حارس فريق المنزه الرياضي اللي يعكس الهجوم حاليا. والهدف على الهدف رقم 6، الهدف رقم 6 لفريق المنزه، 8-6. هدف فارق في توقيت 16 دقيقة، لعب 10 ثواني في هذا الشوط الأول. قلت مستوى متقارب بين زوج فرق، وكل فريق يحاول بطبيعة الحال تحقيق الانتصار في مباراة اليوم لتجاوز هزيمة الأسبوع الماضي. نذكر أن المنزه الرياضي 4 هزائم، وحاليا هدف 9 لفريق المكنين، 9-6. قلت المنزه الرياضي انهزم في 4 مقابلات الاولى في بدايه هذا الموسم، اخرها الاسبوع الماضي امام فريق ابن خيار. وبالنسبه لفريق المكنين يحتل المرتبه الخامسه ب 8 نقاط مقابل 4 نقاط لفريق المنزه. في المرتبة الأخيرة فريق المنزه عنده كرة حاليا يحاول يعكس الهجوم عن طريق اللعب رقم 11 خالد العرفاوي قاعد الفريق، وتسعة أمتار لفريق المنزه الرياضي يحاول المرور ثم الدفاع حاضر على مستوى الدائرة تستضب العارضة الأفريقية، يخت عليها الحارس حارس فريق المكنين أشرف محفوظ ويعكس الهجوم فريق المكنين عن طريق ريان قعبوط اللي عنده الكرة تمشي للاعب رقم 27 أو اللاعب رقم 25 مريد أحمامة اللي يحاول على مستوى الجناح ومشي بالكرة وترجع الكرة لفريق المنزه الرياضي اللي عنده الكرة حاليا تضيع من اللاعب رقم 11 خالد العرفاوي، لكن يرجع ياخذها من جديد ويربح 9 امتار وفريق المنزه الرياضي خالد العرفاوي الى جانبه اللاعب ادم ارجب عنده الكره حاليا ترجع من جديد ادم ارجب خالد العرفاوي بيناتهم الكره لفريق المنزه الرياضي رغم الاسبقيه لفريق المكنين. قاعد يحاول فريق المنزه الرياضي ممتاز العمليه وممتاز الهدف، ممتاز الهدف من اللعب اللاعب مهاب توجاني لاعب فريق المنزه الرياضي والقتيل القتيل ضد اللاعب خالد العرفاوي
1: في توقيت فوز
2: 9-7 لفريق المكنين امام المنزه في توقيت بالضبط 18 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الأول. كوثر
1: يعطيك الصحة، أكيد فوزي تنرجعوا لك بعد شوية نكملوا معاك الشوط الأول في لقاء المنزه الرياضي وسبورتينغ المكنين. كالعادة فقرتنا القارة في سامدي تو تنسني ست مواقع التواصل الاجتماعي رياضة وكذلك فن. مرحبا بك معد الحصة عاطف زنيدي، أهلا وسهلا.
3: أهلا بك كوثر، تحياتنا لكل مستمعي إذاعة الشباب. تسمح لي فقط يعني نوجه بالتعازي لخونا وصديقنا حسام قوبعة بوفاة والدته البارحة، مراسلنا في صفاقس وكذلك زميلنا في إذاعة صفاقس بحصة خاصة برياضة القاعات تايم أوت في إذاعة صفاقس، وكذلك تابعنا مباريات كرة اليد والكرة الطائرة في صفاقس. خونا حسام قوبعة الله يرحم الوالدة وربي يصبر كل العائلة،
1: ربي يرحمها ويصبرهم. نحكي وعلى شنو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالرياضة. أغلى لاعب في العالم عاد في شكون تتصور
3: حاليا؟ يامال.
1: فلوس نحكي وبتبيع
3: الأغنى ولا الأغلى القيمة التسويقية
1: لا الأغنى نعرفه شكون أما الأغلى
3: نتصور يامال
1: يمين يامال صحيح لامين يامال 220 مليون يورو قيمته التسويقية تقريبا 370 مليار هكا من مليمتنا فترة وشوية هذه القيمة متاعه هو وويرلينغ هالاند نفس القيمة في المركز الثالث نلقاو كيليان مبابي ب 200 مليون يورو المركز الرابع لمايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ صعد
3: هدف
1: ممتاز البارح 170 مليون يورو وفي المركز الرابع جاد بيلينغام نجم الريال 160 مليون يورو والمركز الخامس لبيدري نجم برشلونة 150 مش ننطقها مليون يورو
3: تفوت ال 10 مليون يورو ما عادش نجم
1: ننطقها
3: تقريبا كان تعطي كاوثر في بالصدفه ممكن البارح ما نسكنيش في الخبر هذايا كاوثر بالصدفه نشوف في اكثر المبيعات المراول نتاع الملاعبيه في السنه الحاليه نحيو بيدري نحيو اوليزي تقريبا سميتهم الكل موجودين في العشرة الاوائل الاولين يتوقع شكون يامال مع المنتخب مع مبابي الثالث يامال مع المنتخب الفرنسي وكذلك مع برشلونه خاصه مع بدايه موسم اكثر ممتازه يعني تقريبا واحده من افضل المواسم اللي قدمهم يامال اللي بدا يلعب الكره ولونه مازال صغير السنه تقريبا 1,300,000 مليون تباع فلوكي باسم لامين يامال
1: قوه كبيره التاس تحدد يوم الخميس

0: كأس التروفي ولا الجائزة المالية اللي خليت بقى القوسين مفتوحين وصارت ممكن مرافعات المحامين في كرف السرية يعني بدون حضور المحامين وكذلك وسائل الإعلام في الفترة الفارطة. نهار 8 أكتوبر تبدأ المسائل تكون العلنية ونشوفوا وين متوجهة الأمور.
1: نستنى وكذلك المنتخب البرتغال خسر 2 مليون أبوني على انستغرام بعد 3 أيام فقط من مغادرة الدون للمنتخب البرتغالي. واليوم في بوست لها أخت كريستيانو رونالدو قالت أنه يعني كأنها تتهكم على منتخب البرتغال بعد خروج كريستيانو. قالت ما فمش بديل ولن يكون ولم يكن كما لأخوه.
0: عودي الرقم قديش كوثر؟
1: 2 مليون أبوني متابعة.
0: ممكن يكون أكثر برشا كوثر. نحكي لهنا على فلوس لأنه نزار يسمع فينا مليح لأنه واحد من أكبر المشجعين ممكن في تونس للدون كريستيانو رونالدو. المسألة فيها حتى من ناحية الاقتصادية مهمة جدا. علاش؟ لأنه كريستيانو رونالدو يعني مؤكد المسألة كان عبر على رغبته في الاعتزال الدولي مباشرة بعد كأس العالم. لكن بعد كأس العالم تم إقناعه من طرف المدرب الحالي اللي صار معاه المشكلة توا وكذلك من رئيس الجامعة البرتغالية بأنه يواصل مع على الأقل الفترة القادمة. ويقال أنه قالوا له يعني تكستو أنه احنا مازلنا مستحقين وكنت مازال عندك ما تقدم للبرتغال. ممكن من ناحية الرياضية برشا ناس يسمعوا فينا يقولوا في 41 سنة كريستيانو صعيب شوية لكن المسألة تتجاوز الملعب كرة القدم كوثر لعقود الاستشهار والجانب الاقتصادي. لأنه منتخب برتغالي بكريستيانو مسألة, من غير كريستيانو مسألة أخرى. نحكي لهنا على المسألة التسويقية, نحكي لهنا على الصورة ليماج البراند متاع المنتخب. يعني عقود الاستشهار اللي باش يخذها الجامعة البرتغالية والمنتخب البرتغالي باش تكون بمبالغ مع كريستيانو
1: مبالغ أقل برشا
0: دون كريستيانو. ولهنا صارت المسألة ويبدو أنه حتى بعض الصحفيين سواء الإنجليز أو الفرنسيين يعلقوا على أنه كريستيانو تم خداعه سونتي تغاي من الجامعة البرتغالية لأنه تم لعبوا به خدعوه باش ينجموا هما يوقعوا عقود الاستشهار للسنوات الجايه.
1: نكملوا بتبيع. حكينا على كريستيانو, ما نجموش نحكيوا على ليونيل ميسي. ليمت هذه اعلن على امتلاكه.
0: ليونيل ميسي هو صاحب المركز الثاني في اكثر عدد مراوغ تبيعت بعد لامين يامال.
1: بعد لامين
0: في العمر هذا
1: فرق العمر وفرق
0: في العمر هذا في العمر هذا وفي البطوله هذيك في الاماليس في ميامي ويبقى واحد من الثلاثة في البوديوم.
1: من البوديوم صحيح. بعد امتلاك نادي كورنيا في إسبانيا امتلك نادي جديد ليمات هذوما الدنسي نادي جديد في البطولة الدرجة الثانية الإسبانية. وجيب ميسي من الأرجنتين لأمريكا باش يشري في إسبانيا
0: لأنه هو مقيم في إسبانيا. هو كريستيانو رونالدو يلعب منذ سنوات في السعودية لكن سكنوين في مدريد.
1: في مدريد.
0: ميسي مؤكد انه يعني صعب جدا انه يوصل في الولايات المتحده. مؤكد انه مش يرجع في البرشلونه في نهايه مسيرته.
1: مبابي مصاب في ملاهي ليليه في فرنسا تبع شويه نحكيوا عليهم. ونكملوا نحكيوا بتبيع على تنسيس مواقع التواصل الاجتماعي باش نحكيوا على الفن بعد الرياضه. بعد بتبيع موجز الخمسة ونص وما ننساوش نرجعوا لكره اليد مباراه المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين. نعطيكم ما تبقى في الشوط الاول نرجعوا لكم بعد لحظات.
2: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش, الشغف اللي ما يطفاش, الذكريات اللي ما تتنساش, الشمس اللي ما تتخباش,
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
5: المشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار الخامسة والنصف على موجات إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش يؤكد أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية بلغ نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر الماضي, من بينهم 240 طفلا تمت

0: التكفل بهم بموجب قرارات قضائية، ويعيشون في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع رفقة أمهات القرى الأربع بكل من جمرت والسديانة والمحرس وأكودة، فيما يعيش بقية الأطفال مع عائلتهم الطبيعية في ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين ومدنين. غدا إطلاق نادي الروبوتيك الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 سنة بمدينة العلوم بتونس العاصمة، والهدف تنمية مهارات التلاميذ في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكية، ومزيد دعا تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. منتزه النحلي بأريانا يحتضن غدا فعاليات المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. غدا الدخول مجانا إلى المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية بالنسبة للتونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 27 و2000. بلدية تونس تنعى الفنان والممثل التونسي القدير صالح الرحموني الذي توفي أمس بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع ساهم خلالها في إثراء المشهد الثقافي والفنية التونسية. 5 شهداء بينهم 4 نساء في غارة إسرائيلية في مبنى سكني بمدينة غزة، وردود فعل فلسطينية منددة. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية في صنعاء، وروسيا تعلن أنها ستواصل شن هجمات محددة الأهداف على كييف ومدن أوكرانية أخرى، وتحث الرعاية الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة العاصمة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: نرجع لكم في سامدي تو اكيد الجزء الاخير قبل الستة ونص. حكينا على ناس نسيت الخاصة بنجوم الرياضة تو بعد شوية نكملوا مع نجوم الفن، لكن قبل هذا نعملوا اطلال القاعة الهادي خفشة مباراة المنزه الرياضي وسبورتينغ الموكنين لحساب الجولة الخامسة من قسم النخبة. نشوفوا مستوى الشوط الاول. فوزي بن سالم،
2: شكرا لك كوثر. نعود من جديد إلى قاعة الهادي خفشة في اللحظات الأخيرة من هذا الشوط الأول. النتيجة 16 مقابل 12 لفريق الموكنين أمام المنزه الرياضي قبل دقيقة و15 ثانية. ممتاز العملية وممتاز التصدي من حارس الموكنين، حارس الموكنين اللي يحصل هجوم. الحارس ممتاز جدا، حارس فريق الموكنين اللي رقم 12 أشرف محفوظ يتصدق يعكس الهجوم ويكون الهدف رقم 17 لفريق المكلين. 17 مقابل 12 قبل 45 ثانية من نهاية هذا الشوط الأول في لقاء ممتاز وممتاز جدا بين الفريقين. هذه الكرة تقريبا الهجوم الأخير في هذا الشوط الأول لفريق المنزه الرياضي عن طريق اللاعب اسلام. ترجع محمد امين عنده الكره ويتحصل اللاعب اسلام على رمي 9 امتار لفريق المنزه الرياضي. يحاول المرور على مستوى الدائره ويسجل. يسجل اللاعب رقم 26 اسلام او ايهاب ابو بكر اللي يسجل الهدف رقم 17 مقابل 13 في توقيت يعني مع اللحظات الأخيرة والثواني الأخيرة ونهاية الشوط الأول لفريق المكنين. 17 مقابل 13، 4 أهداف فارق لفريق المكنين أمام المنزه الرياضي. كوثر،
1: شكرا لك فوزي بن سالم. أكيد نتلقاو إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني. عاطف مرحبا من جديد. قبليك حكينا على أغلى لاعبي العالم من حيث القيمة التسويقية، مجلة بيلد الألمانية أعطت أغلى مدربي العالم، ما يعطيني شكون أغلى مدرب.
3: أنشيلوتي،
1: كارلو أنشيلوتي 10 مليون يورو راتبه، بعده يورغن كلوب 7 مليون، الثالث مارسيلو بوكيتينو 6.8 مليون يورو، في المركز الرابع توماس توخيل 6 مليون، المركز الخامس للويس دي لافوينتي 5 مليون.
3: احكيوا هنا على مدربي المنتخبات،
1: المنتخبات اي خورخي خيسوس 4 مليون،
3: بورتغال، بورتغال صديق كريستيانو،
1: صديق كريستيانو زيزو 3.6، زيدان. في المركز الثامن تشابي ألونزو 3 مليون يورو، والمركز التاسع لسكالوني ب 2.3، والمركز العاشر لرانفيك ب 2 مليون يورو. برشا فلوس كذلك للمدربين. نرجع لكليان مبابي، حكينا قبيلك في الاوف، موسى ما لعبش مع المنتخب الفرنسي، زاد مردوده مع ريال في الفتره الاخيره ماهوش هو، شفناه البارح
3: ولانه هو في هدف مدريد،
1: هدف مدريد لكن ماهوش الحقيقه مستواه متذبذب، يسجل لكن ماهوش مستوى كبير. موسى
3: هذه المحبه نتاع ريال مدريد تتكلم، مش
1: اي محبه
3: مش صحفيه.
1: اي الحقيقه ما كنتش معاه برشا جلب مبابي، لكن بالاهداف قبلت
3: مبابي. كان اصيب في مباراه فرنسا تركيا وغادر الملعب، يعني على اساس انه عنده إصابة في الركبة متاعه، اللي راح تستوجب راحة بزوز أسابيع. لكن الصور خاصة خرجت في الشيرينجيتو الشهيرة في إسبانيا اللي تابع البطولة الإسبانية وكل مهم الكرة القدم في إسبانيا، تصوروا في إحدى الملاهي الفاخرة جدا في العاصمة الفرنسوية باريس، وتمت المقارنة بين مبابي وصديقته الحالية اللي معاه توا، والمقارنة بين مبابي وبين بقية المصابين في ريال مدريد. يقال انه مبابي النهارين الاخرانيين ممشيش لمركز تدريبات ريال مدريد، في المقابل كل المصابين موجودين في مركز التدريبات يوميا يتابعوا في عملية النقاهة متاعهم ومعالجة الإصابة. علاش مبابي وحده؟
1: ان جوغ غاتي مبابي ولا
3: الشيء هذاك اللي يخلق المشاكل في غرفه الملابس سواء في المنتخب الفرنسي شفت التصريحات الأخرانية على البالون دور والمشاكل اللي صارت مع عثمان ديمبيلي، رغم انه عثمان ديمبيلي واحد من اصدقائه اللي سماوه مقربين في المنتخب الفرنسي والقليل مش برشا اصدقائه المقربين، وتعرف اكثر مني انا كوثر المشاكل في غرفه الملابس تاع ريال مدريد بشيء هذاك.
1: وكي تقارن ديسيبلين نتاع ايرلينغ هالاند ومبابي لا علاقه للاعب
3: حتى الشخصيه مش أي يعني أي. هل انك تتخيل انت كيلين مبابي يخرج في شوارع مدريد باش ياخذ الخبز ولا باش يحوس على سيقه؟ تقريبا مستحيل. اللي هو ايرلينغ هالاند في مانشستر في اكثر من مناسبه يحوس في الشارع عادي، شويه قلق اكيد يعني المصورين لكن عادي يعني اقرب اكثر اكثر تواضعا ايرلينغ هالاند من مبابي.
1: صحيح. نحكي توا على يهم اهل الفن والمشاهير الفن بعد ما حكينا على الرياضه. دوله مواقع التواصل الاجتماعي الايامات الاخيره تقريبا كل يوم ونحل موقع نرى الحديث على هيفا وهبي والفنان الكوري سان الكوري الجنوبي من فرقه اتيز، كيفاش في فاشن ويك في ميلان وكيفاش تجاهلها الفنان ومخزر لهاش وما سلمش عليها وهي قاعد تخزر له وبرشا. والاهم في الموضوع هذا انهم برشا داولوا تصوير هيفا وهبي بلاش فيلترز، يعني معناها عاديه بلاش مكياج بلاش فيلتر، برشا قالوا انها كبرت في العمر وهي رجعت وجاوبت وتسب في الجماهير المنتقده لها، وبرشا حتى حركات قامت بها هيفا وهبي لي ربما ما كانتش في قيمة الفنانة، رد فعل في حقيقة ما كانش متصور لكل عمر ووقت، ومعناها شنو المشكلة. نذكروا نيكول كيدمان تقريبا في أقل حتى من عمر هيفا وهبي خرجت وقالت يعني هي سيدة في الخمسين ومعناها التجاعيد ممكن تظهر، ممكن برشا حاجات في المرأة تتغير، لكن هيفا وهبي ما زالت تحب تقعد صغيرة وما هيش متصالحة نحسها مع نفسها.
3: ولو الناس تنتقد فيها كوثر يعني مفاجأة كبيرة انه فقنا بهيفا وهبي كبيرة في العمر، معروف المسألة
1: ما عرف اللي ما يعرفهاش يشوف الصورة معناها بالفلتر بالشيرجي
3: في العصر هذا بعصر الانترنت والمعلومة المتاحة يعني تقريبا مجانا ما عادش يختفي الشيء هذا. قبل كانوا الفنانات بتاع الثمانينات والسبعينات نشوفوا التصويرة فقط ومعناش المعلومة ما نعرفوش الأعمار الحقيقية، لكن حاليا معلومة موجودة في العصر الاي والذكاء الاصطناعي بكبسة زر كما يقولوا تعرف التفاصيل
1: التفاصيل متاع وخاصة
3: ولو فقط نعلق كثر على مسألة انه الفنان الكوري ما عرفيش ممكن احنا في الوطن العربي
1: قالوا هو عالمي وهي محلية
3: كان تبعت ثم بوليميك صارت قبل شوية جد شويري في فترة من الفترات قال انا الموسيقى متاعي تلعبت في اكبر ملاهي في العالم ام كلثوم ما يعرفوهاش. يعني صارت شوك كبيره وخرج هو فسر
1: الكلام فنان شو اللبناني
3: خرج هو فسر قال وقل ما نقصت من قيمه حتى بشر، لكن يعني الاكبر خليط اكبر فنان في تاريخ الفن العربي ام كلثوم. كان تمشي للصين او كوريا او استراليا او الارجنتين تقول ام كلثوم مش برشا مش يعرفوها
1: صحيح،
3: لكن الفنانين شو موسيقتهم بتلعب في موجودين في البيلبورد موجودين في أكبر الملاهي في العالم
1: وفرقة كيما بي تي اس أتيز هذه طيحت حتى على فرقة بي تي اس ونجمها خاصة إنسان حديث الجميع
3: فرق كبير ورش يعني قلة قليلة جدا من الفنانين العرب وصلوا للمستوى العالمي. يعني ناخذ مثلا الهالف تايم تاع السوبر بول قداش من فنان عربي غنى في فترة بين الأشواط؟ مامي في فترة نجاح ديزرت روز مع سينك فقط ما فهميش هذيك نقيسوا العالمية بالمراتب الأولى في ترتيب الأغاني العالمية ما عنيش
1: بالمية أغنية في العالم قداش عنا كانت أغنية عمرو دياب فقط ذيك موجودة في الأحسن 100 أغنية في تاريخ الأغاني. نحكيه على حفل أصالة في دمشق عاطف بعد 15 سنة تعود لبلدها أصالة وحفاوه كبيره. والحقيقه انا اللي عجبني يمكن في الشو نتاعها في السواري الكرسي اللي دمشقي من خشب الجوز متعم بالصدف وديبيرل عليه، معناها في ثوب الملكه كانت اصاله رجعت لمسقط راسها. وذكرتني معناها هي 15 سنه ما غناتش وكانت غير المرحب بها في فتره حكم الاسد.
3: هو تاريخيا كوثر غادرت سوريا في 2010
1: قبل الثوره السوريه،
3: ما رجعتش في سوريا من 2010، والسبب كان معارضتها للنظام السوري الموجود وقتها لنظام الاسد. الرجوع نتاعها تحت عنوان، باش نرجع لك حكايه الكرسي اللي حكيت عليها بعد خليك تكمل الجمله بتاعك كوثر. الجوله او الحفله كان اسمها عوده الاصاله. الاصاله بالالف واللام معرفه، لعب على الكلمه بين اسمها اصاله وبين الاصاله الدمشقيه والتاريخ الدمشقي والتراث السوري والدمشقي. هذيك علاش كان الديكور هكاك، مع البوم جديد تقريبا تغنيت به بكل المحافظات السوريه، وكاني تصالح او عوده للبدايات بالنسبه لاصاله، ولانه بدايتها ابعد برشا من 2010 وعوده لسوريا. الحفله حضروا لها 5000 متفرج.
1: وزير الثقافة زاد كان هو اللي سلمها التكريم.
3: بوليميك كبيرة بين مع أو ضد. أولا شكون عنده الحق يغني وشكون ما عندهش الحق يغني، شكون كيفاش نرتبوا، شكون عنده الأحقية أنه يرتب الفنانين. وثانيا لأنه نعرفوا النظام السوري الموجود حاليا توجهاته الإيديولوجية كيفاش، ثم البعض بين معاقفين متطرفين يقولوا انه الغناء والموسيقى مش مرحب بهم في دمشق، البعض الاخر يقول انه قمنا بثوره وعملنا تضحيات كبيره في سوريا، نحكي هنا على المواطن السوري من اجل انه كل
1: مبدع يقدم الدعم
3: يتمتع متاعه. بالحريه نتاعو. اذا انت معارض لشيء هذاك ما تمشيلوش، اذا انا نحب شيء هذاك نمشي له. في الاخر الثوره السوريه كان هدفها الاولاني يعني الحريه، وبرشا ناس تعذبت وصار فيها من أجل المطالب هذيك. والبوليميك مازالت إلى يوم الناس هذا موجودة في سوريا على حفل أصار اللي صار.
1: ذكرتني عاطف بشيريهان، زادة يظهر لي نفس المصير وقت زادة سقوط حكم مبارك، كانت يعني 15 سنة ما خرجتش للإعلام، ثم خرجت وقت الثورة المصرية وبرشا تحكي على ربما كانت علاقة مع ابن الحاكم وقتها ورفض العائلة الحاكمة، رفض الوالدة زواج شيريهان من ابن حسني مبارك، خلى شيريهان من أول كانت الفرحانين وقت صارت الثورة المصرية. وهكا ديما تداخل الفن بالسياسة نلقاوهم منذ الأزل، منذ سعد حسني، منذ إسمهان.
3: أنت ربطت الاسم الأشهر في المسألة، لأنه علاقة النظام السوري بالنظام السوري النظام المصري في الوقت هذاك ما قبل 2011 بالفنانين كانت معقدة برشا، لأنه تم استغلال وحتى اللي قبل، حتى الأنظمة اللي قبل تم استغلال الفنانين
1: حتى وقت أنور السادات وما قبل
3: استغلال الفنانين لمسائل سياسية ولمسائل تصفية حسابات ولمسائل يعني أسرار وجوسة وغيره وغيره وغيره. شيريهان كانت الى حد الان ما عندناش يعني الروايه الرسميه،
1: هي لحد الان ما يتم تداوله،
3: ما يتم تداوله من عديد المختصين ومتابعين للشان الفني انه تم علاقات شخصيه مع ابن الرئيس الراحل ورفض سوزان مبارك للزواج هذاك، هذاك علاش تم منعها من العمل وتم منعها من الظهور.
1: حتى صار فما برشا شكون قال فما اكسيدون يعني،
3: حتى المرض نتاعها وكان مرتب له
1: برشا. السياسة ماذا به تقعد للسياسيين والفن لأهل الفن. إصابة إدانة الفنان المغربي سعد المجرد بعشر سنوات سجن كونفيرمي المرة هذه في باريس،
3: متوقع كوثر لأنه الإدانات ممكن يتمتع بشوية، سامحوني الناس اللي يسمعوا فينا، بشوية شك، ممكن عنده البراءة إذا كانت المسألة في قضية واحدة، لكن لأن القضايا متعدة ما نجموش الناس الكل يكونوا غالطين، الناس الكل يتبلاوا عليه يعني بعديد المجهودات وبرشا فلوس وبرشا محامين وتدخلات سياسيه زاده في المساله هذه. لكن
1: قانون يعني الفرنسي ما
3: مش قانون الفرنسي يعني لي بروف كانوا واضحين برشا، ما نجموش نتجاهلوهم.
1: فنان الحقيقة أنا ويظهر لي برشا يحبوا صوت ويحبوا أغانيه. نحكيه على أحمد سعد المثير للجدل، لكن شكله والليلوك متاعه في الفترة الأخيرة في الحقيقة يظهر لي بشي يضيع فنه بالليلوك وبالليتراند اللي قاعد يعمل فيهم. وفي العمر هذاك ما نعرفش برشا حكاوا على مراهقة متأخرة، برشا حكاوا على أنه يحب يجلب الانتباه. علاش يجلب الانتباه؟ صوته هو فارض، هو صوته جميلة، أغانيه جميلة، النجاح موجود، الحفلات موجودة. علاش أحمد سعد دانيير مو في حفلة في أمريكا معناها تقول لابس معناها ما نعرفش أنا قماش متاع دي نامبورت كوا؟ وعلاش شنو علاش يعمل في البوز هكا أحمد سعد؟
3: هل أني أول مرة؟
1: لا مش أول مرة،
3: هو متصالح مع نفسه كوثر، هو متصالح مع ذاته، هو عنده الهبلة هذيك متاع الفنانين، عنده المنطق هذيك، ممكن حيلة تسويقية، ممكن هو هكاك في طبيعته، لأنه تتابع شوية التصريحات متاعه.
1: رو ما عندوش رو الكالندري متاعه، أنا عندي أصدقاء في مصر الكالندري متاعه حتى 2030 ما عندوش نهار فارغ، مثلا في حفل زواج ولا مهرجان معناها كومبلي حتى 2030 ويعمل في هذا. علاش
3: هو هكاك متصالح مع ذاته وعاجبته المسائل هذيك؟
1: نهار انفخ نهار فم
3: يتفرهد على يتفرهد على البوليميك، مش متقلق هو في المسائل هذه. كوثر تحاسبه اساسا على فنه مش على مظهره الخارجي، مش على تصرفاته الخارجيه.
1: احمد سعد نعرف واحد وبرشا في كل الوطن العربي، فنان صوته ممتاز جدا، لكن ساعات تصرفاته ربما تقلل من قيمته
3: الفنية. ولو انه في حفلاته الكل كوثر، يعني سواء هو عمل حفلتين كان مش غلط في تونس وعديد الحفلات في الخليج وفي مصر، ممكن اللوك ما يعجبش البعض، ممكن طريقة اللبس ما تعجبش البعض، لكن ولا مرة خرجت بوليميك على أنه أحمد سعد أساء التصرف أو قلل من احترام أي بلد أو أي جمهور.
1: هو راقي حتى في هو في خطابات وفي الندوات الصحفية، هو حتى رو يعني مذيع يقدم في برامج في قناة مصرية، دونك ما
3: عنده برنامج هو أخوه
1: بيت السعد، معناها هو محاور جيد الحقيقة وروحه خفيفة، أما اللبس ربما يسمحوه في اللبس متاعه أحمد سعد. نختم قبل ما نرجع لكرة اليد، بون بلون عاطف أنه وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية قالت أنه الدخول للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية باش يكون مجانا يوم الغد لحد 4 أكتوبر، وخاص بالمواطنين التوانسة بتبيعة والأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس. ومش كان غدوة، لحد كل أحد من أول شهر باش يكون الدخول المجاني للمواقع الأثرية والمتاحف، وذي حاجة ربما تخلي الناس ربما يقبلوا. نعرفوا ساعات واحد عائلة أربعة من الناس ما نجمش يدخل بعشر الاف لكل فرد، هكا مجانية كل نهار كل شهر في كل نهار حد في كل شهر.
3: مش كل المتاحف كوثر، مش كل المتاحف بعشر الاف، هذه مسألة الأولى. الإجراء هذه واحد من الإجراءات التاريخية اللي تشكر عليها وزارة الثقافة منذ سنوات معمول به المسألة هذه. علاش غدوة 4 أكتوبر؟ لأنه أول أحد من كل شهر، كل أول أحد من كل شهر كل المتاحف التونسية العمومية، لأنه ثم بعض المتاحف الخاصة في تونس، لكن تقريبا 99.99% من المتاحف في تونس عمومية مفتوحة مجانا للتوانسة الكل، كبارا صغارا، باش نجموا تفرجوا وتشوفوا تراث البلاد وتشوفوا المواقع الأثرية وتفرجوا وتخرجوا لتونس. يعني نهار أحد تقريبا الطقس مزيان برشا، خرج الدقة، خرج البلاريجيا، خرج السبيتلة، خرج الرباط المناستير، خرج البرج تقليبيا، متحف باردو في تونس العاصمة، متحف كارتاج، كلها مواقعنا الاستذارية وكلها تاريخنا، تنجم تدخلوا بليش تتفرجوا وتعديوا نهار، مش بالضرورة ببرشا فلوس باش نخرجوا صغيرات، فقط ببليش نجموا نتفرجوا ونجموا نستنفعوا برشا معلومات. ثم حاجات ممكن شبابنا ما يعرفهاش نجم يكتشفها وقتها، ونجم هك الفرحة بالذات نعطيه صورة مزيانة برشا على رواحنا، لأنه التراث التونسي والتاريخ التونسي غني جدا، ولازم صغارنا يتعلموا شيء هذاك. فقط الملاحظة ونعود نذكر، كل أول أحد بما فيهم غدوة 4 أكتوبر، كل أحد من أول شهر، أول أحد من كل شهر الدخول مجاني للمواقع الأثرية، وكذلك أيام العطل الرسمية. جاتنا 15 أكتوبر زادة كيف الدخول مجاني، وكل العطل الرسمية يكون فيها المواقع الأثرية والمتاحف دخولها مجاني، مشيوا للجم، مشيوا رباط المنستير، مشيوا لكل المتاحف الموجوده، خلي ترجع لها شويه الحياه المواقع الاثريه التونسيه.
1: حاجه باهيه، ونعرفوا زاد المواقع الاثريه بالطبيعه والمتاحف تجيب راي برشا فلوس للدول. كنذكروا المتحف المصري، معناها المتحف الكبير برشا فلوس، معناها بون احنا كعرب عاملين سوم، المصريين يعني بتعرفه صغيره برشا، العرب بتعرفه متوسطه، لكن الاجانب تقريبا ب 20 اورو باش تدخل المتحف المصري مش شويه. كذلك في السنغال للدجوري ذي يعني متحف العوده وين كانوا قبل يبيعوا الرقيق، زاد الدخله نتاعو ب 100 دولار، معناها للاجانب برشا فلوس الدوله السنغاليه قاعده تستنفع بها، وهذه الفائده من المتاحف.
3: اكيد انا شخصيا في واحدة من زيارات الموقع الدقة، يعني عدد السواح التونسي والأجانب الموجودين في الموقع كان كبير برشا، لأنه الموقع محترم جدا، فيه ما يتشاف بالنسبة للدقة. باش نرجع فقط نعود نرجع شوية الموضوع التونسي، تحكيت على المتحف المصري الكبير كأكبر متاحف في القارة الإفريقية، المتحف الثاني في القارة الإفريقية متحف باردو.
1: متحف باردو،
3: متحف باردو اللي فيه أكبر مجموعة فسيب فسيء في العالم، في العالم، يستحق المشاهدة، يستحق الفرجة، يستحق الزيارة على الأقل مرة في السنوات، كل عامين ثلاثة نعملوا طلة المتحف برد وما يسيلش، ونعود نروح للمتحف هذيك.
1: وخاصة أن الطقس مازال سخون عاطف حتى لنهار الجمعة الجاي، باش تنزل درجة الحرارة لل 24، دونك استغلوا الفرصة هاكا اليوم ما عادش طيب، غدوة إن شاء الله اللي يحب يمشي أن بون بلون للمتاحف والمواقع التاريخية في بلادنا المزيانة. نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وبعد نرجعوا الفوزي بن سالم في مباراة كرة اليد اللي تجمع المنزه الرياضي بسبورتينغ المكنين. يعطيك صحة عاطف.
3: شكرا.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في سامدي 2. تقريبا 25 دقيقه ما زالت على نهايه سامدي 2. اليوم نذكركم بمباريات كره القدم وين تلعبت اليوم دفعه اولى من الجوله الثانيه من رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. تعادل جمعيه مقرين مع النجم الخلادي 1-1. تعادل اصفار بين هلال مساكن وهلال الشاب، اصفار كذلك بين الرلوي ومستقبل جابس، كوكب عقارب انهزم امام سبورتينغ بن عروس 3 أهداف مقابل 0. مكارم المهدية كان انتصر أمام محيط قرقنة 2-1. اتحاد تطاوين فاز أمام الملعب السوسي 0-1. وفي كرة اليد مباراة قاعدين نتابعوا في مباراة المنزه الرياضي سبورتينغ الموكنين لحساب الجولة الخامسة من قسم النخبة مع فوزي بن سالم. نشوفوا مستوى الشوط الثاني. فوزي بن سالم أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
2: مرحبا بك كوثر. وصلنا بالتحديد 10 دقائق 35 ثانية في هذا الشوط الثاني من لقاء المنزه الرياضي والفريق سبورتينغ المكرين ضيف المنزه، ضيف قاعة الهادي خفشة في هذه الجولة الخامسة. النتيجة 22-18 لسبورتينغ المكرين، الفريق الضيف اللي يلعب منقوص حاليا بعد استبعاد اللاعب حيدر عثمان لمدة 2 دقائق. النتيجة قلت 4 فارق، لكن الامتياز في الشوط الثاني خاصة الحارس محمد أنور قرصان حارس فريق المنزه الرياضي اللي كان متميز جدا. في الحقيقة هو النسق بين كلا الفريقين كان متقارب في هذا الشوط الثاني، نسق سريع جدا، ثم برشا أخطاء على مستوى الهجوم، لكن هذا ما يمنعش التألق للحارس أنور قرصان حارس فريق المنزه اللي صد العديد من الكرات واللي خلى الفريق بتاعه يحاول يرجع في النتيجه. ايضا محفوظ حارس فريق المكنين وخاصه او في اللقطه الاخيره تصدي فيه للحارس محفوظ اشرف محفوظ حارس فريق المكنين. نتيجه 5-0 23-18 لفريق المكنين، رغم انه يلعب منقوص من لاعب فريق المكنين الا انه تمكن من التسجيل مع تصدي للحارس اشرف محفوظ يخلي الفريق بتاعه متقدم في النتيجه، متقدم على مستوى اللعب حاليا. الهجوم لفريق المكنين اللي عنده الكره حاليا عن طريق اللاعب محمد امادي، كذلك اللاعب ادم عمامو اللي خذا مكانه منذ قليل، اضافه الى الحارس محمد بديقه مديمق عنده الكره. وحاليا اللاعب رقم 8 اللاعب ايوب عياد اللي قلت هو لاعب منتخب الاصاغر كان لعب في نهائي كاس افريقيا، حاليا 11:30 في هذا الشوط الاول. النتيجه 24-18 ووقت مستقطع. يطلب المدرب كريم السهواني مدرب فريق المنزه الرياضي بما انه الفارق وصل الى 6 أهداف في هذا الشوط الثاني، رجع لك الخط واكيد الخط يبقى مفتوح مع قاعه الهادي خفشة ولقاء المكنين المتقدم في النتيجه على حساب المنزه 24-18.
1: شكرا لك فوزي. تايم اوت وبعد نرجع لك القاعة الهادية خفشة. نذكر كذلك لحساب نفس الجولة اليوم جمعية الحمامات تواجه النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث ابن خيار، نصرة بلبة، الترجي الرياضي، نادي كرت اليد بجمال، نادي ساقيت الزيت، ومكارم المهدية. النادي الافريقي في كرة السلة لقاء القمة في قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة ونادي الافريقي، الكورة الاول انتهى لصالح الشبيبة 21-18، وتوا يلعبوا في الكوارتر الثاني. كيف نجم حلق الواد يواجه شبيبة المنازة، اتحاد الانصار مع الاتحاد المنستيري، النجم الساحلي داليت غرومبيليا، وغدوة اللقاء المتبقي يجمع نادي كرة السلة بحمام سوسة مع النجم الراتسي في مباراة ودية. اليوم السياسات تعادل مع 1-0 0-0، تعادل النجم الساحلي وتقدم ساقيت الدير 1-1. تو بعد شوية نعطيكم مباراة الاتحاد المنستيري أمام حمام سوسة، كيف الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، استاد تعادل مع الهلال، انهزم أمام الهلال السوداني 2-1، ترجي الجنوب يواجه نجم المتلوي، وتو بدأت مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي، وجمهور كبير في الحقيقة تنقل مع النادي النادي الافريقي، وربما حتى الجاليه التونسيه بنغازي حاضره لمؤازره النادي الافريقي في عيد ميلاده 106. كذلك منتخبنا الوطني قل من 20 سنه غادر بتبيعه من الجوله الرابعه للتصفية المؤهله للكان. منتخبنا مش موجود، باش يكون موجود في الكان المقبله بعد تعادل اليوم من المنتخب الليبي هدف مقابل هدف واكتفاء بثلاثه نقاط في رصيد. ومنتخبنا الوطني قل من 23 سنه موجود في البناء يلعب عوده الدور الاول المؤهل للكان نهار الاثنين الاربعه متاع العشيه. نتيجه الذهاب مريحه كانت نوعا ما لمنتخبنا الوطني التونسي، هدفين مقابل صفر، وان شاء الله كذلك تدعيم النتيجه في مباراه الاياب من البناء. نرجع لك فوزي بن سالم بعد التايم اوت مباراه المنزه وسبورتينغ المكنين.
2: شكرا لك كوثر. نعود من جديد الى قاعه نادي خفشة. النتيجه ولات 7 أهداف فارق لفريق المكنين امام فريق المنزه الرياضي، 26 مقابل 19 في توقيت 14 دقيقه لاعب، يعني تقريبا 16 دقيقه لاعب ما زالت تصنع عن نهايه هذه المباراه. هذه كوره وهجوم لفريق المنزه، تبيع الكوره ويعكس الهجوم فريق المكنين. ممتاز ادم، ممتاز اللاعب ادم اللي خدمه كانوا ادم عمامه اللي خدمه كانوا في الشوط الثاني، وهدف ممتاز جدا يضيع فريق المنزه، يقبل فريق المنزه والمكنين يسجل الهدف رقم 27 مقابل 19. 8 أهداف فارق لفريق المكنين مع كوره وهجوم حاليا لفريق المنزه عن طريق اللاعب رقم 17 رامي عياش. رامي عياش يربح كرة جانبية فريق المنزه عن طريق محمد علي بكار، عنده الكرة يصدر أشرف محفوظ، والحكم يقول مرة أخرى تعود لفريق المنزه الرياضي ثنائي تحكيم القرقوري وافريقيا. 9 أمتار ترجع من جديد، رامي عياش عنده الكرة يقرب له اللاعب محمد علي بكار، ما زال محافظ على كورته اللاعب حسين سالمي، عنده الكرة ويضيع الكرة ويعكس الهجوم فريق المكنين ويصد الحارس، يصد الحارس محمد انور قرصان. والدقيقتين دقيقتين ضد سكور مع 7 أمتار ضد اللاعب محمد علي بكار مع 7 أمتار لفريق المكنين، ويمشي للكرة اللاعب رقم 27 في تشكيلة ضياء الدين صياح. ضياء الدين صياح امام الحارس قرصان، عنده كرة ويسجل، يسجل الهدف رقم 28 19. المزه منقوص من اللعب حاليا بعد السبعات محمد علي بكار، والتوقيت 15 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الثاني، مع هجوم حاليا لفريق المنزه الرياضي. ترجع الكرة للاعب الياس بوبكر، عنده الكرة يدخل اللاعب محمد مهيب التوجاني، مهيب التوجاني بوبكر عنده الكرة، واحمد ضياء سالمي، احمد ضياء سالمي الى اللاعب رامي عياش. رامي عياش يحاول تصدم بالقائد وتمشي وتعكس الهجوم لفريق المكنين، عنده الكرة حاليا عياد 31 ضايعه من ثنائي المنتخب موجودين حاليا، نحكي على رقم 3 حيدر عثمان، ونحكي كذلك على اللاعب محمد ايوب عياد. كان كره ما بيناتهم، لكن كره حيدر عثمان تمشي عاليه لفريق المنزه الرياضي اللي عنده كره حاليا. تفضل كوثر في التوقيت.
1: لا لي أقعد معايا فقط تذكير مباراة كما حكينا على مباراة أهلي بنغازي الليبي والنادي الإفريقي اللي انطلقت 6 متاع العشية بتبيع احتفال النادي الإفريقي بعيد ميلاده 106. الترجي، هيئة الترجي أعلنت أنه المباراة الودية اللي بتجمع الترجي كابر بتبيعها غدوة مع الاتحاد العسكري الليبي باش تكون أو يكلو دون حضور جمهور، وباش تكون المصافحة الأولى للمدرب الإسباني أوفيسيالمون على رأس البنك الترجي بابلو فرانكو اللي باش يبدا غدوه. بدا اليوم التدريبات مع الترجي وغدوه باش تكون له اول مصافحه في مباراه وديه رسميه. رجع لك الخط فوزي.
2: والمدرب الاسباني كان وصل فجر هذا اليوم، وكان زميلنا هادي الجبناني حاضر، واكيد الصور تلقاوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب وأيضا الخاصة بالرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر وصلنا حاليا 14 دقيقة 23 ثانية في هذا الشوط الثاني من مباراة المكنين والمنزل الرياضي، 28 مقابل 20، 8 أهداف فارق لفريق المكنين اللي عنده كرة حاليا ربما الخبرة لعبت دورها في مباراة اليوم، لأنه فريق المكنين قاعد يسير رويدا رويدا وبالفعل خارجة الكرة ترجع من جديد لفريق المنزه الرياضي عن طريق اللاعب أحمد زياد سالم يسلق يطيح يضيع له الكرة ويعكس الهجوم فريق المكنين اللي عنده الكرة. اللاعب حيدر عثمان واللاعب أيوب عياد يتمكن من تسجيل الهدف رقم 29 مقابل 20، 9 أهداف فارق لفريق المكنين. قلت الخبرة لعبت دورها، نعرف أن المنزح فريق صعد جديد لقسم النخبة، مازال يلزم برشا خدمة كريم الزغواني، في الحقيقة برشا خدمة. الدفاع حاضر، دفاع يعني الحارس قرصان يعني قابل العديد من التصديات، لكن على المستوى الهجومي قاعد يضيع في برشا كرات. هذه كرة منشئ ودخول المنطقة، دخول المنطقة من اللاعب حيدر عثمان ترجع لفريق المنزه. وقت مستقطع في 18 دقيقة لعب، النتيجة 29 مقابل 20 لفريق المكنين أمام المنزه الرياضي. كما قلت وقت مستقطع يطلب مدرب فريق المكنين هذه المرة قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي بن سالم، أكيد نرجعوا لك بعد شوية نكملوا معاك بقية اللقاء والشوط الثاني، لكن قبل هذا نعملوا ترتيحة مع الأنغام ونرجعوا لك في مباراة كرة اليوم.

0: بالأنغام الغربية نجيو تقريبا 9 دقائق فاصلة على نهاية سامدي تو، وأكيد المتابعات الرياضية مازالت متواصلة، وباش نكملوا الشوط الثاني في مباراة المنزه الرياضي وسبورتينغ المكنين. نرجعوا لك فوزي بن سالم في قاعة الهادي خفشة. فوزي باهي، فوزي بن سالم ماهوش حاضر، نرجعوا له بعد شوية كانوا في الاستماع. نذكر فقط مباراة النادي الافريقي تقريبا 20 دقيقة في مباراة الودية في بنغازي امام اهلي بنغازي، وملعب في الحقيقة جميل وعالمي، قاعدين نشاهدوا في الصور بمواصفات عالمية وجماهير كذلك خيالية حاضرة لمؤازرة اهلي بنغازي، وكذلك بعض الجماهير عدد محترم من جماهير النادي الافريقي اللي حاضرة في ليبيا. نرجعوا لك فوزي بن سالم، نكملوا معاك الشوط الثاني في مباراة المنزة وسبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك كوثر. نرجعوا في توقيت بالضبط 53 دقيقة، يعني 7 دقائق على نهاية المباراة. الفارق 8 أهداف في الحقيقة لفريق المكنين، 31 مقابل 23. علاش ربما نحكي شوية على المنزه الرياضي؟ لانهم نفس العناصر تقريبا اللي لعبوا الموسم الماضي، اللي صعدوا بفريق المنزه الرياضي لقسم النخبه. ما فماش انتدابات كبيره في فريق المنزه الرياضي، حافظ على الاطار الفني، يلزم يخدم اكثر، اكيد يلزم شويه على تدعيم الفريق على مستوى، خاصه على مستوى الهجوم بالنسبه لفريق المنزه الرياضي اللي تنقص زاد الخبره. بالمقابل فريق المكنين فريق عنده تجربة كبيرة، فريق مدرسة كروية في كرة اليد نحكيو على المكنين، عنده لاعبين يجمعوا بين الخبرة وبين الطموح. لقينا 3 لاعبين من صف الأصغر موجودين في فريق الأكابر، قاعدين يلعبوا، قاعدين يشاركوا، أيضا 7 لاعبين عندهم خبرة كبيرة كما الحارس أشرف محفوظ، كما فيا سايح، كما مريد حمامة، كذلك ربيع السالمي، وليد بن سالم، آدم بن عامر، يعني لاعبين متميزين جدا في فريق المكنين. ربما شو اللي يخطو، هذه كرة ممتازة، العملية ممتازة من ربيع السالمي، تصدم العارضة، يقطع عليها اللاعب مريد حمامة ويسجل الهدف 32 مقابل 23، 9 أهداف فرق قبل 6 دقائق من نهاية المباراة في قاعة المنزه. ترجع الكرة من جديد لفريق المنزه الرياض عن طريق اللاعب إيهاب بوبكر. إيهاب بوبكر عنده الكرة، يحاول المرور، يمرر في اتجاه اللاعب رقم 11 خالد العرفاوي، ويربح 9 أمتار لفريق المنزه الرياضي. قاعد يتعامل كريم زغواني بما هو موجود. حكينا اليوم على تعلق الحارس محمد انور قرصاد، كذلك بعض اللاعبين في الفريق. وهذه الكره ممتاز، العمليه ممتاز، ادم يسجل، ادم محمد بالفعل هو ادم عمامه اللاعب الشاب كذلك لفريق المكنين. قلت فريق المكنين مدرسه كرويه، قاعد يجمع بين لاعبين عندهم خبره وايضا الطموح. ما زالوا 5 دقائق 20 ثانية على نهاية المباراة، والفرق 10 أهداف 33 مقابل 23. كان ممكن الحصيلة تكون أكثر لولا تألق الحارس محمد أنور قرصان، وكذلك فريق المكرين اللي يضيع كذلك بعض الكرات والهجمات. ترجع الكرة المزح، عنده الكرة عن طريق اللاعب إسلام حليلة ويسجل ويكون الهدف. وهذه كرة من اللاعب رقم 8 محمد ايوب عياد، الكرة تصدم بالقائد وترجع لفريق المنزه اللي عنده الكرة حاليا قبل 4 دقائق 40 ثانية من نهاية المباراة. وهذه كرة ممتازة، العملية وممتاز الهدف، ممتاز العملية وممتاز الهدف لفريق المنزه 33 25. يرجع الفريق 8 أهداف.

0: ثلاثة دقائق 40 ثانية على نهاية المباراة، مع هجوم حاليا لفريق المانزا. ممتاز العملية، ممتاز الحارس، ممتاز الحارس، الحارس فاروق مرزوق اللي ياخذ مكان اشرف محفوظ منذ لحظات بزلت كرة عن فريق المانزا الرياضي عن طريق اللاعب اسلام حليلة، لكن الحكم مش يقول 9 أمتار لفريق المانزا، 9 أمتار ترجع من جديد للاعب اسلام عنده الكرة، او اللاعب رقم 26 اللاعب او احمد محمد امين الفرجو ترجع الكرة والتصدي من الحارس فاروق المرزوق، عنده الكرة ترجع من جديد لفريق المانزا الرياضي، يقول 7 أمتار 7 أمتار والتنفيذ يكون محمد علي بكار. محمد علي بكار يسجل، يسجل محمد علي بكار الهدف رقم 26 34 26 8 أهداف فارق قبل دقيقتين و30 ثانية على نهاية المباراة، دقيقتين و30 ثانية على نهاية المباراة، مع هجوم حاليا لفريق المكنين اللي عنده الكرة. المكنين يحاول المرور، تمشي للاعب ادم ادم عمامو، تصدم بالعضلة الافقية وترجع لفريق المانزا اللي يعكس الهجوم حاليا عن طريق اسلام، عنده الكرة اسلام تمشي من زيد للاعب محمد امين الشابة، عنده الكرة والتصويب والحكم ماذا يقول؟ 9 أمتار لفريق المانزا، 9 أمتار لفريق المانزا قبل دقيقة و40 ثانية من نهاية المباراة، 34 مقابل 26 8 أهداف فارق، مع كرة حاليا لفريق المانزا اللي عنده كرة مازال محافظ على كورته ويعكس الهجوم، والحكم مش يقول دقيقتين ضد دقيقتين، وهو الاستبعاد الثاني، الاستبعاد الثاني لحيدر عثمان، مع 7 أمتار لفريق المانزا، 7 أمتار لفريق المانزا قبل دقيقة و30 ثانية. يمشي يرجع الحارس ياسين بو بكر، يمشي الحارس ياسين بو بكر، عنده الكرة أمام محمد علي بكار ويسجل، يسجل محمد علي بكار هدف رقم 27 34 27 يعني 7 أهداف فارق قبل دقيقة و30 ثانية من نهاية المباراة. باش يستأنف اللاعب حاليا اللي بكرة لفريق المكنين اللي عنده الكرة حاليا بهذا الانتصار يصبح في رصيد 11 نقطة فريق المكنين، في المقابل هي الهزيمة الخامسة لفريق المانزا، وهذه كرة عكسية ترجع لفريق المانزا اللي عنده كرة. تفضل كوسي.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك فوزي. موعد موجز 6:30 أكيد غدوة في توب سبور صباح، تلقاو النتيجة النهائية لمباراة المانزا الرياضي وسبورتينغ المكنين نهاية سامديت، وإن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم في المراوحة بين الرياضة والثقافة. دمتم أوفياء لإذاعة شباب، شكرا نزار في الكوتي تكنيك، كوثر البديو تقول لكم ليلتكم زينة، ناس كل إلى اللقاء.
2: Samedi tout. News et sport. Musique au rythme. Tunis, Achiet Sbt. Malaab, Qa'at, Farhida ou Kharjat. Chouarana ou Jaouna. Achiet Koul Sbt. Fi Samedi tout.
3: Abdel Moujtek. Esma Soutek. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السادسة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس محمد مقديش يفيد بأن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. الطقس يتميز خلال ما تبقى من هذا اليوم وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تتكاثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع نزول أمطار متفرقة ومحليا رعدية. مزيد التنسيق بخصوص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية بسفير السعودية في تونس. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن قطاع الصحة يحقق مردودية اقتصادية هامة من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. عدد من أهالي معتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل يطالبون بغلق

0: وحدة صناعية مخصصة لتربية الحشرات والذباب الأسود منتصبة بمنطقتهما لما تمثله من تهديد صحي وبيئي على المتساكنين وعلى كامل المنطقة وفق تعبيرهم. الجيش اليمني الحكومي يعلن تحقيق تقدم ميداني في جبهة سامع بمحافظة تعز جنوب شرقي البلاد عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، والآلاف يتظاهرون في برلين وشتوتغارت بألمانيا احتجاجا على التسلح والتجنيد الإجباري. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. Idaat Shabab, en Tunis.
1: GMC Mag, مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. GMC Mag.
2: من مدينة الثقافة وين الموسيقى ذكرى والإيقاع حكاية، يتجدد الموعد مع أيام قرطاج الموسيقية، واحد من أبرز المحطات اللي تجمع الفنانين والموسيقيين والتجارب الفنية المختلفة من تونس والعالم. تظاهرة تفتح أبوابها للموسيقى بمختلف أشكالها وتكون مساحة مفتوحة للاكتشاف للحوار وزيدة لتجارب موسيقية فيها رؤية وأساليب مختلفة من مختلف أنحاء العالم. احنا في مواكبة لافتتاح الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين الافتتاح والمواكبة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة. في الإخراج الرقمي يحضروا معانا من مدينة الثقافة درصاف بن رايس وشيما العكيري، التقني علي بلطي، ومن استوديو إذاعة الشباب تحية لنزار الورتاني. أهلا وسهلا بالجميع. بعد شوية 8 بالضبط الموعد يكون مع حفل افتتاح الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية، دورة برشا ناس تستنى فيها، وأكيد وقت نقول أيام قرطاج الموسيقية نقول مختبر حي للموسيقى، نقول فرصة لاكتشاف عوالم موسيقية لفنانين لفرق موسيقية يجيونا من تونس ومن العالم الكل. أهلا وسهلا بالجميع في إذاعة الشباب. شكرا لكم موعد مع مجلة يومية انطلاقا من 7 متاع العشية كل يوم في مواكبة من مدينة الثقافة، باش نحاول ونهزوكم ونمشيو لموسيقى تجينا من مختلف أنحاء العالم، بهم هما نتعرفوا على أنماط موسيقية نجموا عنا فكرة عليهم، كما نجموا من خلال الاستضافات تكتشفوا مجموعة من العوالم الموسيقية. دوك احنا معاكم من إذاعة الشباب، وحضر معاكم شباب سيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، الناس اللي مغرومة بالموسيقى، الناس اللي عندها ذكريات كبيرة مع الموسيقى، الناس اللي تحلم واللي قادرة أنها تسافر من خلال الموسيقى، وقديش الموسيقى قادرة أنها تخلق فينا ذكريات وقادرة أنها تبدل رؤيتنا البارشة حاجات لرويحنا وفي الدنيا الكل. مرحبا بكم الناس الكل. أنا نسلم على ضيوفي اللي حاضرين بحضينا في الاستوديو مباشرة من مدينة الثقافة، يحضروا بحضينا وسعيدة برشا برشا بحضور الثنائي جذب مريم الحمروني ومحمد البرسا. ويهلا وسهلا، مرحبا.
3: شكرا على الاستضافة. فرحانين برشا انفان
2: حتين شنحويلك مريم؟
3: يعيشك. الحمد لله يا ربي، نحمدو ونشكر.
2: مرحبا بكم. وقت اللي قريت البروغرام فرحت برشا بالكونسير والعرض نتاع جذب اللي موجود في الجي ام سي. دوك مرحبا بك مريم. ونسلموا على محمد اكيد، وانا فرحانه عندنا مده ما ريناش بعضنا.
4: اكيد شكرا على الاستضافه ومحليكم إذاعتنا، إن شاء الله كلنا موفقين يا رب.
2: إن شاء الله. احنا باش نزيدوا نقربوا المستمعين والناس المغرومين بجذب واللي ما عندهمش فكرة زيادة على الموسيقى متاع جذب، نزيدوا نقربوهم أكثر من الاتموسفير جنيرال، بين الروحاني، بين الإلكترو، بين الأجواء الحلوة اللي ما تنجم تعيشها كان كي تحضر العرض جذب، العرض اللي أنا حضرته واللي بالحق العرض اللي مش كيما تدخل وكيما تخرج منه.
3: نسلموا عليهم برشا ساعة المجاذيب اللي باش يجيو واللي مازالوا يخموا يجيو ولا كلهم يجيو، خاطر غدوة فما حاجات جدد، فما ويليا ريبيرث معناتها، وريبيرث بأتم معنى الكلمة إعادة الولادة كيفما نقولوا نحن، إعادة الولادة صار الجذب كيف ما صار الالبوم وليا الجزء الاول نتاع الالبوم. دونك غدوه باش يتفرجوا في وليا الجزء الثاني والجديد من البوم وليا اللي هو وليا ريبيرث، واللي باش يلقاو فيه دي زيليمون جدد، باش يلقاو فيه التطور اللي عاشه جذب معناتها واللي تعادى به جذب من اخر مره سمعوا اخر انتاجات جذب. فبالحق نستدعاهم رحلة صحيح كما قلت انت، رحلة روحانية، رحلة باش نعيشوها مع بعضنا، نفتحوا قوس، ديما نقول انا باش نفتحوا قوس في الزمكان ونمشي والبلايز ما نمشي لهمش كل يوم، ما نتفكروش باش نسرحوا معاهم في نهارنا اليومي، ديما خاطفنا وديما نخموا على حاجات يعني كل شيء إلا اللي في رواحنا واللي جايين منه واللي ماشيين له والحاجات الأهم يعني اللي احنا تخلقنا على خاطرهم. دونك ما نجمش نزيد نوصف اكثر من هكا الحقيقه، خاطر حاجات تتحسب وتتعاش اكثر من
2: نحكيو على تتوصف. تكمل سويت ولا حاجه مختلفه، يو بارتي دو ولا حاجه مختلفه؟
4: هو الالبوم ولي ريبيرث هو الفوليوم 2 نتاع، هو احنا بقينا في الكونتكست نتاع الحضره اما كملنا بقيه النوب اللي ما كفناش الزمان باش نعملوهم في الالبوم الاول، وزدنا عليهم استشراق فيتوريست اكثر، معناها نظره مستقبليه اكثر فيها اكثر قرب لقلوب الشباب، سورتو فيها معاصره زاده اكثر، اذا كانت تتقال كلمه مينستريمابل اكثر. وفوالا دونك باش يسمعوا برشا موسيقى جديده غدويكا، ريتموات طالعه شويه، ينجموا شويه يشتغلوا
2: كله في الالكترو. وشنو هو بالضبط؟
4: هو مزيج، احنا ما تعرف كيفاش نسمو، سي سي مالي مزيج محكم وحكيم كيف ما يقولوا، مش مخلطينهم كيف ما جاي، اما خذينا الاسبري والروح نتاع الحضره نتاعنا التونسيه وزدناها بعد الكترونيك، اما ماهوش برشا زيتها، جست باش تكون مواكبة أكثر لعصرها وقريبة أكثر من قلوب الناس.
2: بيه نعرفوا للعروض اللي تكون موجودة في أيام قرطاجة الموسيقية تكون عروض سبيسيال، على خاطر حتى الجمهور اللي باش يكون حاضر طيلة الأيام هو جمهور مواكب متابع متعطش إنه يكتشف العوالم الموسيقية. دوك حتى التحضيرات نتصور تكون مختلفة على بقية العروض، كل عرض عنده الخصوصية متاعه.
3: كل عرض وروحه، نتصور خاصة مهرجان مع أيام قرطاج الموسيقية قريب برشا لقلوبنا، خاصة الفنانين قلوا نحن اللي يعملوا موسيقى بديلة، موسيقى مستقلة، موسيقى مهبولة خارجة out of the box، خارجة من فهمت من المألوف. اي وهك تشوف تحس في الحياة وفي الفرحة في المدينة، يعني هذيك الروح هذيك الشبابية اللي ما تنساعش للقواعد الكل فنيا ولا فهمت، غادي وين يصير الكرياتيفيتي، غادي وين يصير الإبداع، غادي وين يصير الأفكار اللي تنجم تبدل برشا حاجات في رواحنا، في معناتها في المونتاليتي متاعنا، في تفكيرنا، في حياتنا. ساعات نجم تسمع موسيقى تبدل لك فلسفة كيفاش تغزر الحاجة في الحياة، فأكيد تحضيراته فريدة كيف الفستيفال هذاك في المهرجان هذا بالضبط. أي برشا برشا محبة وبرشا نبض وحياة،
4: يعني ثم برشا من برشا طاقات إنسانية تجندت سبيسيالمون للسبكتاكل هذا متاع أيام قرطاج الموسيقية، خاطر رونديفو سبيسيال برشا بالنسبة لنا كتوانسة وكفنانين في مرحلة أخرى. دونك ايكيب ما شاء الله سنة، صالح بركة وريم عباس كوستوم ديزاين، اتولي نوماد تريبوس لي اكسسوار، لي ديو بالرمضان لي فيزويل، محمد علي عرفاوي جرافيك ديزاين، يعني فريمون ايكيب ابار اللي نسيتهم ان شاء الله يسامحوني. دونك فريمون قيس زروق انجيسون، زاد لي فيزويل خليل بن عثمان تونسي يعيش في فرنسا وغرافيك ديزاينر نتاع ستار وورز، معناها عمل لنا دي فيزويل على اوتور نتاع البروجي. دونك ان شاء الله يراو منا حاجه كي لي ماركوغا تبقى في الذاكره نتاعو اللي باش يجي يتفرج، وان شاء الله تعطيه حاجه بلوس طاقي في وسطه باش يواجه يمكن الحاجات اللي يحب يتفاداهم دابيتود، ولا يرتقي بروحه اذا كان يحب المعالم اخرى وعوالم اخرى. ولا
2: دوك الموعد ان شاء الله غدوه في مسرح المبدعين الشبان، ما ثلاثه
4: ماضي ثلاثه نتاع العشيه غدويكا،
2: ما ثلاثه نتاع العشيه. قداش من مورس مشيت تلعب؟
4: احنا نبدا واحنا اول حاجه
2: لا
4: زيتكم وزويتكم
2: نفتتيها معكم غدوة مثلثة بالنسبة للعرض. دونك مثلثة في مسرح المبدعين الشبان، الموعد مع جذب، الرحلة بين الروحاني بين الإلكترو، الرحلة الموسيقية اللي يظل اللي ما تفهموها كان كي تحضروا فيها
4: مشروع وليا ونستفتحوا المهرجان نباركوه بحضرة معاصرة.
2: سينو عندكم فكرة على بقية العروض؟ عندكم عروض مبرمجين انكم تحضروا لهم على الخطر فرصة بحضور مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية ان نتلقاو بيهم ونسير ليشانج؟
3: اكيد برشا اسامي يفرحوا الشوبين مع العروض الشوكيس والعروض اللي خارج في الاوفيس ده خارج الشوكيس محليهم الكل الحقيقة معناتها كمهرجان هي البرشة اللي عادش الفرص لديفيرسيتي هذه الكل والاختلاف هذه الكل برشة تتغدى من الأنماط الكل معناتها بالتوفيق ليهم الكل زملائنا اللي باش يقدموا عروض وللزملاء اللي باش يجيوا من خارج تونس زادا فما الحقيقة ما نحبش نسميه باش ما نظلم حد بالحق كلهم أفوار كلهم
5: بروغراماسيون
3: ومهرجان جي ام سي كمهرجان ما يتفلتش يعني ماذا بك تستغل قد ما تنجم من وقتك تجي تكتشف تعيش مريرة في الفيلم مريرة في العام ولا نعطيه حق وموسيقى يعني وموسيقى كيف ما قلت لك مختلفة وبديلة جاية بأفكار جدد وحاجات جديدة تستحق المشاهدة وتستحق الواحد يعطيها وقته معناتها على الجاي.
2: جذب مثلا تنجم تكون موجودة في وسط مشروع عربي عالمي يجمع مجموعة من الفرق الموسيقية اللي نجم يصير بيناتهم التكامل
4: بيان سور وهو الفكرة اللي انت توا سبقتها هي ديجا اون كور فما كولابوراسيون ان شاء الله قريبة مع قولوا احنا اون غروند بوينتور في العالم العربي ان شاء الله بيانتو تصير عليها الكومينيكاسيون
2: فرقة موسيقية ولا فنية
4: لا مش تونس لا هو
2: في مصر
4: خليها هيك خليها
2: خاطر سمعتوا كانوا قال مصر ولا
4: لا سي معناها قامة فنية معينة في ليفو معين في العالم العربي قاعدين نخدموا مع بعضنا في حاجة اون كولابوراسيون ان شاء الله وزاد في تونس تما دي كولابوراسيون احنا توا مشروع ولي الحمد لله سي هذا اون كيلكو سورت جي ام سي هو الكونسير دو سورتي نتاع الالبوم ديجا بدينا نهبطوا فيه وان شاء الله ابارتيغ من العام الجاي باش ندخلوا في تكوينات جديدة بالك شي تراولي زادة في فورمول متاع سبكتاكل اوديو فيزوال كامل مع عناصر اخرى كيف ما حكا وانتي كيف دي كوريغراف دي فيزوال
2: حاجة متكاملة
4: كيما حلمنا به من الاول معناها
2: حاجة متكاملة
4: قصة
2: وهو قديش صعيب وقديش سهل تقولوا لي انك وقت اللي تقدم حاجة متخصصة وحاجة سبيسيال وحاجة فيها برشة من روحك انك تحافظ على نفس الريتم وانك تحافظ على نفس التوجه انك تتجدد مي او ميم طون تحافظ على نفس التوجه اللي بديت به ديجا من الاول
3: الصعب انا نشوفه خاطر على قد ما تقدم على قد ما ماذا بيك باش تعطي اكثر كاليتي وديما احسن من اللي عملته قبل هذايا ديجا معناتها حاجه يلزمها خدمه ويلزمها يعني تخسلها وقتك وطاقتك وكل يوم خدمه كل يوم يعني
5: كاداره
3: اعمال كامله بالضبط ورؤيه فنيه كامله واستراتيجيه كامله يعني مش جوست حفله ونروحوا و فوالا معناتها
4: هو الاستدامة متاع مشروع فني ما هوش مربوط فقط بالفنانين في حد ذاته هو مربوطة بمنظومة كاملة بتبدأ عندك استراتيجية واضحة تبدأ عارف روحك من هوني الخمس سنين القديم وين تحب تكون وشنو تحب تكون خرجت ديجا احنا توا المشروع هذا الرحلة متاع جذب بدأت 2021 والمشروع الوليد الأول هو كان ولي الفوليوم 1 والفوليوم 2 ان شاء الله باش نعملهم بعد اصدار جلوبال الفوليوم الأول والثاني في مجموعة واحدة تضم أكثر من 13 مقطوعة موسيقية تحفو بالحضرة التونسية وتراثنا التونسي اللي مبعد إن شاء الله زادة بش يكون خاطر كيف ما قالت مريم أنت كفنان على قد ما بش تزيد تدخل أكثر في كاريرك على قد ما مطالب بالإكسيلونس وإنك ديما تزيد ديما القديم ديما تعمل حاجة ما أقوى وما خير وإن شاء الله الألبوم الثالث اللي ديجا توا فيه 4 مرسوات حاضرين باش يكون سوربريز كبيره كبيره باش للشعب التونسي وللفانات نتاعنا ان شاء الله
2: ثم حاجات جدد باش نسمعوها من الموروث الغنائي
4: سامحني
2: حاجات جدد باش نسمعوها من الموروث الغنائي يعني
3: ولا
2: حاجه جديده كاريمون
4: هو في اللي باش تجي غدوه ان شاء الله تسمعوا باش تسمعوا اغنيه جدد وقدم في نفس الوقت باش تسمعوا بالحسن شاد اللي على جذب، باش تسمعوا نمدح الاقتاب على جذب، باش تسمعوا نادوا لباباكم على جذب، باش تسمعوا تتسمي معايا خمر
2: انا صناني سانا
4: سيدي عبد القادر برؤيتنا احنا ان شاء الله.
3: هذه غدوة إن شاء الله كيف ما قلنا باش يسمعوا برشا حاجات جديدة برؤيتنا احنا نتاع للحضرة، رؤيتنا للحضرة متاعنا واحنا كيفاش عشنا معاها حاجات في وسطنا وكيفاش ترجمناها في موسيقتنا كشباب تونسي يعني. بعد ويليا إن شاء الله نفتتحوا شابيتر جديد، هو حليناه ديجا بدي وفلا إن شاء الله باش يكون بإنتاج جذب، تأليف جذب، كلمات جذب، فوالا ما عادش نجم
2: نزيدنا. يا سيدي إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لكم. نحن ماذا بينا جديد يكون في إذاعة الشباب، نرجع الفابريكا ونكون سعيدة نقدم جديدكم، نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. نحكيوا على عرض خاص، عرض جذب الحق، العرض اللي يسافر بيك روحانيا ويخليك تعيش في اتموسفير سبيسيال. غدوه دونك الموعد انطلاقا من مطلة نتاع العشيه في قاعه الموجهين للشبان في مدينه الثقافه، انطلاقا من مطلة نتاع العشيه عرض جذب. ان شاء الله موفقين، ان شاء الله كل التوفيق لكم، واكيد نواكبوكم احنا غدوه في العرض. اش عندك تقول محمد؟
4: والله انا نحب نشكرك صحيح خاطرك ديما ما شاء الله واقفه مع ليزارتيست والفن وبيانفيونت
2: نتبعكم ديما.
4: يعيشك سان، هو احنا بكلنا منظومه واحده وهذاك الرول نتاعنا، نعاون احنا نعملوا الفن وانتم تسوقوه وهكا تصير. انا نحب نقول للناس الكل غدوه يجاو نتركوا مع بعضنا بالموسيقى، نعيشوا حلمه تونسيه ومعموله برشا حب سورتو.
2: يعطيكم الصحة، نورتونا مريم.
3: شكرا على الاستضافة مرة أخرى شيماء، ديما نفرحوا اللي نجيو وحدك.
2: حتين نفرح كي راكم كي نسمع جديدكم كي نحضر لكم زيادة.
3: يعيشك يا ربي. وفوالا إن شاء الله جديد أكيد باش يكون عندك، وغدوة نستناو اللي يسمعوا فينا اللي يحسوا النداء باش غدوة يجي ونقول لهم تبعوه الصوت هذاك مش باش يخيبكم إن شاء الله.
2: تبعوا أصواتكم.
4: حلوا الباب وأنتم عليكم بالدخول.
2: إذا هو دوك تبعوا أصواتكم وتبعوا الموسيقى. شكرا لكم، يعطيكم الصحة الثنائي الجذب مريم الحمروني ومحمد البرساوي، إن شاء الله كل التوفيق في عرض غدوة. إحنا مازلنا في مواكبة للدورة 11 لأيام قرطاجة الموسيقية، بعد شوية الموعد يكون مع حفل الافتتاح انطلاقا من 8 تاع الليل، ومازلنا أكيد نحبوا نعيش واحنا ونعيشوكم كل الاجواء في مدينه الثقافه. بعد زاد نعملوا بكم جوله في المعرض الخاص بايام قرطاج الموسيقيه، واكيد نواصلوا مع المواكبات ومع الضيوف، ونحبوا نعيشوا ونعيشوكم مختلف الاجواء. احنا نقعدوا تتفيت مع مورسو من عند جذب، ونرجعوا مورسو انا صنع نيسانا اون برانسيب نزار الاوريتانيا، دونك نعديو جذب انا صنع نيسانا، ومن بعد نرجعوا نكملوا الاستضافات وهذه المواكبه الخاصه بافتتاح الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: رجعنا لكم في مواكبة لافتتاح دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية مباشرة من مدينة الثقافة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل، نعيش ونعيشوكم أجواء الموسيقى. دوك نحكيو على الدورة 11 اللي تضم 34 عرض من 15 بلد، مجموعة من العروض الفنية واللقاءات الفنية بهدف دعم الصناعات الموسيقية. 26 عرض تم اختيارها من بين 378 مشروع مترشح، نحكيه على 8 حفلات، ونحكيه على مشاركات وعروض من تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال، تشاد، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، كندا، والبرازيل. نحكيه على عرض الافتتاح اللي بعد شوية يكون عرض الافتتاح انطلاقا من 8 متاع الليل، ونحكيه على مجموعة من الأقسام تكون موجودة في هذه الدورة 11. بعد شوية يكون حاضر معنا المدير الفني منظر الفلاح لهذه الدورة، معه باش نحكيه على كل ما هو جديد في هذه الدورة، مجموعة من الأقسام الجدد. طبعا بعد نأخذ أكثر تفاصيل فيما يخص ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز اللي هي في دورتها الأولى. نحكي وزيدة لأول مرة عرض جي ام سي في السجون تحت شعار نفس إيقاع الحرية اللي فيه 5 عروض. طبعا بعد نأخذ كل التفاصيل مع المدير الفني لهذه الدورة اللي بش يكون حاضر معنا. نحكي وزيدة على قسم جديد اللي هو قسم جي ام سي في الجهات، وين تختار لجنة الانتقال 3 مشاريع فنية من الدورة، ونحكي وزادة على أيام الجاز لفائدة 30 فنان تقريبا محترف في موسيقى الجاز من بين زادة الأقسام المهمة برشا في هذه الدورة، واللي فيها مجموعة من المواضيع اللي تنجم تهم برشا الصناعة الموسيقية، باعتبار انه ايام قرطاج الموسيقية هو بالاساس مختبر حي للموسيقى، فيه اكتشاف واستكشاف لمجموعة من الانماط الموسيقية اللي جينا من العالم الكل، ونحكيه على دعم المشاريع والصناعة الثقافية. دونك نعطيكم فكرة على مجموعة من اللقاءات اللي باش تكون موجودة في اطار هذه الدورة، ومجموعة من الحفلات ساعات نقدم لكم أيام قرطاج الموسيقية في أرقام. نحكيه على 8 فضاءات، فضاءات العروض اللي هو مسرح الأوبرا، مسرح الجهات، مسرح المبدعين الشبان، البهوة الرئيسي بمدينة الثقافة، ساحة المسارح، شارع الحبيب بورقيبة، قاعة صوفي القلي، وقاعة عمر الخليفي. نحكيه على 378 ملف ترشح، 26 عرض مختار، و8 حفلات مع 6 لقاءات مهنية، 15 بلد مشارك، 4 سجون، مركز إصلاح واحد، وورشة واحدة. وإحنا توتويت سعداء استقبال المدير الفني لهذا الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية منظر الفلاح. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك، عايشك، مرحبا بكم أنتم في اليوم الأول المهرجان.
1: مرحبا،
2: عايشك،
1: مرحبا. مازال الافتتاح أقل من ساعة.
2: وي أقل من ساعة، هو توا أوفيرتور دي بورت في مدينة الثقافة. دونك الناس بدأت تجي، بدأت تشوف في الماركت، فما تبل الغرخني مع فرقة فنون الشعبية قدام محمد الخامس، بين محمد الخامس مع التعامل الثقافة، وإن شاء الله حفل الافتتاح ينال إعجاب الجميع.
1: فما تسريبات على حفل افتتاح هكا ولا مفاجأة نخليوها كما وقع علينا
2: عليها في الندوة؟ أما الميساج هو دور الموسيقى في حياة الإنسان هكا من الأول للآخر. فما برشا فقرات، كل فقرة تحكي حكاية بشر، وفي الاخر نختتموها بعرض دندري اسطنبولي. هذا هو.
1: نحكيه على جديد في هذه الدوره، مجموعه من الاقسام الجديده اللي حاجه تفرح واللي تدعم اكيد الصناعه الثقافيه ومفهوم الصناعه الثقافيه في الموسيقى.
2: جديد اهم حاجه هو معناتها ديما في خدام الصالون المهني، اهم حاجه هو جي ام سي في الجهات، وين المهرجان قال انا باش نكون اول مساند للفنان الناشئ بعد الدوره هذه، ونوفروا دورة اون تورني نتاع 3 دات لثلاثة مشاريع في الجهات. دونك قلنا دورنا احنا ان نمثلوا الفنان هذايا في تونس وفي الجهات قبل ما نحكيوا على الخارج.
1: دوك باش يقع اختيار ثلاثة مشاريع.
2: اي بالضبط
1: ثلاثة مشاريع.
2: دوك لجنة التحكيم هي بيدها لجنة الانتقاء اللي كانت في الفرز من الاول، هي بيدها اللي باش تكمل لجنة التحكيم تلت ايام المهرجان.
1: والثلاثة المشاريع المختارة باش يقع تقديمها لاحقا في اللوجيات.
2: اي بالضبط فما شراكات مع مندوبيات جهوية مع مهرجانات جمعيات، هذا كله باش يصير بعد المهرجان.
1: سينو زاد نحكيو على الورشة الخاصة بالجاز اللي هي الدورة الأولى.
2: دونك اسمها جي ام سي جاز كامب. الحاجة دي موجودة برشا لبرا، وين نشوفوا معناتها في الصيف ديما سي لا بيريود دو تريف نتاع الجازمان، دونك يستغلوها في برنامج بيداغوجي نقولوا احنا. حبينا نعملوها في تونس، يصعب عليك انك تهز فنان تونسي لبرا تدورو تاخذ له فيزا تسخير الطيارة وكذا. دونك قلنا نعملوها احنا في تونس، جبنا اربع فنانين من كوليكتيف دو جاز دي مارسي باش يقوموا بالدورة هذيا ويكونوا شبان في تونس طيلة الأسبوع.
1: واحنا نحكيو على جديد نكملوا نحكيو زادة على القسم السجون. دونك نحكيو على أول مرة جي ام سي في السجون.
2: قسم السجون للأسف توا ما نجموش نحكيو عليه أكثر في الدورة هذه، ماناش باش نجموا نعملوه لأسباب لأسباب لوجيستية ما خلتناش نعملوها الدورة هذه.
1: إلى حد
2: الندوة ولكن راهو ديما البرنامج هذايا معناتها هو من أولوياتنا وإن شاء الله يصير في الدورة.
1: يعني في الدورة هذه مش يكون فما جي ام سي في السجون؟
2: إي
1: لأسباب تنظيمية.
2: لأسباب تنظيمية يعني
1: في علاقة بالتراخيص و
2: ما نجمش نحكي عليها أكثر الحقيقة، ولكن الأسباب ما نجموش نحكيو عليها، ولكن أسباب تنظيمية أسباب لوجستية. نتمنى أنه يكون هذايا موجود في الدورات القادمة
1: إن شاء الله. في الدورات القادمة لخاطر هي كانت بادرة باهية وبادرة طيبة برشا أنه جي ام سي تكون موجودة في السجون. نقطة الانطلاق بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 اليوم، نعرفوا النسق ماراثوني برشا بين العروض بين اللقاءات اللي فيها حتى المواضيع نتاعها جديدة، التحضيرات الأخيرة، العروض العروض المنتقات من تونس ومن مختلف أنحاء العالم. باش نوعدوا الناس اللي باش تجي، الناس المغرومة بالموسيقى والناس اللي تتبع في الفنانين والفرق الموسيقية اللي باش تجي، قاعدين نشوفوا في برشا ضجة على برشا أسماء عربية ودولية يتبعوا فيهم الجمهور التونسي ويستنوا أنهم يكونوا موجودين ويحضروا لهم.
2: جي ام سي على عادته هو مهرجان للفنان وللمهنيين وللجمهور. دونك من 3 ل 10 اكتوبر كونوا موجودين، الموسيقى باش تكون في المواعيد كما العاده، نشوف فيكم مواعيد موسيقيه دو كاليتي، حاجات تحبوهم حاجات تعرفوهم، اما زيد فما حاجات ما تعرفوهمش لازم تكتشفوها. دونك احنا معاملين عليكم باش تجيو وتكتشفوا.
1: منظر ماشي صدوك اكثر نعرفوا التحضيرات وما عاد مازال على حفل الافتتاح. نورتنا ان شاء الله كل التوفيق ليك. احنا اكيد نواصلوا في المواكبه اليوميه لفعاليه الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه على موجات اذاعه الشباب. عندكم موعد كل يوم مع مجله يوميه. احنا نرجعوا نسلموا على سيم القصيبي التقني الحاضر معنا في استوديو اذاعه الشباب، نعملوا ترتيحه صغيره احنا مع الموسيقى ونرجعوا.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك
1: مواصلين معاكم في هذه التغطية الخاصة بافتتاح دورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. نجيوكم مباشرة من مدينة الثقافة. عرض الافتتاح بعد شوية انطلاقا من 8 وتعليل، عرض مفاجئة في مجموعة من العروض وفيه مساج أكيد يتعرفوا عليه الناس. دوك احنا باش نحافظ على الخصوصية متاع العرض وعلى المفاجأة، مش نعطيكم برشا تفاصيل. نحكيوا على حركية خاصة في مدينة الثقافة وفي بهو مدينة الثقافة. المعرض الخاص زادة بأيام قرطاج الموسيقية كي العادة يكون حاضر، نحكيه على مجموعة من الصناعات الموسيقية اللي تكون موجودة في الإطار الرقمي وزادة في الإطار اليدوي، ونحكيه على مشاركات من مجموعة متنوعة ومختلفة من البلدان. أكيد احنا في كل مرة نواكبوا ونحاولوا نواكبوا جزء من أجزاء وقسم من أقسام هذه الدورة، دورة أيام قرطاج الموسيقية، اللي هي تكون فرصة لاستكشاف مجموعة من العوالم الموسيقية، لاستكشاف مجموعة من الفرق الموسيقية اللي جينا من مختلف أنحاء العالم. نحكيوا على عوالم موسيقية وأنماط موسيقية ديفوزيون الحقيقة ما تنجموا تلقاوهم وتكتشفوهم كان في إطار أيام قرطاج الموسيقية. احنا كنا نسمع في بروة الفرقة الموسيقية هولندية تونسية اللي باش يكونوا حاضرين في أيام قرطاج الموسيقية بعرض حر الإنسان، وأكيد باش تلقاو كل التفاصيل في المجال الخاص بمواكبة أيام قرطاج الموسيقية. احنا هكا نوصلوا لآخر هذه المجلة. يعطيكم ألف صحة للناس الكل اللي تبعتونا، شكر كبير لسليم القصيبي قبل نزار الورتيني في الكوتي تكنيك في استوديو إذاعة الشباب، شكر كبير لعلي بلتي اللي رفقنا في التكنيك في مدينة الثقافة مباشرة، وشكر كبير الدرصاف والشيمة في الإخراج الرقمي. أنا كنت معكم شيمة بسيبس في أعداد وتقديم هذا اللقاء. باش تلقوني ديما كم تلقوش يا جماعة، وكل يوم على امتداد الأيام من 3 إلى 10 أكتوبر تلقاونا في مجلة خاصة ومباشرة من إذاعة الشباب ومباشرة من مدينة الثقافة من 3 إلى 10 أكتوبر. الموعد انطلاقا من 7 متاع العشية. نقول لكم ليلتكم زينة، إجاو تفرجوا في العروض. نجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لأيام قرطاج الموسيقية، غادي مش تلقاو الليست متاع العروض الكل. الحقيقة فما مجموعة كبيرة من الفرق الموسيقية اللي يستحقوا انكم تكونوا حاضرين وتستكشفوا العوالم الموسيقية متاعهم والريتم متاعه. دوك مرحبا بكم الناس الكل، والموعد ان شاء الله كل يوم انطلاقا من 7 متاع العشية. نقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل، وبقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: قرى أطفال أسواس تونس 12500 طفل مستفيد وأمال معلقة على التونسيين للوصول إلى 50000. مدينة العلوم بتونس تطلق غدا نادي الروبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و 16 سنة. وفي النشرة: نسلط الضوء على تتويج التلميذ محمد بديس بن فرحات بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للحساب الذهني بألمانيا، وعلى المشاركة التونسية المتألقة والاستثنائية فيها. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس محمد مكديش يؤكد أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية بلغ نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم بموجب قرارات قضائية ويعيشون في المنازل العائلية المدمجة في المجتمع رفقة أمهات القرى الأربعة بكل من جمرت وسليانا والمحرس وأكودة، فيما يعيش بقية الأطفال مع عائلاتهم الطبيعية في ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين ومدنين. رئيس الجمعية أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه ما إذا توفر الدعم المالي والبشري الكافي بفضل التبرعات والمساهمات ستكون الجمعية قادرة على توسيع نطاق رعايتها لتبلغ

0: بلغ 50,000 مستفيد، مضيفا أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وفي السياق ذاته، بلغ عدد الأطفال مكفولي الدولة الذين يتمتعون بخدمات مركبات الطفولة 358 طفلا بعدد من معتمديات ولاية القيروان، حيث تم توفير الأدوات المدرسية إلى جانب خدمات الرعاية وتمكينهم من الإكساء والأكلة في إطار معاضدة مجهودات العائلة وتخفيف الأعباء عنها خلال السنة التربوية. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الطاهر العارم في تصريح للزميلة نادرة برجب:
1: مركبة الطفولة تقوم بدور اجتماعي من خلال تمكين أطفال من دور مركبة الطفولة من أدوات مدرسية قبل العودة المدرسية يتمتعوا بها، من إكساء وتوفير أكلة ساخنة للأطفال. بالنسبة لولاية القيروان، السنة عندنا 358 طفل يتمتعوا بالوسط الطبيعي، يتمتعوا بالرعاية بسبعة مركبة الطفولة اللي هما منزل مهيري، نصر الله، العلاء، وحجلة، المنصورة داخل ولاية القيروان، وريال سحنون جديد، وإن شاء الله في القريب العاجل كيف واللي معاهم مركب طفولة بالحجب. سياسة الوزارة هي سياسة الدولة، هي السياسة الاجتماعية، هي معارضة مجهود الأولياء في تأطير الأطفال وفي مساعدتهم على مجابهة مصاعب اجتماعية ولا غيره، حتى الأخصائية النفسانية موجودة ربما لمعالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالصحة النفسية.
0: غدا اطلاق نادي الروبوتيكا الموجه إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 سنة بمدينة العلوم بالعاصمة، والهدف تنمية مهارات التلاميذ في مجالات البرمجة والإلكترونيات والتصميم الميكانيكية ومزيد تعزيز قدراتهم في المجالات التكنولوجية. وسيتيح هذا النادي للتلاميذ فرصة تصميم وإنجاز روبوتات بأنفسهم، بما يمكنهم من المشاركة في مسابقات وتحديات الروبوتيك على المستويين الوطني والدولية. في مشاركة تاريخية وتألق استثنائي في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت بألمانيا مؤخرا بمشاركة أكثر من 10 دول عربية وأوروبية، توج الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركا من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمراتب الأولى في كافة مستويات المسابقة. رئيسة هذا المركز ومؤطرة الفريق التونسي زهور امتراوي تتحدث عن هذه المشاركة المشرفة:
2: شرفنا الرأي التونسية، حصلنا على المراتب التالية، كان من مركز جوكير إدمن مدرب في أقوى مستوى اللي هو البيديك والفاست مات اللي هو يتضمن القسمة والضرب رقمين في رقمين، ثلاثة أرقام في ثلاثة أرقام، الجذور التربيعية، الجذور التكعيبية واليوم المويت. عنا كذلك البطل اسكندر قرب تحصل على المرتبة الأولى في المستوى الثاني، وكانت المفاجأة في المستوى الأول لأصغر مشارك عنا 6 سنوات اللي هو ياسين سيدان تحصل على المرتبة الأولى. كانت البطولة العالمية بألمانيا تضم 11 دولة فيها كل المستويات. بالنسبة للمستوى الأول يتضمن الأحاد جمع وطرح بسيط، المستوى الثاني أحاد وعشرات جمع وطرح كذلك بسيط ومركب، والمستوى الثالث المركب. وبالنسبة للمستوى الأخير اللي هو البيديكمات متكون من ضرب والقسمة، جذور تربيعية، جذور تكعيبية.
0: وتم خلال المسابقة العالمية تتويج التلميذ العبقري محمد بديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية، وعن ذلك تحدث للأخبار:
3: نحمد ربي على التتويج اللي خلاني نرفع راية بلادي عاليا في العالم، وما ننساش نشكر والدي اللي خلوني نعمل التجربة هذه رغم انها كانت غالية برشا، ونشكر مدربتي أمال جابر على خاطرها تعبت معي برشا في الليل وفي النهار في دارها وفي المقر متاعنا وثقتها الدائمة ليلي. هذا الفوز يمثلني ناي فريقي وأصدقائي. المساق ما كانتش سهلة بتاتا، كانت صعيبة، وقعدنا نتدرب ونتدرب ونوصلنا لمنولها. تعرفت في المستوى الأول اللي فيها معه وإلا، وثم مستويات أخرى متاع ضرب وقسم.
0: اثنان من بين المتوجين بالمرتبة الأولى وهما على التوالي اسكندر قرب وآدم المدب تحدث أيضا لقسم أخبار إذاعة الشباب عن هذا التتويج المشرف:
4: حصلت على المرتبة الأولى في البطولة العالمية في الذهني بألمانيا يوم 26 سبتمبر. طموحي إني نواصل مسيرتي في الحساب الذهني ونشارك في الراية التونسية ونشارك في مدينة الجنة، وإن شاء الله نلقى شخص يدعمني الطرق الجاية في السعودية.
5: حصلت على المرتبة الأولى في المسابقة العالمية لسبب ذهني في ألمانيا اللي شاركوا فيها 11 دولة منهم دول أوروبية كما هولندا فرنسا بلجيكا وزيادة ألمانيا. طال البطولة الجاية نلقى تشجيع ودعم من أصحاب مؤسسات والدولة وزارة التربية. نجم نلقى رأي تونس ونقدم تحية ومذكرة أكاديمية لحسن التأثير وإن شاء الله نحسن إلى أحسن. شاركت في مستوى البيديك مات اللي فيه ضرب أسمع وزادة فيها زيادة التربية وشفة الأكاديمية.
0: تنتظم اليوم وغدا بالعاصمة الدورة 20 لمؤتمر طب العائلة بهدف تأطير أطباء الخط الأول ومواكبة آخر التطورات العلمية. رئيسة الجمعية الوطنية لطب العائلة عواطف شادي:
6: مؤتمر طب العائلة السنة عنده نكهة خاصة على خاطر 20 سنة من انبعاث الجمعية عام 2006. البيوت متاع الكونغري متاعنا ديما نحن نحبوا نأطروا طباء متاع الخط الأول. كل عام فما جديد، نحن نحاولوا باش نواكبوا جديد هذا ونقدموه للطب الشبان متاعنا. السنة نتطرقوا بخلاف غلظ الدم والسكر اللي هذوك ما بخاتيك ما كل عام نتطرقوا لهم، مش نتطرقوا الآفة كبيرة اللي هي السمنة ويا بكدو غيجيم. أما ساعات في حالات ما ينجحش نحب نشوفوا علاش الغيجيم ما ينجحش مثلا كيسكون دو فير ماتا ميدسان دو بروميير ليني.
0: بمناسبة أكتوبر الوردي احتضنت مدينة العلوم بتونس اليوم تظاهرة علمية بهدف تعزيز التوعية والوقاية من سرطان الثدي والتشجيع على التشخيص المبكر لهذا المرض وفق ما صرحت به للأخبار أستاذة التأطير العلمي بمدينة العلوم صفاء منصوري.
7: نشر ثقافة طبية، ثقافة صحية، المعلومة الطبية المحينة. يشاركوا معنا العديد من الأخصائيين والأطباء والمواضيع تمشي بين الوقاية من الأول والتشخيص المبكر، ثم نتعدوا في المحور الثاني إلى المسار العلاجي وكل ما هو تطور طبي في هذا المجال. نخرج بكل ناخذوا الى الرعايه والاحاطه والمسار النفسي والتغذيه السليمه وغيره من المسائل المتعلقه برعايه مريض السرطان. وحده كشف ذكي كيف على ذمه المشاركات وتقصي مبكر على ذمتهم اللي تحب تفقد روحها وتشوف.
0: منتزه النحل بأريان يحتضن غدا فعالية المسيرة الوردية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في إطار جهود التعبئة والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. وتنتظم هذه التظاهرة الرياضية والتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وذلك بالشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. ووضح المعهد الفرنسي بتونس أن هذه المسيرة ستمتد على مسافة بضعة كيلومترات بفضاء منتزه النحلي، وحث الجميع على الإقبال على هذه التظاهرة والمشاركة في رياضة المشي وتبادل الحوار مع الحاضرين. احتضنت اليوم مدينة المنستير فعاليات الدورة الثانية لأيام أمراض الروماتيزم بمشاركة ما بين 150 إلى 160 طبيبا مختص في أمراض العظام والمفاصل. عن أبرز المواضيع المطروحة للبحث يتحدث رئيس قسم أمراض العظام والمفاصل بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ورئيس هذه الأيام الطبية الياس بوعجينة.
8: في المؤتمر هذا نحاول نكون عمليين، نحاول خاصة السوجي جدد ذوما أدل البيولوجيا الجميسة، ألام الأقدام ومشاكل الأقدام عند مرض السكري، الالتهاب الرئوي المربوط بالالتهاب الروماتويدي. بالنسبة للورشات فما زوز ورشات، فما ورشة فيما يخص الـPRP اللي يستعملوه برشة في مجالات أخرى، احنا نستعملوه في أمراض المفاصل خاصة في الأرتروز ولا في أمراض الأوتار. فيما يخص الأدوية الجديدة اللي مرضى السوق باش نشوفوا طبيب باختصار في الامراض العظام خاصه شنو لازم يعرف على الادويه هذوما الجديده.
0: انتهت النشرة وذا تذكير بعناوينها: قرى أطفال أسواس تونس 12500 طفل مستفيد وآمال معلقة على التونسيين للوصول إلى 50,000. مدينة العلوم بتونس تطلق غدا نادي الروبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و16 سنة. في النشرة سلطنا الضوء على تتويج التلميذ محمد بديس بن فرحات بالمرتبة الأولى عالميا وبالميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للحساب الذهني بألمانيا وعلى المشاركة التونسية المتألقة والاستثنائية فيها. ألقاكم بخير.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعه.
2: اهلا وسهلا بكم في حصه جديده من برنامجكم ديديكاس اللي يبدا توا ويتواصل حتى 9 متاع الليل. تقريبا ساعه ودرجين موسيقى، تحيات، تهاني. الاسباس هذا عملناه على خاطركم انتوما اللي تسمعوا فينا، باش اللي عنده تحيه اللي يحب يقدم جيست مزيانه هكا الانسان عزيز عليه يطلبنا، عنده غنيه يحب يعيش معها شويه هكا ذكريات كيف كيف يطلبنا. تطلبونا على 71 844 400. معكم ألفانسيب في الميكرو، في الكوتي تكنيك عنا سليم لقصيبي. نعاودو اللي حب يتواصل معنا يطلبنا على 71 844 411، وإلا يخلي تعليق على صفحة الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال باش تلقاو أفيش عليها اسم الحصة، تخليو التعليق تحبوا عليه الكل والاختيارات اللي تحبوا عليها الكل. كل عادة كما أي حصة قبل ما نبدأ في الاختيارات متاعكم عنا مجموعة من الأغاني اخترناها لكم احنا، إن شاء الله تنول إعجابكم في انتظار تليفوناتكم اللي باش تأثرنا في الحصة متاعنا. يلا سلي نبدأ بالمختارات.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ورجعنا لكم بعد مجموعة من الموسيقى اخترناها لكم احنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم بالطبيعة. كالعادة مازلنا في انتظار تليفوناتكم على 71 844 411، تختاروا انتم اغانيكم وتختاروا الحصة والجو متاع الحصة والفايب متاع الحصة. وخلينا نمشيو الاول تليفون. الو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيك.
3: وبيك
2: عايش كاي. شكون معايا؟
3: حسام الاسود.
2: اهلا بيك حسام. منين حسام؟
3: من سيدي بوزيد.
2: اهلا بيك يا حسام، تحيه ليك وتحيه اهلي وسيدي بوزيد الكل. هاي حسام تفضل، هاي الكلمه عندك.
3: والله انا نسلم عليك من ذات الشباب الكل.
2: يعيشك.
3: برنامج ديديكاس، برنامج سمع. بربي نحب نسمع اي اغنيه لربيع الاسمر.
2: سامحني،
3: اي اغنيه لربيع الاسمر.
2: ربيع الاسمر، انا في بالي بيك طلبت رضا. كفك على كفي، كفك بكفي.
3: ما يصيرش هذيك ولا هذيك. وبربي ملاحظة عندي.
2: تفضل تفضل.
3: بربي في برامجكم في صوتين والا عيش الموسيقى. كي راك ثم جديد للفنان ربيع الاسمر عدوه الله يرحمه ويديه.
2: حاضر حاضر.
3: خاطر منسي برشا يهبط في الاغاني ربيع الاسمر في اللي ما نلقيش، خاطر راني متابع وفي برامجكم.
2: باهي آية على الفاز، أنا باش نسمعوك ربيع الأسمر تو. وأسمعني حسام، ملاحظتك وصلك، إن شاء الله نوصلها للزملاء. باهي يا سيدي تدلل، أنا نعدو لك ربيع الأسمر. أي عندك شي تحية، عندك شي هكا حسام؟ حسام حسين مشي تهنى على الغنية باش تتعدل لربيع الأسمر ومزرح ومشي. يلا نشكرك حسين على الاتصال متاعك، خلينا نسمع ربيع الأسمر. قالت لي بشوف الفنجان.

0: الله عليك يا سيدي والقديم متاع إيهاب توفيق، والله عليكم انتم على تليفوناتكم اللي قاعدة توصلنا على 71 844 411. ناخذوا تليفون قبل موجز أخبار 8:30. تليفون الثاني يقولوا له ألو.
1: تحية ليك أخت ألف، تحية ليك بالكل. معك
0: أهلا وسهلا بيك، شكون معنا؟
1: معك هالة.
0: أهلا وسهلا بيك يا هالة، منين؟
1: من المنارس.
0: نتشرفوا بيك يا هالة وأهالي تونس العاصمة الكل يا هالة.
1: حبيت قبل كل شيء نهني إذاعة شباب إذاعتي، نهني مدام هند
0: يعطيك الصحة
1: وأخونا عربي، ونهني بالتحديد ذكريات بن حمد وأخونا بللون وأمل الكتاب.
0: هاك ملمة بالأخبار أنت تاع إذاعة الشباب.
1: تتويج من نوع آخر في الوثائقيات، البرامج الوثائقيات ونقلة كبيرة لإذاعة الشباب. تحية كبيرة للإدارة هندا ومعها أخونا عربي بس.
0: يعطيك الصحة يا هيلة، يعطيك الصحة لك أنت اللي مواكبة أخبار إذاعة الشباب.
1: برشا إذاعة الشباب.
0: يعيشك يعيشك يا هيلة، التكريم هذا زاد نهديوه للمستمعين والأوفياء متاع إذاعة الشباب الكل. يا هيلة أنت نورمال مخترت أي غنية فضل شاكر هاك ولا؟
1: فضل شاكر.
0: أي باهي، شكون تحب تقدم تهداها عندك؟ شكون باش تحب تهداها؟ تحب تقدم له تحية؟
1: بالتتويج نتاعها.
0: أكاهو. باهي يا هيلة، أكيد باش نلبيو لك الطلب نتاعك. ما نجموش تطلب فضل شاكر، ما نعدوش فضل شاكر معانا. اقعد اسمعنا، تسمع فضل شاكر. عايشك، يلا سليم فضل شاكر.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مزيد تنسيق بخصوص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية بسفير السعودية في تونس. قرى فيلوس ويست تونس 12500 طفل مستفيد وأمال معلقة على التونسيين للوصول إلى 50000. المؤتمر العشرون لجمعية طب العائلة دعوة إلى الاستفادة من الطاقات الطبية الشابة في اختصاص طب العائلة. الليلة انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. 16 عرضا مسرحيا ضمن الدورة 36 للمهرجان الجاوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الشبابية بسيدي بوزيد. في أخبار العالم، الحوثيون في اليمن يهاجمون منشأة تابعة لأرامكو في الرياض بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة. شرطة باريس تعلن أن حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة وتدعو إلى الاحتجاج السلمي. وسناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق غدا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ورجعنا لكم من جديد بعد موجز اخبار 8:30. مازال في عمر البرنامج تقريبا 4 دراج. مازلتوا تنجموا تطلبونا على 71 844 411، تختاروا الاغاني اللي تحبوا تسمعوها الكل، والا عندكم اهداءات تحبوا تفرحوا بانسان عزيز عليكم، عندك شكون تحب تفرح بيه باش يعرس، عندك شكون باش يطهر، كيف كيف اي مناسبه تراوها انتوما تنجموا انت تطلبونا على 71 844 411 وتفرحوا بالناس العزيز عليكم. وخلينا نمشيو للتليفون اخر ونقولوا الو.
1: الو أسلامة،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء الورد والفل والياسمين.
0: مساء النور، شكون معايا؟
1: معك رؤى من الرقاب.
0: نتشرفوا يا رؤى، اهلا بيك واهلا بجميع اهلي الرقاب.
1: يعيشك، نسلم عليك وعلى خويا سليم.
0: ايها ويسمع فيك، ديجا وصل السلام نتاعي. سليم وصلك سلامه. عجبتك الاختيارات نتاع سليم؟
1: والله محلاه تاع سر وقعنا، محلاه ياسر مزيان، غني معاه ندندن معاه
0: دندن. اي المهم انك تدندن مع من. هو صاي الاوبجيكتيف نتاعو وصل له. هاي تفضل رؤية، شكون تحب تقدم تحيه باش كون تحب تفرح؟
1: والله ساعه فرحانه لاذاعتنا الجميله اذاعه شباب بالتكريم الجديد، ان شاء الله ربي يوصلها اكثر احسن واكثر جوده واكثر استماع
0: ان شاء الله. يلا
1: محلة إذاعتنا إن شاء الله ربي يبارك لنا فيها
0: إن شاء الله.
1: وفرحنت لها برشا برشا، وزيد فرحانة للسهرية معانا أخونا كريم.
0: أي من بعد كريم شيجي في أحلى الليالي.
1: أي وكل الاختيارات الغنائية نتاعه وكل البصمة نتاعه محلاها محلاها. أي
0: مال يستنوا فيها حصة كريم زغبي، يستنوا فيها من الجمعة للجمعة، يبدو يستنوا بدقيقة والدرج.
1: لا الحصص كله، ودكتور أحمد النيفر ومؤمل.
0: اي ها ورجعوا لكم عاده.
1: اي بتبيع كله، وكل ليله وقراء النجوم ودومتين.
0: اي
1: وعيش المزيكا.
0: سهرين مزيان على اذاعه الشباب، كل ليله سهريه نوع. هاكم مدللينكم على الاخر. اي رؤى شنو الغنيه اللي طلبتها؟
1: والله ساعه قبل الغنيه خليني نسلم على صديقاتي. نسلم على حيوت مرديف، هي واختها عايشه وميمتها. ونسلم على مدام شلبيه اللي نقولها ماما شلبيه.
0: ربي يداوم العشر
1: يعيشك. ونسلم على عم عمر الهاني منزل بوزيين. عمي مبروك بن سعيد من حزوه. وحما بحر من متلاوي. وخلود من تونس من أريانة. ومدام نسرين وكل المستمعين المشاهدين، ونسلم على التونسيين اللي مهاجرين البر.
0: طيب سلموا عليهم الكل.
1: والله سلموا عليهم الكل الكل الكل، وسلم على اذاعه الشباب الكل، ومبروك التوج نتاعها
0: ان شاء الله. يعيشك
1: بالفرحه.
0: عايشك يا رؤى.
1: طلبت 700 سعد دم.
0: اكيد باش نسمعوها لك، معناتها مش انت باش تطلب ونحن ما نسمعوش. مادام طلبت 700 اكيد باش نسمعوك 700.
1: يعيشك يا مدام ألفة، شكرا لك انت.
0: يعيشك مرحبا يا رؤى، وانتم اللي عايشك مرحبا، وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تزيدوا تطلبونا على 71 844 411، وتختاروا الاغاني اللي تحبوا عليها الكل. وتوا خلينا مع 700 سعد ودمو.
2: انت تختار احلى نساء.

ورجعنا لكم الله غالب وقت الحصة. أوف ساي الوقت معايا في ساعة يتعدى. شكر كبير لسليم نقصيبي يوسع باله معايا واختار لنا غنيات مزيانة هكا يعطيه الصحة. نشكر روحي زاد اللي عملت مجهود وقدمت الحصة هذه. وقبل ما نختم برنامجنا نحب نقدم تحية لكريم الزغبي، عنده نص ساعة يخدم على روحه ويستنى باش يقدم الحصة متاعه. أحلى الليالي اللي تستناوها من الجمعة للجمعة باش تلقاو برشا اختيارات. عامل مجهود كبير كريم، راني نغزو المقبلة يخدم على روحه باش تلقاو برشا غنيات حلوين. اقعدوا اسمعوا امواج اذاعة الشباب باش يبدا مع التسعة تقريبا. احنا هكا نكون وصلنا لخاتمة حصتنا، نخليكم مع الشاب عمرو. سلام

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
3: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

الله الله يا بابا. السلام عليكم. 9:03 دقائق، تحية لكم الناس الكل. هذا الموعد الأسبوعي كل سهرية سبت نكون موجودين معكم، حاضرين معكم الوقت هذا حتى نوصل للكلا. تبرشا موزيكا نون ستوب للموزيكا على كل لون، يا موزيكا تونسي شرقي غربي راي راب، كل الأنماط الموسيقية تكون موجودة وحاضرة معكم. الحاجة اللي تميز السهرية أنه تقريبا نسبة كاملة من 9:30 إلى 10:30 نعملو فلاش باك، ندخلو آلة الزمن ونرجعو للتسعينات وللثمانينات أواخر تقريبا الثمانينات. فما برشا حتى شكون طلب قاد يرجع حتى شوية للسبعينات، شاد علاش لا، أما توا مازلنا مسافرين مع التسعينات. أو كلا جيال اللي عاشت الفترة هذه كانت نجم تسترجع معنا ذكرياتها، سينو الجيال تاو تشوف الموسيقى وتشوف الفنانين اللي تقريبا نجحوا في الفترة هذيك ومازالوا البعض منهم موجود في الساحة الفنية. السلام عليكم على الناس الكل، السلام على سليم دقسيبي اللي مش يرفقني الليلة في الإخراج التقني حتى نوصلي الكريم الزغبي. السلام عليكم على الناس الكل، السلام على عبادي اللي موجودة في الأثنية، نقولهم شعر أثنية زينة زوينة ومزيانة لكم على الناس الكل. توصلوا سلامات سوين قاصدين ربي انتم اللي في الدار، مرحبا ان شاء الله تعديوا معنا سهريه مزيانه. ابعثونا كومنتاريتكم على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب وقولوا لنا بالضبط شو تحبوا تسمعوا معنا حتى نوصل ليل. مرحبا بكم، راجعين بعد لحظات.

هذا هي الريميكس عن شيرين سمير سعيد. وصلنا لل 39 دقيقة. شيرين اللي خرجت الجديد وفات بعودها. شيرين اللي مع تقريبا أول أيامات شهر أكتوبر تفاجئنا بزوز أغنية جدد. كان عندك كم سنة وأغنية خاين؟ واللي أكيد جدا اللي سمعوا الأغنية الكل ولا الزوز أغنيات يعرفوا اللي تقريبا رسائل مبطنة من شيرين إلى طريقها وإلى زوجها السابق وحبيبها السابق. الأغنية الأولانية أغنية كان عندك كم سنة، أغنية من كلمة أمير طعيمة أدحان مدين، التوزيع كان التومة. الأغنية الثانية خاين كلمة أيمن بهجة قمر الحان وليد سعد والتوزيع لأحمد إبراهيم. تقريبا عدد المشاهدات لكل أغنية تجاوز 1,000,000 مشاهدة في النهارين كهو من إصدارهم عبر القناة الرسمية للشركة المنجة. شيرين اللي كانت هبطت في أواخر أفريل تقريبا أغنية الحضني شوك بعد طول غياب، كانت بعد الأغنية ذي وعدت جمهورها في مداخلة هاتفية كانت في برنامج الحكاية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وقالت أنه الفترة الجاية بشكون فما حضور كبير لشيرين. قالت على قد غيابي على قد ما باش يكون حضوري في الاغنيات في الفتره القادمه. من بعد خرجت تباعا عملت ديو مع محمد حماقي في اغنيه بحريه. ثلاثه الاغنيات هذوما كانوا من كلمات عزيز والحان زاد عزيز الشفعي. بعد كما قلنا لقيناها في بدايه شهر اكتوبر بزوز اغنيات. تو ان شاء الله بعد سمعكم اغنيه من بين زوز اغنيات هذوما، اغنيه خاين وكان عندك كم سنه. سمعنا شيرين وسمعنا معها سميره سعيد. سميرة سعيد اللي ليلي واي طبعا بعد نسمعها الغنية كاملة إن شاء الله في الجو التونسي سليم. هاي طبعا بعد نسمعها إن شاء الله كاملة الغنية هذه ليلي واي. فوالا قلت سميرة سعيد اللي قاعدة تحضر في مشروع موسيقي جديد. سميرة سعيد اللي غابت وكان تقريبا آخر ظهور لها في غنية إنسانية، كانت عملتها فيديو كليب لغنية اسمها كده حرام اللي كانت خرجتها عندها 6-7 أشهر بالضبط عبر اليوتيوب والمنصة الرقمية الخاصة بها. كلمة أيمن بهجة قمر الحان عمرو مصطفى والتوزيع كاني محمد مصطفى. ألبوم كامل لسميرة سعيد في الانتظار. متكتمة سميرة سعيد على كل ما يهم الألبوم هذا. كواليس تقول أنه الألبوم بشيشة التعاون مع عدد كبير من الفنانين، نحكيه على في الشعراء فما هاني رجب فما ثامر حسين فما مصطفى ناصر فما غيرهم من الملحنين والشعراء من الملحنين فما عمرو مصطفى مديح محسن فما هاني يعقوب باش يكون في التوزيع. دونك هذوما بعض الاخبار اللي قاعده تخرج على البوم سميره سعيد. نستناو البوم سميره سعيد والعوده الى الظهور كما قلت سواء كامله من 9:30 ل 10:30 تلقاو فيها عوده للتسعينات. فنانين كانوا ناجحين الفتره هذيك ومازالوا موجودين من بينهم شيرين وسميره سعيد. بالموسيقى مكملين كومنتاريتكم واصلين توا شويه نعملوا عليها طلع هذه حليلي واي اللي كنا نسمعوا فيها شويه فلاش باك. هي تونسية بالاي اي دونك تسمعوا في السهرية أغنية استوديو وأغنية زادة بالذكاء الاصطناعي. حليلي واي الرملة شلقاو بعدها زادة أغنية حنعيش وشتلقاو أحمد سعد وجودي غني وكده كده وبنفس العنوان كده كده أما بريتم واحد آخر ما عند راغب علامة. وهنا سارية مكملة بيكم ومعكم إن شاء الله حتى نص الليل في أحلى الليالي. حليلي واي

هنعيش ونكمل الموسيقى ونكملوا الأسهرية إن شاء الله معكم حتى نصل ديما. السلام عليكم أنتم اللي موجودين حاضرين معنا على الفيسبوك. تحياتنا لكم الناس الكل، تحياتنا للرجال إبراهيم اللي قدم الورد، خويا كريم أحلى ليالي أحلى موجة، شكرا محمد حمود نسلموا عليه برشا. اللي قال خويا كريم نطلب منك تسمعني محمد عبد الأبعاد اللي يرجع لتاريخ الزرع، قال 1976. أهلا أهلا أهلا شال علاش لا، سلام علينا هو الناس الكل، سلام على الكيب الكل، شكرا محمد كيف كيف والدعاء لجسمي سلموا عليها. اللي قالت تحياتي لكم شكرا، قالت سلام عليكم برشا على كل المستمعين، تحياتنا ليك والدعاء، تحياتنا لكل المستمعات وكل المستمعين. راجعين مكملين معاكم ان شاء الله بعد عملت طلعه اخرى على كومنتاتكم، نعمل زاده طلع على الموسيقى، استناوا ساعه كامله من 9:30 ل 10:30 نرجع بكم للتسعينات في سهره أحلى ليالي في الانتظار. كده كده أحمد سعد وجودي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الليلة انطلاق فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمشاركة 15 دولة، 16 عرضا مسرحيا ضمن الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الشبابية بسيدي بوزيد. مزيد التنسيق بخصوص تنظيم الحج والعمرة، أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية بسفير السعودية في تونس. المؤتمر 20 لجمعية طب العائلة، دعوة إلى الاستفادة من الطاقات الطبية الشابة في اختصاص طب العائلة. في العالم، الحوثيون في اليمن يهاجمون منشأة تابعة لأرامكو في الرياض. شرطة باريس تعلن أن حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة وتدعو للاحتجاج السلمي. والسنافر الرحلات الجوية بين إيران والنجف في العراق غدا الأحد. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: زوز برسوات رجعنا لكم بعد موجز الأخبار. رجعنا في توقيت 9:43 سمعنا زوز برسوات نانسي عجرم سحر عيون وقبلها سمعنا عمرو دياب نور العين في أحلى ليالي. ما زلنا مكملين حتى نصلي لسليم القصيبي في الإخراج التقني. صح سليم صح سليم سليم الخادي يكتب الكعبة تفاح في الكواليس ايوي لمجة عطاير اوكي سينو للعباد اللي قاعدة تسمع فينا السلام عليكم الناس الكل ديما قول اللي في الثنية شلها ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم سيسر واحكم توصلوا سلامات وين قاصدين ربي كومنتاريكم زادة وصلين على الصفحة الرسمية طبعا شاي نعمل عليها تلا تحياتنا ليكم تنجمو تبعثوا ديديكاس تنجمو تطلبوا اي غناية في سهرية احلى ليالي كيما قلت السواعة ديما بين 9:30 و10:30 تكون الكلها فلاش باك سهرية او سواعة من خلالها ناخذوا آلة الزمن ونرجعوا سنوات وسنوات. مش هرجع بكم بعد شوية العام 2001 ألبوم حياتي حياتي ألبوم مصطفى قمر. مصطفى قمر اللي تولد في مدينة الإسكندرية قرأ في كلية التجارة قسم إدارة الأعمال كان يغني خارج مدرجة الكلية تقريبا وين تعرف على الملحن حميد الشاعري. تذكروها ماذا لو الفقرة اللي قلت أنا مش عملها إن شاء الله فقرة ماذا لو ماذا لو لم يكن حميد الشاعري في الـ في الـ في الميدان الموسيقي. رانا برشا فنانين ما لقيناهمش. حميد الشاعري اللي وزع ولحن وكتب وغنى وعمل كل طبعا نسمعوا له ديجا كوكتيل من الكوكتيلات ولكن ديما حميد الشاعري تلقاه وراء عدد كبير من الفنانين.
1: ماذا لو
0: دونك حميد الشاعري اللي تقريبا خلى مصطفى قمر يكون موجود بدأ التعامل مع عملوا عدة أعمال لقات نجاح كبير سواء مع حميد الشاعري ولا مع محمد مصطفى أيضا ظهوره في برامج الموسيقى خلاه أيضا ياخو فكرة كبيرة حول التوزيع الموسيقي وحاول أنه حتى يوزع أعماله بنفسه في ألبوم هي سينو. عمل برشا ألبومات نحكيه على أول ألبوم 1991 ألبوم وساف بعدها لقينا لياليكي في 92 94 سكة العشرين افتكرني 95 لمن يهمه الأمر عام 1996 تال الليل 97 نار الحب رو نحكيه على ألبومات مش على أغاني معناتها بمعدل ألبوم كل عام. نار الحب في 98 في 99 عينيك وحشاني عايشين في 2000 2001 حياتي بعدها منايا بحبك وأنا كمان في 2003 أحلام في 2003 روحي فيك 2003 انسى في 2004 لسه حبايب 2006 علي ياويكا في 2007 هي في 2010 الالبوم اللي كنت نحكي عليه واللي حاول انه مصطفى قمر يوزعه بنفسه سينو. لقينا مولاي سبحانك في 2013 انا متطمن 2014 ضحكت لي في 2019 وفي 2020 لمن يهمه الامر اثنين برشا اغاني صورها فيديو كليب برشا برشا برشا اغنيات. سمعكم أول أغنية من أغنية فلاش باك أو الأغنية الثالثة بعد سحراني وبعد عمرو دياب باش نلقاو مصطفى قمر وأنا ليه 9:47 بعد شوية زادة تلقاو موسيقى أخرى باش نلقاو خالد عجاج باش نلقاو مدحت صالح باش نلقاو هيثم شاكر باش نلقاو حميد الشاعري باش نلقاو جرج وصوف شيرين دوزي وغيرهم غيرهم الفنانين في أحلى ليالي. أنا راجعين.

اغنيه مش معروفه برشا ولا مش مسموعه برشا ولكن معروفه برشا لمدحت سادة حفلاش باك. اغنيه من كلمات عوض بدوي الحان وليد سعد والتوزيع لحميده الشاعري فيم حبيبي الاسمراني اللي جاني جاني ورماني برمش عينه الاسمراني. محمد حات صالح اللي أبار أنه مغني نعرف الناس كلها أنه أيضا ممثل بدأ مشواره الفني في سن مبكرة. هو من الفنانين اللي خلاه بصمة واضحة في الساحة الفنية المصرية. صوته المميز سيرتو في التيتر بتاع المسلسلات وأكيد جدا عمل برشا أفلام. تولد في مدينة القاهرة تقريبا في سن الطفولة بدأ يغنيها. انطلاقته كانت من خلال أغنية أكيد من بعدها لقينا لما قالوا عنيك حد يقول لحبيبي من ألحان محمد سلطان. غنى في أحد الحفلات اللي كان فيها برشا جمهور خلى سرتو أغنية يا جريد النخل العالي. الأغنية دي خلت وكانت سبب في أنه يلقى شهرة ويلقى نجاح كبير ويكون ويولي نجم من الصف الأول في الغناء. بعد أكيد برشا ألبومات برشا أغاني من بنت القلب لستنى ليدك ويدينا بكتب اسمك حبك خطر جاي على نفسك الله يا سيدي وعدي روق يا جميل يا ليالينا وغيرهم وغيرهم من السهرة تحلى. أكيد أيضا كما قلت التيتر بتاع المسلسلات اللي يمكن برشا مسلسلات تعرفوا بصوت مدحت صالح في أبو العروسة في زي الصحة في تاجر السعادة سكة الهلالي بين المسلسلات الكبار الحقيقة والسراب أمير الظلام الفيلم هذا برشا مسلسلات كما قلت أبو العلاء أيوب البحر ألف ليلة وليلة وغيرهم غيرهم من الغنيات اللي كما قلت بيت العيلة اللي كان في 1992 بين الغنيات اللي كان مدحت صالح موجود في التيتر متاع المسلسلات هذوما. قلت ديما فما حميد الشعري موجود ديما فما بصمة الحميد الشعري. حميد الشعري نعرف نسكو كوكتيل الشعبيات اللي عملوا فما زوز كوكتيلات كوكتيل نعرفوه ونسمعوه برشا اللي فيه الورد والعروسة وغير فما كوكتيل يمكن ما يتسمعش برشا مش طويل هو كمان ولكن بكامل وردي معلم بين الكوكتيلات اللي عملها حميدة الشاعري واللي تسمعوهم في توقيت 9:58 دقيقة. احنا معكم في أحلى ليالي.

هيثم شاكر تعبت كثير قبلها سمعنا خالد عجاج وحداني وحنا معاكم سهرانين حتى نصل للعشرة وتسعة دقائق. تحية لكم، تحية اللي متابعنا الرحلة من التسعة، تحية اللي التحق بنا تبعا إن شاء الله منسينكم وين ما انتم موجودين، تحية للتلامذة للطلبة اللي سهرانين اللي حاط سيري بحذاه اللي قاعد يراجع اللي قاعد يحضر اللي موجودين في المبيتات الجامعية. نسلموا عليكم الكل الكل الكل الكل، شرب يعينكم شرب التوفيق شرب النجاح يا رب. سينو اللي يخدم بليل إن شاء الله نكون ونكون مونسينكم شوية بموزيكتنا عبر موجات إذاعة الشباب وين ما أنتم موجودين في مختلف مناطق الجمهورية. للي في الثنية ديما نقول إن شاء الله ثنية زينة زوينة ومزيانة ليك أنت اللي قاعد تسمع فينا عالي في الراديو. رد بالك باللي قاعد بحذاك سرتو إذا كانوا نوام وإذا كانوا في سعيجي النوم، هذا بيك تهبط وتوخر التالي. بعد شويه مرس وخذوا برشا يرجع بينا فلاش باك. قبل هذا نحب نسلم على كل من قاعد يبعث لنا في كومنتات على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب. سيرش ثيم كان الانترو بتاعها طويل شويه خليها تمشي اوكي. سينو كما قلت على الفيسبوك محمد حمود اللي حاب يسلم على هذامي بالطاهر على دعاء القسمي على هنيده بنت الجريد على رجال ابراهيمي دليله فيادي ربي يوصل سلامك يا محمد. ديجا فما حاضمي تسلم عليك وفما دليله زاده تسلم عليك دليله قالت على السلامه كريم تحياتي لكم الزهره طيبه للجميع شكرا دليله. شلبيه قالت مساء الورد والفل والياسمين والعنبر والنسرين تسلم علينا قالت راحت البال صالح الاعمال لك خويا كريم وكل عاملين معاك هذه الليله. تسلم على سليم برشا قالت في فقره الدل الودنيك اغنيه سميره بن سعيد الدنيا بتلف تلف تديها لينا الكل والاغلى الازقاء اكيد الدنيا تلف تلف تلف. قالت كل أصدقاء وصديقات خاصة أحمد نقصر هلال الأم أخبار من القاسرين تقول ربي يشفيك يطول في عمرك نجيب مسخيرة وقالت شكرا جزيلا على السهر أخويا كريم. نجح بالنصر سلام عليه برشا هذا مي بتار قالت مساء الفل والياسمين مساء النور هذا مي نجح بالنصر قال فلاش باك ذكرى إن شاء الله بعد شوية يا عزيز عيني ذكرى محمد بشلقاها موجودة. هنيدة قالت مساء الفل والياسمين تحية حلوة زي البسيسة وتحية حارة زي الهريسة شكرا يا هنيدة. قالت تهدي غالي حصل الكل لفريق النادي الافريقي قالت الكبير 106 من المجد 106 من التاريخ 106 من الألقاب 106 من التتويجات قالت شالا مزيد من التألق يا رب. قالت لو ممكن غنيت هو يونس أهديك ما أهديك شالا تكون موجودة أنا نهديكم حاجة حلوة برشا من عند أبو وديع عند جورج وصوف وقت اللي غني مرسخ له برشا عنوانه روح الروح.

هذه ذكرى محمد يا عزيز عيني فلاش باك كما طلبتوا وصلتنا العشرة وخمسة وعشرين دقيقة خمسة دقائق تقريبا يفصلون على موعد نشرة الأخبار من بعدها راجعين كاملين معكم بالموزيكا نون ستوب حتى نصل في سهرية أحد الليالي بالفلاش باك تقريبا آخر فلاش باك ولو أنه مازال أغنيت بعد الأخبار شقاو برشا مرسوات فلاش باك ولكن مرسو هذايا فلاش باك نعرف برشا عباد يهب توفيق مع الأغاني اللي ريتمي أما عندها زادة عنده أغنية نتصور تعجبكم اليوم مرة باش يسمعها يسمعها تترقى فيها

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: قرى أطفال السويس تونس 12500 طفل مستفيد وأمال معلقة على التونسيين للوصول إلى 50000. مدينة العلوم بتونس العاصمة تطلق غدا نادي روبوتيك لفائدة التلاميذ بين 13 و16 عاما. والليلة انطلاق فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقي بمشاركة 15 دولة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس محمد مقديش يؤكد أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمة الجمعية بلغ نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، من بينهم 240 طفلا تم التكفل بهم. وأكد أن الجمعية قادرة على توسيع نطاق رعايتها لتبلغ 50000 مستفيد، مضيفا أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وفي السياق ذاته، بلغ عدد الأطفال مكفولي الدولة الذين يتمتعون بخدمات مركبات الطفولة 358 طفلا بعدد من معتمدية ولاية القيروان. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن طاهر العارم في تصريح للزميلة نادرة برشب.
3: مركبة الطفولة تقوم بدور اجتماعي من خلال تمكين أطفال من دور مركبة الطفولة من أدوات مدرسية قبل العودة المدرسية يتمتعوا بها، من إكساء وتوفير أكلة ساخنة للأطفال. بالنسبة لولاية القيروان السنة عندنا 358 طفل يتمتعوا بالوسط الطبيعي، يتمتعوا بالرعاية بسبعة مركبة الطفولة اللي هما منزل مهيري، نصر الله، العلاء، وحجلة، المنصورة داخل ولاية القيروان، وريال سحنون جديد، وإن شاء الله في القريب العاجل كيف يولي معاهم مركب طفولة بالحجب. سياسة الوزارة هي سياسة الدولة، هي السياسة الاجتماعية، هي معاضدة مجهود الأولياء في تأطير الأطفال وفي مساعدتهم على مجابهة مصاعب اجتماعية ولا غير، حتى الأخصائية النفسية موجودة ربما لمعالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالصحة النفسية.
2: في مشاركة تاريخية وتعلق استثنائي في البطولة العالمية للحساب الذهني التي أقيمت بألمانيا مؤخرا بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، توج الفريق التونسي الذي ضم 12 مشاركة من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني بالمراتب الأولى. رئيسة هذا المركز ومؤطرة الفريق زهور متيراوي:
4: شرفنا الرأي التونسية، حصلنا على المراتب التالية، كان من مركز جوكير إدمي المدب في أقوى مستوى اللي هو البيديك والفاست مات اللي هو يتضمن القسمة والضرب رقمين في رقمين، ثلاثة أرقام في ثلاثة أرقام، الجذور التربيعية، الجذور التكعيبية واليوم المويت. عنا كذلك البطل اسكندر قرب تحصل على المرتبة الأولى في المستوى الثاني، وكانت المفاجأة في المستوى الأول لأصغر مشارك عنا 6 سنوات اللي هو ياسين سيدان تحصل على المرتبة الأولى. كانت البطولة العالمية بألمانيا تضم 11 دولة فيها كل المستويات. بالنسبة للمستوى الأول يتضمن الأحاد جمع وطرح بسيط، المستوى الثاني أحاد وعشرات جمع وطرح كذلك بسيط ومركب، والمستوى الثالث المركب. وبالنسبة للمستوى الأخير اللي هو البيديكمات متكون من ضرب والقسمة، جذور تربيعية، جذور تكعيبية.
2: وتم خلال المسابقة تتويج التلميذ العبقري محمد باديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكير بالمرتبة الأولى عالميا في الحساب الذهني وبالميدالية الذهبية، ويتحدث عن ذلك:
5: نحمد ربي على التتويج اللي خلاني نرفع راية بلادي عاليا في العالم، وما ننساش نشكر والدي اللي خلوني نعمل التجربة هذه رغم أنها كانت غالية برشا، ونشكر مدربتي أمال جابر على خاطرها صعدت معي برشا في الليل وفي النهار في دارها وفي المقر متاعنا وثقتها الدائمة ليلي. هذا الفوز يمثلني ناي فريقي وأصدقائي. المساق ما كانتش سهلة بتاتا، كانت صعيبة، وقعدنا نتدرب ونتدرب ونوصلنا المنوال هذا. تعرفت في المستوى الأول اللي فيها معه وإلا، وثم مستويات أخرى متاع ضرب وقسم.
2: المتوجن اسكندر قرب وآدم المدب تحدث أيضا لقسم الأخبار عن هذا التتويج المشرف:
6: حصلت على المرتبة الأولى في البطولة العالمية في الذهني بألمانيا يوم 26 سبتمبر. طموحي إني

0: الحساب الدنيا ومن شر السرايا فيه ومن شر المدينة في جنة، وإن شاء الله لك شكور يدعم الترك جاي السعودية.
1: وصلت على المرتبة الأولى في المسابقة العالمية بسبب دينش ألماني اللي يشاركوا في 11 دولة منهم دول أوروبية كما هولندا فرنسا بلجيكا وزيادة ألمانيا. طال البطولة الجاية نلقى تشجيع ودعم من أصحاب مؤسسات والدولة وزارة التربية. نجم نرفع راية تونس ونقدم تحية ومشكرة أكاديمية لحسن التأثير، وإن شاء الله نحسن إلى أحسن. شاركت في مستوى الديك مات اللي فيه ضرب أسمع وزاد فيها جذب التربية وشفت الأكاديمية.
2: غدا نطلق نادي روبوتيك الموجه للتلاميذ الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و 16 عاما بمدينه العلوم بتونس العاصمه، والهدف تنميه مهارات في مجال البرمجه والالكترونيات والتصميم الميكانيكي.
3: نشر ثقافة طبية، ثقافة صحية، المعلومة الطبية المحينة. يشاركوا معنا العديد من الأخصائيين والأطباء، والمواضيع تمشي بين الوقاية من الأول والتشخيص المبكر، ثم نتعدوا في المحور الثاني إلى المسار العلاجي وكل ما هو تطور طبي في هذا المجال. في الأخر بالكل نخلطوا إلى الرعاية والإحاطة والمسار النفسي وتغذية سليمة وغيره من المسائل المتعلقة برعاية مريض السرطان. وحدة كشف زاد كيف على ذمة المشاركات تتقصي مبكر على ذمتهم اللي تحب تتفقد روحها وتشوف.
2: كانت هذه أستاذة التطهير العلمي بمدينة العلوم بتونس صافية منصور التي تحدثت بمناسبة أكتوبر الوردي، حيث احتضنت مدينة العلوم تظاهرة علمية بهدف تعزيز التوعية والوقاية من سرطان الثدي والتشجيع على التشخيص المبكر. انطلقت مساء اليوم بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية 10 أكتوبر الحالي بمشاركة 15 دولة، هي تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال، تشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، إلى جانب كندا والبرازيل. في أخبار العالم، قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم أنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية رياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على الهجمات السعودية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمات حيث قسم الأخبار في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.

رامي صبري كنا معدين قبلها سمعنا محمد حماقي لقدر لولي رجعنا مكملين معكم حتى نص الليل العاشرة وثمانية وأربعين دقيقة مازلنا نفس الكيب سليم في الإخراج التقنيكي ريمي السلام عليكم الناس لكم تحياتنا لكم شكرا لاختياركم موجاتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا طلباتكم الغنائية إن شاء الله موجودة إن شاء الله سمعتوا منها البعض والبعض الآخر إن شاء الله تبقوا في بقية السهرة نسلم على كل من يسمع فينا وحتى كما عرفتش كومنتير تحياتنا ليك أنت اللي قاعد سهر معنا في ساري تحت الليالي حتى النص الليل حمزة قدم سنور كريم تحية ليك وليكيب الكل على السهرة في الطقس الكاسد قال الطقس بتاع قلق قال وقت الشي يجي شتاء كاو ديقا نسبقوش الشتاء تاو خريف دونك اصبر مع الخريف وان شاء الله منسين خويا سي حمزة دليل في هذه خلت عاشة كريم سمعني غنية لؤي كريم أريدك الله يعرش لؤي كريم موجودة ولا يا دليل إذا موجودة نسمعوا هالك شلبية خلت خوي كريم بربي تحية كبيرة لخونا الغالي المايسترو سليم القصيبي ولأختي صديقتي الغالية هليدة من الجريد من حامة الجريد قالت تحية لكل أحباء الترجي ونقول لهم إن شاء الله زينة واللي جاي أحسن وأحلى يا رب قالت أوكي مفيدة الشايب قالت مساء النور تحياتي للجميع تحياتنا ليك يا مفيدة تحياتنا للناس الكل اللي سهرانين معنا بالموزيكا مكملين بالموزيكا راجعين في حلال ليالي كما قلت تقريبا تلقاو معنا الأنماط الموسيقية الكل سمعنا الأغاني الفلاش باك سمعنا الأغاني الريتمي عندكم ثلاثة مرسوات جايين تود سويت من عند الشاب نسرو في بارونتيز باش نحلوه تاع غاني للراي نعرف اللي برشا يحب الراي دونك على ذاك فما ثلاثة غنيات باش نسمعوهم مش هذا لأنهم راجعين من بعد على غاني التونسية تكربي بلاصة في قلبي هكا غنى الشاب نسرو شو تلقاو معنا زادا شاب مامي خليهم يقولوا شو تلقاو الشاب حسني دو بيس كويزين وحنا معكم حتى نوصل في أحلى الليالي

يا عاشق الراي نتصور كوم استمتعتوا بثلاث اغنيه فلاش باك من اغاني الراي من ثلاثه فنانين كانوا ملوك الراي. نحكي على الشاب نسرو، نحكي على الشاب بابي، سيرتو الشاب حسني. وصلونا لل 11:05، مازلنا مكملين سويعه غير درج في عمر حصتنا سهرية السبت اللي ديما نقول السهرية تلقاو فيها برشا موسيقى، ديما نحاول أن نسمعكم أقصى ما يمكن من الموسيقى، ديما نخليكم مستمتعين بالأنغام، ديما نحاول نوعدكم في الموسيقى مع طلباتكم اللي توصل مع الاختيارات اللي تجيكم الاستوديو. دونك نحاول أن نوعو لكيف الكل مع سليم القصيبي في الأنماط الموسيقية. أنا فقرة متاع الأغاني AI، الأغاني اللي تقريبا قاعدة تحتل شوية في نسبة الاستماع، حتى برشا عباد ديما تلقى شكون يحط لك نفس الغناية ما عادش يسمعها بصوت الفنان الأصلي، يولي يحطها بصبغة الذكاء الاصطناعي. ما نعرفش، فما بعض الأغاني اللي تلقاها مزيانة بالإي آي، فما اللي تقعد الرونق بتاع الأغنية تكون بصوت صاحبها فنان ولا فنانة، ديما تقعد أفضل، تقعد في الأخر اختيارات. ساعنا فقرة الأغاني، أغاني إي آي، ثلاثة مرسوات جايينكم في الفقرة هذه في توقيت 11:06. ريبريز لغناية عبد الحليم على حسب وداد، شلقاو زادة لو بس في عيني، شلقاو شير الليدي، وإحنا معاكم حتى نصلي في أحلى الليل.

شيري ليدي لحد 21 دقيقة. هذوما ثلاثة مرسوات تسمع لهم بال AI، ثلاثة مرسوات وصلونا لحد 21 دقيقة. مازال مكملين معكم حتى نصليل. ديما السلام عليكم، ديما تحياتي ليكم وين ما انتم موجودين. شوية جو تونسي جايكم تتسويت أغاني تونسية عند لطفي مشناق. يا للا وينك، واحنا نسلم عليكم، هنا راجعين بعد الموجز.

0: 15500 طفل مستفيد ومال معلق على التونسيين للوصول إلى 50000. الليلة انطلاق فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمشاركة 15 دولة. 16 عرضا مسرحيا ضمن الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة الشباب والمؤسسات الشبابية بسيدي بوزيد. مزيد التنسيق بخصوص تنظيم الحج والعمرة أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية بسفير السعودية في تونس. في أخبار العالم، الحوثيون في اليمن يهاجمون منشأة تابعة لأرامكو في الرياض. شرطة باريس تقول أن حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة وتدعو للاحتجاج السلمي. وسناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف العراق غدا الأحد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: ما تروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرض سقاي على منع

0: تدخلش ليه ستيف انت على ده؟ حد يغني معاهم على مين؟ على مين؟ على مين؟
1: راح اسال قبل اغاني
0: ما تروحش تبيع الميه حاره السقايين. محمد منير معنا نانسي عجرة وحاره السقايين لحداش و44 دقيقة ما أدرى عدد النشاز اللي خرج في الدخل مع محمد منير ونانسي عجرة مدى غالب. لا أجيد الغناء أجيد الدندين فقط. أنتوا كاب إن شاء الله أنتم عاملين بون كيف معنا السهرة مواصلة كان طلعت شوية تابي دونك سليم موافق أنو الأمبيونس عال العال. شكرا لكم شكرا لكل كومنتاريتكم اللي وصلت. شكرا لعزيزة اللي قالت مساء الفل خويا كريم ألف شكرا لهذه السهرة المتميزة ولا غني الحلوة صدقني قالت أحلى سهرة تختم بها أسبوع متاع خدمة مع الصغار في المدرسة ربي فضلك يا مدام. دليلة اللي قالت الغنية راي لي للفنان لؤي عدنان يا كريم قالت أنا غلطت في الاسم إن شاء الله الجمعة الجاية متهور لي عراقي حاجة هكا كان ماني شغال اوكي. عزيزة قالت بربي خويا كريم عندي طلب تسمع أغنية غنية من سنين ما عرفش لشكون من سنين. سينو شلبية قالت وهلا يا خويا كريم ويني غنيتي مرسي والله ما فهمش غنية سميرة سعيد تلف الدنيا. أما باش نعدي لك سميرة سعيد عايزك شوية هكا خديت لك سميرة سعيد وبدلت لك الأغنية. محمد حمودة قال لي فضل خويا كريم شكرا على الأغنية مع أنها ليست بصوت محمد عبده على غالب هذيك اللي لقيناها هي محمد حمودة هكا عدتها لك بصوت أحلى عن ديانة بالمرحومة منيرة حمدي إن شاء الله ربي يرحمها. الفنانة التونسية اللي تقدم بين الأصوات الممتازة عايزك شوية سميرة سعيد وإحنا مكملين شوية حتى نصل للمرحبيكم الناس الكل في أحلى الليالية.

عايزك شوية سميرة سعيد مرسل قبل الأخير اللي حاضر معنا في سهرة تديلة سهرية رفقناكم فيها كل عادة كل سبت من التسعة حتى لوخاية دي. عبيت نشكركم الناس كل شهر ديما نكونوا خفيف ظل عليكم وعدنا غدوة إن شاء الله نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين في فيراج غدوة إن شاء الله نحكيه على المنتخب الوطني التونسي وكل الكواليس اللي تدار والأخبار اللي سمعناها في الفترة الأخيرة وخاصة إدغاء المباراة الودية من منتخب المالي غدوة. أكيد كان عندكم ما تحكيه من نصف نهار ونص حتى المساعتين مع إمكانية أنه ناخذوا شكون من الجامعة وشكون اللي حكاه في الفترة الأخيرة على برشا كلام يخص المنتخب الوطني التونسي. شكرا لسليم القصيبي اللي كان معنا ليلة في الإخراج التقني. كريم زغبي يقول الناس كل ليلة هادئة باش خليكم مع مرسو غنية من الغنيات اللي كان باش يغنيها العندليب عبد الحليم حافظ ولكن توفي قبل ما يغنيها من غير ليه جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عاوزين ايه مشاوير مرسومة الخطوينة غنية بصوت محمد عبد الوهاب. خليكم تكون هي مسك ختام سهرة الليلة. خليكم ديما برانشي على راديو الشباب. ليلة هادئة تصبحون على ألف خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب نون ستوب.

coming.